0: والله ما شاء الله تبارك الله. قلت لي المانجا نجحت نجاح باهر في كيزان. نعم. قرية أو مدينة أو قرية إيش نسميها؟
1: قرية قرية. نعم.
0: ولكن متمدنة.
1: نعم متمدنة أحمد الله ونشر. أي والله.
0: متى جربت زراعة المانجا فيها يعني قبل كم من السنوات؟
1: يمكن لنا الآن حوالي 7 سنوات لأن يبغى لها وقت طويل. المانجا حتى
0: تنتج بعد كم سنة أو سنتين من زراعتها؟
1: يمكن حوالي 3 سنوات وأنتجت والحمد لله.
0: وفير الإنتاج وفير أو يكفي البيت واللي حواليه؟
1: يكفي البيت واللي حواليه
0: حسب الأشجار طبعا وكثرة.
1: أي نعم أي نعم أي والله.
0: الموز هي الشجرة الوحدة تنبت الموز يعني وتزال الشجرة ولا تنبت كل سنة نفس الشجرة؟
1: لا تنبت وتزال وتطلع لها بنات يسمونها البنات.
0: أيوة مثل النخلة.
1: مثل النخلة وأنا أطلع البنات حقها لي ونزرعها في مكان ثاني وتطلع تنبت الشجرة هذه.
0: طبعا أكيد المويه وفيرة عشان كذا إنتاج المانجا الموز هذه تحتاج إلى مياه يعني كثير لانتقايتها.
1: نعم مياه متوفرة في آبار استوائية. حفرنا آبار الآبار الاستوائية موجودة وآبار عربية على الآبار القديمة.
0: أيوه نعم.
1: وبرضو في عندنا خزانات على الأمطار وفي عندنا برضو استثمار الآن في عندنا شركة أرامكو.
0: أيوة.
1: هي المنطقة قامت في الجبال عمل السطحات الزراعية. نعم
0: وزرعوا من هذه المواقع للزراعة والمياه.
1: والله لحد الآن هي ما جبت لكن في المستقبل إن شاء الله ما تدخل بالمشاهد.
0: الآن إيش المزروع في مزرعتك يا أبو فيصل حاليا؟
1: والله مزروع المانجا والموز والبن.
0: بن يعني تشتري بن ولا هو يكفي البيت؟
1: لا شتلات. لا والله ما يكفي. لا والله ما يكفي
0: قليل.
1: شتلات كبيرة. أي نعم أي نعم شتلات كبيرة.
0: الورقيات حاليا
1: والله تكفي البيت نحمد الله. أي والله.
0: إذا لازم هدايا الظافر وعلي زملائي في الاستوديو لأنه بيقولوا أنت تروح وتأخذ وأنا والله ما أخذ شيء. أما نبغى نهدي لهم شيء يا أبو فيصل ونسكتهم مش رأيك؟
1: لا ما في أي مشكلة زورونا والله يحييك.
2: الله الله يكرمه والله هذا من طيب نفسه وطيب أصله الطيب. أيوة والله عندك هذا انت عندك سعيد الحين عندك سعيد موجود خلاص ما يحتاج
3: ينوب
2: ينوب, ينوب عنا جميعا
0: ما شاء الله منغنغ في الهدايا وانا والله ما عندي
2: لا ابد انت ترى يعني حضورك هذا بحد ذاته لهالمكان هذا اكبر هديه
0: سفير الاذاعه
2: سفير الاذاعه وانت خير سفير يعني يا سعيد حبيبنا
0: والله يا أبو فيصل على هذه المعلومات القيمة وهذا المنطقة الجميلة كيسان وإن شاء الله نزورها على أرض الوطن

0: فروح الجميله حتى الضيف ينساب معه ويقول يعني حضوركم ابي تحضرون ابي هديكم انت بالنيابه عنا جميعا سعيد موجود
1: يوفي وكفي و- ان شاء الله.
0: واحلى هديه هي حديث هذا الاب اللي موجود او هذا الوالد اللي موجود مع الاخ سعيد يعطيه العافيه. ان شاء الله تكون لقاءات ايضا ممتعه في ضواحي مملكتنا الغاليه. فاصل غنائي مع مخرجنا وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في انطلاقتنا في ساعتنا الأولى في هذه الحلقة، ونرحب بالجميع ونقول الله يمسيكم بالخير، وإن شاء الله ساعتين قادمة مع هذه الساعة يعني ثلاث ساعات المجموع تكون ممتعة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر هوا بلادي إن شاء الله، وفي تنقلاتنا وفي جولات أيضا مراسلين وحصاد المراسلين من مناطق المملكة. كنا في أبها ونروح الآن إلى منطقة مكة المكرمة مع زميلتنا سامية الشريف. مساء الخير يا سامية.
1: مساء السرور والسعادة والرضا زميلي علي وزملائي الاستديو وجميع المتابعين في هوا بلادي.
0: الله يحييك، وأكيد اليوم جولتك جولة مميزة فيها فكر جديد لطالبات وشباب أو شابات مقبلات على أفكار جميلة ورائعة لهذه البلاد، مشاريع سياحية، ف نتمنى إن شاء الله نستمتع معك في هذه الجولة يا سامية.
1: إن شاء الله علي. فعلا مثل ما ذكرت اليوم إحنا بصراحة نقدر نقول إنه إحنا ممكن نحتفي بنموذج أو مشرف لطالبات الكلية التقنية بمكة المكرمة، اللي حسيت من خلال لقائي بهن إنه يعني استغلوا مهاراتهم الفنية والتقنية ليقدموا مشروع سياحي مبتكر يمكن السائح يعني من استكشاف مناطق المملكة بطريقة عصرية وغير تقليدية. ما راح أحرق على المستمعين الفكرة، راح أتعرف على الطالبات وراح أخليهم يعني يعرفوا بفكرتهم للبطاقة الذكية اللي تحمل هوية كل منطقة. في البداية من اليمين، السلام عليكم.
2: أهلا وعليكم السلام، أتعرف عليك عزيز، معك الطالب ريان فهد السفياني.
1: ريان ما شاء الله، معانا مين كمان زميلتك؟
3: الطالبة دانا مسحب الفهراني.
1: طيب خليني

0: نبدأ مع ريام. ريام، أنت وزميلاتك اليوم قدمتوا فكرة ومشروع جدا جميل وما شاء الله نقدر نقول معاصر ورقمي. إيش قصة البطاقة السياحية ومتى بدأت معاكم الفكرة؟
1: أولا يسعدنا ويشرفنا استضافتكم لنا في إذاعة الرياض ووجودك أستاذة سامية. وبخصوص ما هي قصة البطاقة السياحية ومتى بدأت معنا فكرة الفكرة؟ بدأت الفكرة لما لاحظنا أن السائح غالبا يضيع بين كثرة المعلومات في الإنترنت أو يصب عليه حمل الكتيبات الورقية. من هنا انطلقت فكرة البطاقة السائح الذكي لدعم مفهوم السياحة الواعية، وهي السياحة اللي تخلي الزائر يستمتع بالمدينة اللي هو موجود فيها بفهم ثقافتها وحفظ تراثها. فحبينا نصمم البطاقة لتكون بمثابة مرشد سياحي رقمي مصغر في جيب كل سائح، من حيث أن يوصل المعلومات بسرعة وبشكل ممتع أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خليني أشوف دانا. دانا، كيف يتم عكس هوية كل مدينة ومنطقة على تفاصيل بطاقة صغيرة بهذا الشكل؟ وأعطينا مثال لنوعية المعلومات اللي ممكن تتضمنها هذه البطاقة.
2: تمام، نعكس اللي هو هوية كل منطقة عندنا بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بصريا، يعني باختيار الألوان ورموز تعبر عن عمران وطبيعة المنطقة، اللي هو مثل الطين والعمائر النجدية للدرعية والنخيل للأحساء والصخور للعلا. والطريقة الثانية اللي هي مضمونا بتقديم محتوى مخصص يبرز طابع كل وجهة. مثال على محتوى البطاقة، تفتح للسائح صفحة تفاعلية تطلع فيها نبذة سريعة ومختصرة عن تاريخ الحي، مثل عندنا جدة التاريخية اللي هو البلد، وخريطة لأهم المعالم وتوصيات لأبرز المقاهي والأماكن الشعبية، وكذلك إرشادات بسيطة للسائح الواعي للحفاظ على المكان واحترام طابعه التراثي.
0: ممتاز. ويكون في تحديث للمعلومات والأنشطة والفعاليات.
2: اي نعم، يكون في أبديت كل موسم عن الفعاليات الموجودة لهذه المنطقة واللي تكون راجعة وتخص البطاقة نفسها.
0: ممتاز. طيب ريام، ما هي يعني الأدوات والبرمجيات اللي استخدمتموها في الصفحات التفاعلية اللي ذكرتها
1: يعني؟ اعتمدنا على أدوات رقمية خفيفة تضمن سهولة الاستخدام، مثل برنامج كانفا صممنا فيه الهوية البصرية، نسقنا فيه صور والبطاقات الجغرافية.
0: ممتاز.
1: وعندنا الصفحات الرقمية نسقنا فيها العرض والصور والمعلومات بشكل تفاعلي ومريح للعين.
0: ما شاء الله عليكم. طيب عفوا دانا، أكيد هناك شركاء نجاح تنفيذ مثل يعني هذه البطاقة، بطاقة السائح الذكي، وأكيد هناك في تحديات واجهتكم.
2: طيب الفضل الأول لله، ثم اللي هي رئيسة قسمنا أستاذة ملاك الصاعدي، واللي كذلك درسنا أحد المقررات. كان الموضوع بداية اللي هو الغرفة التجارية في مكة، وقدم فيها فعالية اليوم العالمي للسياحة، طلبت مننا مشروع، وكان هذا المشروع اللي حنا قدمناه وواجهنا منها يعني خالص الدعم من البداية إلى نهاية الموضوع كامل. فأستاذة ملاك الصاعد، أنا من هذا المنبر يعني أشكرها جدا، وكذلك زميلاتنا في الكلية اللي هم ليان خالد عفيري وجنى الودعاني، جنى سعيد الزهراني، وأسيل فهد العتيبي، وريان فهد السفياني، ودانا متعب الزهراني.
0: ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف عافية. وفي تحدي واجهكم؟
2: أي نعم، بخصوص التحديات اللي واجهتنا في المشروع كانت في إيجاد التوازن، اللي هو كيف نلخص تاريخ عظيم ومحتوى غني لكل منطقة أو لكل مدينة في نقاط سريعة وممتعة للسائح بدون ما يفقد المحتوى قيمته.
0: ممتاز.
2: تعرفين كذلك أستاذة سامي، يعني لكل منطقة عادات وتقاليد وهوية مستقلة مفعمة بتراث وتاريخ كامل، فكنا نحاول أن احنا نلخص هذه الأمور في نقاط سريعة ومختصرة لكل سائح.
0: ممتاز. أبختم معك ريام، كيف يمكن تطوير المشروع ليصبح نقدر نقول منتج سياحي مستدام؟
1: بالتوسيع والشراكات، بحيث نوفر البطاقات في الفنادق أو المطارات ومراكز الاستقبال كهدية ترحيبية للزوار، وفيها برضو تعدد اللغات، يعني إضافة لغات عالمية مختلفة لخدمة السياح الأجانب، والتقنية الذكية اللي هو NFC اللي بمعنى الحد من الاستهلاك الورقي، مع إضافة مرشد سياحي ذكي يجيب يعني على استفسارات السائح بشكل مباشر.
0: ممتاز.
1: ومعلش بس يعني أنه يعني يكون أفضل كل فترة فيه بديت جديد الفعاليات من خلال المواسم، ويكون مجدد تلقائي عن طريق تطبيق تابع للبطاقة. يعني
0: رائع. أنا فخورة فيكم ريام ودانا وزميلاتكم ما شاء الله، والأستاذة المشرفة على مشروعكم علي، يعني شيء جميل بصراحة، يعني لما يكون في بطاقة زي البطاقة

0: بنكية وباركود تستفيد من هذا الباركود بحيث أنه زي ما ذكروا الأخوات أنه يكون في أبرز وأهم الفعاليات والوجهات اللي ممكن السائح بكل ببساطة يحصل على بس هذه البطاقة ويستفيد من الخدمات السياحية اللي موجودة في المنطقة اللي هو متوجه لها. علي؟ علي أنت معي؟ تبوني أكمل معاكم وننتظر علي؟
1: حياك الله سامية، أهلا. يعطيك العافية على هاللقاء الجميل مع هالطاقم الجميل، طالبات كلية التقنية اللي يعني عندهم أفكار جميلة عن هذا المشروع السياحي، رائع جدا. أنا عجبني والله المرشد السياحي الذكي هذا بالفعل يعني، وعدم استخدام الورق، التعامل التقني، هذا هو المجال القادم بقوة في الأيام القادمة، فما بالك في الإرشاد السياحي. يعني هذه الأفكار يشكرون عليها ويشكرون على من دعمهم في هذه الفكرة.
0: فعلا كلامك صحيح،
1: وإن شاء الله يشوف هذا المشروع إن شاء الله موجود بمشيئة الله ويستخدم على الصعيد المحلي والعالمي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، بارك الله
1: فيك، يعطيهم ألف عافية. شكرا لك يا سامي، يعطيك العافية، شكرا لضيوفك.

طبعا احنا متواصلين معكم ان شاء الله بانتظار ساعتنا الثانيه في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير والكثير من حصاد المراسلين والفقرات المنوعه في هذه الحلقه، لكن نروح الى فاصل ونرجع ان شاء الله نواصل هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ومن استكشافاتنا وكل ما يدور أيضا في مملكتنا الغالية وإنجازاتها، المملكة حققت إنجاز عالمي جديد بحصولها على المركز الأول عالميا في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي. إنجاز متفرد في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا من حيث القيمة. كل هذه المعلومات هي بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، إذ بلغت قيمة صادراتها خلال العام السابق 1938 طبعا مليون، أيضا مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، دوره أيضا في مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، دعم الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. لذلك حول هذا الموضوع يسر أن يكون معي في على الهواء مباشرة في هذا الموضوع تحديدا المستثمر في مجال التمور الأستاذ يوسف الرشيد. حياك الله أستاذ يوسف.
1: حياك الله يا أخوي، وأنا أسعد، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أن يكون ضيف خفيف للمستمعين.
0: لا ما شاء الله، أنت من الناس اللي نقدرهم ونجلهم، وضيف خفيف علينا جميعا ونورتنا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، ما شاء الله أكثر من 1,938,000,000، هذا حجم الصادرات في عام 2025. فكيف ترى مجال الاستثمار في التمور، ويعني خاصة في هذا المنجز السعودي؟
1: أول شيء أبارك للوطن، حكومة وشعب بهالمنجز، وهالمنجز هذا ما جاء من فراغ، جاء من تكاتف ولاة الأمر معنا بكافة المجالات، إن قلت زراعة، إن قلت تجارة، إن قلت كل يعطي حقه للأمانة بهالمجالات. لكن هذا رسالة، أنا أعتبره رسالة ثقة منتجنا كسعوديين حنا، وفرصة رفع سقف الطموح. يعني أنا طموحي صار أكبر الآن، وإن جاب كل المنتجات العالمية، يعني مثل التمر حاضر بيتي بيتك بيت وعلى موادنا ونفرح به، والآن صار له مكانة عالمية، يعني للمرة الرابعة على التوالي وانت تنتج وتصير الأول على مستوى العالم. هذا يعطيك حافز انك تشتغل على التمر أكثر وتقدمه وتحافظ على وشلون نحافظ على جودته، وشلون نوصل العميل بالطريقة اللي تناسبه، وشو الفرص المتعددة فيه. الجميل ان كل واحد يبحث عن الفرصه الاقرب له، وشلون يوصله لكافه مناطق العالم.
0: يا سلام عليك،
1: كمنتج سعودي يضاهي كافه المنتجات.
0: يا سلام استاذ يوسف، وعمرك يطول ان شاء الله. يعني حديثك انت طرحت اكثر من سؤال ما شاء الله عليك، لكن اليوم انا كيف اسوق لهذا المنتج؟ كيف انا ايضا اختار عمليه التسويق المناسبه لي كمستثمر سعودي في

0: في مجال التمور.
1: شوف، انا كمنتج سعودي، انا شلون اصدره لبرا وشلون احافظ على جودته؟
0: وكيف اسوق ايضا؟ هذا السؤال، يعني كيف اسوقه؟ هل هو عمليات
1: ممتاز.
0: استخدام التقنيات الحديثة والمواقع الإلكترونية؟ هل هو ايضا بعملية التسويق الخارجي من خلال ايضا مناديب الشركات، المستثمرين، ايضا علاقات مع الشركات الاخرى؟
1: جمعت يا حبيب قلبي، الله يسعدك،
0: ويسعدك.
1: جمعت جودة المحصول وجودة التصنيع والتسويق، بحول الله ان راحت نواصل الصدارة
0: بإذن الله
1: ونواصل الحضور الدائم للمنتج السعودي على موائد العالم كله. يعني أمانة احنا كتسويق، انا حضرت قبل فترة ورشة عمل للصادرات السعودية، أمانة مشكورين جدا، يعني حطوا لك فريق عمل يتابع معك وش الإشكاليات اللي عندك وشلون حنا نبي نوصل المنتج حقك لبرا السعودية. تعال سووا لنا دورات، الآن حنا عندنا زيارة للصين وعندنا زيارة لأمريكا، وشلون نوصل هالمنتجات، المنتجات المهم شلون تسويقه، شلون طريقة تسويقه، شلون طريقة إنتاجه، وشلون نواصل حنا هالمنتج السعودي بحيث أنه يواصل صدارته على مستوى العالم كله.
0: يا رب. اليوم عندنا صعوبات كمستثمرين يعني في مجال التمور، في صعوبات تواجهكم؟
1: والله شوف أمانة صعوبات ما في مجال يقولك ما في، لكن الصعوبات مع مع مع إصرارك الإنسان ومع خبرك ومع الوقت هذا تتلاشى أي مجال فيه صعوبة. لكن أنا صعوبتي كمستثمر جودة، يعني أنا أحطها بثلاث أشياء: جودة مشترى وإدارة سيولة وبناء يعني قناة مع الجميع. لكن إذا جيت أنا أتكلم أقول أنا أشتري بثقة وكمل معرفتي بالسوق وعارف شلون السوق وش احتياجاتي بالسوق، بحول الله كل هالصعوبات هذه اللي كأنا كبائع، لكن كمستثمر لا، بحول الواحد الأحد. أنا قلت لك الإخوان بمركز النخيل الوطني والإخوان بالصادرات السعودية اجتمعوا معنا أكثر من مرة بحيث أننا حنا يلبون كل احتياجاتنا، يربطوننا بالمنتج ويربطوننا كيف نصدر وكيف ندير وكيف انت نفس شو اسمه اشهد الليله نفس هذول المواقع الالكترونيه شلون تديرها وشلون انا بجيب لك ناس تشتري من برا وشلون التلف السلبيات. شغل جبار، لكن انت تحكي عن مستثمرين كبار، الشغل ماشي، لكن الان الفتره القادمه قاعدين نشتغل على الصف الثاني من المستثمرين، وبحول الله إن إن إن إن, إن كل هذه العوائق اللي البسيطة هذه بحول الله نتب التلافها بحول الله.
0: بإذن الله تعالى. أخاف أنافسكم أنا أستاذ يوسف.
1: لا بالعكس كل مشروعك مبروك
0: يا حبيبي، من الله يطول بعمرك يا رب. اليوم الاستفادة من الفائض الموجود في عمليات التصدير، هل ممكن أيضا أستثمر كأيضا صناعات تحويلية لمنتجات التمور والتصدير أيضا للخارج؟ يعني هل ممكن يكون هذا جزء أيضا من عملية التسويق كمستثمر؟
1: أنت تقصد التمور اللي هي
0: صناعة الفائض من التمور، لأنه ممكن تدخل في عمليات الصناعات التحويلية من خلال منتجات التمور.
1: التمور السليمة إذا استوفت طلبات التصنيع يعني تستخدم معجون والدبس وحشوات ومخبوزات، وإذا صارت مناسبة مواصفات العرض العروض اللي يطلبونها الناس. وفي أشياء ثانية لا، في مثل أشياء ما تتصدر في تستخدمونها بأشياء ثانية مثل يعني مثل غير صالحة للأكل، هاي تستخدم ل يعني الأشياء الله يكرمك الحيوانات وكذا، في استخدامات له ثانية، لكن المعقول والسليم منه لا، استخداماته النوى المخلفات منه هذه اللي قلتك أنا لها مسارات يستفيدون منها بأشياء ثانية. لا، لكن هو الأساس له التمر السليمة، تبتصنع ويأخذ منها المعجون ويأخذ منها الدبس ويأخذ منها الحشوات، كل هذول لا في استفادة منها الحمد لله.
0: هل الإيجابية وهالمنجز السعودي ممكن يكون أيضا دافع للشباب لبناء مشاريع ناجحة يعني من خلال المستقبل إن شاء الله؟
1: والله أنا أقول للشباب رسالة، ابحثوا عن الإضافة الحقيقية لكم، واختبروا الفكرة قبل ما تتوسع وقبل ما تدخل أي مجال. وشلون أنا قبل ما أدخل المجال هذا أعرف وش دخلي وش دخولي له قبل خروجي منه، أنا أعرف شلون

0: وشلون التسوق وشلون التعبئة وشلون أدخل أتابع. أنا يعني كذا مرة أنا أقول للإخوان اللي بيدخلون المجال ده، إذا جيت تدخل المجال أعرف قبل، أنت مو بشرط أن أول ما تجي تشتري، لا تابع تابع ونظر السوق، نظر الناس وش تطلب، نظر التكاليف تخزينه مشتراه، أنا إذا جيت أبيعه إذا جيت أقدمه كمنتج لي وش الأشياء هذا، هل هو
1: وتعطيني دافع أيضا للقادم من خلال دراسة المشروع بشكل كامل. أنا والله أشكرك أستاذ يوسف، والله الحوار معك لا يمل، ودي يكون الوقت معك، ودي الوقت يكون معك متسع كثير حتى نتكلم في أكثر موضوع، لكن إن شاء الله نعدك بالقادم بإذن الله تعالى.
0: الله يسعدكم وحياكم الله وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أستاذ يوسف الرشيد، وأنت المستثمر في مجال التمر، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معكم أكيد في هوا بلادي، لا زال لدينا الكثير، فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: والله انا عارف انك خبصت الشغل بس هي مضبوطة انا امور زين انا امور
1: شغل نظيف
0: إيه لا ابدا انت والله انك كفو صدق يعني صدق
1: كفوك الطيب والله يا
0: ابو انك خبير في التقنية ما شاء الله عليك
1: لا ما يحتاج بس انت
0: بس شد حزامك شد
1: بس في التقنية ما شاء الله
0: طيب يا حبيبنا خلينا نروح العلا انا صراحة في العلا في خبر
1: حلو
0: جميل العلا بدأت فعاليات الثقافية علي تأخذ طابع خاص ولذلك هي أصبحت إحدى الوجهات المعتمدة من خلال وزارة السياحة وزارة الثقافة الفعاليات السياحية الفعاليات الثقافية أيا كانت هذه الفعاليات وأصبح اليوم انضمام شركات مسوقة جديدة لوجهات السياحة في العلا يعني يعطي تطوير لقنوات التعاون مع قطاع السفر والسياحة وهذا بدوره يسهم في توفير الخدمات والدعم للزائر من مختلف مراحل رحلتهم إلى وجهتهم إلى العلا
1: يا سلام.
0: ولذلك هذه الشركات
1: هي سبع طبعاً.
0: سبع جديدة
1: يا سلام.
0: فتعطي علي نطاق واسع جميل جدا للدخول الأسواق الدولية وتسويق العلا بشكل كبير جدا خاصة من خلال دول الخليج العربي إلى الدول العربية إلى الولايات المتحدة والأوروبا
1: الشرق الأوسط وطبعا يمتد نشاط هذه الشركات إلى أسواق رئيسية تشمل دول أوروبا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند وروسيا ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية إضافة إلى السوق الصينية السوق المهمة اللي تمثل إحدى الأسواق الدولية المصدرة للزوار فضلا عن نشاط بعضها في قطاع الأعمال بين الشركات وتنظيم رحلات المجموعات والرحلات الفردية البرنامج هذا طبعا يعد هذا برنامج الشركاء إدارة الوجهة المعتمدين في العلا هو إطار لاعتماد شركاء قطاع السفر ويضم مجموعة من المعايير المتعلقة بالجودة والاعتمادية لدى شركاء السفر حول العالم وتنظم الشركات السبع الجديدة إلى 12 شركة وتنضم إلى 12 شركة معتمدة ضمن الشبكة الحالية ليرتفع إجمالي عدد الشركاء إلى 19 شريك
0: ما شاء الله تبارك الرحمن والله شركات مهمة جدا بالنسبة للعلا ولبقية مناطق المملكة إن شاء الله سياحية خاصة العلا وجهة فعلا اليوم وجهة للجانب السياحي والثقافي يا أخي العلا شوف الصور والله من خلال أيضا قرية العلا التاريخية إلى مرايا قاعة مرايا في العلا إلى الأجواء الخيالية أيضا في صحراء العلا وجانب التصوير الضوئي ومحبي التصوير والهوايات إلى جانب المناطيد اللي كنا نتكلم عن المناطيد الأسبوع الماضي والفعاليات نخطط عليها ونقول بنشارك وكذا بس كيف عاد يعني قلنا بناخذ محمد معنا بس محمد قال والله أنا ما أعرف إيش الوضع الأمان والسيفتي إيه والسيفتي
1: شوف هذه الوجهة يا بريال
0: أيوة والله إن شاء الله تبارك الرحمن
1: ما شاء الله العلا غنية
0: شوف لا غنية غنية غنية جدا يا أخي اليوم السياحة الريفية في العلا المناطيد ودك تروح بالمناطيد الهوائية يعني تجربة سياحية وتجربة وإنه وياك واحد حنا الثلاثة يعني لو إنه
1: وهي تجربة آمنة ترى يعني لا تخاف
0: الأمور زينة إن شاء الله بس أنت كابتننا يعني في الموضوع فشكر للقائمين والمهتمين على وجهات العلا السياحية

0: الله
1: أكيد طبعاً للتمور مكان كبير في ثقافتنا السعودية، وأيضاً الكثير من المحافظات والمناطق في المملكة تقدم مثل هذه المعارض ومثل هذه الوجهات الجميلة المتخصصة في التمور، مهرجانات، مزادات، لذلك تلقى الإقبال كبير دائماً على مثل هذه المهرجانات. طبعاً عنيزة أحد هذه الأماكن اللي موسم عنيزة الدولي للتمور يختتم فعالياته بتكريم الجهات والفرق المشاركة في هذا الموسم اللي هو موسم التمور. وطبعا هو موسم معروف، موسم عنيزة الدولي للتمور أصبح دولي وقيم تحت شعار نقوة عنيزة تقديرا لجهودهم وإسهامهم في إنجاح الموسم.
0: السلام. والأهم تعرف يعني علي، يعني القصيم في المجال الزراعي ومجال التمور
1: ما شاء الله
0: وجهة خصبة. مهمة وجهة زراعية مهمة من وجهات المملكة الزراعية،
1: صحيح.
0: ولذلك عنيزة، محافظة عنيزة، ومن خلال أيضا اختتامها لفعاليات مهرجان التمور، يعني يعطيك دلالة على عملية التنظيم الموجودة أيضا المهتمين بجانب التمور في محافظة عنيزة وأيضا في المنطقة عموما يعني والمملكة. فاليوم أصبحت وجهة مهمة جدا عنيزة والقصيم تحديدا في المجال الزراعي. لكن عنيزة يعد يعني موسم عنيزة تحديدا الدولي للتمور هو أحد المواسم الزراعية والاقتصادية في منطقة القصيم، وهو يسهم أيضا في دعم قطاع النخيل والتمور وخدمة المزارعين المنتجين المسوقين، وفي جانب من تعزيز الحراك الاقتصادي المرتبط بالتمور ومنتجاتها. يمكن قبل شوي كان معنا الأستاذ يوسف رشيد في مداخلة هاتفية ذكر يقول أنا اليوم كمستثمر ومسوق للتمور أنا عندي أنواع كثيرة وأصناف كثيرة من التمور، فأصبحت عملية التصدير وعملية أن تكون المملكة حققت أو من خلال تحقيق المملكة لهذا الإنجاز في عملية تصدير التمور علي أصبحت وجهة رائدة جدا المناطق الزراعية في المملكة. التمور السعودية لما تروح في الخارج تجدها بجودة،
1: صحيح.
0: وتجد أنه الكل يقول من وين؟ قال من السعودية، فيأخذ. ليش؟ لأنه عارف أن المملكة زراعيا من خلال القصيم، الأحساء، المناطق حائل، فكل هذه تعتبر مناطق ذات جودة في عملية الزراعة وخاصة في التمور.
1: صحيح. وطبعا يعني هي اللي مميزة بهذه التمور، لذلك احنا دائما نشوف تمر المدينة، العجوة، أنواع مختلفة من التمور السكري، الأنواع الكثيرة. دائما سبحان الله اللي يجون سياح المملكة يحرصون على أنهم يعني يعودون باختيار نوعية من أنواع التمور،
0: صحيح.
1: كهدايا لأهلهم خارج المملكة، أو حتى إذا كنت أنت مسافر سعودي على طول يسألونك التمر، جبت تمر سعودي؟ يعني سبحان الله خلاص في ثقافة مرتبطة بأنه المملكة العربية السعودية مع النخلة ومع التمر، فبالتالي أنت قاعد تقدم حتى التمر هذا بشكل هدية تكون مرغوبة وتكون يعني حتى هدية مقدرة.
0: أنا أذكر أحد يعني جيراننا سابقا وهو من أحد الدول العربية الشقيقة، فنتواصل إلى وقتك الآن. العام الماضي أرسلت له يعني باكج من التمور، وكان يقول أبغى تمور وما أدري وإيش، وأرسلت له. لما وصلت يعني كان الفرح جدا يملى عينه، حتى هو يصور فيديو يقول أنت هديتني شيء أنا ما أدري كيف هديك، كيف ردها، أنا ما بيكتعب، بس يقول لأنه فعلا افتقدت الجودة في التمور فعلا السعودية. من بالك يعني لما أنت تهدي، ترى اليوم التمور يعني لما تهدي لأحد تعتبر من باب الكرم والطيب،
1: وهدية مقدرة،
0: وهدية مقدرة
1: كبيرة.
0: يعني كانوا الشيبان زمان والأولين كانوا يهدون الهيل، ليش؟ لأنه من أجود أو من أغلى ما يقدم للضيافة، فما بالك بالتمور. هذا شيء، وخيرات القصيم وافرة يعني،
1: خيرات المملكة عموما،
0: وخيرات المملكة فعلا
1: في كل منطقة تتميز بنوع من أنواع التمور أو نوع من أنواع الفواكه والخضروات. ولذلك الحمد لله يعني أن دائما نسعى إلى وصول المملكة في جميع المجالات الزراعية التجارية الاقتصادية إلى مصاف الدول العالمية. والحمد لله الزراعة والتنوع الزراعي الموجود في المملكة أخرج لنا مستثمرين في الميدان المحلي والميدان العربي والعالمي، فبارك الله في هذه النعم وأدامها إن شاء الله على بلادنا.
0: اللهم أمين.
1: ونقول غنية بلادنا بالخير والبركة، والله يديم علينا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. مع اني احس ان وجهتنا جايه لجهة القصيم. اي اي يعني ان
1: لا نبعد.
0: لا ما علا موصولة والامور زينة، بس ان الامانة على اساس كذا نشد المستمعين، ترى جولتنا القادمة وطائرتنا بتحط في القصيم، راجعي لكم يعني ثواني بسيطة وراجعي لكم.

0: يعني هذه الثواني اللي انت معطيناه هي صارت دقائق ما هو بثواني.
1: ما شاء الله كان في خلل ممكن تم
0: لا شكله يمكن كان الطائره ما لقي مطار في القصيم.
1: لا احنا
0: رايحين
1: القصيم احنا جاهزين.
0: إيه بس لا احنا رايحين عنيزه رايحين وين وما كان يعني بس الوجهه اي حدد الوجهه اي
1: والله عاد شوف سامي الشبرمي هو قدامنا بيعلم أي سامي أي خلاص وين فيه الان في القصيم
0: اصلا اللي قال لو حدد له الوجه سامي مو
1: يعني ماشي يا محمد. طيب حياك الله يا سامي مساء الخير.
2: مساء النور السرور علي مساء النور السرور ضافة
0: هلا وغلا
2: كل من يستمعنا عبر الاثير.
0: حياك الله ايش رايك بالله يا اخي محمد يا اخي قال ثواني بس ثواني بسيطه وطلعنا بخمس دقائق قال الا لين ما القى الوجهه بس
2: يا حبيبي
0: عاد
2: احنا قريبين من المطار بعد
0: اي اجل خلاص غلط عليكم
2: رابط الرحله محمد.
0: سامي حبيبنا من اين تتواجد الان حبيبنا في جولتنا في القصيم
2: اليوم؟ ظافر علي يتواجد انا في مركز الشحيه هنا في منطقه القصيم وبالتحديد من حديقه الشحيه واللي تحتضن مهرجان ثمرات القصيم الثامن. طبعا الشحيه مركز مهم تنشط فيه الزراعه وتنتشر فيه المزارع. اليوم نحتفي بثمار الشحيه ولعل ابرزها يمكن الرمان في هذا المهرجان اللي انطلق الخميس الماضي يستمر لعشر ايام باذن الله يحتضن العديد من الفعاليات المصاحبه المختلفه والمتنوعه. بناخذكم اكثر واكثر.
0: تفضل.
2: مع الاستاذ فهد الصقيه رئيس مركز الشحيه ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
3: يا اهلا وسهلا حياك الله تحيه لك ولاخواني في اذاعه الرياض ويا اهلا وسهلا في الصح الاعلامي والمتابعين الكرام.
2: الله يحييك استاذ فهد. استاذ فهد اليوم او الخميس الماضي انطلق مهرجان الشحيه يعود لنا مهرجان الشحيه الثامن بنسخته الثامنه بعدد مثل ما ذكرت من الفعاليات المصاحبه. خلينا نتحدث في البدايه عن ثمرات القصيم او مهرجان ثمره القصيم اللي تحتضنها الشحيه. وش يقدم هذا المهرجان من ثمرات؟
3: حياكم الله يا اهلا وسهلا. والله المهرجان الحمد لله هذا من المهرجانات المتميزه على مستوى المنطقه وحتى خارج المنطقه الحمد لله. يقدم المهرجان فرص تسويقيه للمزارعين بحكم المنطقه تعتبر زراعيه الحمد لله، تنتشر فيها انواع المزروعات من فواكه وغيرها وتمور، واهم شيء المنتج اللي هو منتج الرمان الحمد لله بالاضافه الى بعض المنتجات الاخرى مثل الليمون والتين وغيرها من المنتجات الاخرى. والمهرجان ايضا يخدم في مجال فرص العمل، في مجال الاسر المنتجه، في المجال الترفيهي، له عده مجالات وله عده ما شاء الله طرق اخرى.
2: جميل. بالنسبة يمكن المهرجان وثمرات القصيم يمكن ما بالنسبة للرمان، الرمان يمكن هو اللي يغطي المهرجان بنسبة أكبر، يمكن نقدر نقول أن الرمان يمكن يحتضن يمكن مساحة 70% أو 80% من المهرجان.
3: نعم نعم نعم الرمان هو العنصر الأساسي، نجح بالشحية ما شاء الله نجاح كبير جدا، وكان في البداية الاسم المسمى المهرجان الرمان تغير وتطور بحكم يعني تجاس سيدي من المنطقة الله يجزاه خير هو من تبنى هذا المهرجان وهو موضع بذرته لتنوية الزراعة والمزارعين وتشجيعهم، فتغير مسماه الآن إلى ثمرات القصيم ليشمل الرمان وغيرها. فالحمد لله يشمل الرمان وكمنتج أساسي بالإضافة لمنتجات أخرى متنوعة
2: كثير. مزارع الرمان في
3: نعم الحمد لله متميز على مستوى منطقة القصيم ومنطقة الوسطى، الرمان متميز مرة، يمكن 70% من المنتجات هنا والمعروضات من الرمان بالإضافة إلى أنواع أخرى متعددة طبعا
2: ما شاء الله. طيب لو تحدثنا عن عدد المزارع المشاركة معكم، شوف ما شاء الله عدد كبير من المزارعين المشاركين معكم.
3: نعم عدد المشاركين يعني ما يمثل ولا 10% من المزارعين الموجودين في المركز والضواحي اللي حوله قريبة، فعدد المزارعين هنا يمكن أكثر من 120 محل، كل هذه متخصصة بالمنتجات الزراعية. الرمان يمثل تقريبا 70%، في عندنا منتجات الليمون ومنتجات التين ومنتجات أخرى كثيرة جدا. أيضا يتميز المهرجان بأنه هناك عندنا يعني نوع آخر وهو الصناعات التحويلية الموجودة عندنا. نعم عندنا صناعات تحويلية عديدة جدا في مجال مثلا المربى ومنتجات المخللات وغيرها كلها من المنتجات اللي هنا. حتى المهرجان هذا يغطي مناطق المملكة الحمد لله، عندنا مزارعين من جيزان، عندنا مزارعين من حايل، عندنا مزارعين من جهة شقرة، كلهم الحمد لله يعرضون منتجاتهم في هذا المكان.
2: ما شاء الله تبارك الله. ايضا ما شاء الله اشوف مشاركه كبيره للاسر المنتجه.
3: جدا جدا هذا من المميزات الحمد لله، نسبه كبيره من الاسر المنتجه وفق توجيهات السيد امير المنطقه الله يحفظه بفتح فرص العمل تطوير العمل. يعني نسبه السواد عندنا هنا إن لم تكن 100% في 99%، كلهم الحمد لله من ابناء هذا البلد وكلهم الحمد لله يعملون وفق هذا التوجه الكريم من قيادة رشيدة لتطوير ودعم هذه الأسر، فأصبحت مصادر رزق مصادر دخل عندنا عدد كبير جدا هنا من الأسر ما شاء الله
2: ما شاء الله. اليوم يمكن نقول اليوم الرابع، المهرجان انطلق الخميس الماضي، اليوم تقريبا اليوم الرابع، كيف تشوف الحضور كيف تشوف التفاعل من قبل أهالي القصيم بشكل عام؟
3: ما شاء الله ما شاء الله حضور يعني جيد جيد جيد فوق المتوقع بالشركة الحمد لله، وحتى عندنا من خارج القصيم
2: يعني عند الويكند اعتقد يعني
3: نعم الله الله لو شيت الجمعه هنا شفت كيف سبحان الله كثافه، اغلب الحمد لله جيران من المناطق الاخرى منطقه حائل منطقه الرياض ومنطقه اخرى كلهم الحمد لله يجون هنا ويصير فرصه مجال، لان المهرجان هذا بفضل الله يعتبر مهرجان في عده مهرجانات فهو ترفيهي سياحي اقتصادي تنموي كلها الحمد لله موجودة عندنا بالشركة، وهذا الحمد لله وفق توجيهات كابتن رشيد الحمد لله على القيادة بقيادة الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده وحرص ومتابعة من سمو المنطقة الله يجزاه خير على التنمية، فالإنسان هنا عنصر أساسي في التنمية عندنا.
2: موفقين يعطيك العافية شكرا لك.
3: جزاك الله خير وشكرا لك وشكرا أخوانك في الاستوديو وللمتابعين في كل مكان، وفرصة طيبة وجزاكم الله خير. شكرا شكرا.
2: حياك ربي. شكرا أستاذ فهد الصقي رئيس مركز الشحية الشحية واللي مثل ما ذكرنا تحتضن مهرجان ثمرات القصيم
0: ما شاء الله
2: بنسخته الثامنة.
0: والله يا سامي أنت في يعني موقع مهم جدا من مواقع خيرات القصيم، وبالتالي مبارك للقصيم مثل هذه المنجزات دائما، وإن شاء الله بقية مناطق المملكة تكون وجهة أيضا مثالية في مجال الزراعة والاقتصاد والاستثمار، فنواحي متعددة في وطننا الغالي يا سامي.
2: بإذن الله. واللي يعني يجدر بالذكر يعني ظافر علي يعني بالنسبة للمنظمين في المهرجان هنا اختيارهم التوقيت المناسب يعني في هذه الأيام يعني الأجواء جدا عليلة هنا في منطقة القصيم خصوصا في المسافة، لذلك الأجواء جدا مناسبة يعني وخلت يعني التفاعل مع المهرجان بشكل أكبر وأكبر، خصوصا مثل ما ذكرنا أن مركز الشحية تحيط به المزارع ما شاء الله تبارك الله من كل جانب
4: ما شاء الله. طيب العافية يا سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم وعلى هالموضوع الرائع والجميل اللي عودتنا دائما تقدم لنا دائما من منطقة القصيم، مواضيع شيقة ومثيرة
0: ممتعة.
4: يعطيك ألف عافية يا سامي.
2: يا هلا وسهلا حياكم الله. هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.

0: هو مشروع فنان ناجح مشروع فنان ناجح. بس أنت تتفق معي؟
1: مشروع فنان ناجح بس كان مستحي شوي.
0: صح؟ إيه لا لا مالك أبد، حنا نسوي له. لا هو عنده فنون مختلفة. عنده فنون مختلفة ترى لا يغرك.
1: دندنة ما شاء الله.
0: والله والله صدق إنك تستمع، يعني أنا ودي إن نسمعكم صوته بالسنة. بس
1: هو
0: معنا
1: بعد. هو سمعنا سمعنا الحين ويضحك سبحان الله.
0: ويعرف إن المقصد له.
1: سبحان الله. طيب نروح الفاصل.
0: فاصل وراجع لكم.
1: قصير ولا طويل؟
0: لا خمس دقائق.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم مستمرين في ساعتنا الثانية في هذه الحلقة، بانتظار إن شاء الله الدخول إلى الساعة الثالثة، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا لكم شيء مرضي في الساعات الماضية، وما زلنا إن شاء الله لدينا الكثير من الفقرات والأخبار. نروح إلى مجموعة من الأخبار في هوا بلادي لهذا اليوم الأحد. حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محلات المثلجات الآيس كريم بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات سلامة الأغذية وتوضيح الاشتراطات البلدية والفنية أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تضمنت متطلبات تفصيلية لسلامة الأغذية في مراحل استلام المنتجات وتخزينها وتحضيرها وتقديمها، تشمل ضبط درجات الحرارة، الإفصاح عن مسببات الحساسية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة للحفاظ على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين. يعني حنا نشوف طبعا يعني شكرا لهذه الجهود من وزارة البلديات والإسكان، فحنا قاعدين نشوف أنه خاصة في فترات الصيف تشوف سيارات الآيس كريم الجوالة في الأحياء، وفي أحيانا تكون متواجدة في أماكن يعني ثابتة في أحد المماشي أو الحدائق العامة. فلا نعتقد أنه هذه السيارات سيارات الآيس كريم ما عليها رقابة أو ما في متابعة لها، لا بالعكس، وهذه إجراءات رائعة وجميلة للهدف الحفاظ على صحة المواطن، وأيضا يعني تقديم منتج له صحي وآمن.

من، ولو أنه في هذه الأيام يعني ممكن الأشياء المثلجة مع الأجواء انخفاض درجات الحرارة وبداية شوي من البرودة ممكن تكون مسببة إلى بعض الأمراض، والله يحفظ الجميع. لكن في ناس ما شاء الله، يعني قبل كم يوم كنا نسمع أحد زملائنا يقول عن القهوة، كنا نتكلم في اليوم العالمي للقهوة، أنه ما يشرب القهوة إلا باردة، ما يحب القهوة الحارة مهما كان، صيف شتاء أجواء باردة أجواء حارة أجواء. فسبحان الله يعني تختلف الأذواق وقدرة الأشخاص على تحمل مثل هذه الممارسات، أنه أشرب بارد على طول حتى لو في الشتاء. وفي ناس يقولك لا والله أنه ما أقدر أنا أشرب بارد في الشتاء فألجأ إلى المشروبات الحارة. عموما شكرا لوزارة البلديات والإسكان وهذه الاشتراطات لمحلات المثلجات الآيس كريم للحفاظ على صحة المواطن.

وطبعا نروح إلى وزارة الداخلية، أطلقت اليوم مبادرة بلاغ الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الممارسات والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته، وذلك يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم منظومة الأمن والسلامة. المبادرة هذه تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية البلاغات الأمنية والتعريف بطرق تقديمها من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 وتطبيق كلنا أمن وتفعيل مشاركة أفراد المجتمع في الإبلاغ بما يسهم في الوقاية من المخاطر وسرعة الاستجابة للحالات الأمنية. ومقولة رجل المواطن رجل الأمن الأول، يعني هذه مقولة تطبق بشكلها السليم، يعني احنا لا ننتظر انه والله وزارة الداخلية هي من تقوم بهذه الأشياء. لا، لاحظت ملاحظات غريبة مريبة، حاول انك انت تساهم في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الإبلاغ وتعتاد على مساعدة الجهات الأمنية. الأمور بالعكس، يعني هي تجعلك في مكان يعني مطمئن لك ولمن حولك، وهذا المفروض اللي احنا نمارسه دائما وابدا، ان نشارك الجهات الامنيه في مساعدتها في الابلاغ عن الاشياء المريبه، الاشياء اللي غير يعني غير طبيعيه نشوفها. فرجال الامن ما يتاخرون يعني بشكل كبير، دائما متواجدين، وضعوا لك اكثر من خيار للابلاغ، سواء الرقم الموحد اللي 911 او تطبيق كلنا امن. اهم شيء انه نفعل مشاركه افراد المجتمع في الابلاغ ونسهم في الوقايه من المخاطر وسرعه الاستجابه للحالات الامنيه، والله يحفظ الجميع.

المركز الوطني للأرصاد أعلن أن التوقعات المناخية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026 تشير إلى فرص لهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال أكتوبر ومعظم مناطقها خلال نوفمبر، الله يجيب الخير إن شاء الله، فيما تكون حول المعدل على أغلب المناطق خلال ديسمبر بالتزامن مع ارتفاع متوقع في متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي خلال الأشهر الثلاث. طبعا يعني مثل ما ذكر الخبر أنه توقعات مناخية خلال فترة من أكتوبر إن شاء الله إلى ديسمبر، يعني من شهر 10 إلى شهر 12، في فرص لهطول الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال أكتوبر ومعظم مناطق، يعني إن شاء الله أن الله يجيب الخير إن شاء الله والأمطار قادمة بمشيئة الله لمناطق المملكة ويجعلها أمطار خير وبركة على جميع مدن ومناطق المملكة، وأن يعني تعم بنفعها أرجاء البلاد إن شاء الله وتكون خير لهذه البلاد.

حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي إن شاء الله، عندنا مجموعة من الأخبار والفقرات المنوعة إن شاء الله في هوا بلادي، ولكن إن شاء الله مع ساعتنا الثالثة إن شاء الله سننطلق معكم في الفقرات المتبقية في هوا بلادي. الحين نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات هوا بلادي.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوران.
5: الحمد لله السلام. أهلا.
2: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض. يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي إلى جبال عسير. البن السعودي، القهوة، العلوم الزينة.
1: والله نتكلم عن الرمان وتكلم عن التمور.
0: خلنا ندور القهوة السعودية. والله تحس إن القهوة حاضرة في كل مكان، وكل شخص له ذوق في البن. يعني في ناس يحبها محموسة شوي غامقة، وفي ناس يحبها على يعني حمسة متوسطة نوعا ما، والبعض يقول لك لا أخف شوي، يعني أخف يعني ما هي غامقة لا بالحيل ولا هي اللي متوسطة، بس إنها يبان. بس كلها في كل الأمور كلها مزاج، كلها مزاج.
1: صحيح، أذواق، هي أذواق.
0: وليش احنا نقول انه البن السعودي؟ اليوم اصبحت المملكة العربية السعودية وجهة سياحية رائدة جدا في مجال تسويق البن، واصبحت ايضا من خلال منطقة عسير ومنطقة الباحة وجازان تحديدا بانواع البن السعودي، فيفا تصدرت عمليات الاهتمام بهذا البن وهذه القهوة السعودية المتأصلة جذورها في هذه البلاد المباركة، واصبحت رائدة في هذا المجال. عمليات البيع و المنتج السعودي يعني داخليا أسعار البن مرتفعة قليلا، لكن يعد هذا مقياس رائع جدا لجودة المنتج السعودي والبن السعودي.
1: صحيح.
0: ولذلك فيفا شكلت اهتمام بزراعة هذا المنتج السعودي، وأصبح اليوم علي الرافد الاقتصادي المهم للمملكة العربية السعودية من منتجات البن، سواء كان من فيفا إلى أبها إلى منطقة الباحة، وصارت هناك مزارع مفتوحة لعمليات البن، فشكلت وهج مهم جدا لهذا الجانب علي.
1: أكيد طبعا،
0: أصبحت مملكتنا رائدة في كثير من المجالات.
1: طبعا احنا المنطقة عندنا تضم ما شاء الله 243 ألف شجرة بن مثمرة، ومثل ما قلنا طبعا في أنواع من البن، وأصبحت السعودية الآن تصدر.
0: صحيح.
1: هذا القهوة السعودية، ولها يعني لها محبين سواء داخل المملكة وخارج المملكة.
0: احنا قبل شوي كنا وش كنا نقول؟ قلنا نبي قهوة، صح؟
1: اي والله. لا هي شوف، هي ثقافة يعني، خلاص اصبح الواحد اذا ما قعد راسه
0: ليش؟
1: طعم القهوة.
0: تحس انه مزاج ولا خلاص اعتياد؟
1: اعتياد بصراحة.
0: اكثر منها مزاج.
1: والله هي تجمع بين الشيئين، يعني مزاج احيانا ما يقودك الى القهوة الا هو المزاج يعني. فسبحان الله لها طعم، لذلك تشوف كبار السن
0: لازم القهوة العصرية،
1: قهوة لازم في الصباح في المغرب يكون في يعني قهوة. لكن هي بصراحة تتعلق بتفاصيل
0: موروث، هاي ثقافة، هاي هوية. يعني أنا يعني أرقاما يعني نجد المملكة يعني متصدرة في هذا الجانب. يعني عندك مثلا على مستوى منطقة عسير أو مستوى منطقة الباحة، ففيفا بالتحديد يعني عندك حوالي تقريبا يعني في الخبر هذا اللي أمامنا 1400 مزرعة، صحيح؟ وأكثر من 634 ألف شجرة كانت خلال عام 2000، من 2022 إلى 2025، يعني قريبين يعني ما نبعدين. لكن تخيل أن عندك 7000 هكتار.
1: صحيح، مساحات.
0: مساحات
1: فعلا. وفي برامج ومبادرات.
0: ترى الوزارة تعطي برامج.
1: صحيح.
0: أنا والله تحس إنه مشروع ممكن في مكسب.
1: مو في مكسب، هو مشروع صراحة قوي.
0: ضخم.
1: فما بالك لما أنت تبيع الشتلة أو تبيع المحصول أو إنك يعني تسوي هالمحصول وتبيعه.
0: أيه. يعني عملية قصدك الإنتاج والتصفية والك.
1: تجد يعني بصراحة في إقبال، وذلك سبحان الله يعني حتى نوع من أنواع الهدايا لما تقول بن السعودي.
0: أنا ودي حد تصدق وش صار في بالي، ليش ما يكون عندنا مزارع شاي، إنتاج الشاي؟
1: ممكن
0: والله، أنا أعتقد أن أجواءنا تناسب يعني أمانة فيها في
1: أماكن مرتفعة. أنا
0: يعني أنا أشوف يعني ناجحة في شرق آسيا مثلا أكثر، وفي غرب آسيا بعد يعني في مزارع، لكنه اللي أنا أقول ليش ما يكون عندنا يعني مستثمرين في مجال إنه زراعة الشاي، يصير المنتج سعودي بحت، صنع في السعودية.
1: يا سلام، قهوة شاي.
0: إيه قهوة شاي.
1: شوف ما في شيء غريب.
0: مع إن الشاي ترى إن زراعته يعني إنتاجه سهل. أنا أعتقد إنه إنتاجه صح ممكن يستهلك كمية مياه ممكن، والله لازم ان المعدين يعطونا الخبير الزراعي والله انا لازم لان الموضوع شيق وجميل.
1: شوف انا اقول لك الحمد لله يعني وصلنا الى اشياء يعني ممكن زراعتها في المملكة العربية السعودية وتهجينها وتطويرها.
0: بس انت تتوافق مع ان الشاي ممكن زراعته؟
1: ممكن ممكن ليش لا،
0: هو او يحتاج الاجواء البارده والحاره، هذا يعني
1: اللي نعرف انه مرتفعات
0: اي خلاص سجل يعني مناسب عندنا عسير الباحه ممكن
1: سريلانكا وفي في الاشياء هذه الدول والهند تقريبا.
0: الكويت انا شفت احد المهتمين في هذا المجال قال لك انا زرعت عندي في الكويت ونجحت، بس اعتقد انه نوع معين من الشاي مو هو اللي موجود مثلا في سريلانكا او في
1: النوعيات
0: يعني. اي او في الصين لا يعني هو نوع معين، لكنه يقول طبعا يوجد في دولة أخرى ذكرها، يقول كنت أخاف أنه عملية الإنتاج أنها تكون سيئة في الكويت المزارع، فالآن أصبح يعني قوي جدا. فأبد يعني هذه هذه من المنتجات المهمة اللي إن شاء الله
1: طيارتنا تركب فيها

0: فأنا أتوقع أنه الموضوع شيء كذا يعني بديهي، لكن بما أن نتكلم عن القهوة، زميلنا جماح دغريري ما شاء الله قال أنا يعني هل الموضوع شيق وجميل وممتع، وأنا جبت لكم موضوع عن القهوة
1: ومعلومات
0: وافرة، فخلنا نسمع جماح في هالجولة ونرجع لكم مستمعين الكرام.

0: شكرا لزملاء في الاستوديو مستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
0: الله يحييك.
1: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
0: يعني،
1: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
0: والمستمعين
1: والمستمعين الكرام.
0: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وشو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
1: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية.
0: زراعة البن.
1: نعم. فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر. فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.
0: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
1: هنا اليوم سوينا برنامج سياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
0: طيب.
1: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي. يعني ممكن نقول إن اليوم تأخذ سياحة، تأخذ معرفة، وأحنا نستفيد في نفس الوقت.
0: نعم. إنه
1: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى ننزل، وإحنا نبغى نرفع الأسعار.
0: نعم.
1: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة إن الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
0: يعني السلسلة هذه المعاناة.
1: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
0: المدة هذه.
1: أيوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم إني أنا أجلس 30 يوم عشان أن تشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
0: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
1: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
0: كيف؟
1: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهه على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
0: كم نكهه عندنا للبن؟
1: والله نكهات كثيره بناء على عوامل كثيره. لكن عندنا اشياء مميزه غير موجوده في المحاصيل الثانيه. فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن منافس عالميا.
0: طيب نعزم المستمعين الكرام أبد
1: في الاستوديو. أوه بالعكس نتشرف والله.
0: الله يعطيك العافية والله. والله أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض. ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في

0: داير بني مالك. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكادي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: ومن الجانب السياحي علي اللي أخذنا في يعني فيفا وجبال فيفا والدائر محافظة الدائر بني مالك وأجواء البن السعودي، نأخذ أيضا جانب سياحي مختلف تماما، وين من الجبال وأجواء المزارع إلى أجواء البحر. اي والله الجزر وجزيرة شبارة، خلنا نروح جزيرة شبارة هناك نأخذ لنا قارب وطيرتنا تحط فيه
1: نعطيهم شوية عن جزيرة شبارة هذه. إن شاء الله ضيفنا فيصل يام يعطينا تفاصيل أكثر، لكن هي في قلب البحر الأحمر، فيها حيث تلتقي زرقة المياه الفيروزية بأفاق السماء الممتدة. تبرز هذه الجزيرة الجميلة شبارة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية طموحا وسحرا في العالم، ليست مجرد منتجع فاخر بل هي ثورة معمارية وبيئية تعيد صياغة علاقة الإنسان بالطبيعة.
0: الله الله،
1: سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ فيصل اليامي المرشد السياحي لإعطانا تفاصيل أكثر عن هذه الجزيرة والأماكن السياحية في بلادنا الحبيبة. مساء الخير أستاذ فيصل.
2: الله يمسيكم بالخير جميع المستمعين إذاعتنا، إذاعة المملكة، إذاعة الرياض، إذاعة المواطن والمقيم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: معكم في أحد الوجهات السياحية في بلد السعودية.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. خلني كذا على قولتهم أستاذ فيصل، خذنا على على على هوى البحر وجمال البحر، خلنا نعيش خلنا نعيش الأجواء الحلوة أنا وعلي. ها وين بتاخذنا في شبارة؟ إيش الأشياء اللي فعلا يعني تعيد بالوجهة السياحية الجذابة لهذا الموقع؟
2: أول شيء أمسي عليكم ومسي على المستمعين والأخوان والأخوات، ومسي على أخوي الغالي وضيوفكم الكرام. دائما نتكلم ونتغنى في وجهاتنا السياحية المتنوعة في تضاريسها وفي محتواها. البارح أنا كنت متواجد في البحر الأحمر، وهي من المنتجعات أو الجزر السياحية العالمية. وجهاتنا السياحية في مملكتنا الغالية هي نافذة للعالم.
1: صحيح.
2: نسعد بتفاصيل التفاصيل مع كل زائر مملكتنا الغالية، وتحديدا في الوجهة المميزة وهي لؤلؤة من لآلئ البحر الأحمر. في البحر الأحمر جزيرة شبارة.
0: يا سلام،
1: جميل جميل، يعني ما شاء الله جزيرة رائعة تنصح فيها أستاذ فيصل يعني تفاصيلها الرائعة والجميلة والمريح للأعصاب والذهن. يعني اللي يبغى يبتعد عن صخب المدينة يتوجه على طول إلى هذه الجزيرة الاستمتاع فيها. ففيها أشياء كثيرة، يعني منها الابتكارات الهندسية اللي تضمن للضيوف أعلى درجات العزلة والخصوصية، ومع المحافظة على المناظر البانورامية للبحر المفتوح. يعني كلمنا عن هذا الموضوع أستاذ فيصل.
2: بكل أمانة، مهما تكلمنا، جزيرة شبارة تعتبر من الوجهات السياحية، وهي ما هي مجرد منتجع فاخر، بل هي ثورة معمارية وتعيد صيغة علاقة الإنسان مع الطبيعة. فلما يكون الإنسان مع الطبيعة يكون هناك انسجام وتلاحم.
1: صحيح.
2: فاخر بصورة من خلال الشيء اللي يركز عليه ويركزون عليه المسؤولين عن برامج السياحة في مملكتنا، ألا وهو التناسق مع الطبيعة والاستدامة. هذا ما يميز تجربة السياحة في مملكتنا الغالية.
0: يا سلام، والله هذه من يعني عارف أستاذ فيصل، لما يكون عندك وجهات متعددة ووجهات سياحية مختلفة، ودائما ما نقول أنه عندنا ما شاء الله كم كبير جدا من المواقع السياحية ومنها شبارة، لكن الجميل أنه التصميم المختلف تماما في شبارة يعني في خصوصية رائعة جدا، وهناك استدامة أيضا في الجزيرة من ناحية أيضا المنتجعات الموجودة فيها. لكن كيف الوصول إلى شبارة؟ من خلال أيضا الوجهات يعني كوجهة، هل الوصول بالمطار، هل أيضا هناك مثلا قوارب معينة؟ يحدثنا عن هذا الجانب حتى المستمع الكريم يكون على اطلاع أيضا.
2: شكرا على سؤالك المميز، ودائما تألق من المدعين دائما
0: ما نجل من بعدك أستاذ فيصل، أنت ما يحتاج.
2: وجهات فيه من المطارات، من مطارات المملكة أو من مطارات الخارجية وصولهم إلى الرياض أو جدة، والتوجه من المطار إلى مطار البحر الأحمر الدولي، جميع المنتجعات السياحية سواء الجبلية أو الصخرية أو الرملية أو الجزر، في الجزر اللي في البحر الأحمر، هذه فيه عن طريق الطيران الوصول. المسافة أبعد مسافة تكون من المطار إلى أحد الوجهات البحر الأحمر ما يقارب 40 دقيقة، هذه أطول مدة في استقبال في بروتوكول رسمي، ومن ثم بالأبوات السريعة إلى مسافة 45 دقيقة، واللي حاب الأبوات يكون رحلة بالطيران ويشوف جمال الجزر البحر الأحمر والنزول على المياه الفيروزية والمياه المتنوعة، فتشوف الرمال البيضاء،
0: الله،
2: تشوف المياه الفيروزية، تشوف انكسارها،
0: الله،
2: على إشراقة الصباح أو لحظات الغروب. فجميع السياح عندنا يحرصون تواجدهم سواء في الشروق أو في الغروب.
0: سلام.
2: وأمس أنا كنت مع جروب زوار للجزيرة في البحر الأحمر، والله بالحرف الواحد قالت يا فيصل أنا ماني عايشة، أسافر برا والخير عندي في بلادي، ليش ما يكون توجهي؟ فمن الآن وصاعدا لي وأبنائي وأحفادي

0: وجهنا لبلادنا. فأنا أقولها بكل فخر، السياحة في بلادي أمان لي والأولاد.
1: صحيح.
0: هذا اللي نحرص عليه كمرشدين سياحيين، وهدفنا واحد ألا وهو إبراز الجانب المشرق في مملكتنا الحبيبة كما علمونا ربنا عليه ولاة الأمر. ورؤية السيد محمد بن سلمان هذه الرؤية التي عنوانها الاستدامة.
1: حلو، تستحق والله، تستاهل بلادنا.
0: أنا أقولها بكل فخر، والسياح اللي معنا سواء من المواطن المقيم الأجانب، محمد بن سلمان وين محمد بن سلمان وين مودينا أمير الشباب إلى الأفق. هكذا نتعلم، دائما ننتقي لنرتقي.
1: جميل أخوي فيصل، خلينا يعني نوصف هذه الجزيرة بجزء يعني رائع وجميل. هل فيها تجارب للغوص، أنشطة مائية عشان اللي يروح أو يصل إلى هذه الجزيرة يجد مثلا مطاعم متنوعة فيها تجارب غوص، أنشطة مائية، يعني تكون تجربة مختلفة للسائح في هذه الجزيرة، جزيرة شبارة؟
0: من استقبالك، شكرا على سؤالك، من استقبالك من المطار الى فندقتيرة البي او الى النادي البحري الخاص بالقوارب السريعه وبالطيران البحري يستقبلونك، ويكون هناك برنامج حافل في استقبالك، ومن ثم التوجه الى جزيره شباره وتستمتع بتفاصيل التفاصيل. هناك لؤلؤه بكل امانه لن تنطفي، وبواقع التجربة مع السياح. الأجمل هناك السياحة الزراعية في الجزر.
1: يا سلام.
0: التناغم مع المواد المصنعة في البحر الأحمر تكون تغذية بصرية وليس تشويه بصري.
1: يا سلام.
0: فبكل أمانة إن هناك تناغم مع الطبيعة، وما بالك لما ينزلون الزوار بمختصين وشعارهم السلامة أولا في على الشواطئ.
2: السلام، هذا يعطي ترى جانب سياحي كبير جدا أستاذ فيصل، وما شاء الله يعني شيء أقول يعطي مجال سياحي كبير جدا للمهتمين بالهوايات والرياضات البحرية، وهذا أيضا يعطي انطباع عن ما تملكه المملكة من مقومات سياحية سواء كان بحرية أو حتى على يعني المواقع الريفية والمزارع الريفية والمناطق السياحية الأخرى في المملكة. فهي وجهات متعددة ما شاء الله تبارك الرحمن. الوقت يداهمنا أستاذ فيصل، لكن شكرا لك وأنت دائم معنا يعني في البرنامج، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أكثر أيضا لنأخذ موقع آخر من المواقع الجميلة في بلادي. أستاذ فيصل،
0: كلمة أخيرة
2: يقول
0: آخرا، الشعب المرجانية أو هواة الغوص على مستوى العالم يجدونها في البحر الأحمر.
2: الله، وأكيد هذه
0: العربية السعودية. فدائما رسالة المرشد السياحي يكون سفير في بلاده ويكون قدوة
2: لزوار المكان. الله يعطيك العافية.
0: في بلادي ما هي في الشجر ولا في الحجر، وإنما
3: في البشر،
0: في البلد.
1: صحيح.
0: سواء من الموظفين الموظفات، هذا اللي أنا لمسته مع ضيوفي على مستوى الآن. أنا كلمتوني وحنا في مناسبة رسمية، والله شيء يثلج الصدر، لكن أتمنى منكم إذاعة الرياض تزورونا
2: بإذن الله
0: أحد الوجهات، البحر الأحمر أو في العلا أو في أحد
2: الوجهات. أبد أبد،
0: ويكون بثكم مباشر.
2: أبد أبد، إن شاء الله بإذن الله قريبا.
1: بإذن الله.
2: شكرا لك أستاذ فيصل.
0: السماء والنجوم.
2: شكرا لك يا فيصل.
1: الله يعطيك
2: حبيبنا العافية. الله يعطيك العافية حبيبنا، شكرا لك. يا هلا وسهلا،
0: على واجب، وبارك الله فيكم.
2: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية. فيصل يامي المرشد السياحي، كنت معنا في هوا بلادي.

0: التصميم الهندسي مميز في شيبارا. يعني والله صراحة جولة سياحية ممتعة بأمانة. يعني تخيل الممرات الموجودة، الغرف الموجودة، التصميم الهيكلي. أنا وريتك الصورة، إيش رأيك بالله؟
1: جميلة،
0: ممتعة صح؟
1: رائعة جدا بصراحة،
0: وجهة مختلفة تمام. تخيل أنك أنت ما شاء الله في نص البحر وكل هالأجواء حولك،
1: والفعل

0: زي ترى
1: والله والله فعلا محلة. والله المياه مختلفة ايه. تماما بس يعني عاد ان الحجز يعني اكيد
0: صافية الزرقاء الفيروزي هذه
1: ايه
0: سبحان الله مريحة للعين
1: وخاصة انك انت من الـ يعني الوصول للشبارة بالقوارب طبعا
0: قوارب سريعة
1: هي قوارب سياحية تقريبا لكن الأجمل انك تستمتع بهذا الجو المختلف وجهة من الوجهات اللي في المملكة العربية السعودية يمكن ذكر أستاذ فيصل على موضوع الشعاب المرجانية فعلا البحر الأحمر واحدة من أروع المناطق في تنوع الشعاب المرجانية
0: صحيح
1: ووجهة مختلفة تماما لمحبي الغوص ولذلك تجد أنه محبي الرياضات البحرية والفعاليات البحرية خاصة في فصل الصيف أو حتى في يعني على المستوى على مدار العام يعني هناك محبين لهالرياضة
0: البحرية
1: إيه ولذلك اللي يحب الغوص يستمتع بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر ويمكن الخليج العربي فيه تنوع أيضا لكن البحر الأحمر هو من أغنى المناطق في الشعاب المرجانية وجميلة
0: سبحان الله يعني فعلا مثل هذه الجزيرة جزيرة شبارة أنا أول مرة أسمع فيها لكن والله لما شفتها وسمعت المعلومات اللي عنها لابد زيارتها بصراحة
1: إيه؟
0: يعني لا تقول لي أنك تروح جزيرة معزولة لا أنا حسب ما قرأت الآن مجموعة من المطاعم المتواجدة هناك العالمية والآسيوية والعربية وغير أنه أجواء المكان ساحرة أجواء جميلة ورائعة وتجارب غوص وتجارب استكشافية فيعني إحنا فعلا مقصرين مع وطننا لو نعطي
1: في أماكن
0: يوم يومين في أي مكان لزيارة هذا
1: هي على مساحة تمتد على 19 كيلومتر
0: سلام.
1: إيه والأجمل فيها علي إنه التصميم الموجود فيها التنوع يعني الأجواء في محيط الجزيرة الفعالية
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟

إذا انشططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعباً

منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

بينهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

الله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط

على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح

بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

تأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما

تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً.

نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

يستقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً

مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إثراء يحتفي باليوم الوطني بتجارب ثقافية تستحضر الذاكرة الوطنية. احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء باليوم الوطني السعودي عبر برنامج متنوع ضم أكثر من 36 فعالية جمعت التجارب الثقافية والترفيهية والبرامج العائلية وورش العمل التي استحضرت ملامح الهوية السعودية وإثرائها، ومنحت الزوار مساحة للاحتفاء بتاريخ المملكة ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية عبر تصوير يستلهم المملكة بوصفها إرثاً حياً يجمع بين أصالة متجذرة في التاريخ وطموح متجدد نحو المستقبل. وافتتحت العروض الأدائية بالمسيرة العسكرية التي قدمت للزوار تجربة استثنائية في مشهد احتفالي، وتوزعت الفعاليات بالمركز على مجموعة من المساحات والتجارب ضمت باقة من الأنشطة والتجارب وورش العمل، منها ورشة مستلهم من جذورنا التي تجمع الإبداع والتصميم والهوية الثقافية لما تكشفه من جمالية الهوية المعمارية السعودية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ورشة سير نحو القمة وجدار أجيالنا والورشة التفاعلية فن الخط السعودي التي تحتفي بجماليات الخط السعودي.

وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في الابتكار والاستدامة. فازت وزارة الثقافة ب10 جوائز من ستيفي التي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرم الابتكار، وذلك نظير مجموعة من المشاريع الثقافية التي أنجزتها الوزارة في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الثقافي. واشتملت هذه الجوائز على جائزتين ذهبيتين لمشروع مسابقة المهارات الثقافية ومشروع دليل الثقافة والفنون في المشهد الحضري، وجائزتين فضيتين لمشروع حاضنة الثقافة ومشروع دعم تنفيذ البرامج والأنشطة ضمن مسار الابتكار المؤسسي الذي يعيد تمكين القطاع غير الربحي الثقافي. ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الجوائز ضمن منافسة إقليمية واسعة في منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا، انعكاساً لجهودها في تبني نماذج عمل مبتكرة وتمكين المواهب الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هيئة المكتبات تشارك في احتفالية يوم المخطوط العربي في تونس. شاركت هيئة المكتبات في احتفالية يوم المخطوط العربي التي نظمها معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألقصو في الجمهورية التونسية تحت شعار المخطوط العربي رحلة التحول والتجديد، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين من المؤسسات العلمية والثقافية والتراثية من مختلف أنحاء الوطن العربي. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها لدعم قطاع المكتبات وتعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية والمعرفية العربية وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات المرتبطة بحفظ التراث المعرفي والمخطوطات العربية وإتاحتها للأجيال القادمة. وأسهمت المملكة من خلال مؤسساتها بالمحافظة والتعريف بالتراث المخطوط باقتنائه ثم بالعناية والمحافظة عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين، حيث تضم مؤسسات المكتبة والمعلومات في المملكة حوالي 150 ألف مخطوط أصلي تمثل حوالي 27% من المخطوطات الإسلامية والعربية في العالم العربي. فرقنا تستعيد ذاكرة القرية القديمة في جازان. نظمت جمعية ضوء للمسرح والفنون الأدائية ضمن برنامج ستار التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية عرضاً لمسرحية فرقنا في مقر بيت الثقافة، مستهمة الحياة الاجتماعية في القرية القديمة بجازان، وأعادت تقديم تفاصيلها وشخصياتها ضمن رؤية تجمع بين الموروث المحلي وأساليب العرض المسرحي المعاصر، حيث قدمت المسرحية الموروث المحلي في جازان من خلال عمل فني معاصر يوظف الكوميديا في استعادة الذاكرة الاجتماعية وقراءة التحولات التي شهدها المجتمع. وأتاح العمل للمواهب المحلية مساحة للمشاركة في التمثيل والإخراج والتصميم وصناعة عناصر العرض، مما يسهم في تطوير التجارب المسرحية واستدامة الإنتاج الثقافي في المنطقة. واعتمد العرض على هوية بصرية استوحت رموز القرية القديمة، ويجسد العرض تنامي حضور الفنون الأدائية في المشهد الثقافي بمنطقة جازان وقدرتها على تحويل الذاكرة الاجتماعية إلى أعمال فنية تعزز ارتباط الأجيال بتراث المنطقة، وتفتح أمام المواهب المحلية مسارات أوسع للإبداع والإنتاج المسرحي. المنظومة الثقافية تشارك في منتدى اليونسكو العالمي. شاركت المنظومة الثقافية في منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي استضافته المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم. واستعرضت وزارة الثقافة خلال مشاركتها في المنتدى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، بوصفه إطاراً عملياً يهدف إلى تمكين العاملين في مختلف القطاعات.

0: الجماعات الثقافية الفرعية من مواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأتي مشاركة المنظومة الثقافية لتؤكد اهتمام وزارة الثقافة بمسار التطورات التقنية ودعم الابتكار الثقافي وتسليط الضوء على المبادرات والمنتجات والخدمات الثقافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفتح مساحة واسعة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من الخبراء والمختصين محلياً ودولياً.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حكاية بودكاست كتب. بين الكتاب والقارئ مسافة تبدو قصيرة، لكنها تتسع أحياناً لتصبح عالماً كاملاً من الأسئلة والأفكار والتجارب. وحين يدخل الصوت إلى هذه المسافة يصبح للكتاب حياة أخرى، ويغدو الحوار الثقافي طريقاً جديداً لاكتشاف المؤلف والنص وما وراءهما. ومع اتساع حضور البودكاست في المشهد الإعلامي والثقافي، لم يعد هذا الوسيط مجرد صيغة حديثة للبث، وإنما أصبح مساحة للحوار الطويل وللإنصات إلى الأفكار بعيداً عن إيقاع المحتوى السريع والمختصر. ومن هذه المساحة جاءت تجربة بودكاست كتب، تجربة تقترب من عالم القراءة والكتابة، وتستضيف أصواتاً من المشهد الثقافي والفكري لتفتح معها حوارات تتجاوز التعريف بالكتاب إلى الأفكار التي صنعت والتجارب التي تقف خلفه والأسئلة التي يتركها لدى القارئ. في الإيوان نتوقف اليوم عند هذه التجربة من الداخل، وهل يمكن للبودكاست أن يصنع قارئاً جديداً ويعيد الكتاب إلى قلب الحياة اليومية؟ يسعدنا أن نستضيف الأستاذة منيرة العصيمي، الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي، للحديث عن تجربتها في إعداد وتقديم بودكاست كتب. أهلا وسهلا بك أستاذة منيرة.
2: يا أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، حياك الله، وأنا سعيدة بالاستضافة في إذاعة الرياض.
0: أستاذة منيرة، البودكاست أصبح يعني وسيط حديث لنقل الثقافات إلى جمهور أكبر. بدايتك أو علاقتك مع بودكاست كتب، كيف انتقلت من الاهتمام بالقراءة والكتابة والشأن الثقافي إلى تجربة إعداد وتقديم البودكاست؟
2: أشكرك على هذه الافتتاحية المهمة. أنا كنت متابعة لقناة سعودي أونلاين، منشئ هذه القناة هو الأستاذ الإعلامي عبد الله العيدي، أو كنت معجبة يعني بهذا الطرح الفكري، فاقترح بودكاست كتب. يعني كنت أراقب المشهد من بعيد، وحين هذا العام الماضي أعتقد في ديسمبر أو في أكتوبر كنت في زيارة معرض الرياض الدولي للكتاب، يعني أتجول بين أرفف الكتب بين دور النشر وحضور الورش الجلسات الثقافية، فاقترح علي أن أكون الضيف الثاني لبودكاست كتب. كانت الرؤية لهذا البودكاست في أولها يعني كجزء من مجموعة سعودي أونلاين، فرحبت بالفكرة وخرجت من المعرض وسجلنا الحلقة الثانية. كانت الحلقة الأولى للسيناريست حمود الباشان، ولا توقعت أصداء هذه الحلقة، كانت عن القراءة. فأنا عندما وجه لي الأستاذ عبد الله لماذا نقرأ، قلت له لماذا لا نقرأ، كنت يعني شديدة الاستغراب من السؤال. فالكثير من مشاهدي الحلقة يعني أبدوا إعجابهم بهذا السؤال لماذا لا نقرأ، وانطلقت هذه الحلقة بأصداء جميلة. ثم اقترح علي الأستاذ عبد الله أن أكون مشاركة في البودكاست، فالحمد لله يعني شاركت في البودكاست، كنت مقدمة أو محاورة، واستضفت شخصيات يعني مهمة لها شأنها في القراءة والكتابة والفلسفة والفكر، والحمد لله يعني نحن لازلنا في أول خطوات المشروع. يعني الآن سنكمل السنة الأولى من بودكاست كتب.
0: جميل جميل. لماذا اخترتم يعني كتب تحديداً؟ لماذا يرمز هذا الاسم أو ما هي الرسالة اللي أردتم إيصالها إلى الجمهور؟
2: هي الرؤية كانت مباشرة وهي تشجيع على القراءة. فبودكاست أو كلمة كتب مفردة كتب مباشرة يعني تشير إلى أهمية الكتاب وأهمية القراءة والتثقف. فكانت الرسالة واضحة يعني أن تكون الطريق للحث على القراءة لا غير.
0: جميل. اليوم يعني موضوع البودكاست أصبح يعني منتشر بكثرة وتحديدا البودكاست الحواري. ما الذي أردتم أن يميز بودكاست كتب عن غيره من البرامج الثقافية اللي موجودة الآن على الساحة؟
2: جميل السؤال. وأنا الحمد لله يعني أنا سعيدة بأن هناك ملاحظة أن هذا البودكاست قد يختلف عن غيره من البرامج المرئية لأن الضيف هو الأساس. يعني عادة البودكاست يكون تشاركي بين المحاور وبين الضيف يعني بين المضيف وبين الضيف، لكن كانت رسالة البرنامج أن يكون التركيز فقط على الضيف يعني بحيث أن يأتي ويتكلم عن كل ما يريد في مشروعه القرائي أو الكتابي، بحيث أن المؤلف عندما يأتي بكتابه سيتحدث عن أجزاء هذا الكتاب، مثلا باحث سيتحدث عن مشروع البحثي. فتكون هذه رسالة يوصلها البرنامج بأن هناك شخصيات هامة في المجتمع السعودي لديها فكرها ولديها ثقافتها وتحتاج إلى تركيز من المتلقي بحيث أنه يبحث عن إنتاج هذا الكاتب أو هذا المتفلسف وهذا الروائي والقافي. يعني استضفنا روائيين واستضفنا أيضا من يكتب في القصة القصيرة، يعني كانوا السعداء باهتمام البرنامج بهم.
0: جميل. اليوم نتحدث عن القراءة وقضية القراءة بين الأجيال. يمكن كان في فترة سابقة الكتاب قيمة كبيرة جدا، اقتنائك للكتاب، حرصك على الحصول عليه، المحافظة عليه، قراءته من البداية حتى النهاية في جيل معين. بعد ذلك يعني تغيرنا أو تحولنا قليلا إلى الكتاب الرقمي وصار أنه يعني نسخة إلكترونية تستطيع من خلالها تقليب صفحات الكتاب دون أن يكون موجودا يعني بين يديك، بل ذهنيا هو متواجد لديك. الآن بودكاست كتب، هل ترين أنه هذا يعني مشروع لقراءة الكتب الجديدة أو هذه الطريقة الجديدة للإطلاع على الكتب ومعرفتها وقراءتها بطريقة مختلفة؟
2: هو قد يكون مكتبة رقمية يعني كما هناك مثلا أمين مكتبة ويرشد الزائر إلى الرف الذي يوجد فيه الكتاب، أيضا البودكاست قد يكون هو المرشد للقارئ أو الباحث بأن هناك كتاب يتحدث مثلا عن الصحة النفسية أو هناك أخصائي اجتماعي يتحدث في موضوع العلاقات أو الأسرة أو النجاح، فيرشد المستمع أو القارئ إلى المجال الذي هو مهتم به.
0: إذن نحن نقدر نقول أنه مقتطفات من الكتب اللي تشد يعني انتباه القارئ واهتمامه إلى التوجه إلى الكتاب، أليس كذلك؟
2: هي محاولات لتعزيز مفهوم القراءة والبحث يعني والاستزادة من المعرفة والعلم، يعني هي محاولات. ثم القارئ أو المستمع له القرار الأول أو الخيار الأول، هل هو يريد أن يستزيد يبحر في المعلومة يعني يحاول أن يوسع من معرفته، يعني القرار الأول للشخص الذي ينصت لهذه المادة.
0: هو جميل يعني كطريقة لترويج الكتب وتسويقها عن طريق منصة موثوقة. لكن هل أيضا ترين أنه هذه الطريقة ممكن ترشد القارئ إلى مثلا أنه يكتفي بهذه النبذة المختصرة التي يسمعها من خلال الكاتب أو من خلال بودكاست، سواء كان في بودكاست

0: أو غيرها من البودكاستات المهتمة طبعا بموضوع مناقشة أفكار الكتب أو طرحها. هل هذه طريقة أيضا يعني ممكن أنها يعني خلنا نقول تجر القارئ إلى الاعتماد على الملخصات بعيدا عن اقتناء الكتاب أو قراءته بشكل كامل؟
1: أيوة فهمت تساؤلك. حتى نوضح للمستمع بأن المادة المسموعة بشكل عام يعني سواء كان بودكاست كتب أو غيره، ولا أدري هل تتفقين معي أم لا، هي مادة ثقافية.
0: صحيح.
1: يعني عادة ما نقول بأن المواد المسموعة أو المرئية في الإعلام هي مواد ثقافية لا تحمل هذا الثقل المعرفي أو الفكري، فهي لا تقدم معلومة متخصصة، هي تقدم مادة ثقافية خفيفة تناسب الحياة السريعة، بينما المادة المتخصصة تعود إلى المنهج أو تعود إلى الكتاب، يعني لا غنى عن الإبحار في قراءة الكتاب. فلا أظن بأن البودكاست يغني عن المادة المعرفية الأخرى.
0: سؤالي لك شخصيا أستاذة منيرة، هل تفضلين الكتاب الورقي أو المحتوى الرقمي؟
1: بحسب الظروف. الكتاب الورقي يحتاج إلى تفرغ، إلى مثلا أجواء مناسبة له، بينما الكتاب الرقمي تحملينه معك في كل مكان.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني جميعنا نحمل أجهزة لوحية وهواتف، ممكن الإنسان يستغل أوقات الانتظار والاستراحة في تصفح الكتاب الرقمي، فأجدها وسيلة سهلة يعني، وسهلة التنقل وسهلة الحمل. أيضا
0: ممتاز. أيضا سؤال آخر، يعني اعتدنا ممكن في السابق يعني قرأت رواية ب500 صفحة، قرأتها في يوم واحد يعني عادي من كثر ما شدتني الرواية. الآن خلينا نتحدث عن جيل السرعة. الآن إذا المقطع صوتي أو مقطع فيديو أو أي مقطع كان يتجاوز الدقيقة، تجد بأن المشاهد يمل أو يترك يعني مشاهدة المقطع أو يكره أنه يكون طويل. هل المقاطع القصيرة أيضا من البودكاست ممكن تسهم في نشر ثقافة البودكاست، تعريفه على الـ الـ الـ يعني أفكار البودكاست أو بودكاست كتب تحديدا، هل ساعدت في الانتشار أم ساعدت أيضا في الاختصار الشديد؟
1: هذا يدعو للغرابة سبتهاني. أنا ألاحظ إذا دخلت مثلا صفحة بودكاست كتب ألاحظ المقاطع القصيرة.
0: صحيح.
1: لاقت الرواج والانتشار والتفاعل من المشاهدين أكثر من الحلقة الأساسية التي تجاوزت الساعة، فهذا يدفعني للفضول لماذا المتصفح يحب المقاطع القصيرة. لكن ممكن حسب الظروف، ممكن تصفح المقاطع القصيرة وهو في انشغاله يعني، فبينما المحتوى الضخم أو الساعات الطويلة قد يستغلها في مثلا قيادة السيارة، في أوقات التمرين في النادي، مثلا المرأة في أعمال منزلية، فلا تحتاج إلى التعليق والتفاعل، هو يسمع المادة وهو مشغول بمهمة ثانية، بينما المقاطع القصيرة تكون وقت استراحته والجوال في يده فيعلق، يضع علامة إعجاب. هذا في ظني أعتقد ذلك، وهي مفيدة أصلا، ترشد المشاهد إلى أو تدعوه إلى مشاهدة الحلقة بأكملها إن كان مهتما.
0: لكن أحيانا الاختصاص يكون مخل بالمعنى أو بالجملة أو أحيانا حتى بالفكرة، ذلك يعني حتى وإن كان هناك مقاطع قصيرة، ما أدري إذا تتفقين مع أستاذ منيرة أنه يعني نحرص على صحة الفكرة من خلال هذا المقطع.
1: هذا الاجتزاء تقصدين؟
0: نعم.
1: يعني أي الاجتزاء ممكن يستخدم بطريقة مضرة.
0: صحيح.
1: خاصة بعض المحتوى يعمد إثارة الجدل.
0: صحيح.
1: في مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا نصف دقيقة قد تكون مكتورة وتثير الجدل، فحسب غاية منشئ المحتوى هنا تعود. لكن المنشئ الأصلي مثلاً كبودكاست كتب أكيد يركز على الفكرة ويضع اختصار لما دار في هذه الدقيقة في عبارة قصيرة وتكون مستوفية الشروط، يعني واضحة الفكرة.
0: جميل جداً. أستاذة منيرة، سؤالي الأخير لك، بعد كل هذه الحوارات والكتب والتجارب، لو سألناك ماذا يفعل الكتاب بالإنسان، ماذا تقولين؟
1: هو الكتاب عميق، السؤال عميق، قد يكون تكون الإجابة إما تكون إجابة وجودية أو تكون إجابة نفسية أو قد تكون الإجابة شخصية لتنمية الذات. الكتاب عندما يلاصق الإنسان هنا يشعر بوجوده، يشعر بكينونته، أن لدي هدف، لدي اليوم حصة قرائية مطلوب مني أن أنهيها، بعد إغلاق الكتاب لديه مجموعة وخزينة من المعلومات والأفكار والقصص يريد أن يشاركها غيره، فهنا ينمي التواصل الإنساني والتواصل الاجتماعي، وأيضا تتشكل ذائقته مع القراءة. أيضا هنا الإنسان يشعر بالرضا، يعني يشعر بالطمأنينة عندما يرى أنه هناك ما يناسبه من الهوايات أو يستفيد في يومه بممارسة عادة صحية. فالشعور بتقدير الذات مهم للإنسان، إلى جانب المعرفة. عندما تتشكل هذه المعرفة تتوسع المدارك، ينظر الإنسان إلى الحياة وإلى المشكلات وإلى الطموحات بمنظور مختلف تماما عن السابق، يعني كأنه يصعد الدرجة إلى حياة أفضل وجودة رفاه يعني مختلف تماما عن السابق.
0: حقيقة أنا كنت سعيدة بهذا الحوار معك أستاذة منيرة، شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم، قبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان، وهذا الحوار الجميل حول بودكاست كتب.
1: من دواعي سروري أستاذة تهاني، أنا سعيدة بمشاركتك هذا الحوار الراقي والعميق، أشكرك حبيبتي.
0: الأستاذة منيرة العصيمي، الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي، شكرا جزيلا لك.

0: مسيرة النشيد الوطني السعودي. اكتمل النشيد الوطني السعودي بصورته الحالية بعد مراحل بدأت بوضع أول لحن للسلام الملكي عام 1946 للميلاد، حيث ظل السلام الملكي بالموسيقى نفسها في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله من دون كلمات، حتى وجه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بطرح مشروع لإعداد نشيد وطني يواكب اللحن، غير أن وفاته حالت دون تنفيذه. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله طرح المشروع مجدداً، وأسندت المهمة إلى الشاعر إبراهيم خفاجي الذي وضع نصاً يتسم بالثبات والخلود ويراعي الجوانب الشرعية والأخلاقية بحيث يصلح لكل زمان ومكان. وقدم الملحن سراج عمر توزيعه الفني للكلمات على اللحن الأصلي، ليصدر الأمر السامي في الأول من يوليو 1984 للميلاد باعتماد النشيد الوطني وبثه رسمياً عبر الإذاعة والتلفاز، مستهلاً بسارعي للمجد والعلياء ومختتماً بعاش الملك للعلم والوطن.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: كانت نور النهار أميرة رائعة الجمال حسنة الطباع. قال لها أبوها السلطان ذات يوم:
1: اسمعي يا ابنتي، جاءك اليوم ثلاثة خطاب يريدون الزواج منك.
2: يا أبي، أنا لا أفكر في الزواج الآن.
1: مصير أي فتاة إلى الزواج يا نور، وهؤلاء الثلاثة جميعهم من أصل كريم. الأول حسن بن سلطان البلدة المجاورة لنا، والثاني همام بن قائد جيشنا، والثالث مسعود بن شيخ التجار، كلهم أبناء أصول، وهذه فرصة، فما رأيك؟
2: أمرك يا والدي السلطان، أريد أن أراهم حتى أختار من بينهم الزوج المناسب.
1: سأطلب منهم أن يحضروا لمقابلتك في الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: حدد السلطان موعداً للخطاب الثلاثة، وفي الوقت المحدد حضروا، وقبلتهم الأميرة نور النهار ورحبت بهم أحسن ترحيب، ثم سألتهم واحداً بعد الآخر:
1: لماذا تريد الزواج مني؟
2: سمعت كثيراً عن جمالك وحسن أخلاقك في بلدي فأحببتك.
1: وأنت؟
3: أحببتك منذ رأيتك في حفل انتصار جيشنا في الشهر الماضي، وأنت تلقين الزهور على جنودنا العائدين من المعركة.
1: وأنت؟
4: أما أنا فأحبك أكثر الجميع، ومستعد لتلبية أي طلب تطلبينه ولو كان في آخر بقاع الأرض.
1: كلامكم جميل، لا أدري ماذا أقول لكم الآن. اسمعوا، سأتزوج من يحضر أجمل هدية تدل على شدة حبه لي، فما رأيكم؟
5: موافقون.

0: خرج حسن وهمام ومسعود من القصر وتفرقوا. سافر كل منهم إلى بلاد بعيدة باحثاً عن الهدية التي سيقدمها إلى الأميرة نور النهار. وبعد شهور تقابل الثلاثة في أحد المواني البعيدة.
1: انظرا انظرا ماذا أحضر.
2: تفاحة؟
1: نعم، هذه ليست تفاحة عادية،

0: يا همام لا يساويان شيئا بجانب هديتي. انظرا.
1: ماذا؟ مرآة؟
0: نعم، مرآة عجيبة.
2: تقارن هذه المرآة الحقيرة ببساطي السحري الذي ينقلني إلى أي مكان أشاء بسرعة مذهلة.
0: انظر في المرآة يا همام وسوف ترى. كل من تود رؤيته الآن ستجده أمامك على صفحة المرآة.
2: هذا عجيب، ماذا أرى؟ هذه هي الأميرة نور تنام على السرير. هي مريضة. نعم مريضة، فنساء القصر يقفن حول سريرها يبكين، وقد ظهر عليهن الحزن والقلق. ماذا ننتظر؟ لا بد من السفر إليها حالا. أسرعا، فليس هناك وقت.
1: ولكن كيف سنصل إليها ونحن هنا في هذا الميناء الذي يبعد عن قصرها آلاف الأميال؟
2: بساطي السحري سينقلنا حالا إلى قصر الأميرة. اركبا، هيا قفا معي فوق البساط. أيها البساط، طربنا إلى قصر الأميرة نور. أسرع، فهي مريضة جداً.

0: طار البساط السحري بحسن وهمام ومسعود، وبعد وقت قصير كان البساط يهبط بهم في حديقة القصر. أسرع الشبان الثلاثة للقاء الأميرة، وبعد أن استأذنوا سمح لهم بدخول حجرة الأميرة. كانت نور نائمة على السرير، وقد ظهر عليها الإعياء والتعب من أثر المرض. اقترب حسن من سرير الأميرة ومد لها يده بالتفاح.
1: أرجو من الأميرة نور النهار أن تقبل هذه الهدية، إنها التفاحة الشافية، الذي يأكلها يشفيه الله من كل الأمراض. تفضلي كليها وسوف تشفين بإذن الله.
2: شكرا.
1: كليها حتى آخرها، كليها يا أميرتي.

0: الحمد لله، أشعر الآن بتحسن كبير بعد أن يأس الأطباء من شفائي.
1: شكرا لله، هذه هديتي لك أيتها الأميرة الغالية. مرآة، من ينظر فيها يرى أي إنسان يود رؤيته. لقد نظرنا فيها ورأيناك وعرفنا أنك مريضة، لذلك أسرحنا بالحضور إليك.
0: هدية رائعة، شكرا.
2: لا لا لا، هذا بساطي السحري ينقلك إلى أي مكان تشائين في سرعة مذهلة.
0: أشكركم جميعا على هذه الهدايا القيمة. أنا الآن في حيرة من أمري، لا أستطيع المفاضلة بينها، ولا أدري من أختار منكم.

0: تختارينني أنا، فلولا تفاحتي ما شفيتي.
1: نعم، فقد أنعم الله علي بالشفاء بسبب تفاحتك.
2: ماذا كانت تنفع التفاحة إذا لم نشاهدك في المرآة ونعرف أنك مريضة؟ إن المرآة هي التي أعلمتنا بمرضك ونبهتنا إلى الإسراع في المجيء إلى هنا.
1: معك حق، فمرآتك العجيبة هي التي أنبأتكم بأمر مرضي وجعلتكم تسرعون في الحضور إليه.

وكيف كنا سنحضر إليك يا عزيزتي في الوقت المناسب لولا بساطي السحري الذي نقلنا من مكاننا البعيد إلى قصرك في دقائق؟

0: دقائق معدودة، فكان الشفاء بإذن الله على أيدينا.
1: هذا صحيح. الحقيقة يا أعزائي، أنا حائرة، لا أستطيع أن أقرر من أختار منكم. لو سمحتم اتركوني لحظة وانتظروا في قاعة السلطان حتى أفكر وأدبر أمري وأعرف الشخص الذي أختاره زوجا لي.

0: خرج الشبان الثلاثة وجلسوا في قاعة السلطان ينتظرون الأميرة نور النهار التي ستقرر من منهم سيكون زوجا لها. وبعد قليل حضرت الأميرة وهي تبتسم، ووقف الخطاب الثلاثة متلهفين لسماع قرار الأميرة.
1: فكرت كثيرا واهتديت أخيرا إلى قراري. أنتم جميعا قد أحضرتم هدايا قيمة ونفيسة، هدايا لم أرى مثلها في حياتي. بعد تفكير قررت أن يكون زوجي وشريك حياتي صاحب التفاح.
2: هل تسمح مولاتي فتخبرنا لماذا وقع اختيارها عليه؟
1: اخترت صاحب التفاحة لسببين. الأول أن الله شفاني بتفاحته الطبية، والثاني أنها الهدية الوحيدة التي فقدها صاحبها فقد أكلتها، وإذا أراد استردادها ما استطعت إجابته إلى طلبه. أما البساط السحري والمرآة العجيبة فهما موجودان معنا الآن وتستطيعان استردادهما في أي وقت. شكرا لكما.

0: وهكذا تزوج حسن صاحب التفاح من الأميرة نور النهار، وعاش الاثنان في سعادة وهناء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: إخراج طارق المهيزع. السلام عليكم. حين تدخل مكتبة أديب كبير فقد تعجب إذ تجد فيها بعض الكتب التافهة وتجله عن أن يقتنيها فضلا عن أن يقرأ فيها. والواقع أخي المستمع أن المكتبة تشبه المائدة والكتب تشبه أطباق الطعام، ولا تستغرب لهذا التشبيه، فالكتب هي غذاء الروح والعقل.
1: وكما أن مائدة الطعام يوضع فيها البصل إلى جانب اللحم والخيار إلى جانب المحشيات والمشويات والخفيف مع الثقيل، كذلك مائدة الفكر والعقل نحتاج فيها أحيانا إلى الكتب الخفيفة، كما نحتاج غالبا إلى الأطباق الدسمة، أعني

وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا. فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا.

0: أخي المستمع، يرتب علماء النفس حاجات الإنسان على شكل سلم أو هرم، فهو يحتاج أولاً إلى الضروريات كالغذاء والماء والهواء، ثم يحتاج إلى الزواج، ثم إلى الإحساس بالانتماء أي إلى الصداقة والجماعة. ورأس الهرم في حاجة الإنسان ومتطلباته هو تحقيق الذات. وتحقيق الذات مستمع العزيز يختلف من إنسان إلى آخر حسب الثقافة والطموح، ولكن عمل الخير ودعم المشاريع النافعة من أرقى وسائل تحقيق الذات.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: أيها الصديق المستمع، نحييك وندعوك لقضاء ساعة معنا في استوديو رقم واحد.
1: استوديو رقم واحد يعده ويخرجه مهدي الريمي.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلاً ومرحباً بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج استديو رقم واحد. في بداية اللقاء نقدم الفرقة الموسيقية بقيادة وإشراف يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، عبد الرحمن الدلي، سمير توفيق، سمير تينسا، خضر عزام، رمضان التلاوي، مصطفى زكي، قانون الهادي العبيدي، ناي فتحي، محمد علي تشلو، محمد غنية، قيثار البشير العياري، إيقاعات علي محمد علي، داود بوادي، خالد الدغش، وراضي درويش. يشترك في الإعداد صالح الحميدي، ومن الشؤون المالية خليفة دريس، من الهندسة الإذاعية عبد الحميد خليل، من الاستعلامات منصور البقومي، صالح الأثيم، وعبد القادر مسعود. نبدأ الآن أيها الإخوة في مشاركات الحضور. نأخذ مشاركة من مشاركات الإخوة الحضور. نبغى يعني نشوف من الصفوف الأخيرة. أنت وأنت، يلا أنت اللي بالوسط والثاني، يلا تفضل، أنتم باللي قدام.

0: الاسم
1: احمد السرة.
0: طيب ايش عندك احمد؟
1: شعر.
0: شعر نسمع. طيب
1: عنوانه انجح شريك سياره.
0: من هو له هذا الشعر؟
1: والله ما ادري بس
0: حافظ يعني. حافظ. طيب
1: اللي ينجح

0: باختباره لازم ينشر له السيارة. وقت العطلة للتمشي زود النجاح بزيارة. جمع له جملة وقاية قام واق مثل الفارة. أرقى الجميع الشوارع ينفذ من حارة لحارة. أوذى الناس وأوذى نفسه سد الدرب وأوذى جاره. وعقب الأسر أدى مجهوده راح فحط في الزبارة. أرقى الجميع الشوارع ينفذ من حارة لحارة. أوذى الناس
1: ليش أنت خفت يوم جيت؟ كنت حافظها بس يوم شفت الجمهور يعني. يلا قلها في غيرها.
0: حط الخمسة جنب الخمسة مترين ومسع الدوارة وصفوا قالوا اللي يقلب لكنها قلبت شطارة. واحد أحد ودي المستشفى حطوا فيه منها جبارة. واحد ودي للثلاجة حتى يجون القبارة. هذا مؤلمهم بالتالي جتهم عصابة منهارة.
1: طيب في ثاني عندك بس؟ طيب شكرا حلوة. هي هذا صفيت له عن زميله ولا لا؟ طيب ايش اسمك انت؟
2: خالد عبد العزيز معدي حمد ناصر ماضي.
1: اوف والله صك ذا شرعي. ها يلا يا خالد ايش عندك؟
2: عندي نكت وعندي الغاز.
1: طيب نسمع النكت.
2: تبغى نكته؟
1: خلي المكتب قال لك.
2: طيب فيه واحد شايب ذا شايب بين حياة والموت في النحو الأمية. سووا معه مقابلة قال وش طموحك؟ قال طموحي ياخذ شهادة الدكتوراه.
1: طيب ها حلوة. وش يدريك يمكن يرجع ويكون قوي. يلا.
2: وفيه ذا
1: فيه ذا ها
2: فيه رجال ومرة ورجال ومرة جيران وقالت الحرمة مد زوجها وش تشوف في عيوني؟ قال أشوف في عيونك الحب والحنان. ذيك الحرمة جارتهم تسمعت قالت ما زوجها يوم جاء من الشغل قالت شوف عيوني؟ قال شوف عيونس الغمص وش اشوف عيونس.
1: طيب
2: في ناس راحوا للبر في ذا القائلة يدورون ضبان. شفت راحوا
1: لا بالله ما شفت.
2: طيب سمعت
1: اي سمعت
2: راح يدورون ضبان والحق ضب دخل جحرة قعدوا يخبطون على جحرة يبغون يطلع طلع ولده. قال ولده قال نادي ابوك. قال وش تبغى ابوي؟ قال نادي ابوك. قال طلع مع باب الحريم.
1: طيب حلوة. نسمع اللغز. ايوه صف قولها. ايوه بس هو يقول صف قولي. يلا
2: ليل فيه لغز ليل ولا هو بليل له جناح ولا هو بطير والشو
1: له جناح ولا هو بطير وشو ليل ولا هو بليل له جناح ما بعد كمل اللغز.
2: ايه
1: وش بعد
2: ليل ولا هو بليل له جناح ولا هو بطير خلاص هذا
1: بعد لا مو بخلاص
2: وشو
1: انا اقول ناقص تعرف انت حله. طيب
2: اقول وشو.
1: ايه قله
2: العين
1: العين. طيب
2: اعلمك شلون. ايه السواد ليل بس يعني سواد
1: له جناح اللي هو الجفن.
2: ايه بس ولا هو بليل يعني ما هو بليل الصدق ذا.
1: ايوه
2: له جناح الرموش ولا هو بيطير
1: وبعدها عناء فسر الماء بالماء. طيب خلاص
2: خلاص.
1: طيب شكرا لكم تفضلوا. شكرا. الآن نأتي إلى الفرقة الموسيقية ليقدموا لنا مقطوعة موسيقية وبعدين نطرح السؤال. تفضل.

شكرا لكم. قال لي عارف المقطوعة طبعا اسمها الموسيقية هي لأغنية فلكلورية يغنيها طبعا هيغنيها ها؟ طيب خلنا نشوف. تفضل. ايوه

0: الاسم
1: راشد عبد الله ابو نيان.
0: طيب راشد ايش الاغنيه هذه؟
1: شو اسمها؟ تهل الهوى ما ترحموني وعذابك يا ابن سمعان، مرحبا ولا تركوني، تعوذي من كل شيطان، سيد العرب انت عيوني، يا منتي في كل انسان.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. قهوة الصباح.
3: بين الحقيقة ورضا النفس، أحياناً يبدو كل شيء في حياتنا كبير ومكتملاً إلا شعورنا الداخلي، فنحن ننظر حولنا ونقيس حياتنا بحياة غيرنا، فنبدأ رحلة مقارنة صامتة تتسلل إلى الداخل بهدوء حتى تتحول من مجرد ملاحظة عابرة إلى محاكمة قاسية للذات، وقد يتطور هذا الشعور ليصنع أثراً نفسياً عميقاً يجعل الإنسان يرى نفسه دائماً في موضع النقص مهما بلغ. مع ذلك فالمقارنة ليست دائماً مذمومة، فهناك مقارنة واعية ناضجة تدفع الإنسان إلى التعلم وتفتح أمامه أبواب التطور. حين نرى شخصاً واعياً قوياً متزناً متقدماً في علمه وفهمه، فنقارن أنفسنا به لا بدافع الغيرة بل بدافع الطموح والرغبة في الارتقاء، وهنا تكون المقارنة وقوداً للنمو لا معولاً للهدم، لأن الهدف منها أن نصبح أفضل لا أن نشعر بأننا أقل. الخطر الحقيقي يبدأ حين تنحرف المقارنة عن مسارها وتتحول إلى مقارنة سلبية تهدم الرضا الداخلي وتشوه صورة الذات. فالإنسان قد يملك الكثير لكنه لا يشعر بقيمته لأنه منشغل بما عند غيره، فيعيش حالة من التذمر الصامت ويغفل عن النعم التي تحيط به، فيبدأ يرى النقص قبل أن يرى العطاء، ويستحضر الخسارة قبل أن يعترف بالإنجاز. وهنا يدخل في دوامة نفسية تستنزف طمأنينته وتثقله بالحزن لأنه نسي حياته وانشغل بحياة الآخرين. ومن هنا يتكون الخلل بين الواقع الذي نعيش والرضا الذي نفتقد، فالواقع هو مجموع ظروفنا وإمكانياتنا وتجاربنا ومسار حياتنا الحقيقي، أما الرضا الداخلي فهو حالة شعورية عميقة لا ترى بالعين ولا تقاس بما نملك بل بما نشعر به تجاه ما نملك. فالرضا لا يسكن الخارج ولا يولد من كثرة

تأتي الممتلكات، بل ينبع من الداخل، من طريقة فهمنا للواقع ونظرتنا للحياة. وفي هذا الزمن تضاعفت المقارنات بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الحياة في قالب مثالي مصقول يخلو من التعب ويغيب عنه الألم. فنقارن أيامنا العادية بلحظات منتقات من حياة الآخرين، ونقارن كواليس حياتنا الطويلة بلقطة واحدة عابرة نراها على شاشة صغيرة، فنشعر أن واقعنا أقل قيمة وأن حياتنا متأخرة.

الرضا لا يعني أن نتوقف عن الطموح ولا أن نقبل بالركود، بل يعني أن نكون في سلام مع أنفسنا ونحن نسعى، وأن نقارن تقدمنا بما كنا عليه لا بما عليه غيرنا، وأن ننظر إلى خطواتنا مهما بدت صغيرة بعين العدل لا بعين القسوة. وفي النهاية ليست المشكلة في واقعنا بقدر ما هي في الطريقة التي نقرأ بها هذا الواقع، فحين نختار الرضا نعيش أخف ونمضي أهدى، وندرك أن أجمل ما نملك ليس ما في أيدينا بل ما في قلوبنا من طمأنينة، وأن الرضا الداخلي حين يستقر في القلب يجعل الحياة مهما كانت بسيطة أكثر اتساعاً وأكثر سلاماً.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة،

0: الخليجي 27.
1: رأسية يا رباه، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: مرحبا بالوراد.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: جنت
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
10: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: خليجي 27.
12: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء هجومية رنانة تركت إرثاً تهديفياً خالداً. يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبد الله.
13: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
14: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. بتوجيهات القيادة، المملكة تقدم أكثر من 224 مليون ريال دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية. قيادة قوات التحالف تعلن أن عملياتها مستمرة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة اليمنية في كافة المسارات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية لاستعادة أراضي الدولة. أوبك بلس تبقي إنتاج النفط في نوفمبر المقبل عند المستويات السابقة، والمملكة تستهدف إنتاج ما يزيد على 10,400,000 برميل يوميا الشهر المقبل. اليوم انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض. الرياض تستضيف النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل. وزارة الداخلية تدشن مبادرة بلاغ بهدف تعزيز الوعي الأمني لدى المجتمع. تدشين أول نموذج عملي للمركبات ذاتية القيادة مخصصة لخدمات التوصيل في الرياض. المنتخب السعودي يواصل تدريباته للقاء نظيره الإماراتي في نهائي خليجي 27 غدا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة، وشوية شاي عشان بدرية تستاهل.
1: أيوة
0: والله طلعنا عيال. صباحكم سعيد أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغوصات والسفن والقطارات. يا سادة صباحكم يوم الاثنين، اليوم الذي يخبرك بأن الأسبوع يمضي، اليوم أجل. اللي كذا يطمن بالك. أمزعلك الأحد يقول لك الاثنين بسم الله عليك، بسم الله على قلبك. بكرة يجيك الثلاثاء يفكك معك. It's okay. الحياة كذا يا جماعة، أخذ وعطى، لازم في upside down. حياكم الله في برنامج صباح المملكة، البرنامج اللي جدد معكم من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. الله يعينكم علينا. وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد،
0: شلونك؟
1: الحمد لله
0: رب الكعبة منورة.
1: والله نورك.
0: شنو خاوي؟
1: لا تخليني أصدق. وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم صباح مختلف، صباح الاثنين، صباح يمكن بداية فرصة جديدة، بداية فرص كثير. خلونا نبدأ يومنا اليوم بتفاؤل، نعيش كل تفاصيل، نستمتع بفنجان القهوة وأيضا بكاسة الشاي وبابتسامة يمكن شخص نحبه وإحنا في طريقنا للعمل، بكل لحظة صغيرة ممكن تمر سريع لكنها حقيقية لأنها أكيد جزء من ذكرياتنا. صباح الخير نقولها لطلابنا وطالباتنا وهم في طريقهم إلى مدارسهم وجامعاتهم. صباح الطموح، صباح الأحلام الكبيرة، صباح الجد والاجتهاد، صباح لكل من استيقظ اليوم بدري وفتح نافذته للتفاؤل، للسعادة، للأمل. صباح الخير لكل من جد واجتهد. تذكروا إن اليوم وكل يوم إحنا نتعلم فيه شيء جديد، وإن خطواتنا دائما تقربنا من أحلامنا ومستقبلنا. من الرياض اللي تستيقظ الآن على حركة صباح جديد، حركة صباح يوم الاثنين، وأكيد من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة نصبح عليكم هذا الصباح الخاص واللي يعد فقراتنا سعدة الشهري وعمر العتيبي وهناء الصباغ وأكيد بإشراف فهد حساني، ومعانا وحش المكسر إبراهيم الصويان، ومعاكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي. من الآن وحتى العاشرة صباحا.
0: الله يعينكم.
1: صباح متجدد اثنيني.
0: الله يعينكم.
1: خريفي.
0: معك.
1: حاول طيب.
0: الله يصبركم يا صبرنا الأب. يلا
1: اطلع إبراهيم.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران، مع احتمال تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

0: قم للمعلم وفه التوجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولة. الله. أي نعم، تقول شو السالفة فهد؟ ليه اليوم وشو يا جماعة؟ اليوم 5 أكتوبر، في هذا اليوم يصادف من 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلم. نعم، وهي مناسبة نستذكر فيها يا مستمعينا أثر المعلمين ودورهم اللي يبقى معنا حتى بعد سنوات من مغادرة مقاعد الدراسة. المعلم له الفضل الكبير على ما أنت عليه الآن. بتقول لا والله الأثر كبير من أهلي، ما نختلف في منا ومنا، لكن صدقني أنا متأكد أن في شيء كثير انصقل في شخصيتك، في أخلاقك، في طريقة تفكيرك، في نظرتك للحياة، كله بعد الله ثم هل معلم. موضوعنا مستمعينا، لو رجع فيك الزمن لمقاعد الدراسة، يعني مين المعلم أو المعلمة اللي تركوا فيكم الأثر واللي ودك تقابله اليوم وتقول له شكرا، وتحب راسه وتحب يعني دينه، وتقول له أنا شكرا من القلب على كل شيء، على كل كلمة علمتني إياها، على كل طبع طيب اكتسبتها منك، على كل موقف أثر وغير في حياتي اللي سوالي كذا مثلا توست أو تحول لطريق أفضل، كنت ماشي غلط علمتني، دليتني، كنت في جهل علمتني، كنت في خوف فأكسبتني الثقة، شكرا لهذا المعلم. من هو المعلم؟ من هي المعلمة اللي فعلا غيرت الكثير في حياتك؟ وش الموقف اللي تتذكره ممكن مع هالمعلم أو المعلمة اللي تقول يا أخي الله يسقي،
1: اي والله
0: الله يسقي ذيك الايام، والله يسعد هذاك الوجه، ان كان حيف الله يوفقه ويسر له امره، وان كان الله يرحمه.
1: اي والله، يعني اليوم نبي اسماء، اسماء معلمين، اسماء معلمات. يعني احنا ما كبرنا وابتعدنا يمكن عن مقاعد الدراسه، في اسماء باقي عالقه في ذاكرتنا وكأن ما مرت السنين، يعني خاصة في مراحلنا الأولى من الدراسة. يعني في ذيك الأسماء اللي تحس إنه زي القشة اللي أنت تمسكت فيها، يعني يصير هو اللي فعلا دفعك وعلمك نظام الدراسة كيف وقاية،
0: يا الله،
1: هو اللي علمك كيف تجلس في الفصل، كيف تتكلم مع زميلك، كيف تنصت إلى المعلم بهذه الطريقة بطريقة مختلفة. يعني كان كأب وكانت كأم بالنسبة لك، خاصة في مراحلك الأولى.
0: يا الله.
1: وبرضو في مراحلنا كل ما كبرنا في العمر شوي، يعني ومشينا في مراحل الدراسة، كل ما صار فيه أحد كذا يولع في راسك لمبة من المعلمين، يصير يعطيك بوش لهذا الشغف اللي أنت تبدي تلاحق بعدين. فاليوم نبي نسمع أسماء، وش تقول لهم؟ نبي يعني تقول لنا الاسم، اسم المعلم، وتقول لنا وش رسالة الشكر اللي بتقولها له. ولو كان في موقف لا يمنع ذلك.
0: لازم تقول أثره في حياتك، يعني ليه هالمعلم بالذات؟ إيش معنى هالمعلمة بالذات؟ لا تقول لا والله ما أنساه، ضربني كف، لا صلي على النبي. يعني اذكر الشيء الطيب يا عزيزي، يعني كلنا جلدنا معلمين، بس مهما كان والله لو يجلدني من البكرة فدا، لأني أنا يوم فكرت فيها أصلا، حتى لكل معلم ضربني ما ضربني من عبث، يا كنت مشاغب يا كنت مقصر، وفعلا اصلا حتى ما كان الضرب انتقامي، كان الضرب تعليمي، يعني انه انا استشعر ان انا لا والله غلط، تكرر خطا مني فانا استاهل. فيا جماعه في في في اشياء كثير، اشياء كثير.
1: اليوم نبي نوقف وقفه وفاء
0: الله
1: لكل معلم ومعلمه الله. فعلا يعني ترك ابناء وتوجه الى مقاعد الدراسه يربي ابناء غيره، يعني هذا المجهود كل سنه ولا يكل ولا يمل، كل سنة نفس الدروس يعطيها كأنه لأول مرة يشرحها،
0: ويتحمل علل الطلاب.
1: الله يسلم.
0: يعني تلقين الفصل فيه، ترى في بعض الفصول 50 45 طالب، وكل واحد له طريقة في

0: الفهم كل واحد له طبعه وكل واحد يا أخي
1: إيه؟
0: بي بي يا المعلمين بي والله
1: وانت معلم وانت معلم تعال كمان
0: أي.
1: تعال شاركنا في هذا يومك
0: أي.
1: تعال اليوم نفتح لك نعطيك المايك تعال تكلم معانا قل لنا عن فعلا نبي نعرف ايش الجهد اللي يبذله المعلم يعني بنطلع عليه 011-40-53 ويسعد صباحك يا ليان
2: تحية من القلب تحية ود ووفاء وحب في يوم المعلم العالمي لمعلمات الجميلات الذين أسسوا وتعبوا وأدوا رسالتهم على أكمل وجه ولمن جعلوا من المدرسة بيئة جاذبة ولمن حفزوا وشجعوا ولمن صنعوا طيب الأثر كانت معكم من جدة لإذاعة الرياض برنامج صباح المملكة المستمعة ليان الحربي
0: الله الله الله الله الله
1: حلو ده
0: كلمات شكر وامتنان وتدل على فعلا الأثر الطيب الذي ترك من المعلمات عندك يا ليان إيش هذا الدخول يا ليان
2: حبيت اليوم تكون مشاركتي بهالشكل يعني مثل طريقة المراسلين معكم في الإذاعة يعني يقول لإذاعة الرياض يقول اسمه في النهاية
1: حبيت أنا الحركة مراسلتنا ليان
0: نعم من أرض الحدث في جدة تخبرنا بهذه الرسالة تفضلي ليان
2: الله عليك كيف حالك فهد؟
0: والله بخير الله يسلمك
2: شلونك بدرية؟
1: الحمد لله تمام مبسوطة أني سمعت صوتك
2: بخصوص الموضوع أنا المعلمة حصة الهيبي
0: مين؟
1: حصة الهيبي
2: حصة الهيبي كانت معلمة النصوص في صف ثالث متوسط أول كان في نصوص بلاغة كانت صراحة في أيام الاختبارات إنها مو نهائية يعني ما أدري يسمونها فصلية أو شهرية كانت عندي ظروف ويعني جبت درجة جدا سيئة في الاختبار وقدرت يعني الظروف وعدت لي الاختبار
1: الله يا سلام لأن عارفة أنت مين عارفة قدراتك والشيء
2: يا سلام كلها أنا يعني لا تسأليني شيء في الشعر كلها أنا أجيب درجة كاملة
1: ما شاء الله حصة
2: أي حصة الهيبي
1: الهيبي نقول لها شكرا من هنا من إذاعة الرياض وشكرا كل شيء قدمتي لطلابك في يوم المعلم العالمي شكرا بعد لك
2: شكرا لك أستاذ بدري وأستاذ فهد أنت صراحة كنتوا تعلمنا منكم كثير في البرنامج
1: الله يعطيك العافية وإحنا شاكرين لك هذه المشاركة يعطيك العافية مراسلتنا كان معنا مراسلتنا ليان الحربي
0: الله الله الله الله
1: من إذاعة الرياض
0: فهيدة
3: أنا والله صباح الخير فهد صباح الخير بدرية
1: يا لا
0: صباح النور
3: وكل الطاقم إذاعة الرياض
1: هلا بك والله مرحبا بك
3: لا والله
0: يلا حي
3: على الله يحييك صبح على كل المستمعين وكل اهل السعوديه وصبح بالذات على المعلمين وعلى اخواني اثنين اللي معلمين وافتخر اني انا اختهم يعني معلمين كبير يعني والله يتعبون كثير يعني وقت الاختبارات يحملون هم الطلاب يعني اخواني مدرسه بعد على قولة فهد يعني الفصل فيه يمكن 45 طالب يعني والله كثير يتعبون المعلمين احنا نشوفهم اكثر حريصين على طلابهم اكثر من ابنائهم
0: فعلا
3: وجههم تحيه وانا افتخر اني يعني اخت اثنين شباب معلمين
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
3: انا والله يعني دراسه نمويه ما درست بس الحمد لله يعني ان اخواني كانوا معلمين يعني وانا افتخر فيهم ونفتخر بكل معلم ونوجه له تحيه الله يرحم الميت ويبقي الحي طول بعمره
0: امين امين طول لي عمرك يا فهيدة وشكرا على المشاركة الطيبة وأحيانا يعني ما قصرتي وأحيانا ترى مو شرط أن الواحد يكون مثلا ذهب إلى مدارس أو شيء ترى أحيانا سبحان الله ترى العلم والمعرفة تكتسب من الحياة زي ما تفضلتي زي ما تفضلتي من مع أخوانك زي ما تفضلتي مع اللهم صل على الحبيب أنه معلمين وتعلمت أشياء كثيرة واستفدتي منهم ف يعني الأمور طيبة
1: يعني أنا ما في هذا العصر أنا ما أعتقد يوجد أمي يعني فهيدة قالت أنا ما أمية لكن أنا ما أعتقد أن في هذا العصر لا يوجد أمي
0: أيه.
1: يعني عصر الصورة عصر الفيديو مو لازم يعني أنت الإخبار. تعلم نفسك
0: بالضبط.
1: أنت تثقف نفسك تعلم نفسك
0: يا سلام الآن صار العلم كله مسموع فعلا ما محتاج تنكتب ولا يحتاج ينقرأ ولا كله خلاص تسمع

0: 011-40-53 تعال قل لنا اسم المعلم اللي أثر، يعني اسمه لا زال موجود في ذاكرتك وأثر فيك بشيء جيد، يعني في بشيء إيجابي. برضو 011-40-53 مراد يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعد صباحكم جميع فهود.
2: وصباحك يا رب. يلا حيا، شلونك مراد؟
1: الله يسعدك إن شاء الله وخير الحمد لله.
2: الله يطول لي عمرك يبارك فيك.
1: أنا ما ودي أطول.
2: مسلم.
1: هم اثنين. الأستاذ حامد الغامدي الله يرحمه. أنا كنت بتواصل معهم لين فترة قريبة، فكان يدرسني في أولى ابتدائي عام 1409 هجري. أنا كنت من النوع اللي أخاف، لأني كنت أسمع أن المدرسة ضرب، خذ اللحم وعطنا العظم، هذا اللي كنت أسمعه.
0: صحيح. كانت جديدة.
1: إيه فحببني في شيء اسمه مدرسة، أنه هو كان معلم صفوف أولية فهو معلم واحد فقط لكل المواد، فأسسنا صح.
0: الله يا سلام، كان زي الأب. يعني يعرف نفسيات الأطفال.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني علمنا كيف نكتب، يعني ما هو بس أنك تكتب وخطك اللي رايح يمين يسار، لا، كيف تنزل بالحرف، كيف تطلع بالحرف، يعني من أول ابتدائي فأسسنا مضبوط. والأستاذ الثاني والله ما أدري إذا كان حي أو ميت، لكن الله يعطيه العافية إذا كان حي، وإذا كان ميت الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. هذا المدرس اسمه سعيد عايش، علمني كيف ألقي، كيف أتكلم، وين أحط الفواصل، بحيث إني ما أسرد سرد في الخطاب أو في الكلام، فعلمني كيف أوقف، يعني بدون ما تجيني الرجفة حقت الهيبة الوقفة، وأنك تتحدث قدام مجموعة. فالله يعطيهم العافية الاثنين. الله يرحم الأستاذ حامد. أنا كنت متواصل مع أبنائه لين قبل فترة، وحضرت عزاء الله يرحمه.
2: الله يرحمه ويغفرنا.
1: اي والله.
2: الله
0: يعطيك العافية يا مراد.
1: صباحكم يا رب.
2: وصباحك يا رب.
0: شكرا للمشاركة.
2: طيب مين معانا؟
0: رافع.
2: رافع.
3: نعم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله صباحكم.
2: وصباحك بكل خير، حياك الله وبياك.
3: أول شيء أنا والله هو الأستاذ كريم العرمان.
2: أيوة.
3: الله يرحمه ويسامحه، غمد بواسع رحمته يا رب.
2: الله يرحمه ويغفر له.
3: وهو صراحة كان قائد المدرسة، ولكن هو كان قائد بكل شيء.
2: ما شاء الله.
3: كان قائد بالتربية، كان قائد بالتعامل معنا كأبناء له، كان كل شيء. كانت مدرسته من أميز المدارس القريات على جيلنا. يعني كنت أنا من الطلاب اللي كنا أيام المتوسط، كانت المرحلة اللي كان تجي الأسئلة من الوزارة.
0: إيه
3: نعم. فكان له موقف معي ما أنساه، وهو له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إني وصلت. فبعد ما خذيت، جينا بعد ما طلعت النتائج تاخذ يمكن أسبوعين إلى شهر لين تجي الاستمارة من الوزارة وكذا. فلما جيت أعطاني وقال لي مبروك وكذا، فقال لي ها وين رايح؟ قال على يعني أي ثانوي رايح تتجه له؟ فقلت له لا أنا بروح معهد. قال إيش؟ قلت بروح معهد. قال طيب عطني الملف، وعطيته لهذا. قال رحلة بدأت الدراسة تداوم ثانوية القريات.
2: الله.
3: يا أستاذ يا، قال بدأت الدراسة تروح ثانوية القريات.
2: الله.
3: يلا علشان ما، فرجعت للبيت وجيت لأبوي قلت يا يبا كذا وكذا وهذا، وأنت عارف وأنا قايلك من أول بروح معهد وبي. قال هو أدرى فيك مني.
2: الله أكبر. الله
3: أكبر. نعم. فرحت للثانوي، رحت وأنا بعد بداية العام الدراسي الجديد رحت للثانوي. الثانوي اللي رحت لها كان طلاب المتوسط الغزالي ما يتجهون لها، لازم يروحون للثانوية القريبة للمتوسطة أو للحي.
2: أيوه.
3: هو أرسلني للثانوية المتميزة.
2: الله ما شاء الله.
3: نعم، كلم مدير المدرسة.

0: وغانا. فأذكر أني وصلت ودخلت علمي وكملت دراستي وأصبحت معلم.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله.
0: والله أذكر حتى زملائي اللي كانوا يبغون يروحون معي للمعهد وراحوا للمعهد كانوا يقولون يا الله كيف أنك يعني ليتنا مثلك ليتنا وصلنا ليتنا ليتنا.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: لكن سبحان الله لا الصدر بعد الله ما أنساه إلى يوم والله يرحمه ويسامحه ويغمد أبواسه. فكان هو الأب هو القائد هو
1: ما شاء الله.
0: الله يرحمه. هو ترى من أميز المدراء اللي يعني يعد بالأصابع في دار التعليم القريات أنا ذاك يعني.
1: ما شاء الله الله يرحمه ويغفر له.
0: حبيت أنه بالمناسبة هذه إني أترحم عليه واللي يسمعونه إن شاء الله يترحمون عليه وهذا حبيت أشارك.
1: طول عمرك يا رافع وشكرا على المشاركة الطيبة واللي فيها فعلا كثير من الامتنان والوفاء للذكرى الطيبة. الله يرحم من مات منهم ويعطي طولة العمر والصحة والعافية لمن بقي على قيد الحياة. يعني أثر كبير يعني سبحان الله كيف تغير مجرى حياته بسبب مشورة معلم. لأنه كان أنا متأكد أنه كان يرى فيه الكثير.
2: كان شايف في طالبه شيء يعني مو أعرف.
1: شاف أنه فيه شخصية معلم شخص ممكن يلهم. فسبحان الله سبحان الله أنه جعل هذا المعلم سبب في هذا المستقبل اللي ما وصلت إليه يا رافع. شكرا لك كالعافية.
2: فإذا كلمة شكر كلمة وفاء ونبي اسم تذكر لنا اسم المعلم اللي أثر فعلا في حياتك. نقول 011-40-53. يسعد صباحك يا زياد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
2: يا أهلا وسهلا.
3: حابب أبدأ أقولي بالبيت من قصيدة مشهورة أميرة الشعراء: قم للمعلم ووفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. حقيقة رسالة التعليم أو رسالة المعلم هي من أفضل الرسالات بعد الأنبياء وبعد الرسل. يحملون في دروسهم ليس فقط دروسا تعليمية لكن قيم وأخلاق. حقيقة أشكركم على هذا الموضوع في هذا التوقيت لأنه أحيا فيها شجون كثيرة منذ نعومة أظافري وبدء التحاقي بكلية بمدرسة وأنا في الصف الأول الابتدائي بعمر 6 سنوات ونصف. كان لي اشتريت شنطة وضع الحقيبة حقيبة الوضع الكتب فيها من الصعبة الفتح. وكان لي أول ساعة بالدراسة قعدت أبكي وأبكي مش عارف أفتح الشنطة يعني خالص. فكان عندي في هذا الحصة أو في هذا الدرس أستاذ رحمة الله عليه أستاذ محمود قصوة. أنا أول من مدينة سيوط جنوب الصعيد نصف. فالأستاذ محمود حصوة كان والله إنسان رحيم. شافني أبكي وشافني يعني خلاص أتقطع من العياط. قام علي قال لي مالك؟ قلت له مش عارف أفتح الشنطة. ساعدني فتح لي الشنطة ورتب لي الكتب طلع لي الكتاب اللي عليه الحصة وهداني وخلاني أقرأ. والله يا أستاذ يا أستاذنا أنا أتذكر الموقف ده قمة الرحمة وقمة
2: أبوي قبل ما يكون معلم هو إنسان يعني موقف أبوي
3: انطلاقة يعني لي حب في المدرسة بعد ما أنا كنت رايح متخوف بعد ما أنا كنت رايح أبكي بعد ما كنت أنا يعني وحيد في المدرسة سايب أبوي وأمي وسايب إخواني وجاي الفصل. لكن والله كانت صفة انطلاقة حب للمدرسة حب للتعليم. هذا المدرس توفاه الله وأنا صغير بعد لم أكمل الصف السادس الابتدائي ولكن ما زلت أذكره إلى الآن وكل مناسبة أدعو له رحمة الله عليه.
2: الله يرحمه
3: ويغفر له يا رب. أطلع عليكم أنا بس مدرسة رحمة الله عليها اسمها الأستاذة زينب عبد الرشيد. زينب عبد الرشيد هذه علمتني درس يعني قمة في الأخلاق وقمة في الإنسانية وهي الفتنة. كان عندي ولد شوية مشاغب كان زميلنا في الفصل وكنا في الصف الرابع الابتدائي وهذا الولد كان مفتون شوية بعضلاته قوي أطول مننا وأعفى مننا شوية وكان يتباهى بقوته يعني. فقال في الحصة الأخيرة قال أنا مين يقدر يصرعني مين يقدر يتخانق معايا أو يتعارك معايا. فأنا يعني من باب المزاح يعني قلت في الفصل مين يقدر اسمه رشاد مين يقدر يتعامل ويتعافى على رشاد. فقام واحد يتحضر رشاد. للأسف أنا لا أعي هذه الكلمة اللي أنا قلت. بعد المدرسة ضارب رشاد وهذا الزميل كانت عراق شديد. في الصباح علم المدير المدرسة وعلمت أستاذة زينب هذا الواقع، وعرفت مين السبب في الموضوع، مين اللي أثار الفتن. عاقبني عقاب شديد بالرغم أني كنت الأول على الفصل والأول على المدرسة وكنت متميز جدا في الأنشطة والإلقاء الشعري وا وا وا وا، لأني أصرت أن تعاقبني لتعلمني درسا أن الفتنة أشد من القتل.
4: الله الله
3: والله ذكرتها لي، الشدة الفتنة
2: أشد من القتل فعلا.
3: وكانت درسا لي طيلة حياتي والحمد لله. وأنا حاليا أستاذ دكتور بكلية الهندسة في جامعة أسوان بمصر، وأستاذ دكتور في كلية الهندسة في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز فرع وادي الدواسة، وما زلت أتذكرهم بكل خير وكثير من المدرسين، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، وشكرا لكم شكرا جزيلا على هذه الفترة وهذا الموضوع.
2: وإحنا نقول لك شكرا لهذه المشاركة اللي شاركتنا إياها، وشكرا لأن للأشخاص اللي فعلا علموا في حياتك هذا التعليم الإيجابي، وشكرا لكل معلم الحقيقة فين ما كان، يعني في كل مكان، شكرا للمعلمين.
1: أي والله.
2: 011-40-53
1: جابر،
5: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله جابر.
5: الله صباحكم بكل خير.
1: وصباحك بكل خير يا رب بما تحب.
5: شكرا شكرا شكرا لكم على هذا الإطراء، على هذا المعلم مهما تكلمنا مهما وصفنا مهما قلنا مهما يعني دعينا لهم يعني لا نوفيهم حقهم، خاصة في جيلنا. المعلم الأساس اللي هو والدي محمد علي أبو القاسم حكمي، هو كان معلمي وكان قائد المدرسة وكان ملهمي، وأبغى أرسل له رسالة بسيطة بس إذا تسمحوا لي.
1: أكيد تفضل.
5: إلى والدي الغالي ومعلمي الأول، في يوم المعلم أفتخر بك، أنا أبا ومربيا ومعلما فقد كنت لنا قدوة قبل أن تكون معلما لطلابك، وغرست فينا من العلم والأخلاق ما سيبقى أثره ما حيينا. شكرا لك على كل ما قدمته من علم وعطاء، وعلى كل جيل كان له أثر جميل في حياته. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء ويبارك في عمرك وصحتك، ويجعل كل حرف علمته وكل خير زرعته في ميزان حسناتك. أتمنى منكم ومن كل المستمعين أن يدعوا للوالد بالشفاء من المرض السرطان اللي هو الآن يواجهه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا المرض، وشكرا لكم ولا أطيل عليكم.
1: الله يعطيك العافية وشكرا، والله يشافي والدك إن شاء الله ويلبس ثوب الصحة والعافية. يعني سبحان الله أحيانا الشخص لما يتنقل بالذكريات ويذكر معلمينه ويذكر الأثر ويذكر كل تفاصيله، يعني الآن مرت، أنا متأكد الآن كثير من اللي يسمعنا ومنتي بدرية والشباب عندنا بالكنترول، كل واحد مر على في كذا في مخيلته صور لمعلمين معينين، يتذكر التفصيل بالضبط، فجأة كذا يذكر بشكله بلبسه بهيئته بأسلوبه بتوجيهه لا معلومة، سواء كان توجيه معلومة أو مثلا ركز معاي بيذكر كل تفصيلة من أي معلم،
2: ويوقفك عشان تصحصح شايفك نايم.
1: الله،
2: يعني لهم أساليبهم. أنت الحين لما وقتها تقول إيه ظلمني، بس الحين لا، لما تتذكر والله أسلوبه كان لطيف.
1: إحنا كنا دراما، خلينا
2: دراما لأنه الحين كم فترة مراهقة، عرفت نمر بمواقف نكبر الأمور. 011-40-53 تعال شاركنا اليوم يوم المعلم العالمي، قلنا كلمة وفاء، وقفة وفاء لكل معلم أثر في حياتك هذا التأثير الجميل. وقفة فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وصباح اثنيني وفيه يوم وفاء. اليوم لا تنسون اليوم يوم الوفاء للمعلم اللي هو اليوم العالمي للمعلم. اليوم كلنا نوقف وقفة وفاء للمعلمين اللي أثروا في حياتنا وغيروها بطريقة إيجابية. اليوم نبي نقولهم شكرا، شكرا لك يا وعطنا اسمه وقلنا أثر فيك كيف. نبي نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أبو سلطان.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يصبحكم بالخير.
0: آمين. ومن قال
2: يصبحك برضا ونعيم.
1: آمين آمين. والله بالنسبة أنا للمعلمين، والله أنا يمكن قبل 50 سنة درست فيه معلم ما رايح أنساه اللي هو عبد الرحمن العقيل، والله ما أدري هو حي إنسان وميت الله يرحمه، وإنسان حي الله يطول في عمره. يعني الكلام هذا قبل 50 سنة، يمكن عام 98. هذا كان يدرسنا اللغة العربية، يعني ما ننسى المعلم هذا الله يعافيه، إن شاء الله إنسانه حي وإنسانه ميت الله يرحمه. يعني ما نسيته يمكن إلا 50 سنة، المعلم هذا ما رايح أنساه. اي والله، لأنه كان يدرسنا اللغة العربية وكان ينصحنا ويعلمنا وكيف وين تتجهون وايش تسوون. هاك الحين عندنا بعد شباب صغار وكذا، والمعلمين هاك الحين السعوديين قليلين، اكثر المعلمين الاجانب هاك الحين لهم اخواننا المصاري والسوريين لكن هو ما رايح ننساه.
0: اثر فيكم إيه كلكم، كل الدفعة كلها كانت في أي مرحلة؟
1: بالنسبة لي أنا ولا عاد الدفعة والله مدري، لكن بالنسبة لي أنا ما رايح أنساه مرة.
0: في أي مرحلة أنت كنت وقتها؟
1: أدرس ثالث، ممكن رابعة هاك الحين، كان يدرسنا الرابعة ابتدائي.
0: وعلمكم القراءة؟
1: الله الله، أخذنا هاك الحين اللي هو أخذنا الابتدائية ورحنا أنا، لأن كان هو مدرس ومدير مدرسة بعد زيادة على ذلك.
0: ما شاء الله.
1: إي والله هذا اللي أنا حبيته. وفي شوي عندي ملاحظة يا غادة.
2: اي تفضل تفضل يا ابو سلطان.
1: إيه عندي بس طال عمرك، احنا من سكان محافظه عفيف ومعتمدنا مستشفى لكم سنه، وعندنا مستشفى عمره 50 سنة، ونرجو من وزير الصحه ومسؤولين انهم يهتموا بالمستشفى هذا اللي كان معتمدنا ولحد الان ما نفذ يمكن الا 10 سنين.
2: الله.
1: اي والله المستشفى اللي عندنا متهالك مره.
2: ايوه.
1: ونبغاك توصلنا يا أخ فهد رسالتنا لوزير الصحة.
2: طول لي عمرك يا أبو سلطان، وتأكد أن كلامك أنه مسموع وأكيد أنه بيوصل، وأنا متأكد أن كل مثل هذه المشاريع ترى تمشي على خطة تنفيذية معينة، وأنا متأكد أن الكل تصل هذه الخدمات بلا استثناء. الله يوفقني وياك أبو سلطان، شكرا على هالاتصال الجميل وعلى رسالة الوفاء. معنا متعب.
3: أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله متعب.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وفرح ونور وبشرة.
2: آمين يا رب وياك. يا هلا وسهلا.
3: ويوم سعيد للطلاب والمعلمين وجميع معلم في الكرة الأرضية.
2: وياك إن شاء الله.
3: الله يسعدكم ووفقكم إن شاء الله. أنا طول العمر حبيت أشارك طول العمر في البرنامج. يعني الصراحة يعني المشاعر وال تتلعثم الكلمات عن الوقوف للمعلم. الله. يعني احتراما وتبجيلا لكل معلم أثر في نفسك وأثر في مستواك. أنا كنت طالب يعني بسيط ضعيف، يعني مرة طالب إلى أبعد مستوى، الآن معلم ولله الحمد والمنة.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
3: اللهم لك الحمد لك الشكر.
2: فما شاء الله تبارك الله، بعد ما كنت طالب وهذا الآن أصبحت يعني صرت معلم. طيب معلش خلني ودي أسألك، يعني ودي أسأل عن الحالة الذهنية للمعلم من الحصة الأولى لين الحصة السابعة، إيش اللي ممكن يمر فيه المعلم صراحة؟
3: والله المعلم صراحة يبذل جهد يعني عظيم صراحة. وبما أن يعني المعلم، أنا معلم تربية خاصة، فأتكلم عن تجربة. فالمعلم الحصص اللي أنا أقدمها حصة واحدة طال عمرك، يعني كأنها استلام عسكري أسبوع.
0: أيوة.
3: استلام عسكري أسبوع مرة.
2: الله.
3: فهم؟ فالاضطرابات، المعلم اضطرابات سلوكية وتوحد.
2: أوه.
3: وال يعني الأطفال التوحدين يعني يبغى لهم عناية.
0: يبغى لهم جهد.

0: إيه مختلفين
1: أكيد.
0: يعني عن الباقيين.
1: سبحان الله، يعني تختلف حساسية التوحد من شخص لشخص ومن طالب لطالب، في ما عنده شديد التوحد، في عنده اللي عنده يقدر يتقبل آخره، في اللي يرفض. الله يعينك ويقويك أستاذ متعب، شكرا لك على المشاركة الطيبة، ونتمنى لك يوم جميل.
2: الله
1: والله يجعل ما تقدم إن شاء الله في موازين حسناتكم. شكرا لك،
2: يعني الله يحفظك.
0: يعطيك العافية متعب. يعني احنا نتكلم دائما عن المعلمين، ننسى يعني احيانا برضو لازم نذكر اليوم معلمين التربية الخاصة. فعلا هم يبذلون جهد دبل، يعني حتى لو كانت شوف انا شفت معلمة التربية الخاصة عندنا في البيت، فعلا تبذل جهد وتجيب مصادر وتجيب اشياء، النتيجة اللي تحصل عليها يعني قليلة، بس انها تعتبرها انجاز انها طورت شوي من هذا الطالب.
1: طبيعي،
0: لان لهم ظروفهم الخاصه، لهم يعني
1: طريقه
0: تعليمهم بطريقه مختلفه عن الطلاب العاديين
1: جدا.
0: احنا ما ننتقص من من من عمل او جهد يقدمه المعلم في التعليم العام، لكن احنا نقول فعلا شكرا لكم يا معلمين التربيه الخاصه، المكفوفين، الصم برضو يبذلون جهد، يعني ما ان لهم لغتهم الخاصه، يعني هذول المعلمين شكرا لكم على الجهد الدبل اللي قاعدين تبذلونه.
1: والله الكل والله بلا استثناء، يعني سواء الاحتياجات خاصه ومعلمين بشكل عام، يعني جهد مبذول من طرق تحضير، من تحمل حالات الطلاب النفسية والمعاناة، ناهيك أنه هو أصلا المعلم يمر أحيانا بظروف، فيضطر أنه يفصل هذه الظروف النفسية والضغوطات الخارجية عشان يؤدي رسالته على أكمل وجه.
0: ناخذ 011-40-53 معنا فؤاد، يسعد صباحك.
3: هلا والله أخت بدرية، صباح الخير.
0: حياك لابك،
3: حياك الله، نصبح عليك وعلى فهد وعلى جميع المستمعين.
1: الله يصبحك بالخير.
3: ألو.
1: إيه؟ الله يصبحك بالخير. هلا هلا
3: هلا والله. إيش موضوعك مع المعلم؟ والله أنا يعني فضائل المعلم كلهم، يعني ما أقدر والله يعني أذكر أحد وأخلي أحد، كل معلميني والله ما شاء الله، يعني والله كلهم كنا التقدير، كانوا يحترموني والله من طفولتي، يعني مدرس الدين، مدرس القواعد، مدرس التربية الفنية، مدرس الرياضة، يعني ما شاء الله والله من طفولتي، وهم يعني من ما تكون مميز عندهم، أنا اللي يحترموني. يعني شلون يعني والله أنا كنت يعني في الإذاعة في المدرسة، وكنت مدرس الدين دائما يقول لي قام فادي وظهر أذن وأقول أنا شيد إسلامية، وأشكره طبعا في معلم أشكره والله الأستاذ محمد البقلي، الله يرحمه.
0: محمد البقلي
3: محمد البقلي البقلي البقلي
0: البقلي
3: البقلي البقلي البقلي عائلته يعني.
1: نعم.
3: هذا كان يحب الموسيقى هو ده. والله والله شكره يعني، الله يرحمه اذا كان متوفى، والله يطول بعمره، ما ادري عنه يعني. هذا ذا هو اللي اكتشف صوتي يعني، والله يعني قال مش من بالالاف الطلاب، قال جيبوا فؤاد يعني، فكان يجيبني يطلعني من الحصه ويجيبني يسوي بروفه وكذا، اساس نسوي حفلات مدارس، حفله المدرسه، فانا والله مدرسين واساتذه ودار التعليم يعني مدراء والتلاميذ، هو اللي طلعني نشان. الله يكثر خير يعني، الله يكثر خير، الله يكثر، الله يوفقه يعني، يعني وصلني اللي انا ابي اكتشف موهبه.
0: لهم تاثير لهم تاثير يا فؤاد، لهم تاثير علينا
3: اي. ومن المهم مدرس العلوم في المتوسطه والله الاستاذ خراس العتيبي، هذا انسان والله عظيم، والله الله يطول بعمره ان شاء الله انه يكون على قيد الحياه، إنسان هادي ما أحد يسقط عنده والله، حتى البليد التلميذ البليد ما كلن ينجح أسلوبه وأخلاقه، والله الله يطول بعمره إذا كان موجود، والله يرحمه إذا بس إن شاء الله يكون إنه على
1: خير. اللهم آمين، اللهم آمين. فؤاد يعني الله يعطيك العافية على هالمشاركة، وشكرا يعني على هالذكريات وعلى الامتنان لكل معلم مر في حياتنا. ومعنا اتصال، ونقول مين؟ وجدي
4: حياك، صباحكم الله بالخير.
0: يا هلا،
1: صباحك الله بالرضا والنعيم، هلا وسهلا.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: خير يا مال العافية.
4: سبحان الله، كل مرحلة فيها معلم تميز.
1: الله.
4: كل مرحلة من مراحلنا نتذكر فيها معلم.
1: يا سلام.
4: وليوم كذا أذكرهم، لدرجة إني صادفت واحد فيهم
5: يمكن العام. طبعا العام جاتنا الرهبة اللي قبل 25 سنة.
1: يا الله أكبر. ما نحشت أهم شيء.
5: والله أنا بغيت.
1: بسم الله عليك.
0: وقف زي الألف.
5: لا لأني ما أنسى، ما أنسى على صديق، ما أنسى اللي خلاني صح في الإملاء. ما أنسى.
1: ما شاء الله.
5: ويوم سألني قال لي وين في المحل الفلاني وزارة فلانية، انبسط يعني، يقول يعني هذا من طلابي.
1: شاف الأثر. افتخر فيه.
5: إيه شاف الأثر يعني، يا مثال في الثانوية يوسف الجبلان الله يذكره بالخير، والمتوسطة فريد بنجر اللي علمنا أساسيات الكيمياء،
0: الله يا سلام،
5: يعني كلهم لا إله إلا الله، يوم تجي تقول يا الله يذكركم بالخير.
0: أي والله.
5: حتى المرحلة الجامعية يوم كان في دكتور يقول أنا ما باكم تطلعون من عندي 1-6.
1: الله الله
5: قالها هذا، وتوفى الله يرحمه، الله يجعلنا شفيعين له يوم القيامة.
1: الله يرحمه.
5: أحيانا تكون الشدة نكر، هذا شديد علينا، بس أثرها بعدين.
0: تتذكرها تقول هو اللي صنعني، يعني هو اللي طلع هذه الشخصية.
5: تذكر تقول يا الله علمني درس فلاني هذه المرحلة، علمني هذه النقطة. عاطة تقول الله يرحمه ويغمد روح الجنة.
1: اللهم أمين، الله يرحمه
5: ويغفر. المعلم ترى المعلم دوره كبير. دوره كبير. لولا الله ثم المعلم ما شفنا الدكتور ولا المهندس ولا الضابط ولا الموظف ولا شفناكم انتم.
1: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. والله فعلا فعلا يا وجدي، ترى انت الان قاعد فعلا يعني، الطيار، المهندس، الطبيب، كل شخص يعمل على وجه هذه الكره الارضيه الا ومر عليه معلم، سواء في السلك التعليمي ولا حتى ايضا تعلم التعليم الذاتي، او حتى يعني احيانا احنا نشوف فعلا اشخاص تقول يا اخي شلون كانت شخصيته كذا، بعدين تشوفه بعد المدرسه شخصيه مختلفه تماما.
0: اي يصير عادي، بس انت لسه عندك هذه الرهبه زي ما قال وجدي.
1: اي طالع لا كذا زي اكيد لا لا الى يومكم ذا، اذا شفت المعلم ترى مستحيل يعني تتذكر وتخضع سبحان الله امامه.
0: شوف صنعوا ذكرياتنا، يعني انا الحين من هذا المنبر اوجه شكر لمعلمتي ثريا المالكي، كانت معايا في سنه اولى ابتدائي، يعني هي اللي صنعت، ما كنت أعرف إيش هي المدرسة.
1: نعم.
0: يعني حتى أتذكر مرة نسيت اللي هو الكتاب حقي، أقول لها أنا أمشي رجلي أروح المدرسة، بيتي قريب، فقولها خليني أطلع بروح أجيب وجهي يعني، بس لا تزعلين يا أستاذة، خليني أطلع أروح أجيب. فأنا أولى ابتدائي تقول لا فين تروحين يعني، فين، أنا ماني فاهمة فكرة إنه مدرسة لازم نظام.
1: إيه لازم تجلس في المدرسة.
0: نهاية الدوام لا بروح.
1: على كيف؟
0: أجيب الكتاب وجهي. نسيته في البيت.
1: في الصالة حطته بالصالة.
0: فهي استوعبت قالت خلاص بكرة جيبيه، بكرة جيبيه معك، اليوم مشي اليوم، بكرة جيبيه معك.
1: يا سلام.
0: فهي من اللي فعلا من الأمهات اللي فعلا فهمونا كيف يدار النظام في المدرسة بطريقة لطيفة.
1: يا سلام.
0: وكثير من المعلمين نقولهم اليوم شكرا، شكرا كثير لأنكم رسمتوا هذه يعني شخصيتنا.
1: ميرسي بوكو.
0: إيه ميرسي بوكو.
1: تتوبا.
0: إيه.
1: دوغين.
0: بغفيك.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا بالوراد.
6: شغف واحد وصوت واحد.
9: بطولة كأس الخليج المفضلة،
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في هذه الوقفه مستمعينا بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا، يعني يحتاج كثير من الناس يستمعون مثل هذه المواضيع عشان يقدر يفرق ما بين التعلق وحفظ العشره. طبعا يقول لك ما بين التعلق وحفظ العشره والاعتياد على وجود الشخص شعره، هي شعره بسيطه تعودت عليه، فجأة تصير عشرة، فجأة تصير تعلق، كلها بسبب تفاصيل صغيرة. طيب قد يعني ممكن نقع فيها دون علم، أو قد نكون طرف في هذه العلاقة، وفي كل الحالتين يعني مستمعينا نقف عاجزين أمام الخطوة الفاصلة دون أذى لنا أي للطرف الآخر. واليوم ندخل في تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا مع الأخصائية النفسية الأستاذة بدرية الميموني، فحياك الله وبياك أستاذة بدرية.
1: سهلا، صباح الخير أستاذ فهد، وصباح الخير.

0: فيه. وهل فعلا هل معتقد هذا صحيح، ولا هو مجرد بسبب كثرة التجارب، كثرة الأشخاص اللي تعلقوا بأشخاص وفقدوهم فقالوا هالمقولة وبدت يعني تندرج الآن وبدت تنتشر على صعيد العلاقات؟
1: سؤال جدا رائع يا أستاذ فهد. طبعا أنا بجي لك من الناحية النفسية ومن الجانب النفسي. هذه مو قاعدة ثابتة، مو كل ما أحببت أو تعلقت في شخص أكثر يعني أني بخسره. لكن اللي ممكن يرتفع احتمالية المشاكل هو أن التعلق يتحول من تعلق طبيعي إلى تعلق قائم على الخوف وعلى القلق. التعلق حاجة إنسانية أساسية، وهذا لازم إحنا نعرفه. والإنسان بطبيعته يدور على شخص يشعر معه بالأمان، لكن إذا الشخص ما يحس بهذا الأمان يبدأ يظهر عنده الخوف الشديد من الفقد، وحاجة مستمرة للطمأنينة أو يبي يطمن أكثر مع مراقبة التصرفات الطرف الآخر. ويمكن يفسر أي تأخير أو تغيير بسيط على أنه ابتعاد أو رفض. المشكلة هنا يا أستاذ فهد مو في الحب نفسه، وإنما في أن الخوف يصير هو اللي يقود أو يقود العلاقة نفسها. يعني الشخص ممكن يكثر أسئلة، يضغط على الطرف الآخر،
0: يصبح خانق،
1: يطلب تأكيدات مستمرة أو يتنازل عن أشياء كثير بس عشان يحافظ على العلاقة مع الطرف الثاني. مع الوقت الطرف الآخر ممكن يحس بالضغط أو الاختناق. فإحنا ما نقول التعلق يسبب الخسارة، لكن نقول أن التعلق الغير الآمن ممكن ينتج سلوكيات تضغط على العلاقة وتزيد التوتر.
0: يعني نقول التعلق الغير الآمن يعني هذا ضرر على الطرفين، الشخص المتعلق أو الشخص اللي عنده هذا التعلق الغير الآمن أنه يعود بالضرر على نفسه بأنه يعيش في قلق وتوتر، يفقد أمانه بشكل مستمر، والثاني يشعر بالاختناق وعدم وجود المساحة الكافية،
1: وبيضغط على الطرف الثاني وبيشعر بالاختناق، وبطبيعي اللي يشعر بالاختناق بيبتعد.
0: هي أكيد، لأنه ما يحس أنه مقيد، ما في أي ما يقدر يتصرف، ما يقدر يعيش على حياته. راح هنا، وين رحت، ليش جيت، ليش تأخرت، ليش
1: ما سويت. والأسئلة فعلاً صح.
0: يا ساتر.
1: الاهتمام الزائد وطلب الاهتمام الزائد.
0: يا ساتر يا ساتر. طيب متى يكون خلينا نقول أستاذة بدرية يعني التعلق طبيعي يعني بحكم العشرة وكثرة التواصل والاعتياد؟ يعني في أحياناً بعض العلاقات أستاذة بدرية يكونوا الاثنين جدا تعودوا على بعض، تعودوا على تواجد على تفاصيل معينة، على روتين معين، على فجأة يعني خلينا نقول الشخص بدأ يشعر أنه والله لحظة الحين احنا كنا كذا، فجأة صار الموضوع خانق. فجأة متى يكون طبيعي، متى يكون العكس؟ يعني احنا قلنا اوكي اذا فقد الأمن والأمان، لكن هل بسبب اعتيادي على هذا الشخص وهو بنفس الحالة متعود علي، هل ممكن انه هالتعلق يتحول لأمر خلينا نقول مرض؟
1: تمام. عشان بس أوضح التعلق الطبيعي، شوف التعلق الطبيعي يكون جدا منطقي. إذا بيني وبين الشخص عشرة ومواقف وتواصل يومي ودعم واهتمام، أكيد راح أعتاد على وجود الشخص وأشتاق له وتأثر بغيابه، وهذا شيء طبيعي ومنطقي. هذا ما يعني إني أكون متعلق بشكل مرضي، لأن العلاقة الآمنة تخلي الشخص يحس إنه عنده قاعدة آمنة يرجع لها. لكن بنفس الوقت يقدر يعيش حياته ويستقل ويجرب ويتحرك طبيعي، يعني يستمر في حياته بشكل طبيعي ما يتأثر بعلاقته مع الطرف الآخر. هذا بالنسبة للتعلق الطبيعي. فيصير التعلق الغير صحي لما يتحول الشخص إلى مصدر الوحيد للأمان. إحنا نشي نتكلم عن التعلق المرضي، يعني أشعر أنه الشخص هو الشخص الوحيد اللي أنا أحس أنه مصدر أمان لي في حياتي. فهذا التعلق المرضي. فإذا غاب أشعر أني ضعت، أنا ما أقدر أتصرف، أنا ما أقدر أعيش، أنا ما أقدر أكمل حياتي. وإذا تأخر أتخيل أنه ما عاد يبيني. وإذا اختلف معي أشوف أن الاختلاف معه تهديد للعلاقة كلها. هنا يبدأ الشخص يفقد جزء من استقلاليته ويصير مزاجه مرتبط بالكامل بالطرف الثاني. حتى تقديره لنفسه ممكن يتأثر. إذا اهتم فيني أحس أني مهم، وإذا ابتعد أحس أني ما لي قيمة. فالمعيار هنا بسيط، هل أنا أحب الشخص وأرتاح معه، أو أنا أحتاج وجود شخص أحس أني بخير. الفرق هنا بين الاثنين مهم جدا. التعلق الطبيعي تكون منطقي، وأني أنا الشخص هذا بينه وبينها عشرة وتواصل وكل أموري تمام، لكن مو معناته أنه يأثر على حياتي وعلى استقلالي وعلى أمور حياتي عموما. لكن التعلق المرضي

0: أنا لا، أنا أحس هذا مصدر الأمان، وإذا فقدت أنا بفقد كل شيء.
1: يا ساتر. طيب
0: فهذا الفرق بينهم.
1: طيب ممتاز. طيب أستاذة بدرية، متى يعني الحين ممكن يصير فيه مثلا لخبطة بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة للأشخاص اللي يسمعون الآن على عبر أثير إذاعة الرياض؟ يعني مثلا أقول في شخص عنده فن التغافل ذا 10 من 10، يتغاضى ويتغافل وعنده يعني طولة بال ما الله بها عليم. طيب هل هذا يندرج تحت خلينا نقول مسمى التعلق المفرط؟ يعني ما بتكلم مع تعامله مع الناس في الخارج، أكيد في الناس بالخارج ما تهم أفعالهم، أكيد ما راح تهمه، لكن نتكلم مع شريك الحياة مثلا وفي العلاقة، سواء في العلاقة الزوجية أو مثلا بشكل خاص. يعني خلينا نتكلم، هل الشخص هذا اللي يمارس التغافل بشكل مستمر، يعني هل ممكن يدخله في قضية التعلق المرضي، التعلق المفرط؟
0: بالنسبة لسؤالك جدا جيد، مو شرط يكون الأكثر حبا يكون هو الطرف الأضعف دائم. أحيانا الإنسان يحب كثير لكن واضح وبحدود بحدوده، ويعرف وش يقبل وش يرفض. الضعف يظهر لما يبدأ الشخص يخاف من خسارة العلاقة لدرجة أنه يتنازع عن نفسه. هنا ممكن نشوف سلوكيات مثل كثرة التبرير، المسامحة بدون تغيير حقيقي، تجاهل الإهانة،
1: أيوة،
0: أو قبول أشياء كان سابق يعني سابقا يعتبرها غير مقبولة. الشخص اللي عنده نمط التعلق المفرط، أو خلني أقول نمط التعلق القلق، ممكن يكون أكثر حساسية للهجر أو الرفض. لذلك أحيانا يسامح مو لأنه فعلا مقتنع، وإنما لأنه يخاف أن وضع حد أو اعتراض من ممكن يخلي الطرف الثاني يعني يتركه ويبتعد ويمشي. فالمسامحة بحد ذاتها مو دليل على التعلق المفرط. ممكن المسامحة تكون نضج ورحمة، لكن السؤال هل المسامحة فيها تغيير وحدود أو مجرد تنازل مستمر عسى والله ما أبي أخسر الطرف الآخر. إذا صار الشخص يقول أنا أدري أنه يؤذيني لكن ما أقدر أتركه، أو كل مرة أقول خلاص وبعدين أرجع لأني أنا خايف أخسره، هنا نحتاج ننظر بعمق لموضوع التعلق، وأنه ممكن يكون هذا التعلق تعلق مفرط مرضي.
1: طيب الآن العلاقة
0: خصوصا بس أستاذ فهد أنه لما يكون الشخص يخاف من الفقد، يعني أنا خاف جدا أني أفقد الشخص هذا وأفقد كل شيء معه.
1: أيوة، فتبدأ القلق والتوتر وخلاص الحياة تفقد ألوانها، رمادية تصير، لأنه فعلا مبنية على الخوف والقلق. طيب أستاذة بدرية، طيب في أحد الأطراف عندها، في أحد الطرفين اللي عندها هالتعلق، تمام، طب وش الحل الحين؟ طيب وش الحل الأفضل؟ خلينا نشوف، لأنه والله نبغى نرجع التوازن يا جماعة بالعلاقة، يا بنت الحلال يا ابن الحلال، نبغى نرتب حياتنا من أول وجديد. ليش في قلق؟ ليش في توتر؟ ليش في سؤال؟ ليش إذا ما رسلت رسالة ورديت في زعل؟ ليش في ضيقة؟ ليه هالتوتر الدائم المستمر اللي تصير مثلا نقاشات، أو مثلا تصير حتى شد في الحوار بسبب تفاصيل صغيرة ما لها أساس على أو ما لها أصلا أي دليل على الأفكار اللي في راسك أنت يا الشخص المتعلق؟ هل الحل هنا أنه تنهى هذه العلاقة، ترك العلاقة تماما، ولا في شيء يسمونه إعادة تشكيل، إعادة ترتيب، إعادة خلنا نقول تشكيل أدوار من أول وجديد؟
0: شوف أستاذ فهد، العلاقات مختلفة طبعا
1: أكيد،
0: فما في جواب واحد يناسب كل العلاقات.
1: أيوة،
0: ومو كل علاقة فيها تعلق زائد معناها لازم ينتهي. أحيانا الحل الأفضل هو إعادة ترتيب العلاقة بدل أني أنهيها. يعني كل طرف يبدأ يستعيد مساحته، يقل الاعتماد المبالغ فيه، يصير فيه وضوح أكثر بالحدود، ويبدأ الشخص المتعلق يشتغل على نفسه وحياته ومصادر الأمان عنده بعيد عن الطرف الآخر. العلاقة الآمنة تسمح بالقرب والاستقلال مع بعض. يعني الشخص يكون موجود ومصدر داعم، لكن مو شرط يكون المصدر الوحيد للأمان في حياتي. لذلك ممكن نعيد تشكيل العلاقة بحيث تكون أكثر توازنا، كل طرف عنده حياته، أصدقائه واهتماماته وأهدافه، ومع هذا بينهم قرب واحتواء. لكن إذا العلاقة فيها أذى مستمر وتلاعب وتهديد يعني وتحكم، أو الطرف الآخر يستغل تعلق الشخص اللي طبعا متعلق عنده تعلق المفرط، هنا إعادة تشكيل الأدوار ممكن تكون كفاية. ونحتاج نسأل هل هذه العلاقة فعلا قابلة للإصلاح، أو إحنا فقط متمسكين فيها خوف من الفقد؟
1: أيوة،
0: أحيانا الانسحاب من العلاقة مؤذية يكون جزء من استعادة الاتزان. فعلا. إذا أنا حسيت أنا والله إني أنا أتأدى من الطرف الآخر، الانسحاب أحيانا يكون هو استعادة للاتزان.
1: فعلا فعلا، أحيانا بعض الخسارات هي انطلاقة لبداية جديدة، وفعلا تكون نقلة نوعية. وأن يعني حرام أن الواحد يفقد ألوان الحياة ويفقد شغفه بالحياة ويفقد حتى اهتماماته لشخصه ولذاته. أحيانا فعلا هذا مثل هذه العلاقات تؤدي لفقد حتى بعض الهوايات الصغيرة اللي كان يمارسها الشخص في حياته، فقدها بسبب إيش؟ أنه هالشخص والله كان في اختناق غير مقصود أصلا، بس أنه اضطريت أنك تتعامل مع هذه المواقف فتنسى نفسك وتنسى أمورك وتنسى حياتك. طيب خلنا نقول، طيب أستاذة بدرية، ماذا لو كنت أنا الشخص اللي متعلق به الآن؟ تمام، في شخص متعلق فيني بس أنا قلبي طيب ورهيف، ما وده يأذي أحد، أوكي متعلق فيني بس ما ودي أذيب كلمة، ما ودي أقول لك كذا. طيب شلون أنا أحمي نفسي وأحمي برضه الطرف الآخر بدون ما أترك ذكرى سيئة أو ردة فعل تبقى ملازمة له، ولا أترك فيه الجرح الكبير اللي ممكن يعني يخليه يقول أنا أكره البشر، كرهت البشر من بعد هالشخص؟
0: تمام. أول شيء لازم نكون واضحين أستاذ فهد في التعامل. الشخص اللي عنده تعلق قلق يتأثر كثير بالتناقض. يعني إذا أنا يوم أقرب منه جدا واليوم الثاني أختفي بدون تفسير، هذا ممكن يزيد خوفه وتعلقه أكثر. أيوة. لذلك الثبات مهم. إذا أنا موجود أكون واضح، وإذا احتاجت مساحة أقول له بشكل مباشر ومحترم. كذلك لازم ما أستفيد من تعلق الطرف الثاني. أحيانا الشخص يعرف أنه الطرف الثاني متعلق ويستخدم هذا الشيء لفصل الاهتمام وتنازلات أو حتى سيطرة. وهذا مؤذي جدا. الأفضل نحط حدود واضحة ونكون صادقين. إذا أنا مثلا الطرف المتعلق أكون حاط حدود واضحة ونكون صادقين. إذا ما أقدر أعطي العلاقة يعني علاقة معينة هذه خلينا نقول الحدود والاهتمام، ما أترك الطرف الثاني على أمل أنه يكون مستمر معي. ولو قررت أنهي العلاقة أحاول قدر ما أقدر تكون النهاية واضحة، بدون تهديد، بدون اختفاء مفاجئ، بدون رسائل متناقضة. مو مطلوب مني أنا أتحمل كل مشاعر الطرف الثاني أو أصلحه، لكن أقدر أكون محترم وثابت في قراري. لأن الغموض عادة يطيل التعلق أكثر من طبعا يعني تخلي العلاقة تطول أكثر بلا فائدة. أنا أقعد الطرف الثاني يمرض أكثر ويتعلق فيني أكثر إذا أنا صرت غامض وما أنهيت العلاقة بشكل واضح.
1: تدمرك كذا أصلا حرفيا
0: فعلا،
1: ويؤذيك أكثر يعني بكثرة المهترات وكثرة العتب وكثرة اللوم وكثرة هذا والتفاصيل والأسئلة اللي غير منتهية. طيب قبل ما نوصل للختام أستاذة بدرية، طيب الشخص الآن اللي عنده سواء يسمعنا عبر أثير ذات الرياضة وحبينا مثلا في يوم ما في أحد الجلسات أو أحد مع الزملاء مع الأصدقاء مع الأهل نتناقش في هذه النقطة، طيب لو كان في شخص مثلا هو الشخص اللي عنده نقول الداء أو هذه النقطة التعلق المفرط، شلون يتخلص من التعلق المفرط؟ ما بتكلم على الطرف الثاني ممكن يساعده، لا لا، هو بنفسه شلون يحاول يتخلص من هذا؟ يقول والله أنا نقطة ضعفي التعلق المفرط، أنا إذا تعلقت بالشخص أقلق، أتعب، أهتم لأمره، نام، أكل، طيب وينه؟ ما رد، شلون أتخلص من هذه النقطة؟
0: تمام. شوف أستاذ فهد، أهم شيء نعرف أن التعلق مو عيب ولا ضعف، ونتفهم مشاعر الشخص اللي عنده التعلق. احنا كلنا نحتاج اشخاص نحس معهم بالامان والقبول، وهذا شيء طبيعي جدا. لكن المشكله تبدا لما نخلي الشخص واحد مسؤول عن سعادتنا وطمانينتنا بالكامل. ايوه، الهدف مو اننا نمنع التعلق ونقول للشخص والله لا تتعلق ونضغط عليه. الهدف اننا نبني او نفهم الشخص ان يبني التعلق الامن. يعني انا احبك، تقول للشخص انه والله انت تحب الطرف الثاني وتشتاق له وتحتاج دعمه أحيانا، لكن بنفس الوقت اعرف وارجع لنفسك وعرف حدودك، احفظ حدودك عموما، واعرف أنه قيمتك ما تعتمد على وجودك أو وجود هذا الشخص أو غيابه.
1: أيوة.
0: وأحيانا أصل السؤال معلش أستاذ فهد نختم فيه هو، هل علاقتي بهذا الشخص تضيف لي أمان أو تخليني أعيش في خوف دائم من الفقد. إذا كان تضيفني أمامي توازن فهذا تعلق صحي، أما إذا كانت تستنزفني وتخليني أنسى نفسي وتنازع عن حدودي بشكل مستمر، يعني لازم أراجع شكل التعلق، مو فقط يعني شكل العلاقة عموما.
1: يا سلام.
0: فأنا لازم أعرف أن اللي عندي أو اللي بيني وبين هذا الشخص تعلق مرضي مش علاقة عادية.
1: وفعلا يعني بعض الناس يكونون رحمة للآخرين، يعني يدري أن هذا الشخص متعلق فيه لكن تلقاه يطمنه يسبق له لمن حبه له فيطمنه، يتصل عليه، يرسل له، وصل المكان الفلاني، الشغلة الفلانية، حتى اختفاء ما يترك له مجال، يعني ان هذاك الشخص انه يتساءل، مو هو قضية انه مجبر، قضية انه يحبه. وفعلا ترى هي العلاقة اخذ وعطى، لازم يكون في شخص اكثر تعلق في العلاقة، هذا طبيعي جدا.
0: صحيح.
1: يعني وين نلقى ممكن،
0: ولكن رسم الحدود يا استاذ فهد ضروري جدا.
1: اي الاستيقاف اكيد،
0: وعدم التنازل عن نفسي وعن حدودي وعن وهذا شيء امر طبيعي. يعني اقول لك ان التعلق امر طبيعي الا اذا زاد عن حده.
1: ايوه.
0: واثر في الشخص نفسه.
1: جميل جدا. ختاما استاذه بدريه، خلينا نقول كلمه او جمله تختمي فيها هذا اللقاء.
0: أرجع أقول لأي شخص أنه يحب نفسه، ومع أي علاقة سواء أي كانت العلاقة يحفظ حدوده وما يتنازل عن خلينا نقول حقوقه، ويعني يحافظ على علاقاته بشكل آمن، ويتعلق كثير ما يتعلق التعلق المرضي.
1: أيوة.
0: زي ما تكلمنا عنه قبل شوي بالتفصيل.
1: جميل.
0: وهذا يمكن نصيحتي الوحيدة، أنه يضع الحدود ويحافظ على نفسه.
1: الله يعطيك العافية، كل الشكر لك الأخصائية النفسية أستاذة بدرية الميمونة، شكرا للأمان على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يعطيكم ألف عافية. شكرا. وأعتذر عن القصور إذا مثلا
1: ما قصرتي، كفيتي ووفيتي. الله يطول عمرك. شكرا لك أستاذة بدرية.
0: سلام.

جميل هو مبدأ العلاقات يا سادة، مبدأ العلاقات بأن كل شخص يحرص على الثاني، على مشاعره، على قلبه، على روحه، بأن لا تكسر، بأن لا تهمل، بأن لا يشعر بأن غير مرغوب. دائما العلاقات يا جماعة يكون فيها أخذ جانب الرحمة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هذا أهم شيء وهو لب أي علاقة على هذه الأرض يا أعزائي. يعني فعلا ركز في هذه النقطتين وصدقني راح تشوف حياتك جدا سهالة ولين ولطف. وكثير من المعلومات ذكرت وكثير من النقاط ذكرت في هذا اللقاء، أتمنى الكل أنه فعلا يأخذها بعين الاعتبار، لأنه فعلا يا جماعة ترى الله خلق وفرق، ففي ناس تتعلق بتعلق مفرط، وفي ناس تتعلق التعلق البسيط، وفي ناس مبدأها بالعلاقة أنا أسوي واجباتي هو يسوي واجباته، فاختلاف معناته مو معناته أنه هذا سيء وهذا صح وهذا الأصح، لا لا لا لا، هي أنتم كيف تشكلون هذه العلاقة، وش المبدأ اللي تبنون فيه هذه العلاقة. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ومكملين أكيد باحتفالاتنا في اليوم العالمي للمعلم، لأننا نقف قدام مهنة مو ممكن أن نقيسها بعدد الحصص أو بالكتب أو بالمناهج أو حتى بالسنوات الدراسية. يعني أثر المعلم الحقيقي يعني ممكن قد يبدأ داخل فصل صغير لكنه يمتد مع الإنسان سنوات طويلة وربما يبقى معاه طوال حياته. والأجمل أن أثر التعليم ما يتوقف عند جيل واحد. ممكن يجلس الطفل اليوم أمام معلمة يتأثر بكلماته وطريقته وشغفه، وبعدين تمر السنوات يكبر هذا الطالب ويختار أنه يقف هو أمام السبورة ليصبح طالب الأمس معلم اليوم، ينقل الرسالة من جيل إلى جيل. وهنا تصبح الحكاية أجمل، لأن المعروف اللي زرعه معلم قبل سنوات لم ينتهي، بل انتقل من شخص إلى آخر ومن فصل إلى فصل ومن جيل إلى جيل. فقرتنا اليوم رح نروي أثر المعلم من هذه الزاوية المختلفة، كيف يستطيع معلم أنه يلهم أحد طلابه إلى درجة أنه يختار الطالب هذه المهنة نفسها، مهنة التعليم، وإيش الأثر اللي يبقى في ذاكرة المعلم الجديد من معلمه الأول، وكيف يجد نفسه أحياناً يكرر حتى كلمات أو موقف أو أسلوب تعلمه من قبل سنوات. اليوم راح نتحدث حول هذه التجربة، ويسعدنا أن تنضم إلينا عبر

0: ونقولها يسعدنا صباحك.
1: اهلا وسهلا، يسعد صباحكم.
0: حياك الله. اليوم اول شيء نهنئك بمناسبه اليوم العالمي للمعلم، ونقولكم شكرا شكرا لكل المعلمين.
1: هذا واجبنا طبعا، ونحن على منصة نحمل فيها أطفال ونربيهم حتى ونعلمهم حتى يكبروا ويصبحون مؤثرين في المجتمع، نعتز بهم أكيد ويخدمون الوطن.
0: أكيد أكيد. واليوم خلينا نرجع معاك إلى أيام الدراسة من المعلم أو المعلمة اللي تركت أثر فيك، وإيش بقى في ذاكرتك منها حتى اليوم؟
1: أتذكر أيام طفولتي كانت معلمتي إلهام، كان لها أثر عظيم في نفسي وفي حبي للغة العربية، أصبحت محبة جدا للغة العربية وشغوفة بها، من تأثيرها، من كلماتها، من إصرارها وتفنيها وتشجيعها لنا.
0: كان اسمها
1: إلهام، معلمة إلهام.
0: إلهام، هل كان هذا الأثر دور مباشر في اختيارك مهنة التعليم، ولا كان في أسباب أخرى قادتك لهذه المهنة؟
1: قد يكون من أقوى الأسباب بعد تحفيز والدي وإيمانهم بحلمي قبل أن يتحقق، كان من أقوى الأسباب أنها جعلتني أحب اللغة العربية وأختارها كتخصص، وأختار مهنة التعليم كمهنة أمتهنها.
0: اليوم وانت استاذة بدور في مكان المعلمة، هل تلقين نفسك تكررين بعض الاساليب او المواقف الجميلة اللي عشتيها كطالبة؟
1: نعم بكل تأكيد، اجد نفسي اكرر كثير من الاساليب الجميلة التي عشقتها كطالبة اثناء دراستي مع معلمتي استاذة إلهام، من تشجيع وتحفيز، اشعار الطالبة بانها قادرة على النجاح، كانت دائما تشعرنا اننا ناجحات وأن نكرر المحاولة ولا نيأس، إذا قلنا معلومة خاطئة تقول كرري كرري.
0: الله سلام. يعني اليوم وأنت يعني تقفين أمام الطالبات، هل استشعرتي قيمة المعلم يعني والمسؤولية الكبيرة اللي يحملها على عاتقه؟ اليوم إيش تقولين للمعلمين والمعلمات في هذا اليوم؟
1: أقول لكل معلم ومعلمة كل عام وكل معلم ومعلمة بخير، كل عام ونحن نصنع أجيالا نفخر بها في المستقبل. المعلمة ليست مجرد معلمة تنقل المعلومة، بل تكون شخص يؤثر تأثير جميل يبقى في نفوس طالباتها.
0: الله يا سلام. وإحنا نقول شكرا لكل من صبر علينا وإحنا الطلاب وشجعنا أيضا، واكتشف يمكن المواهب فينا زي ما اكتشفت المواهب فيك أنت لما كنت طالبة.
1: صحيح.
0: ومد يد للطالب يمكن كان يحتاج فقط إلى من شخص يؤمن فيه. يعني
1: صحيح.
0: نقول شكرا أيضا لكل معلمة رأت يمكن خلف هدوء طالبتها موهبة تستحق أنها تظهر، وخلف يمكن تعثر طالبة أخرى قدرة أنها تحتاج إلى أنها تنعطى فرصة. شكرا لكل من مارس هذه المهنة بإخلاص، وربما اليوم نمتن لهم في هذا اليوم الخاص بهم، وحجم الأثر اللي تركه في طلابه، وكيف أنه تكون في كلمة يقولها الشخص قبل 20 سنة اليوم أصبحنا إحنا نتذكرها، خاصة لما ذكرتينا وشاركتينا هذه التجربة، يعني يتكرر نفس الأساليب اللي نجحت معه، وهو يفتخر فيها أنه أخذها من معلمة اللي هو غرس فيه هذه الأساليب وهذه التجربة الناجحة. شكرا لك اليوم أستاذة معلمة اللغة العربية الأستاذ بدور محمد الداعج، شكرا لك لمشاركتنا هذه التجربة.
1: نهاية حابة أقدم شكر، ممكن؟
0: تفضلي.
1: حابة أولا أشكر معلمة إلهام وأقول لها ما زرعتيه في طفلة صغيرة أثمر اليوم في معلمة تحمل رسالة التعليم بكل حب وامتنان. شيء ثاني أشكر مدارس التربية النموذجية على كل ما تقدمه لنا كمعلمات من دعم وتطوير، وأشعر بالفخر أنني أمثلها في هذا اللقاء، وشكرا لك.
0: حياك الله، يا هلا بك.

أنه نكتشف أنه أثر المعلم ما ينتهي عندما يرن جرس الحصة، ولا عندما يغلق الطالب كتابه، ولا حتى لما يخرج ويغادر المدرسة. في أثر يا جماعة قاعدين نحس فيه ونلمسه، وكلمات تكبر معانا، وقيم نكتشف أهميتها كلما تقدم فينا العمر. يعني قصة طالب الأمس اللي أصبح معلم اليوم هي واحدة من أجمل صور استمرار هذه الرسالة، لأن المعلم نجح قبل سنوات في أنه يزرع شيء جميل في طالب، واليوم هذا الطالب يقف أمام جيل آخر ويزرع الأثر نفسه. يعني اليوم خلينا نقول لكل معلم ومعلمة في وطننا الغالي، شكرا لكم. شكرا لكل معلم استيقظ صباحا وهو يعرف أن أمامه مسؤولية تتجاوز شرح درس أو إنهاء منهج. شكرا لكل معلم صبر على الطالب وشجعه ومد يده لهذا الطالب وآمن فيه واكتشف موهبته. شكرا لكل معلم غير بكلمة أنت تقدر، غير هذه الكلمة نظرة الطالب لنفسه. وأيضا شكرا لكل المعلمات والمعلمين اللي شافوا خلف طلابهم هذه الموهبة اللي تستحق أنها تظهر. اليوم في هذا اليوم العالمي للمعلم نقول شكرا لكل معلم معلمة، لكل من علمونا حرف، ولكل من علمونا بعد الحرف معنى الثقة والاجتهاد والمسؤولية. ونقول لكم أكيد في معنى المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام.
0: شغف واحد وصوت واحد
5: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، مكملين فيها الصباحات الرايقة الحلوة الجميلة اللي بدأت تدل فيها الأجواء.
1: والله 27 اليوم الصباح درجة الحرارة.
0: يا سلام يا سلام،
1: والله أنا يوم شفت
0: ترى جو حلو الصبح،
1: من زمان ما شفت 27 رقم 20، من زمان ما شفت.
0: أطالع أنا في الرياض
1: لا 27، بس بعد شوي بتصير 38 أو 39
0: فدا.
1: ما يخالف،
0: كانت توصل 49 بيت الحلال. أنا عندي كل التصالح مع الحرارة حاليا في هذا الوقت، والله لأن بدأت زين الأجواء يا جماعة.
1: سلام،
0: علمينا بدري في شيء تبي تقولينه.
1: في عندنا معلومة اللي هي تخص البيوت والقرى القديمة في مناطق المملكة ومملكتنا الغالية. اليوم نكتشف تفاصيل العمارة لما نجي نتأملها، ما كانت تبنى بمجرد الشكل والجمال، كانت يمكن لكل حجرة ونافذة وارتفاع وموقع له وظيفة، وهذه الوظيفة ترتبط بحياة الناس، باحتياجاتهم، بالبيئة المحيطة. اليوم عندنا موضوع يخص قرى منطقة عسير القديمة، واللي ما يمكنها ما زالت اليوم تقف شاهد على جانب مميز من الموروث العمراني اللي هي القصبات العسيرية.
0: الله،
1: تعال نشوف وش القصبات العسيرية.
0: علمين.

0: يقول لك تتربع القصبات بين البيوت والمزارع في عدد من قرى منطقة عسير القديمة، شاهد على عمارة ارتبطت بأمن السكان وحياتهم اليومية، إذ استخدمت بحسب نماذجها ووظائفها لمراقبة الطرق ومداخل القرى وحفظ الحبوب والمؤن، لتشكل جزء من الموروث العمراني والاجتماعي في المنطقة.
1: وتعد القصبة أحد الأنماط العمرانية التي عرفت بها قرى عسير، وتظهر بعض نماذجها على هيئة أبراج مرتفعة ذات شكل أسطواني، فيما تتنوع تكوينات نماذج أخرى، ومنها قصبات تخزين الحبوب تبعا للبيئة المحلية والوظيفة التي أنشئت من أجلها.
0: وكان اختيار موقع القصبة وارتفاعها من العناصر الأساسية في أداء وظيفتها الدفاعية، بما يتيح مراقبة المناطق المحيطة، فيما زودت بعض نماذجها في أعلاها بنوافذ وفتحات صغيرة للمراقبة وأيضا للدفاع، تساعد الأهالي على رصد الأخطار والتنبه لها مبكرا.
1: واستخدمت أجزاء منها من بعض القصبات لتخزين الحبوب والثمار وحفظ محاصيل الأهالي لتلبية احتياجاتهم عند الحاجة، وعرفت في بعض القرى بقصبة الجماعة وقصبة العشيرة التي يشترك الأهالي في وضع جزء من محاصيلهم فيها لتكوين مخزون احتياطي يستفاد منه وقت الأزمات.
0: واعتمد تشييد القصبات على مواد البيئة المحلية، وفي مقدمتها الحجر والطين والأخشاب، وأيضا ووظف أيضا البناء في عسير سماكة الجدران وصغر المداخل وارتفاع البناء لخدمة أغراض الحماية والتخزين، مع مراعاة الظروف الطبيعية والمناخية. وأيضا صممت الأبواب الخشبية في بعض النماذج بأحجام صغيرة وسماكة تساعد على التحصين، إلى جانب الفتحات الدفاعية اللي تعزز حماية البناء. فإذا القصبات اللي هي عبارة عن، يمكن احنا نسميها في نجد الصومعة اللي تخزن فيها الحبوب، لكن هم كانوا برضو لأغراض دفاعية، يعني كان فيها في أعلاها فتحات، فيصير الواحد يقدر يراقب الطرق، يراقب إيه
1: بنادق تطلع منها إيه شغلات،
0: مخزون إيه القرية لمدة إيه سنة قدام إيه لازم حماية فيه.
1: كيف إيه كيف ما نحمي
0: فوق. يعني قلاع على صومعة، أيه قلعة على صومعة، صح، برج مراقب على صومعة.
1: إيه تحسين، لا هو كذا يجي زي القصبة كذا مستطيل طويل على فوق.
0: أوكي.
1: إيه في منه بالحجر، في منه بالهذا،
0: إيه اللي هو لونه أسود كذا
1: على حسب نوع الصخر واللون الحجر المستخدم في تكوينه، فيكون شكالها جدا جميلة وموجودة الآن أصلا. حتى لو تروحين مثلا تلقينا في مثلا الرجال ألمع، وتلاقين بعض المنشآت موجودة، وبعض مو بعض الكثير من المباني التراثية اللي كانت فيها للتخزين، اللي كانت للدفاعات، اللي كانت مثلا للأسر متفرقة على حسب، وبرضو حتى في السوق الشعبي
0: يا ساتر اللي هو مكان لتخزين الحبوب، مكان لتخزين
1: لا اشكالها جدا حلوه.
0: احنا عندنا كثير صوامع في القصيم، تشوف قريبه من المزارع
1: والله
0: اشكالها حلوه. اي هيك صوامع لحفظ الحبوب،
1: وسبحان الله يختلف شكلها ترى منطقه لمنطقه.
0: اي تختلف
1: اللي في القصيم ما هي زي اللي في عسير، واللي في عسير ما هي بالشرقيه، واللي بالشرقيه ما هي مثل اللي في الشمال في عرعر، ولا
0: تختلف حسب الطبيعه يمكن وحسب الجو.
1: بالضبط صح صح ممكن صح.
0: الله يا سلام
1: يا سلام.
0: على بال ما نتامل احنا في القصبات، نوقف فاصل وراجعين.
1: اعتذر
0: حاول نتفرج بوريك صور
1: يا الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوراد.
3: شغف واحد وصوت واحد.
6: بطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. كنا اليوم نتكلم طبعا في بداية الحلقة عن المعلم وما أدراك ما المعلم. الكثير ذكر من المعلمين سواء بالاسم بالذكر الطيب بالأشياء اللي فعلا خلنا نقول الأثر اللي بقي مع هؤلاء الطلاب وكبروا مع اللي أصبح معلم واللي أصبح مهندس واللي أصبح طيار واللي أصبح تاجر واللي أصبح يعني متعلم وصقل كثير من مهاراته سواء العلمية سواء الشخصية سواء تتكلم على الأخلاق. يعني فقلت أنا ليش ما أشارك حتى أنا يا جماعة في هذا الموضوع وأقول لكم. يعني أنا أتذكر صراحة في أستاذ صراحة يعود له الفضل الكبير على ما أنا إليه اللي يعني لما وصلت إليه اليوم صراحة. هو اللي خلاني فعلا أتجرأ وأصبح شخص محب للمسرح. صار ما عندي خوف من مواجهات الجمهور، الخطابات، تقديم الحفلات والمحافل الرسمية، المشاركة في بعض الإعلانات، في التصوير، في المسلسلات وما إلى ذلك. ما صار عندي هذا التردد ولا الخوف ولا أواجه أي مشكلة أمام الكاميرا أو أمام الجمهور، سواء كانت أمام مسرح أو كانت أمام أي يعني أحد من الناس، مهما اختلفت المناصب، مهما اختلفت الأماكن. يعني فعلا زرع فيني الثقة وزرع فيني هذه القوة والمواجهة. يعني يعني فعلا من هذا المنبر أنا أحب أشكره صراحة، وشكر من القلب، ودائما أدعي له وأذكر بالخير، ودائما ما أشيد باسمه في كل مكان ذهبت إليه وجه كل التحايا وكل الحب وكل مشاعر الود والوفاء والعهد لهذا الأستاذ العظيم الأستاذ محمد الجزار. صراحة شكرا بحجم السماء، اشتغل علي من الصفر، دخلني المسرح، شاركت في الإنشاد، في الإلقاء والتعبير، شاركت في الشعر العربي والنثر، في مسابقات الخطابة، مسابقات الإلقاء والتعبير، مسابقات المسرح، مسابقات الرياضية، في مراكز الموهوبين. يعني كان له الفضل الكبير والكثير بعد الله سبحانه وتعالى بأن صقل شخصيتي وموهبتي بما وصلت عليه، يعني بهذا المرحلة اللي أنا وصلت فيها الآن. يعني حتى سبحان الله في الآونة الأخيرة ذكرت في بعض في آخر عمل اشتغلت تقريبا يوم كنت في جدة، فكان سبحان الله طالع فيه شخص عنده نفس لقب هذا الأستاذ. فيوم شفت الاسم اسمه فلان الجزار، فأنا قلت يا الله، صرت سبحان الله الشخص هذا دخل قلبي. ليه؟ لأني حبيت هاللقب بسبب هذا الأستاذ. فأينما كنت أستاذ محمد أتمنى أنك تسمعني الحين، إن شاء الله توصلك رسالة، أحبك جدا وشكرا بحجم السماء على كل شيء قدمته لي وتحملتني. صح أني كنت صح شقاوي ومشاغب شوي، طلعت يعني للأسف يعني جننتك، أنا طلعت لك القرون صراحة، لكن شكرا بحجم السماء. تواصل غناء قصير وراجع لكم.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفهد، في بعض الأماكن ما تحتاج إلى كتاب تاريخ حتى تقرأ قصة الأرض. كفي أنك تناظر حولك، تناظر في الجبال، تناظر في الصخور، تناظر في التكوينات اللي صنعتها الطبيعة عبر أزمنة طويلة، تكتشف أن قدامك صفحات مفتوحة من تاريخ كوكبنا.
1: الله.
0: واحدة من هذه الأماكن وخاصة في منطقة حائل سلمى جيوبارك، فيها مكان يجمع بين الطبيعة وعمق التاريخ والثراء الجيولوجي وتكوينات عجيبة غريبة.
1: سالفتها؟
0: تعال أقول لك.
1: قولي.
0: يقول لك، لحظة، أدرج موقع سلمى جيوبارك بمنطقة حائل رسميا في إبريل 2025 ضمن شبكة الجيوبارك العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة الجيولوجية الدولية.
1: ويمتد الجيوبارك على مساحة تتجاوز 3154 كيلومتر مربع، ويصل ارتفاع بعض مناطقه الى 1380 متر فوق مستوى سطح البحر، ويجمع بين التكوينات الصخرية والمظاهر البركانية والشواهد التاريخية، مقدمة للزوار فرصة فريدة لاستكشاف التراث الجيولوجي للمنطقة وصلته بالتاريخ او بتاريخ الاستيطان البشري فيها.
0: كما أن سلمى جيوبارك يتميز بتنوع مظاهر الجيولوجية اللي تشمل التكوينات البركانية والفوهات والمخاريط البركانية، مبينا أنها تمثل سجلا طبيعيا يوثق جانب من تاريخ الأرض وأيضا تطورها عبر العصور.
1: وطبعا يستمد الموقع قيمته مما يحيط به من شواهد تاريخية وأثرية، في مقدمتها مدينة فيد ودرب زبيدة التاريخي، مما يضيف بعدا ثقافيا إلى مقومات الطبيعية ويعزز تنوع عناصر الجذب السياحي فيه.
0: ويتيح إدراج سلمى جيوبارك ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية التعريف بمكوناته على المستوى الدولي، ودعم أيضا السياحة الجيولوجية والثقافية، فضلا عن تعزيز الوعي بقيمة تراثه الطبيعي والإنساني وأهمية الحفاظ عليه.
1: سلام.
0: إذن من المواقع الرائعة الجميلة اللي دخلت أكيد شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية. تخيل
1: سلمى جيوبارك،
0: يلا طلع لي الصور خلينا نشوفه. يعني عندك فوهات بركانية وعندك مخاريط بركانية، يعني ورني شوف اوه مره حلو.
1: لازم نروح.
0: فيوضح لك، تحس انه سجل طبيعي كذا، تاريخ الارض وتطورها عبر العصور موجود في سلمى جيوبارك.
1: فوهات بركانية، إيه؟ فيها بحيرات، ناهيك على التشكيل التكون الصخري لشكل هذه الجيوبارك، الحواف مرتفع، المساحة الداخلية في فوهة البركان.
0: الله.
1: لا عجيب والله،
0: يعني شيء جميل، خاصة الطلاب الجيولوجيا اللي يحبون يدرسون هذه الأشياء، يعني والمحبين أيضا الطبيعة. يعني سلمى جيوبارك،
1: شوفي هذه في الربيع،
0: الله يا ساتر ما شاء الله تبارك الرحمن، أخضر كله.
1: إيه، فوهة بركان فيها بحيرة وكلها خضار حولها.
0: الله الله الله الله،
1: جنون.
0: الله الله الله الله، صراحة شيء رائع.
1: إيه والله،
0: لازم نروح له. مو بس مساحة واسعة من الصخور والجبال، فوهة بركان ذاكرة الأرض، سجل طبيعي يحمل بين تضاريسه شواهد عن على تحولات مرت فيها

المنطقة في الأزمنة العابرة، وأيضا يحتضن ذاكرة الإنسان اللي عاش بالقرب منها وترك يمكن آثاره قصصه، يعني شيء جميل حقيقة، فيه قيمة كبيرة في المنطقة، شيء رائع. نوقف فاصل ورجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. ولما نجي نتكلم عن اللغة العربية تحديداً، إحنا نتكلم ونتحدث عن لغة ذات امتداد تاريخي وحضاري عريق، حملت على مدى القرون المعرفة والأدب والشعر والفكر والعلوم، وما زالت اليوم لغة حية تتفاعل مع المتغيرات، وأيضا تدخل مجالات جديدة، وتواجه في الوقت نفسه أسئلة وتحديات تفرضها التحولات التقنية والرقمية المتسارعة. وهنا تظهر أسئلة مهمة جدا، كيف تحافظ اللغة العربية على هويتها وهي تتفاعل مع العالم، وكيف نستفيد من التحولات الرقمية في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها. هذه القضايا وغيرها يناقشها المؤتمر السنوي الدولي الخامس لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، واللي انطلقت أعماله بالأمس تحت عنوان اللغة العربية والثقافة، التداخلات والأبعاد، بمشاركة باحثين ومتخصصين في مجالات اللغة والثقافة من داخل المملكة وأيضا من خارجها. اليوم راح نتكلم بشكل أوسع عن هذا المؤتمر وأهدافه وأبرز القضايا المطروحة في دورته الخامسة، وأيضا يسعدنا أنه يكون معنا في صباح المملكة اليوم الدكتور عبد الله الوشمي، الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ونقول لك يسعد صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم دكتور في البداية حدثنا عن المؤتمر السنوي بنسخته الخامسة لهذه السنة، ما الذي استجد في هذه النسخة عن الأعوام السابقة؟
1: انطلق المؤتمر ضمن برامج المجمع ومشروعاته المتنوعة التي تأخذ مسارات متنوعة من التخطيط والسياسة اللغوية والبرامج الثقافية والبرامج التعليمية إضافة إلى الحوسبة اللغوية. هذا المؤتمر يعد سقفا من سقوف العمل العلمي الجاد الذي يتجه إليه المجمع، خاصة في سياق إطلاق السياسة الوطنية للغة العربية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء السعودي الموقر، وكانت هذه السياسة أشبه بالاستراتيجية الكبرى التي تنهض من خلالها جميع المؤسسات ومنها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي يعد مسارات العمل أو يعد مسارات العمل المتنوعة في حق التخطيط والسياسة اللغوية على رأس أولوياته. لدينا معارض، لدينا فعاليات، لدينا جوائز، لدينا مسابقات، لدينا معامل للتقنية، لدينا معامل للذكاء الاصطناعي، لدينا مجموعة ضخمة من الدورات داخل وخارج المملكة، ولكن العقل الذي يحرك هذه العضلات العلمية المهمة والبرامج هو الفكر العلمي الرصين، ولذلك تأتي مؤتمراتنا وملتقياتنا وبحوثنا ودراساتنا لتكون وقودا لسنة قادمة من العمل والإنجاز. مؤتمر المجمع الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر اليوم ويختتم أعماله غدا في مقر المجمع يعالج هذه القضايا ويربط اللغة بالثقافة وفقا لموضوعه المشار إليه.
0: نعم، ما هي أبرز المواضيع والمحاور التي يناقشها المؤتمر، وما الأهداف أيضا اللي يسعى المؤتمر لتحقيقها من خلال مناقشة هذه المواضيع؟
1: أبرز ما يتجه إليه المؤتمر هو ما يعلن عنه في عنوانه الرئيس، ربط اللغة بالثقافة. ظل كثيرون ينظرون إلى اللغة العربية بوصفها علم النحو والصرف والبلاغة والإملاء والعروض، وهذه العلوم الشريفة التي تعد ركنا رئيسا في جسد اللغة العربية وتاريخها وثقافتها ومستقبلها، ولكنها تظل ركنا وليست كل اللغة العربية. اللغة العربية ترتبط باللهجات وبالأغاني وبالكلام وبالأحاديث وبالإعلام وبالطاقة وبالرياضة وبالعدل وبالتعليم وبمساحات واسعة جدا. يأتي هذا المؤتمر لكي يفتح المجالات واسعة، لكي يشترك عالم اللغة وأستاذ النحو والصرف وبجواره عالم الاجتماع وقريبا منه عالم المكتبات، ويداخل معه أستاذ الذكاء الاصطناعي ويدير جلسة من الإعلاميين، لتكون اللغة العربية شاغلا لنا جميعا فترتبط بالثقافة. عندما تختلف لهجاتنا وكلها ذات أصل فصيح، عندما تختلف الأغاني وكلها لها أصل فصيح، عندما نقول بكلمة ما نوجز حديثا طويلا، عندما نلقي قصيدة ونختصر فيها أبعادا متنوعة، نحن نقول للناس جميعا إن اللغة العربية بتاريخها العريق ونصوصها الناضجة وعمرها الطويل والدولة الراعية والرائدة لها هي المملكة العربية السعودية والمساحات الواسعة التي وصلت إليها، وعلى رأس ذلك دخولها في اللغات العالمية الست. كل هذا يدعونا لكي نقول إنها مرتبطة بالثقافة ولا تنفصل عنها، بل إنها تعد ركنا رئيسا في رؤية السعودية التي أشارت إلى العمق التاريخي، والعمق التاريخي لوطننا وثقافتنا هي اللغة العربية التي تعد أساسا في أرضنا المملكة العربية السعودية، ونحن العرب والامتداد الحقيقي لهذه العروبة. وقد أعلنت عن ذلك دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة والجهود المتنوعة التي تتجلى في رؤية السعودية 2030 وفي النظام الأساسي للحكم وفي مساحات واسعة تقوم بها جميع الوزارات والهيئات والمراكز والجهات المتنوعة، ونحن في المجمع بقيادة ودعم ومتابعة سمو الأمير بدر وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء نعمل على ذلك.
0: اليوم بعنوان اللغة العربية والثقافة، التداخلات والأبعاد، كيف انعكس اتساع وسائل الإعلام في إبراز جمالية الثقافة العربية عالميا؟
1: ربما يلفت المستمع الكريم حين نقول إنه إضافة إلى القنوات والإذاعات الكثيرة جدا التي تبث وتمول من الدول العربية ومنها مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية، توجد أكثر من 60 قناة ناطقة باللغة العربية وتمول من دول غير عربية أيا كان أهدافها، إلا أن المحتوى العربي الضخم الذي يقوده الإعلام ويقدمه إلى المستمعين والمشاهدين والمتابعين كفيل بأن نقول إنه مسوغ كبير لكي نعتني باللغة العربية وفصاحتها وظهورها وحضورها وصلتها بالجانب الثقافي، وهي اللغة التي ولدت من أرضنا و نحن الامتداد الحقيقي لأبنائها، ونزل القرآن الكريم بها. بمعنى عندما نجد قناة تبث من كوريا الجنوبية أو أخرى من تركيا أو ثالثة من الصين أو إذاعة في كيرلا أو مجموعة من البرامج في روسيا أو قناة روسيا وغير ذلك، هذا مسار كبير يدل على أن الإعلام شريك الرئيس وليس مستخدم وليس ناقلا فقط، وإنما هو شريك الرئيس في نقل اللغة العربية واستخدامها ووصولها، بل إن منبركم الموقر، بل إن البنادر السعودية المتنوعة كان لها أثر كبير في خدمة اللغة العربية وتسهيل استخدامها والاستماع إليها وتمكين حضورها والمفردة الفصيحة، إضافة إلى أن مستوى الإعلام عام يشمل الإعلام المكتوب ويشمل الأغنية ويشمل الطرفة ويشمل المواقع ويشمل المحتوى، وهو دعوة صادقة وملحة من مجمع الملك سلمان العالم للغة العربية لجميع وسائل الإعلام ولجميع أصحاب المحتوى الاعتناء بقيمة اللغة العربية ومنزلتها وثرائها ووصولها، وندعو الجميع لكي نقول لهم اكتشفوا في اللغة العربية ما يلمسه كثيرون من

0: الشخصية الخبراء والمؤسسات أن فيها مجالات واسعة للانطلاق والثراء والتنوع، خاصة إذا فهمنا اللغة بمعناها الواسع الذي يتصل بالأغنية والمثل والنكتة والطرفة والقصة التاريخية والمحتوى، إضافة إلى المصطلح العلمي والتعلم والتعليم وما إليه.
1: حقيقة اللغة العربية هي ليست حبيسة الكتب أو المعاجم فقط، يعني هي لغة نعيشها، نعيش فيها كل يوم، يعني في حديثنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في أدبنا ومحتوانا، وأيضا اليوم في تطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي، هي حاضرة وفاعلة وقادرة أيضا على إنتاج المعرفة والتفاعل مع المستقبل. اليوم كيف ينعكس المؤتمر السنوي في تشكيل الهوية الثقافية؟

0: بعض الناس في دراسة أو بعض العلماء أو بعض الباحثين أو الفرق البحثية في دراسة أثر الهوية على مساحات متنوعة من اليوم أو من الحياة أو من البرامج أو من الأعمال، ولكنه لا يوجد اختلاف بتاتا حول أن اللغة العربية جزء رئيس من هويتنا في المملكة العربية السعودية، بل إننا بحمد الله نترحم دائما على الملك المؤسس حين حسم التعريف والهوية العميقة لدولتنا فجعل التعريف الأول للمملكة أنها عربية فهي المملكة العربية السعودية، وهذا حسم جدلا وتفاوتا واختلافا كثيرا في قيمة اللغة وما إليها. ثم جاء الملوك الراحلون الكرام لتمكين هذا الأمر، ونحن في العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد حفظه الله نلمس أثر الاهتمام العالي باللغة العربية عبر تأسيس النجمة، إطلاق السياسة الوطنية للغة العربية، وجود وجهود كبيرة تبذلها مجموعة من الوزارات لتمكين اللغة العربية في نطاقاتهم أو في أدلتهم أو في برامجهم. ويمكن بالاطلاع سريع على منصة سوار التي أطلقها المجمع ليجد المستمع الكريم حجم المعاجم التي أنجزها المجمع بالشراكة مع مجموعة من الوزارات والهيئات، مما يدل على وجود اهتمام كبير، ولذلك ننجحوا جميعا إن تكون اللغة العربية رسالة ومسؤولية الجميع وليست وظيفة فرد أو مؤسسة.
1: اليوم دكتور، ما هي أبرز التحديات في المجالات اللي يسعى المجمع لإيجاد حلول لها من خلال المؤتمر وأيضا مناقشة الفرص فيها؟
0: من أبرز المساحات المهمة التي نطرق بابها في المؤتمر أن نشعر المشاركين جميعا بأن اللغة مسؤولية الجميع، وأنه يجب أن يتصدى عالم اللغة والنحو والصرف لقضايا، وأن يشاركه عالم الإعلام، وأن يكون لعالم الاجتماع دور مهم، وأن تأتي الأسرة لطرح القضية، وأن يشترك الخبير التقني المسؤول عن صناعة الألعاب، وأن يكون للمبتكر مساحة للدخول إلى اللغة العربية، وأن يشعر المختص بالغناء والتصوير والخط أن له مساحة واسعة لكي يسهم في خدمة اللغة العربية، إضافة إلى إشراع مساحة واسعة، والجلسة القادمة تناقش هذا الموضوع، للذكاء الاصطناعي وما يرتبط به، لا سيما أن المجمع لديه قطاع واسع في الحوسبة اللغوية ومساحات واسعة من العمل في مركز الذكاء العربية في مقر المجمع بمعامل الخمسة، لكي نربط ربطا وثيقا بين لغتنا العربية والذكاء الاصطناعي. ونحن نقول دائما اللغات التي بقيت إلى اليوم هي التي تحولت منذ ألف وألفين وألف سنة إلى الكتابة، وأما تحولت من الشفهية إلى الخط والكتابة، وأما اللغات التي ستبقى للأجيال القادمة فهي التي تراهن على التقنية والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وهو ما نهتم به في مجمع الملك سلمان عالم اللغة العربية.
1: حقيقة اللغة والثقافة بينهم علاقة يصعب يمكن الفصل بينهم. الثقافة تمنح اللغة كثير من دلالاتها وخصوصياتها، واللغة بدورها تحفظ هذه الثقافة وتنقلها من جيل إلى آخر، وأيضا تحمل معها تفاصيل الهوية والذاكرة وأيضا الموروث. الحقيقة دكتور عبد الله، الحديث عن اللغة العربية حديث ذو شجون، وإحنا ما نحابين نقفل هذا الحديث معك، نبي منك كلمة أخيرة حول المؤتمر السنوي الخامس.
0: شكرا لكم. المؤتمر نافذة للباحثين والخبراء والمختصين في مساحات عديدة، ولكن المجمع نافذة دائمة لجميع المهتمين باللغة والثقافة والارتباط بينهما. ندعو كل من يتابع هذا اللقاء أن يتفضل بزيارة مقر المجمع في حي الورود بمدينة الرياض أو منصات المجمع المختلفة. أغلب برامج المجمع يمكن الوصول إليها من أنحاء العالم، ولكننا نحتاج أن يتواصل معنا الباحث والخبير والمختص والإعلامي والمربي والمعلم والأسرة، وأن يزوروا أعمال المجمع وبرامجه المتنوعة داخل المملكة وخارجها، ومرحبا بكم دائما.
1: الحقيقة احنا نقول لكم كل الشكر لكم جميع العاملين في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وأكيد نتمنى لكم التوفيق في أعمال المؤتمر. وأيضا الشكر خاص لك دكتور عبد الله الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، وأيضا على ما شاركتنا به من تفاصيل وإضاءات حول هذا المؤتمر. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: حياكم.

0: حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج، واللي هي دقيقة يا جماعة، يعني ما
1: تسمحت وقفة وقيفة
0: إيه سلام نظر سلام سلام نظر على قولتهم. طبعا كنا نتكلم اليوم عن المعلم وما أدراك من المعلم. كل الشكر لكل المعلمين صراحة اللي كان لهم الأثر الحقيقي في حياتنا وسقلوا مواهبنا وأيضا زرعوا الثقة في أنفسنا وخلونا يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. وليش رأيك بدري؟
1: طبعا أنا أقول أضم صوتي لصوتك وأقول كل الشكر فعلا لكل المعلمين في كل التخصصات وفي كل الأماكن، مو بس في السعودية، برضو في الوطن العربي وفي في كل مكان في كل دولة. شكرا لكم على هذا وفضلكم، مو بس يوم،
0: أي والله
1: كل يوم الحقيقة
0: مستمد. أيه. والله حرفيا
1: يعني هو ذكرى في مزروعة في حياتنا، في قصة حياتنا
0: فعلا، أثركم موجود علينا ونقلناه لعيالنا، ذلك بعد الله ثم فضلكم أنتم. في نهاية الحلقة شكرا لكل اللي شاركونا في موضوع اليوم، وأيضا شكرا لفريق العمل، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام، وشكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، وأيضا من الأعدادنا الصباغ وسعد الشهري وعمر أتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن المليان والغامة الجلمودة الصديدة كجلمود صخر حطه السيل من علي بدرية خالد. إلى أن نلتقيكم غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
4: الرياض،
0: ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها.

0: أهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد،
3: بطولة كأس الخليج المفضلة،
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: جنتا وغضري
5: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
10: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
12: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار على إذاعة الرياض. يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد كل يوم أحد الدكتور ماجد الفهد، المستشار القانوني. حياكم الله دكتور ماجد.
13: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
12: الله يحييك دكتور. موضوعنا الليلة هو عن المخالصة. المخالصة من اسمها، يعني لما تقول خلاص يعني ومخالصة معناها كأنه كل شيء انتهى. فهل إذا وقع الواحد مخالصة هل معنى هذا أنه حقوقه انتهت أم لا؟ هذا اللي بنناقشه معكم دكتور. وخلنا في البداية نتعرف من خلالكم على المقصود بالمخالصة في التعاملات، وأيضا الفرق بينها وبين الصلح، وأيضا الإبراء والإقرار باستلام المبلغ.
13: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مثل ما قلت سر خالد، لما احنا نتكلم عن المخالصة على ما قالوا خلص، استنفدنا، انتهى، كل هذه أسماء ممكن الواحد يستعملها لهذه التعامل. لكن المخالصة اسم يستعمل في التعاملات، لكن فعليا العبرة زين ليست بالعنوان بل بمضمونها وما اتجهت إليه إرادة الطرفين. ممكن تكون مخالصة لكن هي عبارة عن صلح ينهي النزاع، أو أنها تكون مخالصة لكنها شيء ينهي نزاع قادم لا قدر الله. قد تكون كذلك إبراء من حق، أنه والله المخالصة هي عبارة عن أنا أبريك أو تبريني من من من حق، سواء حق لي أو حق لك أو حق مختلف فيه. وقد تكون كذلك المخالصة زين إقرارا بأن باستلام مبلغ. فلما نجي ننظر للنظام ورتب هذه الأمور زين، يعني حط الموضوع أنه كصلح مثلا، بأنه عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان نزاعا محتملا، بأن يتنازل كل طرف

0: على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها. أما إذا تنازل شخص عن حقه دون مقابل زين، فهذه لابد لها يعني أنه شروط من كمال الأهلية أو غيره. يعني خلينا نضرب مثال عشان بس يكون الموضوع واضح.
1: نعم.
0: شخص مثلا يطالب واحد 100,000 ريال واتفق الطرف الآخر عن على 70,000 بس انهى المطالبة زين، هذه نقدر نقول انها مخالفة لكنها اقرب لماذا؟ للصلح. لكن اما لو كتب ابرأت المدين من كامل الدين دون مقابل، هنا وش بتصير زين؟ بيختلف الموضوع تماما زين. مثل لو عندنا مثلا مقاول يطالب واحد صاحب المشروع بمستحقات زين، هم عاد يقولون لا خلنا نتفق على 75,000 ولا أقل ولا أكثر زين. بمجرد التوقيع وش نقول؟ نقول أنه هذا الشيء اللي اتفقت عليه أصبح واجبا ولازما للجميع. فأنت إذا مثلا اتفقنا والله خلنا نقول أنه أنا وياك الآن اتفقنا على عمل معين زين، قلت لك والله خالد انت صوتك ما شاء الله عليك جميل وزين، ابي منك مقطع تسجيل صوتي زين، بما انك انت قيمتك عاليه قلت لي شوف ترى الدقيقه عندي ب 10,000 ريال، قلت لك ابي 10 دقائق يعني 100,000. لما اخذت الموضوع قلت لك خالد ترى الجماعه اللي انا ببيع عليهم ما اعطوني كثير، خل الدقيقه ب 7,000 ريال. قلت انت تمام خلاص اتفقنا، كتبنا مخالصة بأنه كان بيننا اتفاق 100,000 ريال زين، لكن اتفقنا أن تكون الدقيقة ب7,000 ريال، فصار عندنا كم؟ 70,000 ريال. تمام؟ ما تقدر أنت هنا تجي تقول لي لا بعدين رحت للبيت وقمت هوجست وانت ما تبي مسويها ان شاء الله زين، فجيت قلت لي لا ترى متفقين على 10، بقولك لا احنا موقعين على هنا. فهنا لابد الواحد ينتبه زين هذه الأشياء، لأن الصلح من الأشياء اللي مهمة. ودامنا إذا سمحت لي خليني أعطي مختصر بسيط عن منصة في المملكة العربية السعودية اسمها تراضي. تراضي هي منصة تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، هي تعني تقريب وجهات النظر بين المختصمين، سواء كان في الموضوع زوجي أو أسري أو كان تجاري أو كان معاملات. فألزمت بعض الأنظمة بالتوجه إلى الصلح أو الإخطارات. هذا الكلام لما يجي أحد يدق يقول لك ترى أنت موافق زين، وتنحرج البعض، ممكن أنه ينحرج يقول إيه بعدين يهون. اعرف انك لما تعطيهم الرمز او تصادق على صحة الوثيقة اعتبرت انك انت تركت انك تنازلت تماما. وبنتكلم ان شاء الله في مستقبل عن تراضي وتفصيلاتها، بس بما انه ورد ذكرها
1: شيء بالشيء ذكر.
0: نعم الله يرضى عليك
1: وياك. طيب دكتور، اذا شخص وقع على مخالصة هذه تتضمن انه كل حقوق سويت، وش الحقوق اللي يشملها هالإقرار وكيف يحدد نطاقه؟
0: تمام. شوف النظام عندنا، نظام المعاملات المدنية زين، حط قواعد مهمة زين تقضي بأن عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسر تفسيرا ضيقا وفي حدود الحقوق التي كانت محل النزاع زين. وكذلك المواد الأخرى تقرر أن أثر الصلح يقتصر على الحقوق

0: بالغ هي اللي ترتب. ليش؟ لأنه المواد النظام المعاملات المدنية تقرر انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرف في الصلح وعدم جواز الرجوع فيها. لذلك لا يصح الاستهانة بأي عبارة من عبارات التنازل ولا التوقيع على صياغة عامة قبل معرفة نطاقها. هذا النطاق مهم جدا. يعني لو شخص وقع مخالصة على أجرة أشهر محدودة في عقد إيجار مثلا، إذا ظهر لاحقا خلاف مستقل عن تلفيات في العقار فليس داخلا في المخالصة التي شملت. فقبل ما تقرأ أو توقع على شيء تأكد إن جميع الأشياء المتفق عليها مكتوبة.
1: جميل. طب إذا الموقع اكتشف دكتور بعد المخالصة اكتشف وجود مستحقات ما كانت معلومة له عند يعني توقيعه، هل يمكنه أنه يطالب بها؟
0: طيب شوف، عندنا احنا يعني نقدر نقول على طبيعة، يعني يتوقف الموضوع على طبيعة الحق. طيب هل هو فعلا موجود بالمخالصة؟ فالأصل أن الصلح لا يتجاوز الحقوق التي شملها وحسمها، زين، كما أن التنازل مثل ما قلنا يفسر تفسيرا ضيقا. بالمقابل بعض المواد وسوت تجيز الصلح عن حق مجهول إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان يتعذر العلم بالحق خلال مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره. لذلك ما نقدر نقول كل حق لم يكن الشخص يعرفه مستثنا دائما، ولا نقول أن العبارة تسقطه دائما، تمام. لكن خلنا نضرب لنا مثال عشان بس يتضح الموضوع. شخص تصالح مع المقاول على عيوب ظاهرة في البناء، ثم بعد مدة اكتشف ان في مشكلة خفية تمديدات داخل الجدران. ما نقدر نقول ان الحكم هنا ان الاتفاقية اسقطت كل شيء، لا، ننظر الى صياغة الصلح. هل تناول العيوب الخفية؟ وهل كانت الجهالة مما يتعذر كشفه قريبا وما يثبت سبب الضرر وتاريخه؟ فهنا تختلف هذه الأمور وينظر لها في حينها.
1: جميل. طيب إذا شخص وقع أنه استلم مستحقاته ثم ما حول له المبلغ، كيف يثبت أنه ما استلم وكيف يكون تأثير هذا في المخالصة؟
0: يا سلام، أنت سألت سؤال جميل جدا. وكثير من الناس اللي تنتهي أعمالهم مع الشركات وخاصة الموظفين أو بعض الناس اللي يخلص يوقعوا، شو يقول؟ أوقع باستلام المبلغ. زين، التوقيع على عبارة استلمت المبلغ قد يكون دليلا مهما ضد الموقع، لذلك لا يستهان فيه. زين، لذلك في نظام الإثبات لما تكلمنا عن نظام الإثبات يعد المحرر العادي بتوقيع الشخص حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو ختم أو توقيع. زين، وقال لا هذولي لا والله ما بخطي. زين، ثانيا إنه نظام الإثبات يعطي المراسلات الموقعة الثابتة الحجية التامة عليها. لكن هل كل توقيع ينهي النزاع؟ لا، أكيد المحكمة تنظر مثلا نص الورقة، كشوف الحسابات، إصالات التحويل، إذا كان فعلا كان فيه إقرار حقيقي ولا لا. لذلك لو موظف مثلا وقع استلمت كامل مستحقاتي قبل أن تحول الشركة مبلغه ثم لا يتم التحويل، التوقيع هنا بيخلق عبء على الشركة إنه شلون سلمتوه المبالغ هذه. زين، وهذا هو المفترض.
1: نعم. طيب دكتور ماجد، كيف يمكن ربط نفاذ المخالصة باستلام المبلغ فعليا؟ وأيضا وش الفرق بين الشرط هذا وبين الإقرار بالاستلام؟
0: طيب شوف، هل عشان الواحد يرتب هالمواضيع، زين، لابد أن نفرق بين يعني صياغة التسوية هو الإبراء الذمة النهائي. يمكن يعني تقدر أنت التسوية لا تنتج أثر الإبراء أو إسقاط المطالبة إلا بعد سداد المبالغ كاملة، تمام. وهذه نصوص النظام كاملة، يعني لا تبرأ ذمة الطرف المدين ولا يسقط حق الطرف الدائن في المطالبة بالمبلغ محل التسوية إلا بعد إيداع كامل مبلغ

تسوية فعليا في الحساب المحدد، وفي حال عدم السداد يبقى للطرف الدائن حقه في المطالبة. طيب احنا مش نقول للناس إذا جاء زين؟ نقول أول شيء ترى المخالصة ذي ذات أثر جدي، ولا توجد نتيجة واحدة تتطابق مع كل الحالات، فالعبارات وسبب التحرير والأدلة زين تختلف باختلافها، فرق بين خلاف عمالي، بين فرق بين خلاف غيره. لكن احنا نقول لك لا تكتب استلمت جميع مستحقاتي، زين تكتب انه يتم التوقيع مع العلم انه تم وعدي بتحويل مستحقاتي. طيب ليش نفرق؟ نفرق بين امرين، جت الشركه وقالت وقع على انها لي مستحقاتك، والله انا ناظرت مستحقاتي راتب شهر اجازاتي كذا اوقع انا نعم ان هذه المستحقات لي، تحويلها

0: إيصال التحويل تمام؟ لكن إني أنا أقر أنه لا استلمت كافة مستحقاتي ولا أطالب ولا كذا كذا كذا، نقول لك وقف لا، نعم هذه حقوقي لكني مثلا تم الاتفاق على تحويلها بالتاريخ الفلاني.
1: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على أنهم يسددون مبلغ التسوية على أقساط، ثم يعني أحد الطرفين أخل بالسداد، دكتور كيف يحدد حق الطرف الآخر في المطالبة؟
0: شوف الأقساط وآثار التسوية وفيها زين، المفترض أنها تحدد في الاتفاق قيمة كل قسط وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد والذي ما الذي يترتب عليه عند الإخلال زين. لماذا؟ لأن نظام المحاماة المدنية وضع أنها تجهز الشروط التي يرتضيها الطرفان وتوجب تنفيذ العقد على وفق ما اشتمل عليه، وإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه في عقد ملزم زين تجيز للطرف الثاني بعد إعذاره أو إخطاره أو تنبيهه طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إلى كامله مقتضى. أما سقوط ميزة التقسيط واستحقاق كامل رصيد فورا فهي ليست تلقائيا في كل تسوية، لابد أن تكون ينبغي النص عليها بوضوح ثم ينظر في صحة الشرط وكيفية تطبيقه على الوقائع. يعني خلينا نضرب مثال بسيط، اتفق اثنين على انه يسدد مبلغ 60,000 على 6 أقساط تمام. اذا تاخر المدين على القسط مثلا الثالث يرجع الدائن الى نص الاتفاق يتاكد هل اعطاه انه لو تاخر اطالبك بكامل الاقساط ولا لا زين، هل عليه يرسل اشعار او لا زين. كل ما صارت الامور محدده كل ما صار التنفيذ افضل واضيق. لذلك لما تجي أي أحد يقرأ مثلا أي اتفاق لابد أنك تقرأ جميع الأشياء. ممكن بعض الناس يقوم الآن يتقصد من بعض الشركات حتى لو هي الأونلاين تمام، ما يقرأ أنه حاطين لك شرط كده صغير ما تشوفه، أنه في حال أنك أنت تأخرت مثلا أنت أخذن قسط على 30 شهر أو على 24 شهر سنتين، انك اذا تاخرت شهر او شهرين متتاليات يحق لهم يسحبون مثلا السياره او يسحبون البضاعه او يوقفون التعامل وكذلك يطالبونك ببقيه الامور. فهذه لابد ان الواحد يفهمها. اما لما تتفق انت مع انسان معين بهذا الشيء من الممكن انه ترجع إلى محامي أو مستشار قانوني ويرتب لك هذه الأمور.
1: جميل. طيب هل يمكن إثبات المخالصة برسائل إلكترونية أو محادثات في منصات التواصل أو ما شابه ذلك؟ وش اللي يؤثر في حجية هذه الأدلة؟
0: شوف المراسلات الرقمية دليلا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف صراحة على مدى نسبتها إلى صاحبها، سلامتها، صلتها بالنزاع زين. فعندنا احنا مثلا رسائل واتساب أو البريد الإلكتروني كلها عرفت على أنها دليل رقمي زين، ثم أن الدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة كأنكم متفقين وموضحين زين. ومواد النظام الإثبات أن الدليل الرقمي يكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك إلا في حالات معينة، يعني لما تقدم يتم تقديم الدليل الرقمي بهيئات الأصلية بوسيلة رقمية زين تطلع عليه المحكمة زين. لذلك لو أرسل واحد قال حولت لك 10,000 من أصل المبلغ والباقي على دفعتين زين، هذه الرسالة وهي رسالة سواء SMS أو بالواتساب أو في أي تطبيق تواصل زين وخذ لقط الشاشة زين، فهنا عندك يتم الاعتبار فيها. لو قام الواحد وقال لا هذه ما أطعم فيها بالتزوير سيتم إحالتها، ولما يتم الإحالة لا بيكون الموضوع مختلف تماما.
1: جميل. طيب دكتور إذا الشخص أقر بصحة توقيعه لكنه نازع في

0: محتوى المخالصة، وأنه ادعى أنه عدل بعد التوقيع. وش المسائل اللي ينظر فيها لإثبات ما يقول؟
1: طيب، هنا عندنا نفرق بين الاعتراض على صحة التوقيع والاعتراض على محتوى المحرر وحصول التغيير فيه. زين؟
0: نعم.
1: مواد نظام الإثبات تقول أن المحرر العادي يعد صادرا مما وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة المنسوبة له. أما إذا كان الاعتراض على أن الورقة تغير مضمونها بعد التوقيع، فالمسألة تحتاج إلى تحديد موضع التغيير وطلب التحقق منه، لا بالاكتفاء أنك تقول لا يا شيخ ترى مهيب صحيحة. المحكمة هنا لها حق بموجب النظار تقدير أثر العيوب المادية في المحرر، ولها أن تسأل من صدر عنها أو من حرره. وإذا كان الإدعاء تزوير تشترط تقول تبين موضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة. أما مجرد إنكار التوقيع على محرر فتثبت آليته. وهنا في نقطة مهمة، بعض الناس إذا جابوا له توقيع، إذا جابوا له ورقة هو مدعي عليها، لكن ممكن مضاف عليها، ممكن بعد يقول يا شيخ ترى دي ميم صحيحة. زين؟ لا وقف، قل هذا التوقيع مثلا، نعم هذا التوقيع صحيح، لكني زين أنازع في أنه تم الإضافة كذا أو تم تزويرها كذا أو أريد إحالتها إلى الجهة المختصة كذا كذا. وش بيصير؟ بيصير عندك شيء مهم جدا، أن القاضي زين ما يخليك لما تنكر حاجة أنت كاملة ثم تقول تناقشها، ممكن تنظر لك نظرة أخرى. تمام؟ لكن الشيء المناسب إيش هو؟ الشيء المناسب أنك تقوم بتبيين الحقيقة وتبيين غير الحقيقة.
0: جميل. طيب أيضا دكتور، لو ادعى أحد الطرفين أنه وقع المخالصة هذه بالإكراه، وش الشروط والوقائع اللي تبحث علشان يحدد من خلالها أثر ادعائه؟
1: شوف، لما يتكلم حنا عن اللي هو الإكراه،
0: نعم.
1: تمام؟ ليس كل ضغط أو استعجال يعد إكراها بالمعنى النظامي. نظام المعاملات المدنية جاء وقال الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية ومعنوية تخيفه فتحمله على التصرف. زين؟ فالإكراه لابد أن يكون هذا اللهم صل على محمد، الإكراه يتحقق إذا كان تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بالشخص أو عرضه أو ماله أو بغيره، وكان الموقع ما أبرم العقل لولا هذا الإكراه. زين؟ وكذلك لابد يكون عندنا مراعاة للسن والشخص والحالة الاجتماعية والظروف الصحية. طيب، لو جانا واحد رجال كبير وقال والله أنا جاني واحد وقال لي إذا ما وقعت ترى أبسوي وبفعل، يشوف هل كلامه من الممكن يدخل عقل ولا لا. تمام؟ لأنه للمكره طلب إبطال العقد، لكن إثبات الإكراه مهم، مثل رسائل التهديد أو شهادة من حضر أو بلاغ معاصر للواقع أو ظروف واضحة صاحبة التوقيع. ليش؟ لأن دعوة الإبطال بسبب الإكراه لا تسمع كذلك ترى من ناحية أخرى بعد سنة من تاريخ زواله. هذه نقطة ثانية، يعني عند النظام قال الإكراه ممكن يصير، بس طيب أنت أكرهت ومرت سنة وأنت ما تكلمت، وش اللي يخليني أنا أقبل منك هالحين وأنت راحت سنة كاملة وأنت ما فيه؟ فيجب التنبه في هذه المسائل، أنه ترى الإكراه لابد من التأكد الكامل بوقوع الضرر.
0: وإذا يعني أصاب شخص من الأشخاص يفترض ما يتأخر، مثل ما تفضلت يجلس سنة بعدين يتكلم، يعني
1: بلا شك، لأنه مثل هذه المواضيع زين خلاص ما مفترض أنه وقع عليك الإكراه مباشرة، تقوم بالبلاغ للجهة الأمنية على هذا الإكراه لوحده، وتقوم بمحاولة إبطال ما تم توقيعك عليه بشق آخر.
0: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا ادعى الموقع أنه المخالصة استندت إلى معلومات جوهرية مضللة أو أيضا إلى إخفاء حقيقة مؤثرة، متى يمكن أنه يؤثر هذا في صحتها؟
1: طيب، إذا توافرت شروط التغرير، لأن الاعتداد بالتوقيع لا يلغي ضرورة سلامة الرضا الذي صدر عنه، وقد يكون الخداع مثلا بتقديم معلومة غير صحيحة، وقد يكون بإخفاء حقيقة مؤثرة عمدا. زين، لذلك للمغرر به في نظام المعاملات المدنية طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضى بالعقد. زين، والتغرير يشمل مثلا الخداع بالطرق الاحتيالية، السكوت المتعمد لإخفاء أمر كان سيمنع الطرف الآخر من إبرام العقد لو عرفه، أو صدر الخداع من شخص غيره، طلب الإبطال بعلم المتعاقد الآخر بالتغرير وبكونه ممن يفترض علمه به. يعني لو قال لك هذا كامل حسابك، زين، وقدم نقص متعمد وانت نازلت بناء عليه، هنا نبحث وشلون كيف تكون رضاك بالتسوية وإيش المعلومات اللي سواها. لذلك في فرق كبير بين التغرير أن يتعمد الطرف الآخر الخداع في أمر جوهري، أو أنه غلط تكون لديك صورة غير واضحة، مثل بتكتب رقم مثلا 19 صار 29 أو غيره. زين، كذلك في شيء مهم جدا في مسألة أن تكون عارف بالحق ثم ترى لاحقا أن التسوية لم تكن مناسبة لك، هذا وحده لم يكن يعني كافي للإبطال. واحد والله تحسف يوم طلع قالوا له اسمع أن شفنت لك تطلب 100,000، إحنا ما عندنا إلا 80,000 وخلصنا وتكفى، وذا وافق قال يلا 80. يعني اليوم طلع عمري هون، زين هون، قال لا والله، ها لا والله هذا مكانهم زين وكذا وكذا، بهون لا ما يمديك. زين، فلا بد المخالصة تلزم صاحبها متى استوفت شروطها، لكن التوقيع لا يحصن المخادع لا يحصل الخداع من المساءلة.
0: جميل. طيب دكتور ماجد، وش أثر توقيع العامل على مخالصة وإبراء في أثناء سريان علاقة العمل، وش أثر أيضا توقيعها بعد انتهاء العلاقة؟
1: يا سلام، هنا يعني سؤال جوهري جدا. الفرق نظام العمل وضع حماية خاصة للعامل أثناء استمرار العلاقة. زين، وذكر النظام أنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب نظام العمل هذا أثناء سريان عقد العمل. زين، واستثنت ما يكون أكثر فائدة للعامل، كما قررت بطلان الشروط المخالفة للنظام. ولذلك لا يكفي أنك تقول والله العامل وقع برضاه، لا، إذا كان التوقيع أثناء سريان العقد وعلى نحو تشمله الحماية، لا، العامل لا يزال على رأس العمل، ما يصح نسقط حقوقه النظامية لمجرد أنه وقع أي شيء تسميه أنت مخالصة. لماذا؟ لأنه عندنا شيء لازم نميز فيه بين إثبات الوفاء وإسقاط الحق. زين، إذا استلم العامل راتبه فعلا وقع استلام، فهذا إثبات لوقعة السداد. أما إذا وقع أنه تنازل عن أجور مستحقة لم تدفع، فهنا نبحث حكم الإبراء. عنوان الورقة وحده لا يحدد حقيقتها مثل ما قلنا. زين، فهذه الأمور تأصيلات لابد أن الإنسان ينتبه لها. المخالصة العمالية، زين، دائما نرجع نسأل متى وقعت وما الحقوق التي تناولتها، وهل حصل استلام أم تنازل. هذول أهم ثلاثة أسئلة دائما تطرح في المخالصات العمالية. متى وقعت؟ إذا وقعت أثناء العقد قلنا أنها تبطل غالبا إلا إذا كان في مصلحة. وما الحقوق التي تناولتها؟ هل حقوق له ولا غيرها؟ وهل حصل فعلا استلام أو أنه تنازل عنها؟
0: جميل. طيب، إذا أحد الورثة وقع مخالصة تتعلق بحقوق التركة، وش أثرها في حقه وحقوق أيضا بقية الورثة؟

0: طيب مجرد كونه أكبرهم ولا أفهمهم ولا أزينهم لا يمنح حق سلطة إسقاط حقوق الآخرين. زين نراجع هل وقع عن نفسه ولا أم بصفته وكيل عن بقية وما حدود التفويض. لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير وتكمل مواد النظام بجواز أن يكسب الغير حقا متى إذا كان لديه إنابة. زين كونك تدير معاملات تركة أخوانك كونك الكبير كونك أنت ذا لا يعني أنك تمتلك حق حقوقهم. يعني ولازم نفرق بين صورتين. الأولى مخالفة يظلمها أحد الورثة بين بعد الوفاة. زين تراجع صفته حدود ما يملكه وما فوض فيه. زين وقد يكون تصرفه متعلق بنصيبه لوحده وقد يحتاج الفصل في أثر إلى معرفة طبيعة الحق والتفاصيل. طيب الثانية صلح صحيح أبرمه المورث في حياته. زين هذه تختلف فالورثة يتلقون الحقوق التي آلت إليهم. والله الآن مورثهم اتفق على صلح يستمر هذا الصلح. زين لابد أنه نفهم في مسائل خاصة الورثة أنه بعض الناس يجي يقول خلاص هذا صديق أبوي هذا قريب لأبوي خلاص تنازلنا عنه. لا أنت ما تتنازل إلا بحقك. زين أو إذا وضعت لك وكالة فيها حق الصلح. زين عن هذا الأمر ولو ثبت أنك أنت تنازلت معطينك وكالة على الصلح قمت تنازلت عن صلح هم رضوه أصلا يحق لهم يرجعون لك ويحاسبونك كوكيل. فالقرابة تمنحك صفة وارث أما سلطة التنازل عن حقوق الآخرين تحتاج إلى سند نظامي. نصيحتنا دائما للناس يا أخي تبي تتنازل اجمع أخوانك وخواتك واكتب ترى أنا بتنازل عن فلان بخمسمائة ريال عن هذاك بعشرة مليون. كل ما كتبت كان أفضل لك لليوم ولو بعد عشرين سنة.
1: جميل. طيب دكتور وش الصلاحية اللي يحتاج لها الوكيل أو ممثل الشخص الاعتباري علشان يوقع الصلح أو الإبراء أو التنازل؟
0: شوف أي أحد يملك وكالة فيها حق الصلح والإبراء والتنازل أو والإقرار زين تشمله تمام. طيب في الشركات اللي هي في الشركات لابد أن يكون المدير أو مانح الوكالة زين لديه صلاحيات تسمى صلاحيات المدير. الآن أي واحد عنده شركة فيها مدير المدير هذا في إذا جاء في النظام الأساسي للشركة يكتب الصلاحيات. هذه الصلاحيات تكون موجودة ويكتب جميع الصلاحيات اللي له وثم يسأل هل هو منفرد أو لازم مجلس الإدارة وهل هو منفرد أو يستطيع التوكيل. فأي شيء لما توجد وجود صلاحية الصلح أو التنازل المناسبة للتصرف زين وكذلك هل لابد من توقيع منفرد أو إقرارا بتوكيله أو تمثيله هذه الشركة.
1: طيب الضوابط النظامية للتصالح أو التنازل عن حق يخص شخص قاصر أو ناقص الأهلية دكتور؟
0: طيب الولاية على المال مسؤولية لحفظه تحقيق مصلحة صاحبه. لذلك لا يعامل الولي أو الوصي كما يعامل الشخص الذي تبرع بماله. فيجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر. زين والنظام المعاملات المدنية كذلك أؤكد على أهلية المتصالح وحماية خاصة عند إسقاط الحقوق دون مقابل وعند الصلح الصغير المميز المأذون له إذا كان له حق. لذلك لابد أن نتأكد أن الولي مؤتمن على مال القاصر وكل مخالصة يبرمها عنه يجب أن توزن بمصلحة القاصر. هذا في الأمور العامة. لكن إذا دخلنا في الأمور الخاصة زي مثل التنازل عن بيت التنازل عن حق التنازل عن قضية هذه غالبا لابد أنه يرفع فيها إذن بالتصرف لكي يكون هذا التصرف صحيح ومقبول شرعا ونظاما.
1: جميل. إذا المدينين أو الضامنين لدين واحد تعددوا

0: وش أثر إبراء أحدهم في حق الدائن تجاه الباقين؟
1: تمام، هذا سؤال يتكرر كثير. الجواب هنا يتوقف على صفة الشخص الذي أبرئ وعلى محل الإبراء. هل الرجل أسقط الدين نفسه أم أعفى أحد المدينين المتضامنين أم برأ الكفيل؟ يمكن تذكر في حلقة أو قبل حلقتين تكلمنا عن البديع الغارم والكفيل وكذا وكذا. لما يقوم الرجل يقول أنا أبرأت المدين، هذا المدين قلت خلاص أنا تنازلت عن فلوسك كاملة، مباشرة إذا برئ المدين يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. هذا من ناحية. لكن لو قال لا أنا أتنازل عن فلان الفلاني الضامن لكن بقية المتضامنين ما فيه ولا أتنازل عن الدين، لا ما تصلح. فعبارة مثلا أبرأت فلان قد تكون نوعا ما محصورة في حق معين، لكن لو قلت أبرأت الدائن مثلا عندنا والله واحد هو صاحب الدين والثاني متدين منه ففي كفلاء، فلما إن أبرأ واحد من الكفلاء ما يبرأ المتدين. فهذه لابد أن نفهمها من أكثر من جهة، خاصة من جهة التأصيل الشرعي أو التأصيل النظامي، أن الإبراء على ذات المسألة فما فوقها، أما الإبراء لشخص معين فلا يعتبر غيره.
0: جميل. السؤال الأخير باختصار دكتور، إذا المتضرر وقع مخالصة بعد واقعة تنشأ عنها مطالبة خاصة وأيضا احتمال حق عام، وش أثرها على الحقين؟
1: شوف، قد تنتهي المطالبة الخاصة بالمشمولة بالتنازل، لكن لا يلزم أن تنتهي دعوى الحق العام ولا يمنع عفو المجني عليها أو وارثه من استمرار في دعوى الحق العام. وهذه مهمة جدا. بعض الناس يقولك تروح الشرطة وتصل النيابة يقولك خلاص تنازل عشان يقفلون القضية، لا، هو بيتنازل عن حقه الخاص، لكن الحق العام وغيره هذا من الأشياء التي لا يوجد فيها تنازل، وسيتم النظر لها وفق الأنظمة والتعليمات.
0: جميل، يعطيك العافية دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله، يا هلا ومرحبا.
0: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. نلقاكم على خير، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: خليجي 27.
1: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء

0: قومية رنانة تركت إرثا تهديفيا خالدا يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبد الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. برئاسة المملكة انعقاد اجتماع لجنة الشؤون النقدية في صندوق النقد الدولي. مركز الملك سلمان يسلم 10 سيارات إسعاف مجهزة لوزارة الصحة.

0: الساحات السورية. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع مركز الغسيل الكلوي في قطاع غزة. مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة بالمسجد الحرم. الشؤون الإسلامية تقيم مؤتمر آسيان في كمبوديا بمشاركة نخبة من العلماء. انطلاق النسخة الثانية من ملتقى المسؤولية الاجتماعية الدولي في الرياض. المملكة تحتفي بيوم المعلم تقديرا لعطاء المعلمين والمعلمات وسمو رسالتهم. تعليم المدينة وتبوك تعلنان بدء التسجيل في رياض الأطفال للمستوى الثاني. انطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي بمشاركة 120 مشارك في المدينة. الرياض تستضيف اليوم اجتماع المنظمات الإقليمية والدولية لوقاية النباتات. أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية لتعزيز الممارسات البيئية الصحيحة. الأخضر يواصل تحضيراته للقاء المنتخب الإماراتي في نهائي خليج 27. القوات اليمنية تطلق عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين في باب المندب. البرازيل تتجه إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية. مصرع 3 أشخاص جراء عواصف قوية وأمطار غزيرة ضربت برشلونة. انتهى الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، النوم المنتظم هو جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، لأنه يدعم التركيز ويساعد الجسم على تنظيم عملياته الحيوية. حاول قد ما تقدر أنك تثبت موعد النوم والصحيان، وقلل من استخدام الشاشات قبل النوم، وهيئ بيئة هادية ومريحة تمنح جسمك فرصة أفضل للراحة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير.

0: للعشوائية. عيشها صح. شخصيتك، جاذبيتك، أسلوبك في الكلام، كلها لها تفسير واحد أو مصطلح واحد ناس كثير يسمونه كاريزما. أنت عزيزي المستمع، شنو تعريفك للكاريزما؟ خلونا نسمع منكم.
1: الكاريزما بشكل عام جاذبية، والجاذبية تكون في أكثر من أمر، يعني قد تكون بالشكل، قد تكون بالمنطق، قد تكون بطريقة التفكير، قد تكون باللبس. الكاريزما يعني مصطلح أنا أعتبره جاذبية، بس هو متحول من شخص إلى شخص وفهم شخص إلى شخص.
2: الكاريزما بالنسبة لي مش لفت الأنظار، بل خلنا نقول قدرة على ترك أثر من دون افتعال، من غير غرور، أن يكون الشخص حاضر باتزان، بصدق، خلنا نقول بتواضع، يكون مزيج ما بين الثقة والتواضع، الخلق العالي.
3: كاريزما معناها كيف الناس يشوفون الشخصية اللي قدامهم، إن كانت شخصية قوية أو لها حضور وجذابة يسمونها كاريزما.
0: أعزائي، الكاريزما مو مجرد جمال أو صوت جميل، هي قوة تأثير تخلي الثانيين يشعرون أنهم مرتاحين، يحسون بالاحترام، يعجبون بالشخص. لكن كيف نفعلها بيننا ونثبت حضورها في تعاملاتنا؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت. أهلاً وسهلاً فيك.
4: أهلاً وسهلاً بك أستاذ عرفات، حياكم الله، سعيدة بهذه الاستضافة.
0: أستاذة تغريد، مصطلح كاريزما مصطلح منتشر ومشهور جداً، لكن لو تفهمينا المفهوم الحقيقي لها.
4: كلمة كاريزما أو مفهوم الكاريزما، هي الكلمة نفسها أصلها يوناني، معناها العطية أو الموهبة. هي مشتقة من كلمة تنطق باليونانية خارس، اللي هي النعمة أو الفضل أو الجاذبية، ولكن مع مرور الزمن انتقلت إلى مفهوم أوسع وأصبحت صفة للشخص الذي يمتلك قدرة على جذب الآخرين. مفهومها ببساطة هي قدرة الشخص على ترك أثر من خلال حضوره، من خلال تواصله، من خلال حتى شعوره بذاته وشعور الآخرين بالتقدير معه. وفي حاجة مهمة، الأشخاص يعتقدون أن الكاريزما متعلقة زي ما ذكرتي بالشكل، بالجمال، بالصوت، بالمظهر، لكن هذا غير صحيح. أحيانا نجد شخص جميل ومظهره لافت، لكن ليس لديه حضور أو إحنا نسميه قبول لدى الآخرين، والعكس. فالفرق أنه الكاريزما ليست مقدار ما نأخذه من انتباه الآخرين، وإنما مقدار ما نتركه من أثر فيهم.
0: نعم. طيب، من خلال تعريفك نحس أنه الكاريزما يعني مو مفهوم إذا كانت فطرية يولد الشخص فيها، أو أنه بإمكانه، أنه يعني بما أنه ما عنده كاريزما أنه يدرب نفسه يكتسب المهارة ويصير عنده كاريزما.
4: فعلا هناك اعتقاد أن الشخص إما أن يولد كاريزماتيا أو لا. الحقيقة هي أكثر مرونة، الشخص ممكن يولد وعنده قدرات معينة مثل الجرأة، القدرة على التعبير، السهولة في التواصل، لكن في أشياء ممكن يكتسبها مع الوقت وتؤثر في الآخرين، مثل طريقة الحديث، لغة الجسد، هذه ما يولد بها الإنسان، ولكن يكتسبها وبالتالي تؤثر في الآخرين وتجعل من شخصيته شخصية كاريزماتية.
0: نعم،
4: فهي مكتسبة،
0: مكتسبة أكثر من أنها تكون فطرية.
4: صحيح.
0: طيب، أبغى أدرب نفسي في حضوري الشخصي بحيث أن يكون عندي كاريزما، إيش ممكن أسوي؟
4: كلنا نعرف في محيطنا الاجتماعي أو العملي أشخاص يتحدثون جيدا لكن حضورهم ضعيف. إحنا نتكلم، بما أننا نتكلم عن الكاريزما فنتكلم عن الحضور، وعندنا أشخاص نتذكرهم يقولون كلمة واحدة لكن ينتبه لها الجميع. طيب ليش؟ أنا بسألك هذا السؤال أستاذ علاقات.
0: والله ما أدري، بس فعلا في أشخاص ملفتين كذا، ومو بالضرورة زي ما قلت إنه يكون جميل المظهر، لا، ممكن شخصيته جذابة، طريقته، أسلوبه.
4: هو السر في الحضور. الحضور هو طريقة دخولك للمكان، وقفتك، مشيتك، نظرتك، ابتسامتك، كيف تجلس، كلها ترسل رسائل قبل أن تتكلم. وأيضا ترسل رسائل بغض

0: نظر عن مظهرك، سواء كان مظهرك جذاب أو غير جذاب، لكن هذا ما نسميه الحضور. في حاجة لابد أن ننتبه لها، هو أن نفرق بين الحضور والاستعراض. بعض الأشخاص يعتقدون أنه لما أستعرض أنه أنا شخص يعني جذاب، وأنا شخص لدي طريقة معينة في الحوار، ولدي لغة جسد جيدة، أنه أنا كاريزماتي، وهذا شيء غير صحيح. الحضور هو أنك تهتم بالتفاصيل، تفاصيل المظهر، لغة الجسد، وتكون واعي بتصرفاتك. لكن الاستعراض هو كأنك تقول أنا هنا، شوفوا أنا قاعد يعني قاعد أقدم شيء حلو، أنا قاعد أجذب انتباهكم، ألفت انتباهكم، وفي فرق بينها.
1: نعم، بما أنك أنت جبتي طاري لغة الجسد، ويعني الشخص مثلاً اللي عنده الكاريزما، كيف مثلاً وقفته، كيف مشيته، كيف جلسته، حتى طريقته في الحوار، أساس نفسر برضو لغة الجسد تبعه.
0: الشيء المهم اللي لابد أن يعني نلفت له، أنه لغة الجسد أساساً ما تصنع الكاريزما، هي ما تصنع الكاريزما وحدها، لكنها قد تدعم الكاريزما.

0: تكون دافئة وليست مصطنعة. أيضا وضعية الجسد تكون وضعية الجسد مريحة وغير مصطنعة. إشارات اليدين، الإيماءات سواء بالرأس أو بالعين أو غيرها، كلها ترسل رسائل للآخرين وتؤثر فيهم حتى من غير ما يشعرون.
1: نعم. بالنسبة لأسلوب الحديث أيضا نلاحظ أنه في شخصيات وقت اللي يتكلمون هادين، في عندهم مستوى هدوء وروقان كذا خطير، مع ذلك ملفتين جدا للانتباه، في حين بالمقابل نشوف شخصيات انفعالية أسلوبها أيضا مؤثر. اختلاف الكاركترات هذه شلون يخلق كاريزما؟ مين فيهم الكاريزما يفترض؟
0: أنت ذكرت أنه من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أن الكاريزما أنك تستطيع التحدث عن كل شيء، أو تستطيع التحدث بنبرة صوت مرتفعة، أو تستأثر بالحديث طوال الوقت. والحقيقة أن الكاريزما ليست في كمية الكلام، ولكن في جودة التواصل. متى أتحدث، كيف أتحدث، ماذا أقول؟ زي ما ذكرتي، شخص ممكن يكون هادئ لكن يجذب الانتباه إلى حديثه أكثر من شخص يعني قاعد يرفع صوته أو قاعد يستأثر بالحديث. فالسر في جودة التواصل، لغة الجسد، طريقة الحديث، نبرة الصوت كيف تكون متوازنة، أيضا اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ وانتقائها.
1: كيف هنا أقدر أفرق بين الشخص الواثق من نفسه اللي يتكلم بقوة وبمنطق، وبين الشخص المغرور عنده كاريزما ولكن نسبة الغرور عنده أيضا عالية؟
0: صحيح، فعلا هناك فرق بين الثقة وبين محاولة أني أثبت أنه أنا واثق من نفسي. الشخص الكاريزماتي ما يحتاج أنه يذكر الناس دائما بقيمته وبأفضليته وبأنه شخص مميز. كلما قل احتياج الإنسان لإثبات نفسه زادت ثقته وقدرته على الظهور بثقة. باختصار، الثقة تقول أنا أعرف قيمتي، لكن الغرور يقول أنا أحتاج أن أثبت قيمتي وثقتي.
1: نعم. هنا نجي برضو لمواقف يمكن تهتم فيها نساء أكثر أيضا، وهو برستيجي، أنه أنا أبغى أثبت أن أنا كاريزماتي وفي نفس الوقت أحافظ على مستوى معين من البرستيج. شلون المعادلة هذه؟
0: هو في خلط أساسا في مصطلح، في مفهوم، في فهم الناس لمفهوم البرستيج والكاريزما. هي مختلفة اختلاف بسيط عن بعضها البعض. الكاريزما مثل ما ذكرنا هي القدرة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، لكن البرستيج هو كيف تظهر أمام الآخرين، أو كيف تعطي نفسك إطار أو صورة معينة لا تحيد عنها أمام الآخرين. وهي ليست معنية بالأشخاص فقط، معنية حتى بالجهات. يعني أحيانا نقول الجهة هذه لها برستيج معين، أي لها إطار ولها شخصية تظهر فيها أمام الآخرين. وكلها أمور مكتسبة، كلها أمور يمكن تطويرها، ممكن التدرب عليها، سواء البرستيج أو الكاريزما.
1: جميل. أكيد أنه زي ما في ضوابط لهذا الإطار، أكيد في أيضا سلوكيات ممكن تنزل من مستوى تقتل حتى، فلو نذكر بعض هذه الأخطاء.
0: من الأخطاء اللي هي أو اللي نسميها المواقف الصعبة، أنه الشخص الكاريزماتي يعتقد أو يعتقدون الناس أن الشخص الكاريزماتي لا يغضب أو لا يختلف مع الآخرين في رأي أو فكرة أو توجه. ولكن الحقيقة أن الشخص الذي يتميز بالكاريزما هو أنه يعرف كيف يدير غضبه، يعرف كيف يختلف مع الشخص الآخر بدون أن يعني ينحى ناحية الجانب الشخصي، يعني يتحدث أو يختلف بشكل موضوعي، ما يحول كل خلاف إلى معركة لإثبات نفسه. أيضا إذا أخطأ يقول أنا أخطأت ويعتذر. الكاريزما في المواقف الصعبة ما يعني أنك تسيطر على الموقف، لكن يعني أنك تسيطر على نفسك داخل هذا الموقف.
1: جميل. فهنا إدارة المواقف في الكاريزما هي جزء من الكاريزما أصلا.
0: صحيح، إدارة نفسك داخل الموقف.
1: جميل. هل مثلا إذا الشخص لاحظ أنه عنده المقومات أنه أنا يعني أصبح شخص كاريزماتي، هل بإمكانه أنه يتدرب عليها شخصيا، ولا لازم عن طريق أشخاص أو عن طريق دورات مثلا؟
0: هي جزء من تطوير الذات، ممكن يتدرب عليها الشخص بشكل شخصي، ممكن يعني كثرة التعرض للمقاطع المعنية بهذا الجانب، دراسة الأشياء أو قراءة، حتى القراءة في المواضيع المتعلقة بلغة الجسد، هذه كلها تطور قدراتك الكاريزماتية. يعني ما تحتاج أنك تدخل دورة تدريبية مكثفة أو

0: تاخذ مدرب شخصي عشان تكون شخص كاريزماتي. لا، ممكن المسألة تطوير ذاتي بحت.
1: نعم، هي دعوة للجميع أنه يطورون من ذاتهم في هذا المجال تحديدا، لأنه فعلا يبني الشخصية بشكل إيجابي. شكرا لك الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت.
2: كيف يمكن لعادات بسيطة إنها ترفع مناعة الجسم بدون أدوية أو مكملات؟ النوم الكافي لدعم وظائف المناعة، شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم، تناول الخضروات الورقية يومياً، تقليل السكريات التي تضعف المناعة، ممارسة المشي لتنشيط الدورة الدموية، تجنب التوتر المزمن قدر الإمكان، وأخيراً غسل اليدين بانتظام لمنع انتقال العدوى.
1: يقولون السمنة مقبرة الجمال، لكن ممكن أيضاً هتكون مقبرة الصحة. عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن السمنة وخطورتها وأفضل الحلول لها، ضيفنا اليوم استشاري طب نمط الحياة دكتور أحمد كمال. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلاً وسهلاً فيكم، وشكراً على هذه الاستشارة الجميلة، وكالعادة مواضيعكم مميزة.
4: اشرحها ونورنا
1: دكتور. السمنة يعني إحنا النساء يعني الأرق الكبير بالنسبة لنا أنه الوحدة يزيد وزنها، بس هو بشكل عام هو يعد مرض، ولو تشرحه لي من الناحية الطبية إيش هو؟
3: جميل. طبعا إذا نفسر السمنة بشكل بسيط للأغلب، فإحنا نقدر نقول أن السمنة ليست عبارة فقط عن ارتفاع في رقم الميزان، وإنما هي مرض مزمن متعدد العوامل يزيد فيه الجسم قدرته على الاحتفاظ بالدهون، وبالتالي يؤثر على الوظائف الطبيعية الأخرى. احنا عادة يعني نقدر نشوف السمنة ونفسر السمنة بشكل بسيط وسهل عن طريق حساب معدل كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس. لكن في نفس الوقت البادي ماس اندكس لا يفرق بين الدهون والعضلات، فهذه نقطة جدا مهمة. فأحيانا احنا نقول انه مثلا اذا كان اكثر من 25 فهذا يعتبر ارتفاع في الوزن، اذا كان اكثر من 30 فهذا يعتبر سمنة من المرحلة الاولى، اذا كان اكثر من 35 فهذه سمنة من المرحلة الثانية، واكثر من 40 فهذه سمنة مفرطة. لكن اذا جينا بنسوي مثال، فاحنا ممكن نلاقي شخص كتلة معدل كتلة جسمه 30 وهو شخص رياضي، وايضا شخص معدل كتلته 30 لكنه شخص سمين. فهنا شخص، هذا الشخص يعتبر شخص رياضي وعنده عضلات كبيرة هي اللي رافع وزنه، والشخص الآخر هو شخص سمين واللي رافع وزنه هو الدهون. فهو ليس الشيء السهل اللي احنا نشخصه او
1: نحتسبه
3: في البيت او في شخصيا او ذاتيا. لا، يحتاج اننا نفسرها ونحسب كمية الدهون وكمية العضلات ونفسر الموضوع بطريقة طبية أفضل.
1: إيش هي العوامل اللي يعني تساعد على السمنة أو تؤدي إلى السمنة؟ هل هي بس الأكل ولا الوراثة ممكن تلعب دور؟ النوم، حركتنا، نمط حياتنا اليومي، قد إيش كل هذول يساهمون في زيادة الوزن؟
3: طبعا إذا جينا بنقول إيش العوامل الأساسية التي تؤدي إلى السمنة، تجي على رأسها الاستعداد الوراثي، إنه يكون في يعني تاريخ موجود في هذه العائلة بالسمنة. هذا واحدة من الأشياء يعني الشائعة جدا، واللي نستطيع أن نقول أو نتنبأ بشكل كبير جدا اللي هي أحد العوامل الأساسية في حدوث السمنة، وبالتالي نبدأ خطة وقائية مبكرة حتى لا يصاب هذا الشخص بالسمنة. فالاستعداد الوراثي نقدر نقول واحد. ثاني شيء طبعا اللي هو تنظيم الدماغ وإشارات الدماغ للجوع والشبع والمكافأة، هذه واحدة من العوامل الأساسية اللي للأسف تتضرر بالتكرار والكثرة. يعني كل ما الشخص كان عنده شراهة أكثر للأكل، تضرب بعض أو تتأثر بعض مراكز الدماغ وأيضا مراكز الجوع والشبع والمكافأة والدوبامين في الجسم، وبالتالي يكون هذا عامل محفز ومساعد لحدوث السمنة. طبعا الأكل عموما ونوعية الأكل سواء كان المعالج أو المصنع أو الفاست فود، المشروبات السكرية، قلة الحركة وقلة النوم، لأنه أنا دائما برضو أقول لكل يتابع معايا عرفات إنه تبغى تختار وزن نام كويس.
1: عاد إحنا أقل شعوب الأرض نوما، إحنا رقم 3 على مستوى العالم فقلة النوم.
3: للأسف فالنوم الجيد بالعكس أنت تخلي جسمك يعيد تنظيم هرموناته وأيضا يحرق دهون ويستفيد من هذه الدهون بطريقة طبيعية، فالنوم يحرق الدهون ويخفف الوزن. طبعا التوتر والقلق لفترة طويلة هذا يعد من أكثر الأسباب لحدوث السمنة، لأنه يرفع الكورتيزون ويرفع من يعني قابلية تخزين الجسم للدهون في حالة الطوارئ التي يمر فيها، فالجسم ما يعرف إيش اللي قاعد يصير فهو يخزن، لأن أنا ممكن أمر في مرحلة الطوارئ في الفترة القادمة. طبعا واحدة من العوامل الأساسية اللي هي الأمراض الهرمونية، إذا كان يوجد أمراض هرمونية طبعا هذا يعتبر عامل. وخلينا نقول أخيرا أنه كثرة تجربة أنواع الحمية، لأنها فقد الوزن واستعادة الوزن فقد الوزن واستعادة الوزن، فتجبر الجسم على الحفاظ على نمط معين وعدم خسارته لهذه الدهون، فبالتالي الأشخاص اللي كل شوي يدخلوا في حمية ويوقفوها ويدخلوا في حمية ويوقفوها كذا يكون عامل مساعد إنه الجسم يحتفظ بالدهون وتؤدي إلى السمنة.
1: طيب للأسف إنه هذا الشخص سين من الناس سمين، إيش هي المشكلات الصحية اللي ممكن ترتبط بزيادة الوزن بالعموم؟
3: ممتاز، احنا دائما نقول ان السمنة مو فقط من بسبب الأكل وإنما بسبب التفاعل البيولوجي في الجسم مع السلوك والنوم والبيئة المحيطة وأيضا الحالة النفسية، فهي كلها تتدخل في موضوع أو مسببات للسمنة. لذلك احنا لابد اننا نعيد ترتيب موضوع الأكل وسلوكنا وفكرنا وتعاملنا مع هذا الأكل، نمط حياتنا الصحي وحركتنا ونومنا، البيئة المحيطة لابد أن نخليها أكثر فاعلية وأكثر يعني مساعدة وتساعدنا بشكل كبير على خسارة الوزن وعدم وجود أكل مصنع ووجبات سريعة من حولنا، وأيضا الحركة وتحسين نمط الحياة وأيضا حالتنا النفسية، فلابد أن نركز على هذه الأمور.
4: فكرة غلط،
1: خلينا نصحح بعض المعلومات. يقولون أنه الحميات القاسية أو اللي يسمونها حميات الطوارئ هي أسرع طريقة عشان يعني ينقص الوزن.
3: طبعا أنا الحمية خلينا نعرف كذا بشكل بسيط أنه الحمية القاسية تعني أنه اضطراب في مجموع البروتين والمعادن والفيتامينات. الحمية القاسية هي عبارة عن فقدان للعضلات وممكن فقدان لبعض وظائف الجسم أو تأثر بعض وظائف الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تساقط في الشعر، تكسر في الأظافر إلى آخره. طبعا الحمية القاسية معناتها زيادة في احتمال حصوات المرارة، وأيضا ممكن تكون زيادة في الشعور بالجوع والانشغال طول اليوم وطول فكر هذا الشخص بالطعام، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل نفسية مع الطعام وتأنيب الضمير إنه أكل، فإحنا ندخل في في في في أشياء معقدة. لذلك يوجد فرق كبير بين حمية قاسية ونظام غذائي منخفض السعرات محسوب المكونات الغذائية. طبعا الشيء الطبيعي اللي دائما أحب أوصله للناس إنه لا نتفاخر بإني أنا في أسبوع واحد خسرت 5 كيلو أو 10 كيلو، هذه مصيبة.
1: هذا شغلنا احنا الحريم.
3: للأسف يعني هذا لا شيء لا يدعو للمفخرة، بالعكس هذا شيء انت قاعد تأثر على منظومة جسمك الطبيعي. الوزن الطبيعي اللي ممكن الشخص يفقده أسبوعيا هو من 500 جرام إلى 1 كيلو ماكسيمم ماكسيمم، أما أني أنا اخترت 3 كيلو في أسبوع أو 10 كيلو في أسبوعين أو هذه الأشياء كلها، للأسف هذه أشياء غير صحية بتاتا ولها عواقبها ومضاعفاتها مستقبلا.
1: أيضا دكتور من الحلول السريعة أنه قضيها مشروبات أعشاب مثلا، زهورات من هنا، مشروبات بروتين مثلا، أنا بعوض فأخذ البروتين كمشروب. أيوة. إيش رأيك فيها هذه؟
3: طبعا هذه من للأسف يعني الشائعات المغلوطة، لا يوجد شيء اسمه مشروب مذيب للدهون، ما في شيء زي كذا. يعني علميا آلية خسارة الدهون معروفة علميا، ترتبط بشكل فسيولوجي مع الجسم بأشياء يجب أن تحدث حتى يتحقق استهلاك الدهون. فما في شيء أنه أشرب المشروب الفلاني أو خذ لك هذه الوصفة الفلانية راح تخفف أو تذيب الدهون. تعريف إذابة الدهون هذا خاطئ،
1: تسويقي فقط.
3: نعم، في بعض المشاريب بطريقة غير مباشرة تسوي شيء كذا، لكن بنسبة يعني 3-5% وشيء لا يذكر ولا يتم ولا نستطيع الاعتماد عليه في خسارة دهون تؤثر على جودة الحياة، وإحنا عندنا تارجت نبي نوصل له. ف3% و2% و5% كماكسيمم هذا ليس رقم يعني. فبالتالي إذا ما نقدر نعتمد عليها لابد أن يكون في نمط حياة واضح صحيح نلتزم فيه، أغذية معينة نلتزم فيها محسوبة، نأخذ الموضوع ببساطة وليس بتعقيد. الرياضة، المشي، يعني في أشياء كثيرة إحنا حتى ممكن نقولها بعد شوية لها أثر كبير في تحسين وتعزيز حدوث النتائج الإيجابية.
4: طبقها صح.
1: خلينا إذن نطبقها صح، وأعطينا مجموعة نصائح واقعية ممكن تطبق على أرض الواقع، تختص مثلا بالنشاط البدني، بالنوم، إدارة التوتر في حياتنا، بحيث أنه أنا أخسر الوزن الزايد هذه بس أنه بطريقة صحية ما تأثر على يعني صحتي بشكل عام.
3: ممتاز. أنا عادة دائما أقول برضو لكل اللي يتابع معايا أنه شيء بسيط أنت تقدر تسوي بعد الوجبة مباشرة راح يحسن منظومة مقاومة الإنسولين وحساسية الإنسولين، وأيضا عدم ارتفاع السكر في الدم، وأيضا عدم احتفاظ الجسم بالدهون، ألا وهو المشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة. تخيل أنه هذا الشيء البسيط جدا له أثر كبير كبير جدا في عدم ارتفاع سكر الدم، وبالتالي عدم ارتفاع الإنسولين، وبالتالي عدم احتفاظ الجسم بالدهون وفتح مخازن تخزين الدهون في الجسم. فقط امشي 10-15 دقيقة بعد الوجبة مباشرة والموضوع راح يتغير بشكل جدا كبير. دائما أقول لهم أنه أثناء الوجبة ركز على البروتين وخفف من النشويات البسيطة اللي هي زي الرز والمكرونة والأشياء والخبز والدقيق والعيش. هذه الأشياء للأسف ترفع الإنسولين وترفع السكر، وبالتالي تتحول بشكل مباشر إلى دهون وتتخزن في أماكن داخل الجسم كدهون. طبعا لما نأكل ما يفترض أننا ننشغل بالجوال ولا بالتلفزيون، لأنه هذا يخليك تأكل بدون إدراك ودائما تأكل الكميات أكبر، فما تقدر تتحكم بكمية الوجبة. برضو من النصائح اللي دائما أقولها إن إحنا نحط صحن معين ونخلي نص الطبق هذا خضار. الخضروات عادة فيها سعرات أقل من الأشياء الأخرى، فبالتالي هذا راح يحسن الموضوع بشكل جدا كبير. برضو دائما أقول إنه لابد إننا نحدد أوقات الوجبة وعدم تعويض الوجبة الفائتة. مو معناته إذا فات علي مثلا الوجبة اللي راحت خلاص لازم أكل ضعف الكمية في الوجبة القادمة، لا، إحنا ممكن نخفف. فلابد إننا نحدد وقت الوجبة ونخفف من الوجبة اللي بعدها وما نعوض يعني الوجبة الفائتة، بالعكس إننا نخفف الكمية. طبعا القياس والمتابعة، احنا دائما نقول ما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته، فلا بد انك تقيس ارقامك، تعرف انت كم خطوة مشيت في اليوم، تعرف انت كم محيط خصرك، تعرف انت كم وزنك، ما هو نسبة الدهون ونسبة العضلات اللي عندك. لازم تستخدم جهاز الإمبادي اللي هو يقيس هذه الأشياء داخل الجسم. طبعا تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة يا عرفات، ولو قلتها 10 مرات
1: الناس حلينها بالكارديو يا دكتور.
3: ما هو أفضل شيء؟ ما هو أفضل شيء؟ أفضل تمارين يعني على الإطلاق تمارين المقاومة، وهي لأنها إحنا في علم طب طول العمر اللي هو اللونجيفيتي ميديسين، في طب نمط الحياة اللايف ستايل ميديسين، في عموما في حتى في الفاميلي ميديسين اللي هو يتعامل مع الأمراض بشكل مباشر، إحنا نركز على تمارين المقاومة بشكل أساسي لأنها تحول وتصنع عضلات يستطيع الإنسان استخدامها في رفع جودة حياته. العضلات هذه تزيد من قدرة تحمله، من أيضا تزيد قدرة تحمل المفاصل، تزيد قدرة وتصنيع العظام بشكل أكبر، وقلة التعرض لي لا قدر الله للكسور في المستقبل أو في التكبر التقدم في العمر. فتمارين المقاومة تخفف أيضا من مقاومة الإنسولين، تحسن من حساسية الإنسولين، تخفض مستوى حدوث لا قدر الله أمراض القلب والشرايين، الأمراض الاستقلابية والأمراض الأيضية مثل السكر والضغط وهذه الأشياء كلها. فتمارين المقاومة يعني هي الأفضل إيفر.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة، ونقاشنا الجميل عن السمنة اليوم. شكرا لك يا دكتور.
3: العفو، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، واتمنى لكم كل التوفيق ونمط حياة صحي دائم بإذن الله.
1: إن شاء الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
5: عيشها صح.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة.

0: وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية.

من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: الخليجي 27. إسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام 2007، وتحديداً في خليج 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. فرسان التمكين البرنامج اللي يسلط الضوء على كل المبدعين والموهوبين. في عالم لا تتوقف فيه الأفكار عن التحليق ولا تعرف فيه الطموحات حدودا، يولد الإبداع من سؤال وتبدأ الاختراعات من فكرة، ويصنع الطموح فرقا يغير حياة الإنسان. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي نلتقي فيه مع العقول اللي آمنت بأن المستحيل ليس نهاية الطريق بل بداية لفكرة جديدة. هنا نسلط الضوء على المبتكرين والمخترعين، على أصحاب الأفكار الاستثنائية والمشاريع الواعدة والتجارب اللي تحولت من مجرد حلم في الخيال إلى إنجاز يلامس الواقع. في كل حلقة نقترب أكثر من قصة فارس من فرسان الابتكار، نكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهته وكيف استطاع أنه يحول شغفه إلى إنجاز، وفكرته إلى أثر، وطموحه إلى رسالة. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج يتحدث عن الاختراعات، بل هو مساحة نؤمن فيها بأن كل إنسان يمتلك قدرة على صناعة التغيير، وأن وراء كل إنجاز عظيم فكرة، ووراء كل فكرة شخص قرر أنه يبدأ. واليوم بناخذكم كالعادة في رحلة بين الابتكار والمعرفة والطموح، نتعرف على تجارب ملهمة ونستمع إلى أصوات صناعة الفارق، ونكتشف سوا أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بأيدي المبدعين. كونوا معنا لنكتشف معا من هم فرسان هذا الأسبوع، وما الذي صنعوه، وإلى أين يمكن أن تصل بهم أفكارهم. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ رحلة التمكين. مع تطور التقنيات الحديثة تتجه الابتكارات اليوم نحو إيجاد حلول أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع التحديات وتقديم خدمات تسهم في تحسين حياتنا ومستقبلنا. وفي هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين نسلط ضوء على ابتكار يجمع بين الهندسة وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي، مشروع طائرة مسيرة ذات إقلاع وهبوط عمودي تجمع بين خصائص الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات متعددة المراوح، مما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عمودياً، مع إمكانيات التحليق لمسافات أطول وبكفاءة أعلى. ويعتمد هذا الابتكار على النمذجة والمحاكاة الهندسية وتحليل ديناميكية الطيران، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار. يهدف تطوير نظام طيران مسير أكثر مرونة وكفاءة وقابل للاستخدام في العديد من المجالات الهندسية والميدانية. وتبرز أهمية هذا الابتكار في قدرته على خدمة مجالات متعددة، لأنه من خلال هذا الابتكار يمكن الوصول السريع إلى المناطق المتضررة أثناء الطوارئ والكوارث، وتقييم الأضرار ودعم عمليات البحث والإنقاذ من المناطق الواسعة أو الوعرة، كما يمكن استخدامه في المراقبة والمسح الجغرافي وتصوير مساحات كبيرة بكفاءة، ومراقبة البنية التحتية مثل الجسور وخطوط الكهرباء والأنابيب والمنشآت إلى آخره، دون الحاجة إلى الوصول المباشر إليها. ويمتد أيضا إلى المدن الذكية والزراعة ومراقبة البيئة والحياة البرية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوصيل، وأيضا إلى المواقع الصناعية والنائية التي يصعب الوصول إليها. إنها منظومة تجمع بين الفكرة والهندسة والذكاء لتقدم حلا مبتكرا يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات، فكيف بدأت هذه الفكرة؟ وما التحديات اللي واجهت تطويرها؟ وما الآفاق اللي يمكن أن تصل إليها مستقبلاً؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال ضيفتنا تاليا شكري الشريف، طالبة هندسة في جامعة الملك عبد العزيز. تالا، نبغى نتعرف منك عن البداية وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
0: أنا الطالبة تاليا الشريف، طالبة في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز في مسار واعد. مشروعي يركز على تصميم نموذج طائرة بدون طيار ثلاثية الأبعاد من نوع روتر UAV لتحسين المسارات الجوية، تحقيق رحلات جوية أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. الشيء اللي ألهمني، اليوم قطاع الطيران يشهد تنقل جوي ذكي وتطور هائل، لكن في المقابل يوجد تحديين رئيسيين: استهلاك العالي للطاقة والوقود، والارتفاع في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المسارات الجوية الثابتة. الإلهام جاء من رغبتنا في ربط الذكاء الاصطناعي بالهندسة الجوية لتطوير حل سعودي مبتكر يتماشى مع تطلعات المملكة في الاستدامة البيئية ورؤية 2030.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها، وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة؟
0: المشكلة الرئيسية، الطائرات التقليدية والطائرات الدرون تنفذ رحلاتها عادة عبر مسارات جوية مسبقة التحديد. هذه المسارات ما تأخذ بالاعتبار أن التغيرات الحية لحظة بلحظة، مثل تغيرات اتجاه الرياح، الطقس، الحمولات المتغيرة، تغيرات ديناميكية الهواء، مما يستهلك الطاقة مضاعفة وينتج انبعاثات كربونية أكثر. ميزتنا في نقطتين رئيسيتين: الجمع بين مرونة الإقلاع والسرعة، اخترنا تصميم طائرة تيتروتر المحركات المائلة. هذا التصميم يجمع بين ميزة الإقلاع الهجين العمودي مثل المروحيات VTOL بدون الحاجة لمدرج، وفي نفس الوقت لتحليل المحركات طرديا تحلك كطائرة ذات أجنحة ثابتة للسرعة والمدى الطويل. ثاني نقطة، طبقة الذكاء التنبئي، نحن ما نعتمد بس على تصميم الهيكل، بل أضفنا محرك تحسين ديناميكي يعمل بنموذج تعلم الآلة والشبكات العصبية. يقدم هذا النظام مسارا جويا ثلاثية الأبعاد يتكيف بلحظة مع العوامل الجوية لتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأقصى.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: المشاريع المتقدمة في الهندسة دائما تسحبها تحديات ممتعة للتطوير. التحدي الأول تعقيد الفيزياء والديناميكا الطيران، وكيف تعاملنا مع هذا الشيء؟ بإشراف الدكتورة فاطمة عبد الهادي وبدعم من زميلاتي وبحثي وتطرقي في عدد من المشاريع الهندسية من مهندسين سعوديين، أنشأنا بيئة محاكاة عالية الدقة سداسية درجات الحرية باستخدام برامج هندسية متقدمة لربط الفيزياء الواقعية بالتحكم الرقمي. التحدي الثاني، دمج الذكاء الاصطناعي مع المحاكاة الفيزيائية. جعلنا الخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتعلم استهلاك الطاقة، تتنبأ بالمسار الأمثل.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: المشروع يعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومتقدمة جدا، مقسمة إلى ثلاث طبقات: تقنية النمذجة والتصميم الهندسي، تقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. النمذجة والتصميم الهندسي استخدمنا في تطبيق SOLIDWORKS، وتقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران استخدمنا فيها الماتلاب، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة استخدمنا فيها البايثون.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: إلى الآن ما تم تطبيق المشروع بشكل فعلي على أرض الواقع، ولكن جميع المعلومات وجميع الدراسة قابلة للتطبيق الحقيقي.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: تطوير مشروعنا الخطة المستقبلية توجد عدد نقاط، أهمها هي تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع لتغيير البترول أو الطاقة المستخدمة للطيران من البنزين العادي إلى الهيدروجين الأخضر، حيث يكون أقل انبعاثات كربون وطاقة بقرابة مستوى البنزين العادي. تجنبنا فيها الطيران بالطاقة الشمسية لضعف قوة الطائرة. ممكن تستخدم هذه الدرون في المزارع، في المرشات، في خدمات الإسعاف، المراقبة البيئية، ومستقبل في تطوير الطائرات بدون طيارة مستخدمة في الشحن، وعدة خدمات لوجستية في النقل الذكي أو حتى في المراقبة الميدانية. ختاما أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر كليتي في جامعة الملك عبد العزيز وجامعتي وبرنامج واعد على الدعم المستمر في جميع مشاريعنا. تم دعم الجامعة في هذا المشروع

0: من بداية إشرافه واستخدام اللابات إلى الوصول لهذه المرحلة، وهي جائزة المركز الثاني في مؤتمر أيوم في منطقة تبوك، وجائزة الورقة البحثية المتميزة، وتم نشر البحث في هذا المؤتمر.
1: فرسان التمكين.
2: وفي ختام رحلتنا اليوم من فرسان التمكين، تعرفنا على ابتكار يجمع بين الطموح والمعرفة والهندسة، ويقدم تصورا جديدا لما يمكن أن تقدمه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع. طائرة مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا والتحليق لمسافات أطول، ليست مجرد تقنية مطورة، بل هي مثال على كيف يمكن للفكرة أن تتحول إلى مشروع، وللمعرفة أن تتحول إلى ابتكار، وللابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا ومن خلال تطبيقاتها المتنوعة. رأينا كيف يمكن لمثل هذه التقنيات أن تسهم في الطوارئ والكوارث والبحث والإنقاذ ومراقبة البنية التحتية والمسح الجغرافي والزراعة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات اللي ممكن تحتاج إلى حلول أكثر مرونة وكفاءة. لكن خلف كل ابتكار قصة تبدأ بسؤال ثم فكرة ثم تجربة ومحاولات وتحديات، وصولا إلى نتيجة يمكن أن تفتح بابا جديدا للمستقبل. وهنا تكمن رسالة فرسان التمكين، أن نكتشف العقول التي لا تكتفي برؤية التحديات بل تبحث عن الحلول، وأن نسلط الضوء على المبدعين الذين يحولون أفكارهم إلى واقع ويجعلون من المعرفة طريقا للإنجاز. فربما تبدأ فكرة صغيرة اليوم لتصبح غدا مشروعا كبيرا أو اختراعا يغير حياة الكثيرين. إلى كل مبتكر ومخترع وإلى كل صاحب فكرة وطموح، استمروا في التجربة وتعلموا من التحديات، ولا تتوقفوا عن البحث عن حلول جديدة، فالمستقبل لا يبنى بالأمنيات وحدها بل بالعلم والعمل والإصرار والأفكار التي تجد طريقها إلى الواقع. كل الشكر لمستمعينا الكرام ولضيفتنا تالية الشريف. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فارس جديد من فرسان الابتكار وقصة جديدة من قصص الطموح والإنجاز. من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: خليجي 27.
8: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية تواليا، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليجي 22 عام 2014

0: فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تأمل
3: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
2: تأمل
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: تتربع محطة إسكاكا للطاقة الشمسية على أرض واسعة في منطقة الجوف، حيث تمتد على مساحة تقارب 6 كيلومترات مربعة، وتضم مئات الآلاف من الألواح الشمسية الكهروضوئية المتراصة بدقة هندسية عالية، تحاكي في انتظامها انسجام الطبيعة مع التقنية. يقدر إنتاج المحطة بحوالي 300 ميجاوات، أي ما يكفي لتغذية ما يزيد عن 75,000 منزل بالطاقة النظيفة والمستدامة، وهو ما يجعلها أحد الرموز البارزة للانتقال الوطني نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقد روعي في تصميمها أن تدار بكفاءة تقنية متقدمة، حيث تستخدم أنظمة مراقبة وتحكم رقمية متصلة عبر الذكاء الاصطناعي، تتابع أداء كل لوح شمسي وتعالج أي خلل في الزمن الحقيقي. المشروع لا يقف عند حد توليد الكهرباء، بل يمثل قاعدة تدريبية مهمة لأبناء وبنات الوطن عبر برامج تعليمية في الجامعات التقنية القريبة، وشراكات مع مؤسسات بحثية تعنى بالطاقة المتجددة، مما يجعلها مركزاً حياً للعلم والتطبيق. كما أن مساهمتها في تقليل الانبعاثات تتجاوز 500,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زرع أكثر من 8 ملايين شجرة، لتكون بذلك محطة للطاقة وللأمل الأخضر.
4: في دقائق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن ذات الله.

سبحانه وتعالى، حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله، معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في دقائق.
1: مشروع القدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع القدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل القدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. القدية تمثل الوجه الجديد للترفيه في المملكة، وتؤسس لاقتصاد إبداعي مزدهر يخلق آلاف الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
0: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
5: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها قول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل،

0: وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه، فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل، لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل، أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس، الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم، أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: خليجي 27.
7: ترجع الجذور التاريخية لبطولة كأس الخليج العربي إلى كواليس أولمبياد المكسيك 1968 لتقص شريط منافساتها الرسمية من المنامة عام 1970 بهدف البحريني أحمد سالمين وصولاً إلى محطتها 27 في جدة.
1: تراث ومعمار،
8: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون، يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا متوجا بالجوهرة الزجاجية ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
5: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
3: هو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذا شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
5: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتجنا له.
3: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا؟ أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
5: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
5: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
3: طب أنت قلتي هذا الكاس. نعم. المعياري؟
5: نعم الكاس المعياري.
3: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
5: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن أنه يتغير مع الوقت.
3: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح. ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة.
5: صحيح.
3: هل معقول تقدر

0: ليه تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم فعلاً. بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
1: لا نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أي. أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
0: لما أجي أصمم عطر نبدأ بأي حجم؟
1: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة. بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
0: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة من الزيوت. طيب كيف تحددين النسب؟
1: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة. كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
0: هرم العطري اللي هو فيه الافتتاحية،
1: اللي فيه الافتتاحية، وبعدين يجيك القلب، بعدين يجيك القاعدة.
0: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
1: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
0: أي بناء على تقصدين بناء على العطر، ما له علاقة بالهرم. يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
1: على حسب الزيت العطري.
0: لأن في زيوت ثقيلة.
1: أيوة، في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
0: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعينا بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
1: تمام، أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. أولا أخذت الكاس المعياري وأخذت اللي هو القطرات وسحبت من الزيت العطري وقطرت بالنسبة تبع الافتتاحية، بالنسبة اللي أنا أحتاجها بالافتتاحية.
0: ممتاز.
1: وبعدين أخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبة اللي أنا أحتاجها، والقاعدة نفس الشيء سحبت منها بالنسبة اللي أنا أحتاجها، ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
0: طيب قولي لنا إيش المكونات اللي استخدمتي في عطر الرزة؟
1: المكونات اللي هي الافتتاحية أخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وأيضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
0: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس المعياري؟
1: حطيتها في الكاس المعياري. ممتاز. نعم، وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
0: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
1: نعم، من نفس العلبة أمزجها. ممتاز. وبعدين أخذ اللي هو علبة العطر وأصبها على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها نأخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
0: يعني الكحول تحطينها في علبة العطر هذه؟
1: علبة العطر هذه
0: ما تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت؟ ما تخلطينها مع الزيوت؟
1: ممكن تحطينها مع الزيوت، بس لازم تعرفين نسبة
0: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
1: علبة العطر بعد المزج.
0: ممتاز.
1: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم، يعني بالثلاجة لمدة يومين.
0: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
1: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب كنت أقول البنات ما ترجونا، قالوا لي
0: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
1: تترج بس بشكل بسيط، يعني بشكل
0: كده تدورينا.
1: نعم،
0: بدون فوق تحت،
1: بدون ما تحركينه مثل الرضع. تمام. فبعد كده تحطينه بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلا ريحتها. وممكن تستخدمينه عادي العطر.
0: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق؟
1: يتعتق. نعم.
0: أنا سمعت أنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
1: لا، شوفي العطر إذا كان جاهز وخالص، يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز. هو أصلا مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل أنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
0: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت صناعة أو تصميم العطر؟
1: نعم، وقت صناعة العطر.
0: بعد كذا لا، ما ينفع.
1: بعد كذا لا، الأفضل أنه ما ينحط. في أهم شيء أنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
0: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تتقى واحدة على الثانية؟
1: طبعا لازم أن احنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
0: يعني ما في طريقة إلا التجارب؟
1: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.
0: نمر في الخسائر.
1: والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم

0: دكتور يعني ما قدرت تطلعي لهم.
1: انا اعشقهم بس ما صمم طبعا، بس اعشقهم انتقائيه جدا.
0: بس انت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص انا ما راح اطلع من هذا العالم، لاني انا دخلت واحس اني تحت بحر بحر.
1: طيب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر يعني.
0: تنفر، هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس، الكبس في اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرتي يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوة، فما ينفع. فأنت الأفضل أنك تحطينها في العلبة، العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه،
1: أيوة،
0: بشكل سريع بحيث أنك تقدرين تستخدمينها أو تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
1: والزيوت من وين تجيبينها؟
0: كلها موجودة في سوق الجملة، بس لابد أنك تاخذينها من أماكن معروفة وذو جودة، لأن أحيانا إذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فأنت تصنعين عطر على أساس أنك الزيوت، على أساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
1: طب كيف إحنا نقدر نخلي العطر ثابت 24 ساعة؟ ما نحب أبو 6 ساعات و 12 ساعة، لا 24 ساعة. كيف نخليه ثابت كذا؟
0: كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح. بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا إحنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلاً الهرم العطري كله نسب، فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي هي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
1: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب، ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى مونسين انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج

0: شغف واحد وصوت واحد
1: ببطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

من جديد اجمعنا وياكم عز النهار، فيا مساءات سعادة لكل من يسمعنا واللي يبدأ معنا مشواره لليوم. نقول له حياك، خليك سمع برموجتكم إذاعة الرياض. يوم جديد، نهار جديد يجمعنا وياكم أصدقائنا. أكيد أنه بداية الصباحات بأخبار متكررة يمكن، ويمكن في أشياء جديدة صارت لكم لهذا اليوم، فما من كانت التفاصيل دائما احتفظوا باللحظات الجميلة اللي عشتوها من خلالها. واليوم في تفاصيل جميلة لبعض الموظفين، خاصة اللي يشتغلون في قطاع التعليم، لأن اليوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. المعلم، المعلم اليوم اللي من خلاله حنا طبعا يمكن أدركنا الحياة وفهمنا الحياة وضعنا خطواتنا الأولى في الحياة بفضل بصمة المعلم. فاليوم نبي نقول لكل معلم، طبعا مو بس الشخص اللي علمنا نقرأ ونكتب ونحسب، لكن أيضا المعلم أحيانا يكون أول شخص خارج بيتنا آمن فينا قبل ما نؤمن بأنفسنا. بالصدفة قبل يومين الوالدة كذا طلعت أغراضنا القديمة، أغراضنا وحنا ندرس في أيام الابتدائي، طلعتها من الدولاب. يعني كان الموضوع شوي كذا شدنا كم سنة لورا، طبعا كم سنة هذه علامات استفهام، ما حقول كم سنة لورا. وقعدت أشوف أتصفح الأوراق القديمة وشهادات التقدير والمعلمات وأسماءهم، في أسماء معلمات أنا نسيتهم الصراحة، يعني مرت سنوات، فيعني بعض من أسماءهم غابت عني. فقعدت أقرأ فيها الأوراق وشهادات الشكر والتقدير والثناء، استلهمت من هنا مشاعر رجعت لي من جديد. قديش هذه الكلمات في شهادات التقدير اللي أعطوني إياها معلماتي أثرت فيني وخلتني إنسانة أحب نفسي وإنسانة أثق بقدراتي. هذه ما كانت كلمات بسيطة صراحة، ما كانت أبدا كلمات بسيطة. لما قرأتها عرفت أنا استمديت قوتي واستمديت رغبتي في الحياة وفي الإنجاز وفي التفوق كان جاي من وين. أنا وياكم اليوم نتشارك هالتقدير العظيم لمعلمينا اللي مروا علينا في سنوات عمرنا، من المرحلة خلونا نقول التمهيدية إلى المرحلة الجامعية. فتحية إجلال وتقدير لكل المعلمين والمعلمات بدون استثناء. يمكن أنا نسيت اسم معلمة، أو أنت مستمعنا الكريم نسيت اسم معلمك، ونسيت حتى وش كان الدرس أو الدروس اللي خذيتها منه، لكن مستحيل أن احنا ننسى اليوم كلمة قالتها لنا معلمة أو قالها لنا معلم في وقت كنا محتاجين نحنا نسمعها. أنت تقدر، إن أنا واثق فيك، لا تستسلم، أنت قادر أنك تجيب امتياز في مادتي، قادر أنك تتفوق على نفسك. هذه كلمات كلنا سمعناها، هي نعم كلمات بسيطة لكنها غيرتنا، غيرت عمر كامل. المعلم الحقيقي صدقوني ما مو بس مجرد درجات نحصل عليها من ونتفوق وننجح في الشهادة ونحصل على أعلى الدرجات. المعلم ترك أثر جدا عظيم. تدرون أنه بناتي طبعا في المرحلة الابتدائية، يعني والله العظيم أدرسهم واشرح لهم بناء على معلوماتي وأنا في المرحلة الابتدائية. أنتم متخيلين أثر التعليم اللي كنا نحصل عليه والتعب والجهد اللي قدموا لنا إياه معلمينا، لدرجة أنه ترك الكلام والمعلومة عالقة في ذاكرتنا مع مر السنين. فمن هنا أنا أقول هي ما كانت كلمات بسيطة لكنها غيرتنا، تركت أثر. المعلم الحقيقي ما يترك فقط يعني بصمته في الدرجات زي ما قلت، لكنه يؤثر في شخصياتنا. يترى كم طبيب وكم مهندس وكم إعلامي وكم قائد وكم أب وكم أم ورا نجاحهم كان معلم، قال لهم يوما ما أنا أشوف فيك شيء كبير. ففي يوم المعلم ما نقول شكرا على الدرس، لكن نقول شكرا على الأثر. شكرا لكل معلم أعطى من وقته وصبره وقلبه، وشكرا لكل معلمة

كانت لطالبة محتارة في يوم من الأيام، كانت لها الأمان والقدوة والصوت، وقالت لها أنت بنتي اللي أثق فيها وقادرة فيها. فكل عام وكل معلم ومعلمة بخير، وكل عام وأثرهم الطيب باقي فينا حتى بعد ما ننسى تفاصيل الدروس.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر الأثير. ما زلنا مستمرين في فقرة جميلة وغالية اليوم. كلنا نعرف اليوم يوم المعلم، ولأن المعلم مو بس شخص وقف قدام صبورة وشرحنا درس، في معلم علمك كيف تثق بنفسك، وفي معلم اكتشف فيك شيء أنت ما كنت تعرفه، وهذا جزء من سؤالنا اليوم. وفي كلمة قال لك هالمعلم المربي قبل سنوات، قبل 5 قبل 10 قبل 20 قبل 30، ولليوم ما نسيتها. أعتقد كل واحد فينا لو رجع في شريط الذكريات أيام المدرسة أكيد في اسم معلم يجي في باله مباشرة، معلم تحبه أو موقف ما نسيته، أو حتى معلم كنت تخاف منه وقتها واليوم تضحك إذا تذكرته. فخلونا يعني وقفة كذا في أول ساعة في البرنامج، ونعرف أنه زملائنا وحبايبنا من القطاع التعليمي الآن اللي يعملون على قدم وساق مربي أجيال يغادرون مدارسهم. فاليوم خلينا جزء من هالفقرة في بداية عز النهار عن المعلم والمعلمة، وأنا أقول المعلم والمعلمة أنتم ما تعلمون أجيال بس، أنتم تصنعون ذكريات وشخصيات ومستقبل. وسؤال اليوم لكل من يسمعنا أيا كان عمره، وش الدرس اللي تعلمته من المعلم بعيدا عن الكتاب، كان سبب في نقطة تحول في حياتك، مشورة كانت جزء من اهتمام هالمعلم يراها فيك، موهبة كان سبب في انه هو يعطيك جزء من مؤشرات النجاح. خلونا كده نسترجع ونستذكر هالمعلم الرائع. فمن هو المعلم اللي ما نسيته ولا فضل، والموقف او الكلمة اللي ما زالت عالقة في بالك كانت سبب في نجاحك؟ شاركونا، نبه القصص الجميلة تقديرا واحتراما وحبا لمربي الأجيال، لكل معلم ومعلمة اللي اليوم أنا وزميلتي غادة العلي اللي تخرجنا تحت إيدين هالمربيين وهالمبدعين، وأبونا وأمنا الثانية حقيقة في قطاع التعليم لهم كل الشكر والتقدير والامتنان على دورهم اللي ساهموا في صنع وقود هالوطن. شفنا منه العسكري، منه المعلم، منه منه المذيع، منه اللاعب، منه الفنان، منه، لكن يبقى المعلم هو نقطة تحول كبيرة وفارقة عند أبنائنا وفردات أكبادنا.
1: زي ما قلت إبراهيم، يمكن أمس أنا عشت مشاعر، هو قبل أمس السالفة عشت مشاعر كذا مرة غريبة. الوالدة الله يحفظها يعني بين يوم وثاني طلع كل الأشياء اللي في البيت وتبونا ما تبونا، من النوع اللي ما يترك شيء في البيت. فطلعت ملف فيه أوراق القديمة، عرفت فيه مذكرة كذا من أيام ابتدائي، فيه شهادات شكر وتقدير، كنت أشوف ترتيبي بالفصول على مستوى المدرسة، شهادة من الشهادات على مستوى منطقة الرياض. فكان شعور يعني أحس أني ركبت الضفيرتين هذه حقت الابتدائي من جديد، والله العظيم عشت يعني مرت سنين كذا عصفت فيني الذكريات بشكل مرة مهول، وأنا أقرأ أسامي معلماتي والمواد وأتذكر اللحظة وأنا أستلم فيها شهادة التقدير. كان شيء يعني
0: يا أخي والله ما لومك، بس أنا قاعد أتذكر وأنت تحكيني يا غادة جالس أقول هل المعلم اليوم والمعلمة يستذكر كل شخص قدمه للمجتمع وكان يعرف أنه هذا كان يوم من الأيام طالب من طلابه،
1: كان طالب عنده
0: أو طالب عنده؟
1: يا أخي حق لكل المعلمين أنهم يفخرون، هم يطلعون المهندس والطبيب صح، والأصحاب المناصب والدبلوماسي وال يعني العالم والأديب والشاعر. يا أخي يا أخي أستذكر كلمة عظيمة لأحد ملوك السعودية، ملوكنا رحمة الله عليهم اللي هو الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه، تدري ايش قال؟
0: ايش قال؟
1: قال لو لم

0: كن ملكا لوددت أن أكون معلما.
1: يا سلام،
0: إيش أكثر من أنه ملك؟ يعني يشوف منصبه كمعلم بذات الأهمية،
1: صح، ويعرف قيمة المعلم وكيف يعني ينشر الهدف والوعي والرسالة السامية اللي ممكن تصنع من ابن، تصنع من طالب، تصنع من رجل، تصنع من بنت، من امرأة، دور في خدمة وطنه، خدمة مجتمعه، خدمة قطاعات اللي في الأرض اللي يعيش عليها. يعرف الرسالة الهامة اللي ينشرها اليوم المعلم، والأمانة اللي فعلا أصبحت في أعناق كل المعلمين والمعلمات في نشر الرسالة السامية التعليمية، في تهذيب وتوجيه وإرشاد كل الطلاب والطالبات. كلمة عظيمة يا غادة اللي ذكرها الملك فيصل طيب الله تعالى. فخلنا نسمع، خلنا يا جماعة، ترى أنا أعرف أنه في خاطركم كلام، بيكلمنا المعلم، بيكلمنا العسكري، بيكلمنا المدني، بيكلمنا الطالب. خلونا هالمساحة نعبر ونعرف وش الذكريات، وش الدرس اللي تعلمته بعيدا عن الكتاب أو المنهج اللي قالك يا المعلم اليوم أو في حياتك من سنوات، وكانت نقطة تحول حتى اتخاذ قرار في حياتك. وش الأثر، وش الكلمة، وش الموقف، ومن هو المعلم ومن هي المعلمة؟ شاركونا على 011-40-53، ومعنا أول اتصال في حلقة اليوم. أفراح، مساء الخير أفراح.
2: مساء الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أفراح؟
2: الحمد لله، كيفك أستاذة غادة وكيفك؟
0: يسلمك ربي.
1: الله يسلمك وعافيك
0: أفراح. مين جاء على بالك لما نحن كنا نتكلم عن المعلمين والمعلمات؟ من أول اسم خطر في بالك من معلماتك؟
2: أول حاجة أنا معلماتي كلهم يعني صراحة لهم فضل علي وكلهم أحبهم. طيب، لكن نعم، في معلمتين يعني بالذات، الأستاذة ثريا شرف، هذه مدرسة التاريخ والجغرافيا، درستني في الابتدائي، في المتوسط وفي الثانوي درستني. طيب، يعني صراحة المعلمة هذه زرعت فيا حب المواد. أنا أقول لكم، خلتني أحب المواد مع أنه كنت أخاف، وكنت أخاف أكثر شيء وأوقات الاختبارات. من ساعة ما يحطوا الأسئلة كده خلاص أقوم تدمع عيني أبكي، الله العظيم. لكن كانت تقول لي أنت قدها، يلا أنت بنتي الشاطرة، وطول ما أنا خايفة أنا أتوكل على الله، يلا خلاص قري وردك،
1: يا سلام، ما شاء الله، يا سلام،
2: أبدأ يحلي. سبحان الله، يعني الأستاذة هذه بالذات أنا أتمنى من كل قلبي أنه أحد يطمني عليها.
1: الله عليك، مشاعرك تجاه بحد ذاتها يا زينة. شكرا أفراح، يعطيك العافية. أنا بس عشان أعطي فرصة للغير، شوفي ترى بعض المواقف ما تجي صدفة، تجي بعيدا عن بروتوكول الاختبار، عن اللحظة اللي فعلا فيها لحظات الفاينل اللي هو الاختبار النهائي.
0: تشوف لهفة المعلمين والمعلمات،
1: يجيك المعلم اللي يلبس دور الأب والأم وينشر كده رسالة، كأنه ما شاء الله يعطيك جزء، مو بجزء، يعطيك كذا كمية من الراحة والإطمئنان، ويذكرك في بعض الكلمات.
0: صحيح، تعرف احنا في الثانوية والله العظيم انت مو رايح تختبر، انت رايح تتكرم، جايبين لنا قهوة وشاي على كورنر كذا، والمعمول طول الوقت قاعدين يمشون المعمول علينا واحنا قاعدين نختبر، شاي قهوة مش تامروا
1: فيه.
0: بتخيل الشيء.
1: أنا بذكرك عدة مواقف قبل ما ناخذ نوال، بس موقف سريع بعطيك بعض بين كل متصل ومتصل بعطيك موقف. أيام الثانوية غادة، من المواقف كان عندنا وكيل الهويش، والله ما يحضرني اسمه الآن، محمد أو ناصر، هذا مو مربي، رجل دين ومعلم ومهذب وأب وأم وناقد وجمع كل الصفات ما شاء الله تبارك الله. أذكر تعرفين أنه في عمر مراهقة في الثانوية تلقى فيه حركة في الفصل، يعني خاصة اللي متوتر يشيل هم كذا، فتبدأ حركة والنظرات وكذا، فهي واضحة على ملامح على رياكشنات وجهنا. لكن هو يعطينا درس جميل، قال يا جماعة شوفوا، ترى أقدر أدخل معلمين اثنين يدورون بينكم، يفتش هذا ويراقب هذا،
0: لكن
1: ويحاول، لكن لا تجعل الله أهون الناظرين إليكم.
0: سبحان الله،
1: يذكرنا بالكلمات الجميلة.
0: شوف الدرس اللي خلتها،
1: درس عطانا أنه حتى لو إنما أنت مع نفسك وما انتبهت لك، ترى الله يناظرك وقاعد يشوفك،
0: مراقبة الله لك،
1: مراقبة الله لك يعني
0: حتى الخفاء،
1: ويكتبك لدرجة يعني كل ما ودك تخطي، أو مو كل ما ودك، كل ما أجيت تخطي تحس أن الكلمة هذه راسخة في ذهنك إلى يومك.
0: أنا متأكدة أنها إلى يومك،
1: والله العظيم يا غادة. فكقول لا تجعل الله أهو الناظرين إليكم، أنا بنشغل، أبى أروح أدور الفصول، عندكم معلم جالس له التقدير والاحترام، ما أصلا أنقص منه، ولكن أنا أتعامل مع رجال وتعامل مدري وشو وانتبهوا ولا خلوا المدرسة. هذه شهادة، هذا مستقبل.
0: جزاه الله خير.
1: خذها بحب وخذها بأدب وخذها بخوف من الله. يعني كلمات سريعة كده في خمس دقائق لكن خلتنا كلنا
0: تركت أثر كبير.
1: كلنا نتأمل في الورقة، كلنا نشوف الورقة، كلنا خلاص استحيل نطالع بعض في عمر مراهقة. عملنا كرجال، عملنا بتهذيب كجانب ديني، عملنا
0: وزرع فيكم شيء عظيم جدا مخافة الله يعني. فالله يعطي العافية وجزاه الله خير. نقول هلا وسهلا بنوال. أهلا،
3: مساكم الله بالخير.
0: مساء النور والنوير للمعلمة. اليوم نقولك أستاذة نوال، معلش.
3: شكرا.
0: حتى لو كنت متقاعدة.
3: شكرا.
0: قولي لي نوال، إيش شعورك وأنت خرجتي أجيال؟
1: صارت ثقيلة هي شكلها. تخيرة شكلها صارت دكتورة.
0: قولي لي يا نوال، إيش شعورك وأنت مخرجة أجيال؟
3: تتكلمون قبل قبنتوني صراحة، يعني دمعت عيوني على أشياء تذكرت حقيقة.
0: إيه قولي لنا.
3: أنا اليوم صار لي موقفين صراحة، يعني الصبح الظهر يعني الفجر بنتي مش معايا ولكن تدرس بالحسا، رسلت لي رسالة تهنيني بيوم المعلم، كني أول واحدة ما حد هناني. الظهر جو أولاد إخواني جو كلهم حضنوني حضنة قوية، أنا استغرب فيش صاير، ليقولوا لي كل عام وانتين بخير يا أجمل وأحلى معلمة.
1: الله،
3: شو رايكم بالشعور؟
1: والله شعور عظيم
0: جدا صراحة. إلا والله دمعت عيني.
3: إي والله حقيقة أنا انصدمت، اتفاجأت. أطفال في أول ابتدائي وثاني ابتدائي يعني والله يعني قمت لميتهم كده وأنا خاشة دمعتي.
0: أحد يتواصل معك من طالباتك أستاذة نوال؟
3: والله ما في أحد، بس الحين أشوف البنات قاعدين ممكن يطلعوا من الدوام قاموا يرسلوا لي الظهر تهم يستذكرون إن اليوم.
0: سلام والله كل خير.
1: أنا يا سلام،
3: من أول ابتدائي درست الحين في صف ثالث أشوف راسل لي فيديو بعدني ما شفته. يعني بس يعني وشكرا لوزارة الإعلام، شكرا لبرامج الإذاعة، برامج التلفزيون، يعني الاحتفاء بيوم المعلم ما يحتاج يوم واحد. في سنة من السنوات يا غادي يا إبراهيم كان وزير التعليم ماني ذاكرة منه بالضبط، جعل عام كامل للمعلم. فأتذكر كنت وقتها أنا في الأحساء، كانت مديرتنا كل يوم أربعة تدرينا، وكان نهاية الأسبوع يوم الأربعة، فكانت كان هذا الكلام الظهر 2011 يمكن اللي جعلها عام المعلم. فكانت الله يذكرها بالخير كل أربعة، وكنت أنا أروح وأجي عن طريق الحسا، فيوميا من أركب السيارة أشوف رسالة ترسل لنا هنئنا بالمعلم، تذكرنا أن أنتم مو بس يوم لكم، يوميا والله العظيم لو تنوجد مثل هالمديرة 20 مديرة أقسم بالله الكريم لجميع مدارس المملكة بتكون بخير. لأن هذه المديرة يا إبراهيم يا غادة هي التي تعطيك الحافز، تعطيك يعني أن أنت فعلا أنت أنت أنت اللي قاعد تعطي وتبذر وتحرص عن جد. يعني أسبوعيا ترسل لنا بالرسالة،
1: يا سلام.
3: حتى زميلاتي اللي معي في السيارة يغارون قلت يا نوال ما تقدش مديرتكم كل أسبوع تدلعكم كلمات عن المعلم وما شكت. الله يعطيها العافية وطول في عمرها وكثر خيرها منايب والله عن جد، الله يعطيها الصحة والعافية.
1: وانت الله يعطيك العافية وما قصرتي. شكرا نوال.
0: شكرا نوال. بس توضيحا في عام 2011 عندنا في السعودية كان هذه السنة كانت سنة المعلم أو عام المعلم، بعد ما أقر هذا القرار الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم في ذاك الوقت.
1: يا سلام.
0: طبعا تقديرا لدور المعلمين والمعلمات.
1: طب خلينا نقرأ كده بعد تغريدات يا غادة. هذه فتو تقول أنا معلمة، وهذا وحدة وهذه وحدة حكاية فخر. يعني تقول لم أختار مهنة تنتهي بانتهاء يوم العمل، بل اخترت أثر يمتد في عقول أجيال، كلمة قد تصنع فرقا ويبدأ يساهم في بناء مستقبل الوطن. في يوم المعلم أقولها بكل اعتزاز، أنا معلم وأفتخر بكل عام عشت في هذه الرسالة. حلو هذه الرسالة. في كلمة جميلة عجبتني من الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن العثمان، يقول إلى من علموني كيف نقرأ الحياة قبل أن نقرأ الكتب. كاتب عبارات جميلة ومميزة. شيماء كاتبة إلى من أناروا دروب العلم وصنعوا من أفكارنا مستقبلا يزهر، شكرا لكل معلم ومعلمة يحملون أمانة الرسالة ويصنعون جيل غد بجهد وعمل وإخلاص. حلوة العبارات، حلوة الكلمات، حلو يعني يستحقون يعني نعطيهم جزء كبير من برنامجنا حقيقة. عثمان العضيبي يقول

0: كاتب مع يوم المعلم يوم الدعاء للمعلم والمعلمة. لا شك بأن ها
1: اليوم اللي لازم مو بس ان احنا نستذكر ونستذكر ذكرانا معهم لكن ندعو لهم. يا اخي احيانا اقول يحظ المعلمين والمعلمات يوصلهم دعوات حتى بعد مر السنين
0: بلا شك.
1: يعني من سنين طويله في بعض من الادعيه اللي كنت اتعلمها من المعلمات انا اليوم اقراها لبناتي قبل نومهم اول ما اروح المدارس. هذه كلها تعلمتها وانا في مرحله صغيره من عمري وانغرست في ذاكرتي لانه معلمه من المعلمات قالتها لي. فتخيل الأثر اللي وصلها على مدار هالسنين.
0: يا سلام. يعني أنا أقول على فكرة ترى هذا يعني أنا عارف إنه ديدا وحرص من كل المعلمين والمعلمات بس جميل إنه إنه إنه إنه ما يمسكني فقط يتحكم فيني المنهجية أو الدرس أو الفصل أو الحصة بينه أنا أمشي بس فقط في تعليم هذا المنهج أو هذه المادة أو هذه المعلومة. هو التعليم التربية تعليم التوجيه تعليم صقل الموهبة تعليم الأخلاق تعليم ودائما نعرف أن المدرسة اللي أنا أتوجه لها في صباح مبكر أنها هي بيتي بيتي الثاني وأعرف أن المعلم هو أبي أعرف أن المعلمة هي أمي. اليوم هذه التوجيهات وهالرسائل الحلوة اللي يترك الأثر في قلوب الطلاب والطالبات جزء كبير يصنع مستقبل طالب يصنع مستقبل الوطن عطاء لا ينضب وأثر ممتد. يعني فهم العظماء اليوم أنك أنت تصنع من الإبن والطالب كل المهن.
1: صحيح حتى وكانت شخصية الطالب أحيانا مشاغبة. تعرف أنه حتى المشاغبين اليوم يذكروا معلمينهم خاصة في مواقف مرت عليهم زي محمد من مكة في تغريدة يقول أنا كنت طالب مشاغب جدا وكان في أستاذ واحد ما استسلم لي كل ما سويت مشكلة يقول أنا عارفك أنك أفضل من كذا. يمكن هالجملة هي اللي فرقت معي وخلتني أتغير وأصير إنسان مختلف تماما.
0: يا سلام.
1: لطيفة من حايل إلى معلمتي في المرحلة الابتدائية يمكن ما تعرفين لكنك كنت أول شخص خلاني أحب المدرسة. كاتبة طبعا اسمها أستاذة حياة التميمي.
0: يا سلام يا سلام. هذا الشعور الإعلامي زميلنا المذيع سليمان سالم مذيع التلفزيون السعودي كاتب مع بزوغ شمس هذا اليوم بدأ مشوار الملهمين والمؤثرين في نفوس الملايين من طلابنا وطالباتنا إنهم المعلمون والمعلمات سفراء العلم ومشاعر النور ومصابيح الدجى الذين يستعدون بالتحضير لعام يعني حافل بالإنجاز والعطاء. الله يعطيك العافية. طيب نطلع فاصل
1: نروح الفاصل قصير ونرجع لكم من جديد بس ناخذ هم بعد شوية مشاركات في سؤالنا لليوم أصدقائنا. يا ترى يا هل ترى لو سألناك عن الدرس اللي تعلمته من معلمك خارج الكتب وش هالدرس اللي استفدت منه لبقية حياتك؟ والله عندنا اتصال ما نطلع فاصل خلنا ناخذ ابو نايف.
0: طيب
1: طولنا عليه.
0: خلنا نذكر برقم التواصل
1: قول
0: 011 40 53. ابو نايف مساء الخير. السماء زعل علينا
1: زعلان انا خلاص ما عندي اتكلم.
0: ابو نايف
1: يا ابو نايف
0: هو بيردها لنا
1: اخذ قيلوله اخذ غفوه
0: هو بيردها لنا لان احنا قصرنا.
1: لا ما قصرنا.
0: ابو نايف شلونك؟ الو
2: الو
1: خطين ترى يا مهند خطين داخلين في بعض.
0: ابو نايف شلونك حبيبي؟
2: بخير جعلك بخير الله يسلمك.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله شوف المعلم لو نحج له انها انها حلال قسم بالله العظيم من الورعين اللي عندنا اليوم انهم يجلسوا عندك في البيت.
0: اسلم.
2: منهم واحد قدامي هالحين هج
0: ايه
2: يا أخي تراهم والله العظيم يجيهم أذى ويجيهم الله يعينهم بس الله يعينهم صح. والله
1: طب هنا لنا دور يا أبو نايف لنا دور حنا كأولياء أمور نحن نعلم أبناءنا احترام معلميهم ومعلماتهم.
2: يا أختي غادة والله أن نعلم ونروح للمدرسة ونقول بعد كلام ثاني
1: أي لكم اللحم ولنا العظم
2: ما يعتاد هذه مرت علينا تمر عليهم.
1: أوكي
2: أقول يعني المعلم فضلك على بعد الله سبحانه كبير على أولياء الأمور قبل الطلاب.
1: نعم
0: صح.
2: ومن ناحية المعلمين احنا عاد دراستنا قديمة ما أنا بس فيه معلم ما انساه يمكن ضربني خلاني صرت أحفظ من أول مرة بس
1: ما شاء الله. يعني الحين أنت تذكره بالخير ولا شلون؟
2: الله يذكره بالخير والله يرحمه يمكن متوفى الكلام ده قبل فوق حدود 50 سنة.
0: لا إله إلا الله كم عمرك أنت أبو نايف؟

0: أنا 35.
1: أوكي، جاي من المستقبل. تمام.
0: والله الكلام ذا يا مهند
2: إبراهيم. إبراهيم
0: الكلام ذا عام 96 أو 97 الهجري.
2: إي ما شاء الله، بس كم عمرك؟ بسم الله ما شاء الله.
0: الحين
1: ليش الإحراج؟
2: واصل 60 ما شاء الله.
1: طولت العمر إن شاء الله يا أبو نايف. طيب
0: وإياكم إن شاء الله.
1: طيب يعني أنت شايف أن المعلم حتى في صلابته وقسوته معك ممكن يعطيك درس تتعلم منه؟
0: نعم نعم، وفضل الله كبير علينا أن الله رزقنا بهالمعلمين.
2: صح. أنت أول المعلم لا شفناه في السوق ولا شفناه في شارع ولا في مكان عام تلقانا.
0: قسم بالله العظيم نهج
2: نهج
0: والله نهج.
2: يسألك شو مطلعك؟ طيب أنا بطلع ما لي علاقة، ماني في وقت دوام وذا، بس من هيبة المعلم يعني.
0: صح.
2: ما يبي يشوفك على خطأ، ما يبي تمارس أشياء غلط.
0: هذا هو
2: يرى أنه الأب الثاني. شكرا لك أبو نايف، يعطيك العافية.
1: حمدي
3: يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحياتي أستاذ إبراهيم، تحياتي أستاذ غادة والسادة المستمعين. بداية أنا أبغى أهني كل المعلمين حقيقة، أخص بالذكر أخواني، أختي وأخوي المعلمين، اللي الوحيد اللي شتل عنهم أنا بعدت عنهم، هم معلمين وأنا بعدت عن هذا المجال. ولكن أنا أبغى أقول شيء، اللين ما دخل في شيء إلا وزعناه، والقسوة ما دخلت في شيء إلا وشانتها. الموضوع ما فيه أنه الكلام اللي جالسين تقولوه أنتم، الكلام اللي جالسين يقولوه المستمعين كلام جميل جدا. هذا الشيء لازم يرسخ في ذهن كل معلم. أنت اليوم معلم ورح تبقى في ذاكرة أبنائك الطلاب إلى بعد التخرج. يعني فعلا أستاذ إبراهيم أشار إلى شيء جميل جدا، أنه بعيدا عن المنهجية أنت اليوم تقدم تربية، تقدم إدارة وسلوك للطلاب. فأنا حقيقة لو سألتوني أقول المنهج يتنسى، ولكن تبقى التربية.
2: صح.
3: اليوم المعلم يربي أكثر من الأب في البيت.
2: صحيح.
3: أدب المعلم، أخلاق المعلم، حب المعلم، ابتسامة المعلم هي اللي تحبب الطالب في المادة وتحبب الطالب في المعلم. حقيقة أنتم ذكرتم الإيجابيات، أنا ما أنسى أستاذ جميل جدا وأساتذة كثير، ولكن في نفس الوقت يبقى ذكرى أستاذ إلى الآن في داخلي شيء من جهته إلى الآن.
1: نعم. من هو هذا الأستاذ وإيش اللي تذكر عنه؟
3: الله يذكره بالخير. أنا إلى الآن أقول الله يذكره بالخير، إذا كان ميت الله يرحمه، لكن قسى علي بدون أي سبب، قسى علي يعني. نعم. أنا من الناس اللي كنت يعني، تخيلي إحنا أخذنا، يمكن تذكروه أنتم، أخذنا درس إنه في معلم ضرب طالب، سألوا الطالب ليه ضربتني، قال له علشان أنت تصير كويس، بدون سبب. لا، هذا المعلم ضربني مع إني أجبت على الشيء اللي يبغاه الوحيد من الطلاب، اللي أجاب على الشيء اللي يبغاه أنا، ضربني.
1: أعطيته إجابة صح وضرب؟
3: صحيح.
1: ليش؟
3: هو كان يتكلم عن النمط الشعري، وقال مين يقدر أتحدى أحد كذا، هو قال أتحدى أحد يجيبها بالنمط الشعري الصحيح. طبعا إحنا كنا في فترة في المتوسطة، وقليل من الطلاب اللي يعرفوا معنى النمط الشعري، فجبتها بنفس النمط الشعري اللي هو طالبه، فاندهش. قال لي تعال، ضربني قدام الطلاب، والله طبعاً يكف على وجهي قدام الطلاب.
1: يا ساتر.
3: أنا أي والله، من تخيل الحصة الثالثة إلى نهاية الحصة، إلى ما قلت حتى للوالد الله يرحمه، ما قلت لأحد، بس أكلت
1: في أكلت وشربت معك سنين.
3: إلينا الآن وأنا أقول في داخلي يعني ظلمني.
1: الله يسامح.
3: طبعاً الآن رسالتي أنا للمعلمين، والله العظيم حبوا أبنائكم الطلاب، سواء مشاغب، أنت تقدر تغير من نهجه، تغير من اتجاهه، تغير من سلوكه بطيبتك. ترى اللين والحب يغير، ممكن يلين الحجر، ممكن يلين الحجر.
1: صحيح، وخاصة أنه الطالب ما تعرفه.

0: ظروفه، يمكن في البيت ما هو لاقي اهتمام من الأهل، ويقضي وقت طويل في المدرسة، يمكن يبقى تحت نظر عين معلمة أكثر من نظر عين أبوه. فمهم جدا أنه يكون مع لين ولطيف ويحببه في المكان اللي هو موجود فيه، لعلها ذكرى راحت. نعم ما نسيت الموقف يا حمدي، لكن اصفح وسامح، خليك أنت العاقل مثل ما يقولون. شكرا يا حمدي، يعطيك ألف عافية. سالم،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساكم جميعا.
0: ومساءك.
1: اليوم سعيد علينا في يوم المعلم.
0: يا حي الله. سالم قل لنا، أنت معلم شيء؟
1: أنا كنت في التعليم أكثر من 34 سنة وتقاعدت، وما استطعت أني أجلس في البيت، يمكن هي الشهرين الإجازة ورجعت للقطاع الخاص.
0: إيه، اشتغلت في التعليم في القطاع الخاص؟
1: القطاع الخاص والشركة التعليمية.
0: إيش سر التعلق هذا يا سالم؟
1: 48 سنة وإحنا في من بداية نشأتنا في المرحلة الابتدائية لغاية ما تقاعدنا من التعليم الحكومي وإحنا في أسوار المدرسة، فأصبحت في دمائنا.
0: ما شاء الله، يعني أولا كطالب وبعدين في أنت معلم ولا إداري؟
1: لا اشتغلت أنا مدير مدرسة 27 سنة والبقية في قطاع التعليم الخاص، مدير لإحدى إدارات المدارس ثم إدارة المدارس الأهلية.
0: ما شاء الله. طيب هالخبرة العظيمة الكبيرة يا سالم طلعت منها بإيش؟ شو تقول اليوم لمديري المدارس اللي يسمعوني؟
1: والله أنا أقول لمديري المدارس يقع على كاهلهم العبء الكبير. تربية النشأ ليست بالسهولة اللي احنا نتخيلها، ولا أننا ندير مجتمع بشري. أنت تتعامل مع الطلاب، عدد طلابكم وعدد أفراد الأسرة اللي أنت تتحدثها، أسر مختلفة في التشكيل في الطباع. فلذلك صحيح. مدير المدرسة والمعلمين عليهم الله العبء الكبير، وخاصة أن الدولة الله يعزها ويحفظها تعدل المعلم هذا إعداد جيد. يمكن ما سمعناه بالأمس قرار الماجستير المهني، هذا دليل على تطوير المعلمين. الوزارة تشهد عقبات كبيرة في موضوع التطوير وتطوير المعلم، والدليل اللي احنا نلاحظه نظام التعليم العام اللي أصدره المقام السامي قبل شهر، هذا دليل على أن الدولة حريصة على اهتمامها بالتعليم والتعلم.
0: صحيح، الله يعز دولتنا وليعز عليها. شكرا لك يا سالم، يعطيك ألف عافية، وشكرا لك على السنين الجميلة اللي قضيتها في التعليم وخدمت الوطن من خلال هذا المجال، وخرجت أجيال عظيمة تشهد لك بالإنجاز. شكرا جزيلا.
2: كان اتصال خالد. مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
3: مساك الله بالخير أخوي
2: إبراهيم.
3: إبراهيم، هلا والله. إبراهيم المعيدي، مساك الله بخير أخوي إبراهيم المعيدي.
2: مساء الأنوار، هلا حبيب قلبي، شلونك؟
3: الله يسلمك، الله ما تحب اللي يحبك، وخير الله يسلمك. أنت شلونك؟
2: الله يعافيك ويخليك يا رب إن شاء الله.
3: بعد شلونك سيدة غادة؟
0: هلا والله خالد، شلونك أنت؟
3: بخير الله يسلمك.
0: دوم يا رب، دوم
3: من يبون إن شاء الله.
0: تفضل خلنا نسمع منك.
3: والله المعلمين شوف، أنا الحمد لله أنا أموري معهم طيب المعلمين. أي والله طيب مع المعلمين، عرفت؟
0: في كل مراحلك الدراسية ولا في معلم لسه ببالك؟
3: والله في، يعني لا ما في إن شاء الله نقول، يعني من أيام يوم كنت بالأحسن منطقة الشرقية. إيه؟ التعليم كان هنا زين يعني ما شاء الله، وكويسين معنا كتعامل يعني مضبوطين يعني.
2: طيب من هو المعلم اللي تحس إنه كان يحتوي ويوجه ويرسل رسائل وتحس إنه متفاعل، مو بس معك أنت تشوفه بين الطلاب، تلقاه مهتم في هذا ويحل مشاكل هذا وقريب من الطلاب؟
3: صادق، هم اثنين، هم كثيرين والله. عندك فؤاد الغدير وعندك وليد الموسى.
2: إيه.
3: هم يعرفون
2: وش طريقة التعامل اللي قاعد يسوونه مع الطلاب، وش قاعد يسوون؟
3: محترمين والله يا سيد إبراهيم، محترمين.
2: كلهم محترمين.
0: كانوا في أي مرحلة خالد؟ أي مرحلة؟
3: هذول ابتدائية بس انقلوا معنا متوسط.
2: طيب
0: عشت عمر.
3: ها إي والله عشرة عمر
2: يا أخي، الله يعطيك العافية. أنت ذكرت بسالفة بقول الله يعطيك العافية، شكرا لك. ذكرني واحد من المدرسين، لا عنده ظهر محل ألعاب وكذا، انتشر مقطع وكذا محل سياكل، ظهر هاي السنة حقين سادس جاب لهم سياكل عطاهم بالفصل وقاموا يدورون بالمدرسة بالسياكل مبسوطين، جاب حوالي 200 سيكل أو دراجة. فأعجبني موقفه صراحة، من حسابه الخاص طبعا، بينتقلون إلى مرحلة جديدة، لمرحلة المتوسط، وعاشوا معه من اول ابتدائي، وهو الظاهر مدرس او مدير المدرسه يعني، بس الله مغنيه ما شاء الله تبارك الله، عنده محلات العاب وكذا، فجاب لهم سياكل.
0: ايه سمعت
2: عنه، انتشر المقطع. ايه وطالعين بالفصل بالسياكل كذا، تحس انه مقلب وكذا، ايش ذولي طالعين بالفصل كلهم.
0: حلو والله، مره جميل. على فكرة ترى حنا يمكن
2: ذكرت ورقات واردك، ذكرت برنامج افتح يا سمسم أبوه، فاتحين كذا الفصل وطالعين
0: مطلقين عدد كبير.
2: يا الله
0: ماراثون.
2: هو انت خلي هنا واحد من المعلمين يصور المشهد العام للطلاب ويلف الكاميرا على مين؟
0: على المدير.
2: المدير جاب سياكل مكتفي دينه يناظرهم ويضحك. يعني قاعد يشوف فرحته في عيونهم يعني وسعادتهم يعني، وانهم بيغادرون المرحلة الجديدة، فبيترك اثر.
0: بيض الله وجهه ما قصر.
2: اي أيوة والله.
0: تعرف ايش اللي خلاني احب القراءه ويمكن اتجه للاذاعه؟ هديه حصلت عليها في مرحله ثانيه ابتدائي، كانت عباره عن كتاب قصص مجسم لسندريلا.
2: قاعد تقرينها؟
0: فكنت اقراه وكذا، فكانت المعلمه ده ايمان تقول لي، انا كنت لي انا من ايام الابتدائي متوسط ثانوي، وانا اللي اقدم الحفلات وانا اللي دائما في الاذاعه، فمن ذيك الفتره احس اني بديت احب اقرا.
2: كانت البداية هذه القصة وهذا الكتيب.
0: كانت معلمتي وقتها الأستاذة جواهر الراشد، شوف ما نسيت اسمها، الله يذكرها بالخير. ما راح أقول ناخذ اتصال.
2: جواهر إيش؟
0: الراشد.
2: إن شاء الله تسمعنا.
0: منا لك كل خير يا رب.
2: نايف مساء الخير.
4: ألو هلا والله إبراهيم، هلا غادة، مساك الله بالخير. والله
2: غلا حياك.
4: شلونكم طيبين إن شاء الله؟
0: إحنا طيبين، أنت بشرنا عنك.
4: والله الحمد لله بخير، الحمد لله الله يسلمك.
0: دوم يا رب. تفضل.
4: بالنسبة للمعلم صراحة، المعلم أنا أعتبره صراحة يعني الشخص اللي يقدم رسالات إيجابية للطلاب كل أمانة، يعني صراحة شخص يتعب ويشقي عشان ويقدم لنا النصائح صراحة المعلمين. يعني أنا أذكر مرحلة متوسطة كان عندنا مدرس اللغة الإنجليزية مفلح العجم كتاب الخير، فكان ما شاء الله يعني أخونا، يعني ما كان يعني إنه مدرس، كان ينصحنا، كان يوجهنا، كان يقول ركزوا على اللغة الإنجليزية، ترى اللغة الإنجليزية جاي لها وقت، وفعلا عصرنا الآن كلها
0: يتطلب يعني المهارة اللغوية.
4: أي نعم. فالمعلم صراحة، المعلمين بشكل عام والمعلمات أول شيء يتعبون، ترى يطلعون من بدري ويرجعون آخر النهار وطول الوقت واقف يمكن،
0: والشرح في حد ذاته وأنه هو يشرح لكل مستويات الطلاب، في اللي يفهم سرعة، في اللي يلا يستوعب بيله وقت، في عرفت كونك أنك توصل معلومة بشكل مستمر وبشكل يومي في أكثر من حصة وأكثر من يعني ما أدري عدد فصول، يمكن أحيانا كبير جدا يكون، فحنا أطفالنا ما نتحملهم شلونهم، الله يعطيهم العافية.
4: وي والله لا والله يتعبون صراحة ويقدموا الرسالات، وأنا والله من بركم يا غادة إبراهيم أقد كل المعلمين اللي في المملكة، معلماتنا أقد لهم الشكر على التعب اللي يسوونه وعلى الرسائل اللي يرسلونها يوميا، والله يوفقهم إن شاء الله ويسعدهم.
0: اللهم آمين. شكرا يا نايف، يعطيك العافية.
4: حياك الله.
0: يا هلا وسهلا. معنا اتصال بعد أحمد.
5: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، يا هلا بالغالي.
5: الله يغليك ويرفع قدرك وشانك يا حبيبي.
2: الله يخليك، يا هلا يا هلا. عطنا ما بجعبتك يا جميل من قصص واحداث واثر عظيم.
5: قصه واحده
2: يلا عطنا قصه.
5: في ذهني الى اكثر من 25 سنه تقريبا.
2: تفضل.
5: مع احد المعلمين اللي ما كان يدرسني، انا ما كان يدرسني.
0: اي كان يدرس في نفس المدرسة بس ما يدرسك؟
5: في نفس المدرسة، لا كان في نفس المدرسة بس ما يدرسني أنا.
0: نعم.
5: العلم أنه أنا رجال من أول، أنا ما أحب الدراسة ولا أذاكر،
0: تمام،
5: بس كنت أنجح في كل المواد إلا الرياضيات، كانت عقدتي في الحياة.
0: طيب تمام. أوكي.
5: أنا وصلت درست من أول ابتدائي لين سادس، يوم وصلت سادس سقطت في الرياضيات أول سنة، طبعا أول زمان كان نظام السقط يعدوا لك دور ثاني.
0: إيه دور ثاني. نعم.
5: إيه أول سنة سقطت دور ثاني برضو رسبت، ورجعت سنة ثانية وسقطت في الرياضيات ورحت دور ثاني وسقطت، والسنة الثالثة برضو سقطت في الرياضيات.
0: يا ساتر.
5: خلاص والله قلت خلاص، ما عاد في دراسة، أنت
0: ما عاد في أمل. طيب
5: إيه ما في أمل، يعني معنى الأمل بالله، بس عموما الدور الثاني سحبت، قررت نمت ما رحت، يعني ما راح اجي الاختبار.
0: طيب
5: كان في احد المعلمين لهذا ما يدرسني، يعني تخيلوا انه اثر المدرس

0: باي سد حتى برا المدرسه يعني ما قصر جاء لين البيت ازعجني دق الباب دق الجرس لين صحيت انا وكلمني معدني وقال تعال اختك ما بينه وبين اي علاقه يعني على خليل السلام وعليكم السلام المعلم هذا كان في نفس الحي اللي انا فيه كان كثير مرات مر عندي يعني لازم يسلم يسلم يناظرني يعني ما ادري انا وش كنت اللي في يعني ابوه يبغى يتعرف علي وزي كذا مع انه يشوفنا في المدرسه
1: اي
0: فجاء صحاني من النوم قال لي امشي انا لا مذاكر ولا نسوي اي شيء انا راسي براسي
1: خلاص غسلت يديني
0: ما قصر الله يجزاه خير وداني لين المدرسه ودخلوني القاعة الحالي وتساهلوا معي وطلعت انا من الابتدائية فضل الله من فضل الرجال هذا
1: شوف سبحان الله لو انك مكمل نومك وما جاء الرجال صحاك
0: اي اي والله عموما الرجال هذا الحين طبعا تقاعد وفر مني سنة الحين صار يصلي معي في المسجد صلاة الجمعة تقريبا اسبوعين القاه والله احب على راسه
2: ما شاء الله
0: دائما احب على راسه والله يستاهل دائما سواء القاه برا وطبعا المشكله اني اذكر اقول له يا استاذ فارس تذكر كذا كذا قال والله يا ابني اني ما اذكر
2: يا ربي
1: هذا معناته انه هذا ديدنا مع كثير من الطلاب يا احمد يعني هو ماشي يمكن مع كل الطلاب كذا الله يجزاه خير يا رب
0: ما يذكر صراحه الموقف هذا والله ما انسى يعني لما الله ثم الرجال هذا يعني هو ما له علاقه فيني اطلع من المدرسه اروح صح طالب لاني اجيبه خلاص ما جاء لكن والله تعلمنا لين البيت ودق الباب ودق الجرس ووداني لين المدرسة ويعني وتساهلوا معي وطلعت يعني فضل الله ثم فضل هندرس الله يجزاه خير ثم الله يجزاه خير الله يجزاه خير يعني في معلمين صراحة لهم أثر جدا
1: وأنا متأكدة أنك تعلمت يا أحمد بعد كذا أنه لا تفقد الأمل في حياتك
0: والله طبعا التفكير الأول الشخص يعني يختلف يعني كل ما كبر فهمت لا لكن هذه ممكن جات من الله كتعليمه لي على قرب فما يأس
2: أول شيء شكرا شكرا شكرا شكرا لوفائك شكرا يعني ثنائك لهالمعلم بيض الله وجهك وهذا اللي كنا ودنا نسمع أصل لكل معلم يسمعنا الحين طيب
1: رح فاصل ولا
2: راشد
1: هو يقول راشد أنا ما أدري راشد هو فاصل غنائي ولا متصل
2: ما أدري هو يستهبل
1: لا مهند تجي حالات
2: ما أدري
1: حالات يعطيك فاصل حالات يعطيك متصل أنت ذكائك العاطفي يلا نروح الفاصل راشد الماجد ولا راشد الفارس بعد والله انك ضيعنا اليوم مهند مسوي فيها المخرج الغامض اللي لا قبله ولا بعده فاصل ونرجع
3: شاركونا في عز النهار

من جديد أرحب فيكم أصدقائنا بالمزيد أيضا نتواصل وياكم. طبعا شكرا من القلب لكل اللي شاركونا اليوم بكلمات جميلة وعظيمة في حق المعلمين والمعلمات, ويستاهلون صراحة, ما هو بس يوم, يستاهلون دهر كامل, وحنا نبجلهم ونقدرهم وندعمهم أكيد مو بس بالكلام, ولكن كل على حسب الإمكانيات والواجبات اللي عليه. يعني أنت كولي أمر اليوم مطلوب منك أنك تتعاون مع هذا المعلم من أجل دعم العملية التعليمية, من أجل أن يكون أبنائك في أفضل مستوى, وما هو بس تعليميا وحتى اجتماعيا. أحيانا سلوكيات تمارس داخل المدرسة تحتاج رقابة من المعلمين وأولياء الأمور, فعساكم على القوة يا رب, وإن شاء الله يا رب معلمين ومعلماتنا دائما وأبدا يكونون في أفضل حالاتهم, وكل عام وهم بخير.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في الساعة الثانية من البرنامج سمعنا مشاعر تعليقات كلام جميل للمعلم واللي ذكر أسماء معلمين حقيقة. يعني عجبني أحد المبدعين في السوشيال ميديا هيثم العبد الله الإعلامي كاتب أسماء المعلمين، كاتب المعلم أحمد القرني في المتوسطة، المعلم علي عسيري في الابتدائية، المعلم علي الزهيري في المتوسطة، ذاكر أسماء معلمين في منصة الإكس. يعني فحلو، حلو هالمشاعر، حلو هالكلمات، حلو. أنا حقيقة أقول يعني المعلمين اليوم نحتفي وكل يوم نحتفي بكم ونشارككم فرحتكم وجهودكم وعملكم الدؤوب، فأسأل الله نجعل كثيرا تقضونها في خدمة أبنائنا في ميزان حسناتكم، لأنه فعلا هذه نعمة من نعم الله علينا، اللي هو وجود المعلم المربي صاحب الأمانة والرسالة. فشكرا لكل المعلمين والمعلمات. ننتقل لموضوع جديد، بس
1: نروح ترند اليوم.
0: يعطيني ترند اليوم. شندنا
1: ترند اليوم أصدقائي، طبعا اليوم يمكن كل من يسمعنا يقول أي نعم المعلم، نقول له شكرا ويقدر مجهوده وعسى على القوة والعافية. ودائما ترى الموظف أيا كان في أي مجال يكرم، يعني ما بين فترة والثانية، إما كان في يوم عالمي إلا ما يكون له يعني تكريم على سبيل الشكر والثناء. لكن في موظفة زين تعمل على مدار السنين وتكريمها أحيانا يكون منسي، أو كلمة شكر وتقدير منسية. من هالموظفة هذه؟
0: من هي؟
1: اللي هي الزوجة.
0: الله، وين راح الزوج؟
1: ما خلينا اليوم أصدقائي،
0: تعالي هنا اسمع.
1: لا حقولك إبراهيم، حقولك ليش؟ لأن في كثير من النساء وأنا أسمعهم الحقيقة، يعني تجي تقول لك أنا كل عمري راح وأنا للبيت ومن في البيت من أبناء وأزواج، ولكن قليل اللي أسمع فيها عن كلمة شكر وتقدير.
0: أنا أضم صوتي لصوتك وأتفق معك، ويبين حلقات، يبين سلسلة من البرامج،
1: سلسلة امدادات.
0: والله والله العظيم للشكر الأم ربة المنزل اللي فعلا تتابع وتعلم وتدرس وتربي، ماخذ كل أدوار. أنا أعرف أنه الأب يتعب ويروح ويجتهد من أجل قوت يومه وقوت أبنائه ومن أجل حاجات البيت وسد حاجات البيت ودوره في الهام في في في نهض أسرة مستقبلية يعني مثالية. فما ننسى ولا ننكر فضل الأب، لكن الأم دورها في التربية دور عظيم في الطبخ وال والتنظيف والتربية. فتبي تكلم عن الأم ولا خليها حلقة تكسر خاطري القصة دي؟ ودي نخليها تزامنا مع موضوعنا.
1: لا يعني شيء بالشيء يذكر. نبغى نتكلم اليوم أصدقائنا عن تقدير الزوجة، طبعا الأم لكن من خلال الزوجة. هل يا ترى من فينا اليوم أو من فيكم عفوا من فيكم اليوم تذكر زوجته بشيء من التقدير؟ متى آخر هدية وصلتها؟ متى قلت لها كلمة شكرا؟ هذا غيرة والله، غيرة من السيدات. يعني اليوم نقول شكرا للمعلمين، ما نقول شكرا للمعلم الأول في البيت.
0: لا لا لا، شكرا شكرا بحجم السماء لكل زوجة، لكل أم حقيقة. فموضوعنا اليوم، متى آخر هدية هديتها لزوجتك؟ وش حابة تقولها تزامنا مع شكر المعلم والمعلمة، لأنه هي تبقى المربية الأولى في البيت والموجهة والمتابعة والمهتمة في ظروف البيت وتربية أبنائنا. فكلمة حق حقيقة، نشكرهم يعني، نجبر خواطرهم، لا نكابر شوي. يعني أنا اليوم بعترف اعتراف حقيقي صراحة، شكرا لأم تركي على كل شيء حقيقة، على دورها.
1: متى آخر مرة شكرتها يعني؟ والله هي شخصيا
0: والله أنا أشكرها يومين، يعني والله أشكرها يوميا
1: بيض الله وجهك، ما قصر.
0: وبالعكس، بس أنا قاعد موضوع الهدايا
1: مقصر فيه،
0: مقصر يعني تكة بسيطة.
1: أجل ما شكرتها،
0: أشكرها يعني بالهدية؟
1: طبعا يعني كلمة شكرا شبيبة.
0: طيب خلنا نفكر شو تجيب لها بعد البرنامج. توقعين
1: في هجين. كل وقت وحين ومين، الهدايا صالحة في كل وقت. طبعا اللي يسمعني يمكن اليوم يقول طب هذه واجباتها. أي نعم واجباتها كزوجة وكأم، الأكل دائما موجود، البيت مرتب، الأطفال متابعين، مهتمة بزوجها، عندها يعني في كل حين وكل طارئ تجد هذه الأم أو الزوجة قايمة بواجباتها وزيادة، لكن هل من الجيد أن احنا نلتفت هذا الشخص اللي واقف خلف كل هذه الأشياء ونقول له شكرا من باب التقدير والثناء؟ خلونا مع بعض نشوف هذا التقدير متى كان، يعني آخر مرة متى قمت بتقدير واجبات الزوجة. 011 40 5 3

0: من جديد حياكم الله يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في الساعة الثانية من البرنامج. وبعد ما تكلمنا عن دور المعلم والمعلمة بما أن اليوم الخامس من أكتوبر يوافق اليوم العالمي للمعلم، احنا نقول كل يوم يوم معلم، كل يوم كلمة شكر، كل يوم يعني كلمة ثناء وتقدير وامتنان لكل المعلمين والمعلمات حقيقة، لأنهم في كل عام يعني يتخرج جيل يخدم وطنه في شتى القطاعات، كل عام وأبنائنا يتقدمون في مجال الصناعة والإبداع والتميز والموهبة، كل عام نشوف جيل ما شاء الله يسابق جيله وعمره، كل عام وأبنائنا فلذات أكبادنا هم وقود هالوطن، كل عام والمعلم والمعلمة يتركون بصمة وأثر لأبنائنا طلابنا وطالباتنا، كل عام المعلمين يبذلون جهد كبير. فأنت موضوعنا المعلم، ولكن جزء من الشكر تبقى المعلمة الأولى هي الزوجة والأم في البيت. وغادة يعني جت على الوتر الحساس،
1: اي مرحلة ما راح افوت الفرصة يعني،
0: اي قالت يعني احنا ما ننسى فضل الأمهات في تربية الأبناء، في متابعتهم ومتابعة تفاصيلهم، متى آخر مرة هديتها، متى آخر مرة شاركتها جزء من هم التربية ومتابعتها. لا ننسى دور الأب، نعطيهم حلقة استثنائية يعني. طقتني الغيرة شوي بس يلا نشوف وش نهايتها مع غادة.
1: نهايتها مع غادة إن شاء الله كل خير. طبعا اليوم لو بسأل الزوجات يا إبراهيم وأقول لكل زوجة تسمعنا وش الشيء اللي تتمنين إن زوجك يقدره فيك أكثر، أنت شايف أنك غير ملاحظة في هذا الشيء اللي قاعدة تقدمينه، قاعدة تضحين، قاعدة تتعبين في شيء معين بس أنت غير ملاحظة، ودك تسمعي له كلمة شكرا على هالتعب اللي قاعدة تبذلينه، ودك أنه يكون لك يعني تقدير من نوع خاص على هالمجهود اللي ياخذ منك احيانا وقت وطاقه وتستنزفين حتى نفسيا في سبيل انك تطلعين هالشيء على اتم وجه. وانت عزيزنا المستمع اليوم لو نسالك ايضا وش الشيء اللي انت شايفه عادي يعني من مهام الزوجه اللي المفروض ان هي تسوي فيه بدون حتى ما تقولها شكرا، يعني شيء عادي في حياتك لكن مع الوقت اكتشفت انه هذا شيء ما هو بسيط، يعني شيء كبير ونعمة كبيرة كانت تقدم لك. نسمع منكم على 011-40-5-3. مين معنا؟ محمد.
2: مرحبا، مساء الخير.
0: مرحبا، مساء النور، يا هلا وسهلا،
2: حياكم الله.
0: الله يسلمك وعافيك.
2: والله موضوع أكثر من مهم اللي أنتم تتطرقون لها الآن،
0: دور الأم والزوجة.
2: طبعا، لأن الأم تفرق عن المعلم لأنها معلمة ومحفزة وتعمل للواجبات المدرسية وللواجبات المنزلية، فهي تتفوق على المعلم بأنها مربية للأبناء والبنات في خارج وقت التعليم.
0: يا سلام عليك. طيب خلينا نتكلم تزامنا مع يوم المعلم والمعلمة. أنت ذكرت كلمة جميلة ونشكرك علي محمد، إن هي المساهمة الأولى في دور التربية للأبناء.
2: نعم.
0: طيب سؤال حبي كذا رجل لرجل يعني، عشان إن الموضوع يلامس كثير من الأخوات، وهي تبقى هي أمي وزوجتي وأختي وبنتي، متى آخر مرة قدمت لها هدية؟ متى آخر مرة قلت لها شكرا على جهودك؟ شكرا ها؟
2: قدمت لها هدية في اليوم الوطني ساعة بمبلغ 1500 ريال.
0: ما شاء الله تبارك الله، تستاهل.
2: نعم.
0: بالمناسبة اليوم الوطني ولا بمناسبة دورها الهام في البيت؟
2: لا بمناسبة دورها، لكن خليتها توافق اليوم الوطني.
0: يا سلام،
2: السعادة السعادتين.

0: يا سلام عليك، أو شاء الله يرضى عليك
1: وما... لأنها هي تعمل لخدمة الوطن. صح. الزوجة. صح.
0: أتفق معك. تسلم وسلم راسك محمد.
1: يا الله
0: شكرا. وشكرا لك، الله يعطيك العافية. حلو حلو حلو هالشعور، حلو هالتعبير، حلو هالتحفيز حتى لأبائنا والشباب اللي يسمعونا. يعني
2: مو بالضرورة نستنى مناسبات، يعني حلو الهدية اللي تجي بدون مناسبة، صح ولا لا؟
0: لا، هو قال، هو قال الهدية تزامنا خليتها مع مناسبة اليوم الوطني.
2: اي، استغل المناسبة،
0: استغل المناسبة. ف
2: ما قصر. بيض الله،
0: بيض الله وجهها.
2: عندنا اتصال بعد
0: ابو مالك. طيب معنا، طيب الجل قبل ما ناخذ اتصال خليني نذكر شغله يا جماعه، ترى يعني تبقى هي شريكه حياتك، تبقى هي ام عيالك، تبقى هي المتابعه. والله يا جماعه خير، احنا ننشغل ونحس انه نعمل جهد كبير في الميدان ولا في العمل، ونقول يا جماعه عشانكم، عشان تعيشون في حياه مرفهه، تعيشون في في في حياه مستقره، ونعرف دور الأب. لكن سبحان الله التفاصيل بسيطة. أهم نقطة دائما، وأشكر غادة أنها فعلا سلطت الضوء على موضوع الأم، هي من أهم النقاط في حياتنا. فالله يجبر بخاطر كل أم حتى تعمل اليوم في القطاعات الحكومية ولا الخاصة ولا الأهلية، وعيالها ما شاء الله يتابعونهم كل دقيقة في البريك في الساعة كذا، تبقى دور الأم. حتى الأبناء عندنا يعني أشوف دائما سبحان الله يتجهون دائما للأم كثير، يعني في الاستشارات، في التوجيه، في المتابعة. فما ننسى فضل الأم يا جماعة الخير، فحلو نعطيها جزء كبير من برنامجنا، وتزامنا مع شكر المعلم والمعلمة، تبقى هي المعلمة الأولى، هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت. هي
2: يا أخي دائما يطري على بالي،
0: وش اللي يطري على بالك
2: يا أخي؟ كل العقود الوظيفية تجدد سنويا ويصير فيها علاوات وامتيازات وبنود جديدة ما عدا الزوجة. طيب في عقد، طب ليه هالعقد هذا ما يتجدد بشروط جديدة، مهر جديد؟ تخيل يقول لك دولة من الدول، والله ما أذكر هي يمكن كوريا، حتى أكد من المعلومة، يقول لك زوجات سنويا يدفع لهم مهر، يعني مهر الزوجة ما يدفع مرة واحدة فقط عند الارتباط، لكن بشكل سنوي يتجدد العقد ويدفع لها مهر من أول وجديد. أنا صراحة حبيت الفكرة.
0: حلوة الفكرة، بس كل عام ولا كل شهر؟
2: كل سنة، والله ودنا كل شهر، ليش لا؟
0: كل شهر يعني، مو بكل عام عاد، لأن هي التزاماتها ودورها الهام في البيت ما يقتصر على كل عام، هي كل ثانية وكل ساعة تشيل هم البيت، تشيل هم الزوج، تشيل هم الأبناء.
2: يعني أنت مع الفكرة؟
0: أنا مع الفكرة حقيقة.
2: يندفع المهر من جديد، يعني 100,000 مثلا تأخذها كل سنة.
0: خلني بس ترى اقتراحك مميز، خلني أقول لا لا لا، اقتراح مميز.
2: يقول يصير خير مهند، ليش؟
0: لا خلينا، لو استحدثنا جمعية تساهم في خدمة الأم أو الزوجة، يعني وش ممكن تسمينها يا غادة؟
2: جمعية الرفق بالمرأة. تحتاج والله تحتاج. نروح الفاصل ونرجع من جديد نكمل معاكم مشوارنا، ما تنسوا تشاركونا فقرة بصمة موظف لليوم.

0: من جديد يا هلا ومرحبا فيكم حبايبنا مستمعينا. كنا نتكلم عن دور الزوجة، لكن ودنا ندخل على موضوعنا الأهم يا جماعة بعد، يعني هي الفقرة اللي تستحق صراحة أنه نعطيها مو مساحة 10 دقائق إلى 20 دقيقة.
1: ايش قصدك يعني بالموضوع الأهم؟
0: لا لأن ما ترى مو بسقاط، أنا الزوجة لها يعني محاورها، لها نقاشاتها، لها بنسلط الضوء على هالموضوع، بس أنا قلت في موضوع ما أعطينا حقه يا غادة.
1: طيب يعني كل فقرة أكيد أنها مهمة يعني
0: بغض
1: النظر.
0: أتركك المايك تفضلي. تحسبين أنا يعني حاقد على الزوجة؟
1: نكمل في موضوع تقدير الزوجات. ناخذ اتصالاتكم على 011 40 53.
0: حس
1: ناخذ اتصال من معنا. عبد الرحمن،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بخير جميعا.
1: مساء النور والنوير.
0: هلا ابو محمد،
2: كيف الحال؟ هلا هلا ومرحبا. ما شاء الله قوم متصافين، ما بينكم مشاكل؟
0: لا فيه، بس انك اصبر شوي، اصبر. وانت بعد
1: تو قاعد يقول
0: بعد محضر الشرق ما شاء الله. اول شيء
2: لا انا ادورك، انا اقول جعلهم بزود مشاكلهم.
1: انت ما سمعت التوش قاعد يقول؟ علشان فتحت موضوع تقدير الزوجه قال خلاص اصلا هذا مو موضوعنا، نروح الفقره ثانيه.
2: الله، انا المفروض صراحه ابراهيم دائم ترى هو كذا، الله يصلح مشاكل.
0: مو مشاكل ابن الحلال، قل لا اله الا الله ابو محمد.
2: لا اله الا الله
0: يا اخي، احنا ما قصرنا ان شاء الله، وهي امي، هي اختي، هي زوجتي، هي بنتي، ما حد ينسى فضل الام يعني. بس انا قلت يعني برضو في موضوع دائما جزء من محاور برنامجنا نذكر فيه المستمعين، ونرجع لموضوع الزوجة. هذه مصرة موضوع. متى آخر مرة هديتها هدية؟ طيب فهمت؟
2: أي هو يعني أنا قصدي المفروض إنه نوقف مع المرأة فتلك حالاتها.
0: طب أنا ضد المرأة.
2: لا مو أنت ضد، أتقص نروح ونرجع ثاني مرة، موضوع أهم.
0: لا أنا أقول نذكر موضوعنا في
2: موضوع المرأة هو الأهم.
0: أنا ما قلت مهم يا ابن الحلال، شو كنت بعد؟
2: لا صدق إبراهيم، أنت ما أدري ليش كذا، أنا قاعد لك أنك راح
1: بشاكل وبس. شكرا عبد الرحمن.
0: تعال
1: ما قصرت عبد الرحمن، شكرا لك.
0: راح محمد
1: راح اتصالة؟ ليه ابن الحلال؟ طيب ننتظر اتصال ثاني ما يخالف.
0: ترى هذا مخرجنا يا أبو محمد.
1: انتبه يا مواند، الخطوط الداخل على بعض الله يعافيك. عطنا اتصال. ابو تركي اسمي.
0: ونعم هلا ابو تركي.
3: السلام عليكم اخواني.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيفكم؟ طيبين؟ مساكم
1: طيبين، الله يخليك بخير. دوم منين تكلمنا ابو تركي؟
3: مرحبا. والله من الخرجة.
1: الله محيي هلا الخرج، يا هلا وسهلا.
3: الله يحييكم على روسنا والله.
1: تسلم يا ابو تركي، ايش تبي تشاركنا فيه؟
3: والله بالنسبه للميمه الام،
1: الأم أو الزوجة، متى آخر مرة
3: الزوجة والأم
1: متى آخر مرة قدرت تعبها؟ نعم
3: أنا الزوجة صح، معلش عفوا
1: ما يخالف. قولي يا أبو تركي، متى آخر مرة أهديتها هدية أو قلت لها شكرا على المجهود هي سوته؟
0: يلا
3: والله قريب يعني قبل حوالي، والله مو مبارك، قبل أسبوع.
1: إيش جبت لها، هدية ولا فلوس؟
3: لا يعني كويسة، وقالت ليش كذا الحلال؟ قلت والله الحمد لله بسبب وجودكم الطيب وكذا، ما نفاق ولا شيء يعني.
1: الله يخليها لك يا رب، ما قصرت والله يا ابو تركي.
0: بس مستغرب تقول ليش، واضح انك
1: لا يعني هي على سبيل انه احرجتني
0: تقول ليش،
1: كثر الله خيرك.
0: الله حبيبي ابو تركي، كفو. شكرا ابو تركي.
1: شكرا يا ابو تركي.
0: انا ودي امسي على الاعلامي والمخرج واللي تابعنا، طبعا عبد الله الجهني امسي عليه، متابع لنا في البرنامج، الله يعطيه العافيه. عبد الله تسمعنا، نقول مساء الخير عبد الله. عبد الله الجهني، عبد الله متى هديت ام العيال؟ ما ادري متزوج ولا لا. عادي
1: هدي امها اذا ما متزوج، يعني ما بالضروره تكون زوجة. حتى
0: امرأة في البيت، لاي امرأة في البيت،
1: الاخت بعد الاخت والله العظيم، خاصه الاخت الكبيره، يعني تلقاها قايمه مسؤوليات الام، و يعني جند من الجنود المجهولين داخل البيت.
0: خلينا من الهدايا، متى اخر مره رفعت سماعه على خيتك متزوجة، أي أحد من أفراد العائلة، تكلم عن العنصر النسائي، متى؟ والله ترى موضوع أكبر بكثير يا غادة، أرجوك، والوقت ما يسمح لنا نأخذ الفقرة، يعني ما بقى إلا 10 دقائق لربع ساعة.
1: طيب نروح لفقرة موقف مر عليك وحب اليوم تشاركنا فيه بس عشان إبراهيم يسكت.
0: لا
1: ناخذ منكم مشاركاتكم أصدقائنا، أكيد مريت مواقف أمس اليوم حاب إنك تخبرنا عنها. هذه المواقف طبعا حنا نطرحها من أجل العظة والعبرة وعلشان يكون عندنا مجال إن نقول الدنيا بخير. نسمع بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر الأثير. وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج ماشي غادة تحدي الأول الثاني وهدف وقول قول عند الله. طيب طبعا بكرة مباراة كبيرة بس بنتكلم عنها بكرة إن شاء الله، لأن بيننا وبين المباراة تقريبا ساعات. فبنتكلم اليوم يا جماعة في الموضوع الأهم، وش الموقف اللي أصنع يومك، موقف اللي زعلك، عادات سلوكية، حاب تشكر أحد، عادة يعني ضايقتك، تصرف غريب عجيب، أي كان يخص الشيء، النظافة، الحركة، المكان في المكان العام، أي مكان، موظف يعني قدم دور مهم فوق طاقته، موقف صنع يومك، أنت سويت شيء جميل. هذا هو من باب التقييم طبعا، من باب الشكر. فسميناه موقف صنع يومك أو موقف زعلك. نعطيكم فرصة في الآخر الدقائق من البرنامج تسمعها منكم عبر الأثير على 011-40-5-3.
1: طب نروح لاتصالاتكم. معنا علي، حياك يا علي.
2: الله يحييك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تكلمنا؟
2: من الأحساء.
1: حي الله. هل الحساء شلون جوكم، تعدل ولا لسه؟
2: والله هو تعدل كذا فترة وبعدها جاتنا رطوبة وراء بعض، قلنا ليتها ما تعدل.
1: تعدل وليتها ما تعدل.
0: لا الجاي أجمل يا رجال، الأسبوع الجاي الحساء في أفضل حالاته
2: بإذن الله.
0: إيه أنت وين في الحساء يا علي؟
2: أنا طال عمرك من الطرف.
0: من الطرف؟ ما شاء الله تبارك الله. طالب علي ولا موظف؟
2: لا والله طالب.
0: ها وين تدرس يا علي؟ وين؟
2: في جامعة الملك فيصل.
0: ما شاء الله تبارك الله. نقدر نعرف التخصص ولا ما يحتاج؟
2: أمورك طيبة. أنا في قسم الاتصال والإعلام، تخصصي اتصال استراتيجي.
0: يعجبني فيك يا أخي ما شاء الله، أنت قاعد تسمع هنا وتابع إذاعة هنا وتعطي جزء من دورك الهام في الدراسة ما شاء الله. التخرج متى؟
2: والله يبيلي يمكن ما تقريبا سنتين باقي ان شاء الله.
0: الله يقويك يا رب ان شاء الله.
2: نصير زملاء معكم بعد قريب.
0: ورب العكس، الساعة المباركة يا علي حبيبي. تشوفك مذيع ولا في الاتصال المؤسسي كبير. بالعكس والله نتشرف فيك يا علي. انت صديق البرنامج قبل ما تكون زميل يعني.
2: تسلم يا حبيبي.
0: يلا علي، موقف صنع يومك، موقف زعلك من الجامعة، طالع ورايح جاي، سلوك ضايقك من زمان ودك تقوله. ايه
2: في موقف يعني سالفه هي سمعتها والصدق يعني
0: ضايقتك،
2: ان القلوب طيبه والدنيا بخير.
0: يلا وش هي؟
2: هذا شخص، احد الطلاب معنا يعني، كان يبي يشتري جهاز، عرفت، للجامعه والدراسه وكذا.
0: ايه
2: الابوه وضع المادي ما هو كويس، فقرر ابونا ياخذ له يتسلف المبلغ اللي هو 3500. تمام،
0: اسلم.
2: فسبحان الله، عاد الوالد ابوه يعني كان يحاسب، والولد ما كان وده يشتري الجهاز ذا الوقت لانه يدري ان ابوه يمر يعني بفتره ضيقه،
0: ظروفه صعبه.
2: اي فسبحان الله، عاد هذا الولد يعني قريب العماته لدرجة انهم يعتبرونه اخوهم ما هو بولد اخوهم، عرفت؟
0: يا سلام. ايه
2: حتى ان جدته تقول انت ولدي ما انت بحبيبي يعني.
0: يا الله. طيب
2: وكانت اذا تبي مشاوير ولا شيء تتصل عليه هو قبل عيالها.
0: الله. طيب
2: سبحان الله، عاد ثاني يوم بعد ما اشترى الجهاز الا وتسمه تدق عليه عمتها تقول له تعال ابيك في البيت، ويروح له الرجال و ما يدري عن شيء. سبحان الله إلا هي وتهديها 2000 ريال.
0: يا سلام. وقيمة الجهاز بكم؟
2: أكثر على أبوه يعني أكثر من نصف المبلغ.
0: الجهاز كان بكم؟ بلف وعليها
1: بربعة.
2: كيف؟
0: لا
2: هو... لا الجهاز ب3500.
0: لا لا طيب أوكي، جت 2000 ريال.
2: إي نعم، فيسر على أبوه أكثر من نصف المبلغ، وعلى طول أخذ الفلوس وعطاها لأبوه، قال له ما بي منها ولا ريال.
0: يا سلام.
1: ليش احس الولد هو انت علي؟
2: لا لا
1: مو انت.
0: علي معطيه وضعيه خطيب الجمعه، حدثني احد الشباب هو صاحب القصه، فهمتي؟
1: يعني مو انت. اوكي تمام.
0: اول شيء موقف جميل، موقف نبيل، موقف يعني هذا دليل انه هو بار بعماته، بار ببوه، بار بجدته، وان شاء الله انت من البارين، وانا حاس انه انت، لانه هذا جزء من البر. ويقول لك صنايع المعروف تقي مصارع السوء. لما انا احس نيتي ان انا ادري ان ابوي ظروفه صعبه وتتيسر لي من جهه، اقول ما شاء الله يا حظك ويا حظ الشخص سواء انت ولا غيرك، هذا دليل البر. انا اقول هذه رساله واضحه وصريحه ما يحتاج. هذا متواصل مع عماته، متواصل مع جدته، بار ببوه، يا اخي هو يستشعر انه ما يبغى ياخذ من ابوه وهو محتاج الجهاز، عارف ظروف ابوه. مجرد احساسك ونيتك الطيبه عشان ما ترهق ابوك ماديا، هذه بحد ذاتها نعمه. فبيض الله وجهك علي، وتسلم وسلم راسك على القصه الجميله اللي اثرها رهيب. شكرا علي، يعطيك العافيه. سهام
1: اخر اتصال.
0: سهام ودت معامله، بعدين خلصت المعامله قال لصاحب المعامله قيمتها 2000 ريال، قال خذي 20,000 ريال.
1: لا احس انها متضاربه اليوم. تضربتي مع احد سهام؟
3: لا والله.
0: يلا حدثني احد الاخوات. ها حدثتني
3: عادي، عجبتني مره ابراهيم، ضحكتني.
0: ايش اسوي يعني، انا ما ادري، انا والله فكره جميله يعني. لا ترى على فكره في مواقف سبحان الله، انا ترى نياتكم ترزقون. قضيه انك تعقبين عشان تدوري الدراهم ما راح تجيك فلوس. تبين تحلي مشاكل خلق يعني، انت صف النيه، قول انا بروح احل مشكله عشان اسعد قطاع، اسعد موظف، اسعد شركه، اكون سبب في في في في سد حادث هل الناس المساكين اللي يطالبون بحقوقهم بمسان يعني كذا، فهمت؟ تجدد النيه عشان ايش؟
3: شوف ابراهيم، تعرف شغلي صح، انا لو جاني احد وضع المادي وشايفته فعلا مره ما مو قادر حتى يدفع لي، والله صدق اني ما اخذ منه ولا ريال، انجز له واخدم له لوجه الله.
1: ما شاء الله كله اجره. سبق وسويتيها؟
0: طب انا يعني عندي فلوس عند واحد في الرياض، كيف ممكن تتابعين معه؟
3: انت لك سنه تقول لي ذا الكلام وما
0: والله اني اتكلم جد، انا فكرت فيها اكثر من مره، بس اقول شلون يعني تجي الرياض
1: في مكاتب تحصل الديون يا ابراهيم؟
0: ايش دخل الخبر في الرياض؟
3: اقصد اني بروح، انا بنجز بروح اخلص.
0: طيب يعني اسلمك الموضوع. انا فكرت من شقين، اسمعي بس وجاوبيني. طيب
3: ها قولي.
0: فكرت انه هذا الشخص اللي ممكن عنده الدراهم يهبل بك او يبلكك، وفكرت انه يمكن انت تقولين ابراهيم طب تعب هذا يلا وتشغليني في الاذاعه، انا كلمني عندكم مذيع ابتل معك في القصه لين ها.
3: انا ما اخذ شيء اذا ما خلصت، حتى لو انزل 100 مره.
0: طيب يعني بس خلاص اللي هناك ما له علاقه الاذاعه ارجوك.
3: ايوه طبعا ولا يهمك، ابشر.
0: جزاك الله خير، احنا بيك تترزقين يعني. بس
1: هو مين اللي يضحك؟
0: ما ادري الحين مين اللي يضحك. صادقه والله غاده، مين اللي يضحك؟
1: يعني في صوت
3: هذه سناء اختي هام.
1: ما شاء الله، سناء ولا سناء؟
0: سناء.
3: انا سناء، سناء انا معقبه، هي مديره حملات تسويقيه.
1: الله يعين الخلق. شايف الضحكة؟
0: تبين تشتغلين معهم؟
1: ايه انا اوديهم واجيبهم.
0: غيروك يا غادة، غيروك.
1: طيب درب السلامة ان شاء الله يا سهام.
0: لا لا الله يسعدك، لبيت في منها. لا لا والله بإذن الله، بس انه انا القصة يبغى لها بعدين بعلمك اياها والله. بس انا اقول
3: انا بشاهد فيك إذا ما جيتني، بقول وعدني وفي النهاية سحب علي.
0: يا أخي طيب ابشري والله، ابشري والله. بكرة وين
3: حافظ رقمي، خذ منه.
0: طيب أنت متى وين متى بتشوفين المباراة بكرة؟ وين؟
3: في مباراة بكرة والله.
0: إيه بكرة النهائي الإمارات السعودية.
3: والله ما أدري، لكن لازم نشوفها صدق.
0: إيه.
3: انتبه للباب وانت نازل، انتبهين.
0: طبعا مباراة قوية السعودية والإمارات، مباراة قوية، وإن شاء الله بإذن الله فان الفوز إن شاء الله.
3: لا بشوفها صدق والله، بس أكيد أشوفها في تجمع يعني نجتمع عنه البنات، ما نحب الكوفيهات.
0: اسمع البوالي الله يخليك. طيب سهام ترفقي، تكفى ترفقي ترفقي ترفقي ترفقي، تبين شيء؟
3: أبد سلامتك.
0: احنا شايل همك مع البواري هذا، شكرا لك. سلمينا على شو اسمها سناء.
1: شكرا.

0: مكملين معكم في دقائقنا الأخيرة في عز النهار أصدقائنا، كثير ما نستمتع بمشاركاتكم الجميلة صراحة اللي تضيف رونق جميل، خاصة من روحكم لطيفة اللي شاركتونا فيها. فكل الشكر لكل من شاركنا اليوم، يعطي ألف عافية. وصلنا معكم الدقائق الأخيرة، شكرا أيضا من القلب لكل الناس اللي حبوا أنهم يشاركونا، بس مع الأسف يعني وقتنا ما أسعفنا أن احنا ناخذ الاتصالات بشكل كافي، لكن نعيدهم إن شاء الله أنه يتجدد لقانا فيكم في يوم الغد، وإن شاء الله تكون الفرصة متاحة لجميع الناس اللي حابين أنهم يكلمونا ويشاركونا. اليوم تكلمنا معكم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وجهنا كلمة شكر، تذكرنا مع بعض أجمل اللحظات اللي جمعتنا بمعلمينا في مراحل مختلفة من حياتنا الدراسية، ونقول في الختام شكرا لكل معلم ومعلمة ما كان حضورهم مجرد درس لكن أثر يمتد في الفكر والروح والمستقبل، وكلمة بظهر الغيب أكيد لكل الحاضرين في ذاكرتنا اللي صنعوا جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجميلة في أجمل مراحل العمر.
1: ما أدري شو
0: كلمة أخيرة أخ إبراهيم تفضل.
1: يعني أرجع أكرر يعني شكرا، شكرا لكل المعلمين والمعلمات حقيقة اللي فعلا كان لهم دور كبير. أعتقد أن ما شاء الله يعني الكل أثنى، وهذا جزء واجب علينا وفي حياتنا لأنهم تركوا أثر فينا، تركوا أجمل ما المواقف التوجيه. اليوم مو بس المعلم واقف قدام صبورة ويشرح درس معين، هو قاعد يوجه ويعلم ويربي وينصح ويقدم أثر عظيم. فشكرا لكل المعلمين والمعلمات اللي صنعوا أجيال وذكريات جميلة وشخصيات لمستقبل وطن، الله يعطيكم العافية. شكرا زميلنا مهند الويمي من الإخراج، الله يعطيك العافية. شكرا زميلتي غادة العلي، ما
0: شكرا
1: قصرتي.
0: لك إبراهيم المعيدي، يعطيك كل العافية يا رب، ما قصرت. شكرا لكم وما كنتم، وإن شاء الله تستمرون مع بقية برامج إذاعة الرياض. خليكم في أمان الله، ختاما مع هالنغمات الجميلة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام، الثالثة في الرياض. السلام عليكم، مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار الثالثة، نبدأها بالعناوين. ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. مع انطلاق عملية فجر اليمن، الجيش اليمني يحكم السيطرة على باب المندب ويواصل التقدم باتجاه صنعاء مع انهيار كامل للميليشيات الحوثية. التحالف يعلن تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن وتأمين الحماية الجوية لباب المندب، ومئة طائرة مقاتلة شاركت في العملية العسكرية. ومحلياً، الرياض تستضيف النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية. مرحبا بكم. اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: مع انطلاق عملية فجر اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق العملية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء، فيما أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية فجر اليمن بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية، وأن العملية مستمرة لتحقيق أهدافها العملياتية. وأضاف المتحدث أن القوات اليمنية نفذت عملية التفاف، ونجحت قوات العمالقة ودرع الوطن في السيطرة على باب المندب، مؤكدا قطع الطريق بين ذوباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه وعلى مطار ذوباب. وبالتزامن مع ذلك، نفذت جبهتا مأرب وحجة عملياتهما الهجومية بالتزامن مع عملية الساحل الغربي. في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء تركي المالكي إنه تم تقديم إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة، كما تم التعامل مع الأهداف المتحركة وتأمين الحماية الجوية في باب المندب، كما أعلن عن تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وذلك بمشاركة 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في العملية. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي.
1: في عملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أعلن الجيش اليمني انطلاق عملية فجر اليمن على الساحل الغربي، مؤكدا السيطرة على باب المندب ومديرية ذوباب، فيما تواصل وحداتها تقدمها باتجاه مدينة المخا ضمن عمليات تستهدف استعادة السيطرة على مزيد من المناطق الساحلية. وأفادت المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية فرضت حصارا على عناصر حوثية في قطاع باب المندب وجزيرة ميون، مشيرة إلى أسر العشرات من عناصر الجماعة الحوثية خلال العمليات. وقالت الحكومة اليمنية إن قواتها تواصل تحركها باتجاه معسكر العمري في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية وتأمين المناطق المحيطة بباب المندب، وتؤكد القوات الحكومية استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها المعلنة، فيما تتواصل العملية العسكرية على محاور عدة باتجاه مدينة المخا. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم فجر اليمن، معلنا أن أهدافها تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء. من جانبه، قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة، كما تم التعامل مع الأهداف المتحركة وتأمين الحماية الجوية في باب المندب، كما أعلن عن تدمير أكثر من 320 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وذلك بمشاركة 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في العملية. للأخبار، محمد المالكي.
0: من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن القوات المسلحة بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة بدأت مرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة وتطهير اليمن من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مضيفا أن استعادة المواقع الاستراتيجية في مضيق باب المندب تسهم في حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وخاطب الإرياني أبناء الشعب اليمني بقوله إن استعادة الدولة ليست نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة، لافتا إلى أن اليمن بعد استعادة أمنه واستقراره وسيادة دولته سيكون أمام فرصة تاريخية للانتقال من سنوات الحرب والانقلاب إلى البناء والإعمار والتنمية واستقطاب الدعم والاستثمار. المحلل السياسي اليمني حسن غالب أكد في حديث للإذاعة أن هذه النجاحات تؤكد على مضي الشرعية في تحقيق أهدافها واستعادة السيطرة على الشرعية.
2: ما وصلت إليه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من إجرام وممارسات وانتهاكات بحق المدنيين تؤكد أن اللحظة اليوم باتت أكثر نضوجا، وأن اللحظة اليوم باتت حاسمة للخلاص من هذه الميليشيا الإرهابية. كل مقومات النجاح على الأرض اليوم واضحة، هناك دعم من دول تحالف الدعم الشرعية، دعم إقليمي، هناك أيضا قناعة دولية تغيرت اليوم بعد أن وصل ضرر ميليشيا الإرهاب الحوثية وإرهابها وجرائمها لهذه المصالح، وبعد أن طغت أيضا هذه الميليشيا وما مارسته بحق اليمنيين، وهناك أيضا على مستوى أيضا القوات المسلحة الوضع اليوم اختلف على الأرض. هناك جيش مدرب مؤهل أسلحة نوعية دخلت، تم تفعيل القوات الجوية اليمنية، توحيد غرفة العمليات، التحرك المدروس اليوم بإذن الله، وأيضا حالة الالتفاف الشعبي الكبير اليوم حول القوات المسلحة والقيادة السياسية يعني تجعل مؤشرات الخلاص من هذه الميليشيا وتحرير العاصمة المحتلة صنعاء بات يعني قريبا جدا.
0: وفي الشأن المحلي، قال أمين الناصر رئيس شركة أرامكو اليوم خلال مؤتمر إنرجي إنتلي جينيس في لندن إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر ربما يتفاقم، وإن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها ربما تستغرق عامين. وأضاف الناصر إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الواقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط، وحتى في حال حدوث ذلك فإن إعادة بناء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب في آن واحد ربما تستغرق ما يصل إلى عامين. تستضيف الرياض اليوم النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار من الالتزام إلى تأثير، ويناقش الملتقى الاستراتيجية والمناخ والطبيعة والتحول العادل والقوى العاملة وإدارة المواهب والابتكار المسؤول والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات بمشاركة أكثر من 3000 مشارك ومئة متحدث وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهات الحكومية والخاصة. أعلن طيران الرياض اليوم فتح مبيعات التذاكر لرحلاته المباشرة الجديدة بين الرياض وجاكرتا بواقع 3 رحلات أسبوعياً، في خطوة رئيسة ضمن توسع شبكة وجهاته المتنامية في آسيا. وتنطلق الرحلات اعتباراً من 6 نوفمبر الجاري لتصبح جاكرتا الوجهة 16 المتاحة للحجز ضمن شبكة طيران الرياض، مع الاستعداد للإعلان عن المزيد من الوجهات خلال الأسابيع المقبلة. قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتسليم 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لوزارة الصحة في الجمهورية السورية لمساندة القطاع الصحي السوري الذي يشهد ضغطا هائلا نتيجة الظروف والاحتياجات الإنسانية. كما وقع المركز اتفاقية لتنفيذ مشروع رعاية الأيتام في كل من سوريا وألبانيا وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان 10 الحقائب لوائية على الأسر النازحة في مديرية البريقة بمحافظة عدن. وفي غزة دشن المركز مشروع مركز الغسيل الكلوي في القطاع، كما وقع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في قطاع غزة. تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف التي تعمل على مدار الساعة بهدف توفير الدعم والإرشاد وتيسير تجربة ضيوف الرحمن. وتتيح المراكز لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من الخريطة التفاعلية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR، بما يسهم في الوصول إلى المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام بكل يسر وسهولة. مستمعينا، ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. مع انطلاق عملية فجر اليمن، الجيش اليمني يحكم السيطرة على باب المندب ويواصل التقدم باتجاه صنعاء مع انهيار كامل للميليشيات الحوثية. التحالف يعلن تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن وتأمين الحماية الجوية لباب المندب، ومئة طائرة مقاتلة شاركت في العملية العسكرية. ومحلياً، الرياض تستضيف النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية. بهذا مستمعينا الأعزاء تنتهي نشرة أخباري الثالثة، قدمتها أنا سليم الغامدي وأخرجها الزميل مهند الويمي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي

0: اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام، لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها،

الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير، أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق، قم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب أنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا، مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة أنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جدا، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاما، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا. ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. الحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك

تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فلنسعى جميعاً لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور، وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى.

العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني. يا الله
1: هو الله. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: لهم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

المسارعة للخيرات. المسارعة للخيرات تلك الصفة التي تظهر صدق الإيمان وتبرز نبل النفوس، فالمسارعة في فعل الخير تعني المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون تردد أو تأخير، وهي من صفات المؤمنين الذين يسعون دائما لكسب رضا الله جل جلاله. يقول الحق تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله يدعونا في هذه الآية الكريمة إلى المسابقة والمسارعة في طريق الجنة، فليس في الخير مجال للتردد أو التأجيل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير قدوة في ذلك، حيث كان يبادر إلى فعل الخير في كل وقت وحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي كان يداوم عليه ويسارع إليه بجد واجتهاد. ومن أجمل ما قيل في هذا الشأن قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فالفرصة قد لا تعود، ومن يسارع إلى الخير يجد بركة العمل وثواب الله العظيم. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. وهذا فيه دعوة واضحة للمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت يتعذر فيه العمل أو تزداد فيه الفتن. أيها المستمع الكريم، إن المسارعة في الخيرات لا تقتصر على العبادات فقط، بل تشمل كل عمل يعود بالنفع على الآخرين من مساعدة المحتاجين وإعانة الضعفاء وبذل الجهد في نشر العلم النافع والكلمة الطيبة التي تدخل السرور بها على القلوب، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ختاما لنجعل من حياتنا سباقا في فعل الخيرات، ولنكن ممن يتنافسون في دروب البر، فالدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح. يقول الحق تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنبادر ولنسابق إلى الخير لعلنا نحظى بالجزاء العظيم في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تراث ومعمار،
4: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه، ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرض الحكاية.
7: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه، فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغمورا فرحل عني سيدا يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقا، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب

0: الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد. كان يسير بين الجموع، ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئاً في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئاً فشيئاً بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولاً، صار اسماً يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة، أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ، كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها، ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم، خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق. هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن، هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالورال.
5: الحمد لله السلام حالنا.
2: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. استاد الخليج،
3: حفل ختام مبسط وتحضيرات ميدانية أخيرة تسبق مواجهة الكأس بين الأخضر والأبيض الإماراتي. دونيس يعول على روح وقتالية لاعبي الأخضر للتتويج بالكأس. الاتحاد الإماراتي يضاعف عدد الطائرات الخاصة لدعم حضور جمهور الإمارات لمواجهة الكأس. والإنجليزي توني مهاجم الأهلي يحتفل بتأهل منتخبنا لنهائي الكأس الخليجي.
2: استاد الخليج.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الذي يتسامن مع البطولة الخليجية بمسمى وهويته الجديدة استاد الخليج. ساعة جديدة أمام المشهد الله، الحديث حول إذن النهائي المرتقب يوم الغد مشهد الله الساعة 9:00 بتوقيت السعودية. اللقاء اللي ننتظره جميعا لموعد رفع الذهب بمشهد الله أمام المنتخب الإماراتي، قادرين بمشيئة الله. حياكم الله حبتنا، نسعد بتواجدكم الدائم من خلال وسائل التواصل 011-45-53. حبتنا يتابعون بخير التواصل التقليدي المعروف موجة إذاعة الرياضة القصير والطويل، وحبتنا يتابعون بخير التواصل الجديد أو إعلام الجوالات. حياكم الله على تطبيق سعودي راديو بلس أو على تطبيق الإكس حسب رسمي لإذاعة الرياض. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد أبو جهاد. يا مساء الخير.
4: يا هلا حبيبي استاذ علي وابو ماجد ولمستمعين برنامج استاذ الخليج، واهلا وسهلا فيك ابو ماجد.
3: الله يحييك حبينا متعب وحبتنا المتابعين الكرام. تقريرنا يتحدى اذا عن اللقاء يوم الغد بمزيد من التفاصيل بمشيئة الله. راح نركز اليوم اكثر على اخر الاستعدادات لمباراه نهائي يوم الغد، وذلك باقامه ختام مبسط بحسب اخر الاخبار وتحضيرات الميدانيه الجاريه قبل اللقاء المرتقب يوم الغد. ويتوصل حديث مشيئة الله ليشمل كذلك حديث اللي دار في المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا قبل قليل، بالإضافة العناوين سمعناها في بداية الحلقة. وإذا استجد أي طارئ حياكم الله، راح توسع مشيئة الله في ثنايا حلقتنا اليوم. رقمنا الهاتف لاستقبال مشاركتكم ذكركم فيه، لأن استطلاعنا اليوم فني ويروح لجوانب أخرى ربما تساهم في حصولنا بالكأس. 011-45-53. الاستطلاع هو برأيكم ما هي مفاتيح الفوز الحاسمة للأخضر السعودي في نهائي يوم الغد مشيئة الله. في من يقول مثلا تكتيك مدرب، في من يقول حضور جماهيري. حضور جماهيري اختلفت المقولة ما بين الداعم رقم 12 أو اللاعب رقم 12، في من يقول لا هو الرقم 1. الأجواء وصعوبتها، ولو أن الإمارات بعد أجواءهم ليس صعبة عنا. بعض الأسماء الموجودة من اللعيبة، ربما الحارس، في من يقول حارس العويس هو في المواعيد دايم، في من يعول مثلا عيال أبو شمات، في من يقول كنو، في من يقول حمدان، في من يقول أسماء أخرى، يعني ممكن يقول خط الوسط كله. احنا بيتميز عن المنتخب الإماراتي في خط الوسط، وفي أسباب ربما أو مفاتيح ثانية كثيرة غير اللي احنا قلناها وتبقى.

0: المتابع كرة القدم يعرف في جزئيات صغيرة خصوصا في مواعيد كبرى مثل موعد هذا تحسم فيه. ويوم نقول موعد كبير وموعد مرتقب حبنا متى بحبتنا، لأنه إحنا والإمارات سبق بيننا مواجهات في النهائيات كثير. يعني نهائي 96 كأس آسيا، كأس آسيا يعني بطولة رسمية مثل ما بطولة الخليج مهمة جدا على حتى رزنامة الفيفا، لكن 96 أخذنا منهم البطولة الخليجية وقت ما كانت مقامة عندهم في الإمارات، فهل تعتقد أنه نسوها؟ ما نسوها. كذلك بين اللقاءات احنا وياهم في نصف نهائي وخروج مغلوب ونهائيات أخرى في التصفيات حتى المؤهلة إلى البطولات كأس العالم، راح نمر عليها مشية تلا في ثاني حلقتنا لهذا اليوم. فأنتم تعتقدون مفاتيح فوزنا بكرة وش هي؟ وخلينا نبدأ معك متعب، وش أبرز مفتاح إن لم يكن مفاتيح للانتصار من غد مشية تلا؟
1: الأهم أبو ماجد إنه منتخبنا الأخضر يحافظ على الصلابة الدفاعية ومن ثم تسجيل الهدف الأول. إدارة المباريات اليوم ذهنيا وبدنيا صعبة جدا. السعودية اليوم يا أبو ماجد بلغة الأرقام لعبت 4 مباريات في البطولة، سجلت 6 أهداف، لم تستقبل أي هدف، أي يعني نتكلم عن نسبة 100% شباك نظيفة. الإمارات 9 أهداف استقبلت هدف، هي أقوى هجوميا بالأرقام لكن الأخضر يتفوق دفاعيا. النهائي دائما قد يحسمه تفاصيل صغيرة، كرة ثابتة، عرضية، ارتداد سريع، خطأ فردي من لاعب. المفاتيح اليوم انت سألتنا ما هي مفاتيح الفوز، انا بقول 4. الأخضر اليوم لابد منع الإمارات من التسجيل المبكر، خصوصا انه يملك مهاجم بحجم عثمان كمارا. عندك ايضا الضغط على نيوكالس ومنعه من صناعة اي كرة في وسط الملعب. عندك ايضا نقطة رئيسية ابو ماجد، استغلال المساحات خلفي ظهير الامارات في التحول الهجومي، عدم استخدام التسجيل ابو، عدم استعجال التسجيل. الامارات اليوم عندها اندفاع، لكن حنا اليوم نملك فريق للامانة، فريق مرتكز. لدينا اليوم محمد كنو وبجانبه ايضا ناصر الدوسري، قادرين هذا الثنائي انهم يديرون عملية الانطلاق، تهدئة اللعب، تهدئة الرتم، وخاصة الكابتن ناصر يعني بطريقة جميلة. شاهدناه المباريات الماضية كان ناصر هو الاعلى دقائق لعبا، هو الارتكاز الثابت لدونيس، هو ايضا اللي يبنى عليه التوليف، التشكيل، الاسلوب اللي هو الكابتن ناصر الدوسري. صحيح انه الكابتن محمد كان له ادوار ربما المشجع لا يراها، ربما المتابعين لا يرونه، لكن المدرب يعرف تفاصيله. محمد كنو أيضا طريقة يعني تنقلاته بين الطرف الأيمن والأيسر وأيضا في الدائرة ترى جهد كبير. لهذا احنا نقول اليوم عندي لاعبين مهم، يعني تحضيرهم الذهني مهم جدا في مباراة النهائي. هذه المفاتيح اللي أقدر أقول لك يا أبو ماجد.
0: أنا عجبتني كلمة التفاصيل الصغيرة، إذا سمحتوا لي بشارك معكم التفاصيل الصغيرة، يعني ربما لا سمح الله تفقد التركيز في لحظة كذا يمكن يجي جول علينا. بالمقابل نفس الشيء، يمكن هم مع أنهم بيدخلون يعني متعبين، أنا أتمنى أنهم يلعبون هجومي، أتمنى مثل ما عودونا في البطولة يلعبون بكرة هجومية، ما يلعبون بكرة فيها دفاع زي مع منتخب الكويت وتعبنا معهم، مع منتخب قطر وتعبنا معاهم، لكن منتخب عماني وقت ما فتح اللعب معانا فزنا بثلاثة، منتخب العراق وقت ما فتح اللعب فزنا عليهم. فإن شاء الله احنا موعدين بخير، بس اعتقد مباريات مثل هذه تفاصيل الصغيرة اللي تحسمها. ولا احصر الرأي برأي، ولا احصر برأيك، ولو ان انت اعطيتنا تعددية بالرأي او تعددية بالمفاتيح، حابين نوصل حديث معكم انتم، حياكم الله. مفاتيح فوزنا بكرة إن شاء الله وش هي؟ هل هو مفتاح واحد ولا أكثر من مفتاح؟ 011-40-5-3 هذا رقم باشر استقبال مشاركتكم، نطلع لمتابعة التقرير حلقتنا اليوم ونرجع بعد لمزيد حديث والتفاصيل. حياكم.
2: يدخل المنتخب السعودي الساعات الحاسمة تحضيرا للمواجهات المرتقبة التي تجمعه بنظير الإمارات الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

0: بجدة في نهاية بطولة خليج الديار العربية 27. في مستهل التحضيرات الميدانية للنهائي، اكتفى الأخضر مساء الأحد بتمارين الصالة الرياضية في مقر سكن البعثة. قسم المدرب اليوناني دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة نصف النهائي أمام قطر لتأدية تمارين استرجاعية، بينما خاضت المجموعة الثانية تمارين بدنية متنوعة باستثناء الثنائي علاء الحجي وزكريا هوساوي اللذين واصلا برنامج هما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي. ومن المقرر أن يخوض المنتخب حصة تدريبية أخيرة الاثنين عند الساعة 7 مساء على أن يتاح لوسائل الإعلام متابعة الدقائق 15 الأولى منها. على صعيد التنظيم، فقد وضعت اللجنة المنظمة لخليج 27 اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام المقرر قبيل انطلاق اللقاء النهائي ليكون مبسطا ومختصرا بما يتناسب مع البرنامج الزمني للمباراة. تبلغ المدة التقريبية للحفل نحو 5 دقائق فقط، متضمنة دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب وعروضا للألعاب النارية وبعض الفقرات المصاحبة. ويأتي هذا الختام مسكا لنحو أسبوعين من المنافسات التي استضافتها جدة للمرة الأولى في تاريخ البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، وأقيمت لقاءاتها على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية حتى وصول قطبي النهائي إلى محطة التتويج.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من أداد علي اليوسف. ذكركم جدا أحبتنا، ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي متعب العواد، واستطلعنا اليوم 0-1-1-40-5-3 ما هي بوجهة نظركم مفاتيح أو مفتاح انتصار الأخضر في مباراة الكأس يوم الغد مشيئة الله. متعب، وش أكثر شيء جذب انتباهك في التقرير؟ وش حاب تعلق عليه؟
2: تقرير جميل، تقرير وافي، تقرير استعرض الجوانب الفنية، استعرض أيضا المكان والزمان. تقرير أعتقد أنه احترافي جدا، فيها أرقام، فيها يعني نتكلم عن المنتخب والوصول إلى النهائي. اليوم أبو ماجد أيضا تركيزه على الجوانب الفنية، تأهيل المنتخب. أعتقد أنه اليوم أبو ماجد نتكلم عن المنتخب السعودي والجميع، يعني الشارع السعودي، المجتمع السعودي، الرياضيين بشكل كامل كلهم يترقبون هذه البطولة لأسباب. السبب الرئيسي فيها أنها ستصنع لك خبرات متراكمة في آسيا، وهذه نقطة مهمة جدا. اليوم يعني حنا يعني للأمانة الجميع ما توقع أنه دونيس يظهر عليهم بهذا الشكل، لكن دونيس في عملية التدوير رغم الإصابات اللي واجهته، رغم التحديات اللي كانت موجودة في الدوري، لكن رجل نجح في الوصول للنهائي. وأنا متأكد أنه إن شاء الله أن المنتخب سيحقق هذا الكأس، لأنه هذا الجيل تحديدا يستحق أنه يأخذ هذا الكأس، لأنه مندخل آسيا بتفاصيل أخرى مختلفة عن الخليج. ربما يعني بيكون هناك تغييرات بنسبة تصل إلى 40-30% من هذا، يعني أقصد الحلول يعني القادمة، يعني عودة لعيبة مصابين كانوا، بتكون أفضل الحلول لدونس. أبو ماجد أنا متأكد أنه الجميع متعطش لتحقيق هذا الدور.

0: أوكي.
1: الزملاء الإعلام، هذا دليل أنه عندهم رقبة داخلية أنه يكون منتخبهم أولا.
0: جميل. اللي عول عليه بعد الله، إن شاء الله نقول بعد الله، دونس في المؤتمر الصحفي كان روح اللعيبة وقتاليتهم. أقرأ شوية من التفاصيل فقط ذكر دونس في المؤتمر الصحفي أن روح اللاعبين وقتاليتهم ستكونان السلاح الأبرز للأخضر في سعي للتتويج بلقب الكأس. وقال دونس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: السلاح لتحقيق البطولة هو روح اللعيبة وروح القتال لديهم، مشيرة إلى أن المنتخب قدم عملا دفاعيا جيدا خلال مشواره مع التركيز على الكرات الثابتة في الجانبين الهجومي والدفاعي. قبل ما أتكلم عن الكلام الفني اللي يقول التركيز على الكرات الثابتة، ودي تعلق لي على القتالية والروح.
1: شوف أبو ماجد، اليوم نعلق على الروح على القتالية، لو سألنا فزنا سؤال بماذا يفكر دونيس؟ قاعد يفكر في البطولة، قاعد يقول أنا أملك اللعيبة، أملك المجموعة، أملك الوحد، أملك اليد الواحدة، أملك الروح العالية. قاعد يشوف روح وإصرار لعيبته، لعيبة المنتخب، من خلال التدريبات، من خلال وجوده في المحاضرات النظرية، من خلال واضح جدا أنه هناك إصرار مدرب ونجوم وللوصول للهدف. اليوم حتى يعني لو سألنا أنفسنا سؤال، أعيد لك أبو ماجد، بماذا يفكر دونيس؟ بيحافظ اليوم، يعني شفناه بيحافظ على الهوية الدفاعية، بيحاول يحسم بالكرات الثابتة، لأنه حديثه التركيز على الكرات الثابتة هجوميا دفاعيا، يعني يرى النهائي قريب من من من مباراة التفاصيل اللي يعني تكلمت عنها سيد علي. لهذا أنه ربما يحسمه بركنية النهائي، ربما يحسمه بمخالفة أو مخالفة يعني كرة ثابتة، هذه كلها يعني كلها بيد دونيس. النقطة الأهم إنه مدرب المنتخب الإماراتي دايلتش ما هو قاعد يركز على منتخبنا، بمعنى إنه كل مباراة لنا تشكيل ولنا توليف ولنا أسلوب، وهذه ما يزعج المدرب الإماراتي.
0: جميل.
1: حتى إجابة دونيس يا أبو ماجد في المؤتمر قال إحنا منركز على الكرات الثابتة، واضح إنه أحد الصحفيين سأله إنه المنتخب عنده مثلا فقدان في الكرات الثابتة ما هو مركز عليها. شوف إجابته يحكي لك إنه المدرب قاعد ينقل مدرب منتخب الإماراتي لزاوية مختلفة، وهذا دليل أنه مدرب يملك العقلية، يملك الفكر، يملك أيضا حس المجموعة، يملك أيضا يا أبو ماجد اليوم المدرب الكبير، المدرب العملاق. أنت لا تنسى أنه يعني إحنا عرفناه دونيس كمدرب لنادي الهلال وحقق مع الهلال بطولات مهمة جدا، لهذا لازم نعرف أنه المدرب قاعد يعمل على تحقيق بطولة ولا يعمل على مباراة. لهذا لو نشاهد، أنا تابعت المؤتمر الصحفي للمدرب الإماراتي أبو ماجد، الرجل كان مرتبك.
0: شلون؟ على مستوى
1: مرتبك، مشحون، مش عارف وش الاتجاه، مش عارف كيف بيبدأ، هل بيبدأ بهجومي، هل بيفتح اللعب للمنتخب السعودي. مثل ما قلت أبو ماجد، فتحوا عمان معانا خذوا ثلاثة، فتحوا العراق معانا خذوا ثلاثة، أخذوا هدفين. يعني اي منتخب بيفتح معانا بيفتح معانا اللعب يا ابو ماجد بيشوف توليف مختلف.
0: جميل. الموضوع وقت ما قال الروح يعول عليها لمنتخبنا والقتاليه والروح، سبحان الله، هذا اللي احنا دايم ناقصنا، اللي كان ناقصنا الروح والقتاليه. متى ما حضر في اي لاعب سعودي على وجه الخصوص وقت ما يكون لابس قميص الأخضر، الروح والقتالية، أنت كذا تدخل وأنت مغمض، النتيجة بيدك بإذن الله. دونيس يعرف قيمة اللاعب السعودي، فما رددها إلا لأنه عرف أنه اللاعب السعودي وقت ما يكون فيه قتالية وفيه روح يقدر ينجح، حتى في ضوء التغيير والتشكيل اللي أنت قلتها. في كل مباراة عندنا تشكيل جديد وعندنا نقص، في نقص بالعناصر بشكل واضح، إلا أنه الروح والقتالية تغطي على كل الاحتياجات. بس يا رب إن شاء الله تكون حاضرة، ولا أعتقد بل أجزم أنها بتصير غايبة في المباراة الأخيرة. مباراة الكأس إن شاء الله بتصير حاضرة وبتكون واضحة للجميع، ونبي نشيل الكأس بمشيئة الله. بمناسبة أيضا

0: مهمة يا أبو ماجد.
1: إيه؟
0: اليوم يا أبو ماجد الروح اللي أنت تتكلم عنها يا أبو ماجد موجودة بدليل يا أبو ماجد سباق التسابق على على على على على على التشكيل الأساسي.

0: الإمارات الخليجية تحديدا كلهم ما هم عارفين مين بيبدأ في مباراة الإمارات، ما هم عارفين مين التشكيل الأساسي، ما هم عارفين من هو النجم. اليوم منتخبنا لا يعتمد على النجم الواحد بقدر يعتمد على المجموعة. اليوم أن تخلق منظومة من خلال مجموعة، أنك تخلق منتخب قوي ثابت واضح، هذا اللي يمشي عليه المنتخب الإيطالي، هذا اللي يمشي عليه المنتخب الفرنسي، هذا اللي يمشي عليه المنتخب الأسباني. وهذه ثقافة جديدة يا أبو ماجد ترى، يعني للأمانة يا أبو ماجد في المنتخبات الخليجية أو في المنتخبات العربية النظام اللي قاعد يعمل فيه المنتخب السعودي ربما يتشابه مع النظام حق المنتخب المغربي إذا استمرينا على هذه المنهجية، وأيضا حفزنا نجوم آخرين قادمين للمنتخب. هذه ترى أسلوب جديد. اليوم عندما أشاهد مدرب منتخب الإمارات ما هو عارف، اليوم أدخل على الصحافة الإماراتية وتابع وش كتب عن المنتخب السعودي والإماراتي، ما هم عارفين إيش بيلعب. هذا دليل أنه اليوم قاعدين نخلق منظومة ولا نخلق يعني الاعتماد على الأفراد أو الاعتماد، وهذه دليل على أنه هناك عمل فني من دونيتس، وهناك أيضا تعزيز إداري من الأستاذ فهد المفرج.
1: في المؤتمر الصحفي قال سنركز بشكل كبير على الكرات الثابتة، وسوف نحرص على اختيار الأفضل في الجانبين الدفاعي والهجومي، علينا صناعة الفرص داخل منطقة الجزاء من أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الانتصار. وتطرق دونيس إلى ضغط المباريات والظروف التي واجهت لاعبينا خلال البطولة، وقال خلال 14 يوم لعبنا 5 مباريات، ترى هذا معدل كبير، 5 مباريات وكلها مباريات تعتبر من العيار الثقيل، وكلها كانوا مطالبين لعبتنا يكونون على أكمل وجه خلال 14 يوم أسبوعين فقط. قال لدينا بعض الإصابات كما أن ظروف الطقس كانت صعبة، مضيفا ليس من السهل اللعب أمام فريق يعتمد على الدفاع المنخفض.
0: صحيح. إذن أبو ماجد
1: إيه؟
0: إذن يا أبو ماجد عندما يقول أنه الكرات الثابتة فهو يشوف أنه مباراة تفاصيل. أيضا ترى يعني الرجل يتكلم عن التشكيلة النهائية، يقول أنا قاعد أفاضل بين الجاهزية البدنية والنفسية والمعنوية، ويقول إنه لعبت أنا أمام قطر 120 دقيقة مع 5 مباريات.
1: أوكي.
0: عنده أيضا رفع الجانب الذهني، روح اللعيبة أو روح القتال، يعني هو السلاح المهم للمدرب. اليوم المدربين الكبار قاعدين ينمون حس المسؤولية للاعب، وهذا جانب مهم عند دونيس وعند أيضا الأستاذ فهد المفرج. يعني واضح أنه اللغة في المنتخب الآن أصبحت يا أبو ماجد لغة مختلفة عن المنتخبات عن أي منتخب سابق لمنتخبنا، يعني خضنا هالبطولة الخليج بشكل مغاير.
1: طيب.
0: لا حس المدرب، لا حس الإداري، لا حس الجمهور والتفافة، الإعلام والهدوء، المنطق الفني للمحللين، أيضا أنت يا أبو ماجد تحليلاتك اللي قاعد أشوفها في السوشيال ميديا، يعني قاعدين تقدمون شيء مختلف عن سنوات ماضية يا أبو ماجد.
1: أنا واستقفتني كثير متابع العواد وحبتنا المتابعين وقت ما حلل دونيس طريقة لعب الإمارات ووصفها باللو بلوك أو الدفاع المنخفض، اللي طبعا احنا عارفين انه بمعنى بالمختصر بيدافعون وبيلعبون على مرتدات. هنا اول شيء يعطيك مؤشر ايجابي انه المدرب لعب على كل احتمالات، مدربنا دونيس. المؤشر الثاني انه اوجد حلول، انه لا عرف انه لازم انا اخلق كرة ثابته واسجل منها اهداف، بس للاسف ترى ما شفناها لا قدام قطر ولا شفناها قدام الكويت، الا الكويت الا نادر، بس الكويت عرفوا ان احنا كان عندنا تسديد، يعني كان في كرتين لابو الشامات، كان في كرة لناصر الدوسي اللي قدام الكويت، ثم بعدين قفل مدرب الكويت علينا حلول التسديدات. هنا إذا لعبوا الإمارات على نفس الأسلوب المباراة معناتها متعبة، وربما تروح ترى ركات ترجيح، وهذا يستنزف ترى طاقتنا، لأن المباراة حنا اللي قبل لعب وصلنا ركات ترجيح، هم عمان ما وصلوا ركات ترجيح، فهذا الموضوع يمكن يتعبنا. يعني هذه جرعة شوي فنية، بس الأكيد انه احنا نملك الحلول ونعول بعد الله على اشياء كثيره من ضمنها الروح والقتاليه للعبتنا السعوديين. محمد كنو كان متواجد في المؤتمر الصحفي مع المدرب دونيس، واكد ان الوصول لمباراه النهائيه كان ضمن طموحات الاخضر منذ بدايه البطوله، وقال

0: وصلنا الى النهائي وهذا كان طموحنا وان شاء الله نحقق البطوله. يعني هل كان الطموح وصول النهائي بس بدون رفع الكاس تتوقع وقت ما قال كذا ولا كيف؟
1: لا لا محمد كانو بالعكس بيرفع الكاس ومنحقق الكاس قالها يا ابو ماجد. كان ان شاء الله احنا متفائلين كثير وقال ايضا سنحسم المباراه في الوقت الاصلي ولن نذهب ايضا لضربات الجزاء
0: بالضبط
1: وهذا ما اتفقنا عليه على حسب كلامه في المؤتمر
0: بالضبط. قال ركلات ترجيح ركلات حظ نصيا نعم. كذا والاهم اننا وصلنا الى النهائي وان شاء الله لا نصل اليها في النهائي ونحسم المباراه. يعني تكتيك لعبتنا بكره ترى ان شاء الله تنتهي بالوقت الاصلي لكن صحيح. يمكن تصل ترى ركلات ترجيح يمكن والله يستر.
1: كل شيء جائز لكن اليوم عندما يتحدث الكابتن محمد كنو بهذه الثقة بهذا الحضور بهذه العقلية بهذا التفكير بهذا الأسلوب اليوم حتى الكابتن محمد كنو في بعض الصحافة الخليجية حاولوا يستفزونه لكن ما قدروا بمعنى أنه اللاعب اليوم دخل المؤتمر الصحفي وهو على أعلى تركيز. اليوم صناعة عقلية العقلية السعودية اللي رفعناها في المدرجات في مباراة قطر تظهر اليوم على لعيبتنا بشكل كامل او عقلية السعودي وهذه احدى الشعارات اللي قاعدة يرسمها الاتحاد السعودي في المنتخب وهذا دليل انه هناك عمل على رفع ثقافة اللاعب السعودي عملية التعاطي مع الاعلام ضغط البطولات وعندنا يا ابو ماجد البطولة الاهم اللي هي آسيا. اليوم محمد كنو واضح جدا هو قائد المنتخب تحضيره كان جميل وأنا يعني للأمانة يعني كنت مبسوط من هذه اللغة من هذا الحضور وإن شاء الله يا أبو ماجد تكمل بكرة ونرفع الكأس.
0: بمناسبة حديث عن اللقاءات السابقة في خروج المغلوب أو النهائيات أو نصف النهائيات بين منتخبنا والمنتخب الإماراتي فلا تقتصر ذاكرة مواجهات على كأس الخليج والتصفيات المونديالية بين منتخبنا والإمارات إذ مثل ما قلنا قبل شوي نهائي 96 واحد من أهم مباريات المنتخبين على الإطلاق وبعد تعادل سلبي استمر حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي حسم المنتخب السعودي اللقب بركلات ترجيح ليتوج بطلا لآسيا المرة الثالثة آنذاك وتعود إحدى أبرز محطات التنافس إلى خليج 18 عام 2007 عندما التقى المنتخبان في نصف النهائي بأبوظبي في مباراة اتجهت إلى التعادل السلبي حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يخطف الإمارات إسماعيل المطر هدف قاتل بنح على الإمارات بطاقة التأهل إلى النهائي ومهد الطريق أمامه لتحقيق لقبه الخليجي الأول. بعد عامين تجدد الصدام في تصفيات يعني نقول خذوا حقهم إذا قلنا في آسيا 96 فزنا عليهم 2007 نقول هم فازوا عليه أخرجونا وبعدين أخذوا اللقب صحيح. بعد عامين تجدد الصدام في تصفيات كأس العالم 2010 في مواجهات مثيرة بالرياض تقدم المنتخب السعودي ورد الإمارات بهدفين قبل أن يقلب الأخضر مواجهة في دقائق الأخيرة وينهيها 3-2 بهدف نايف هزازي في واحدة من أكثر مباريات المنتخبين إثارة. في خليج 20-2010 عاد المنتخبان إلى مواجهات إقصائية جديدة وهذه المرة في نصف النهائي ليحسم المنتخب السعودي اللقاء بهدف أحمد عباس ويبلغ مباراة النهائية. أما المواجهة الأكثر إثارة في الأعوام التالية فجاءت في خليج 22 عام 2014 بالرياض بالدور نصف نهائي تقدم الأخضر بهدفين عن طريق ناصر الشمراني نواف العابد لكن الإمارات عادت بواسطة أحمد خليل قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز السعودي في الدقائق الأخيرة مانحا أصحاب الأرض بطاقة التأهل. وتواصل الصراع في تصفيات كأس العالم 2018 عندما التقى المنتخبان مرتين فاز الأخضر في جدة 2-1 بعد ثنائية محمد السلاوي قبل أن ترد الإمارات بالفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب. ومع وصول المنتخبين إلى نهائي خليج 27 في جدة تستعيد هذه المواجهة تاريخها الطويل لكن برهان جديد الأخضر يبحث عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2003 فيما يسعى الإمارات إلى تتويج عودته إلى النهائي بلقب ثالث بعد 2007 و2013. وش رأيك باللقاءات التاريخية بيننا وياهم؟
1: جميل التاريخ يمنح التاريخ يمنح المباراة
0: أوكي.
1: وزن نفسي يعني لكن لا يسجل أهداف. الفريق المنتخب الأكثر انضباطا في التفاصيل هو من يحسم النهائي ونعطي الانضباط في التفاصيل منتخبنا بنسبة 99% يعني هذا المؤشر ولا استعراضك للتاريخ
0: أوكي.
1: دائما التاريخ جزء لا يتجزأ من المستقبل لكن أبو ماجد تتكلم عن خليجي 20 عفوا تتكلم عن خليجي 18 وبعدين نقلتنا الى 2010 2010 خليجي 20 في تنافسيه ولكن دائما المنتخب السعودي في مباريات الحسم يعودنا انه حاسم.
0: طيب
1: على مختلف الاجيال.
0: اوكي، لو نظرنا للتاريخ كان قلنا الكويت مستحوذه وستستحوذ على لقائنا، لكن هذا حق للمتابع الكريم انه يعرف كيف كانت لقاءاتنا السابقه. وفي ترى من يهتم بقضية تأثير التاريخ إذا كان يصل لحد العقدة، بس حنا أعتقد تجاوزنا سالفة التاريخ بمراحل.
1: بابو
0: إيه، بس بقيت عالقة بالذهن لمن عاشوا ذيك الحقبة، يعني 96 أنا أذكرها 96، وكثير اللي يذكر 96 فيدخل بكرة وهو بهوجس بذكرى 96. الجيل الجديد يمكن ذا الموضوع ما يأثر فيهم كثير، بس له أثر وله تأثير عند البعض.
1: صحيح.
0: طيب نفتح الفرصة لحبتنا اللي في التواصل التقليدي، موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة، حياكم الله. 011-40-53 رقم مباشر استقبال المشاركات. استطلعنا خاص اليوم، واللي حاب يتكلم في أي حديث سمعه في حلقة اليوم حياكم الله، لكن استطلعنا الخاص. ما هي بوجهة نظركم مفاتيح أو مفتاح انتصار الأخضر السعودي في مباراة كأس يوم الغد إن شاء الله؟ أبو باسم أو أبو وسام، حياك الله أبو وسام. ألو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، تفضل.
2: كيف الحال أخوي علي؟
0: الله يرضى عليك، شلونك؟
2: الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك
2: وحيي ضيفك.
0: الله يبقيك ويسلمك ويرضى عليك. وش رايك، ايش توقعاتك بكرة إذا أنت مع اللي يقولون متوقع بيفوز إن شاء الله؟ وش بوجهة نظرك المفاتيح ولا المفتاح اللي إن شاء الله نملكه بيدينا؟
2: والله إن شاء الله نقول البطولة بيدينا إن شاء الله، ولا لاعبين المنتخب قدها بإذن الله. بس أنا عندي كلام أتمنى تعطيني بس مجال لو شوي. الله يعطيك العافية.
0: لا طول بنا سم، بس أطول بنا تكفى روح.
2: بالنسبة للبطولة، بطولة الخليج،
0: أوكي،
2: أنا أشوف أنه ما نحكم على أو نقيم اللاعبين ومنتخبنا على البطولة هذه، مع احترامي لكافة المنتخبات المشاركة. إحنا دولتنا الله يحفظها دعمت بشكل غير طبيعي وغير متصور لجميع الأندية وجميع المنتخبات. المفروض ان منتخبنا يكون بشكل افضل من اللي شاهدناه في البطوله للامانه.
0: اوكي،
2: انه تلعب مع قطر وتوصل لركلات الترجيح، للامانه منتخب قطر يعني ربما اكون مخطئ، انا ما شاهدت فريق في الميدان للامانه. مع احترامي الشديد لمنتخب قطر، ترى ما لعب كوره، ما شفنا فريق منافس. فما نرفع سقف الطموح ونعطي اللاعبين، بالعكس الا نلقي باللوم على اللاعبين ولا نرمي باللوم على المدرب. احنا دولتنا بارك الله فيها ما خلت شيء، دعمت اللاعبين. ترى قوة الدوري عندنا، انا من وجهة نظري سابقا انا اشوف ان الدوري اقوى. اللي اعطى الدوري قوة هو الاعلام، الاعلام السعودي قوة ضاربة ترى في المنطقة.
0: اوكي، يعني بفهم يعني منك ابو السام الغالي، بفهم منك انه اللعيبة ما قدموا الحين مستوى المطلوب.
2: لا، إذا إذا إذا أنا للأمانة منتخبات الخليجية منتخبات متواضعة فنيا.
0: أوكي، بس أفهم مستوى لعبتنا، أفهم الجزئية هذه بمستوى لعبتنا. أنت قصدك لعبتنا ما قدموا المطلوب؟
2: اجتهدوا ولا ننكر تعبهم، الله يعطيهم العافية، لكن بما أتيح لك وبما أوفر لك، إحنا وصلنا أو ارتقينا مرتقى أقول صعب. وصلنا أوكي. كأس العالم فزنا على الأرجنتين، المفروض إنه ما ننزل عن الرسم هذا.
0: حلو.
2: وصلنا مستوى ابهر العالم.
0: حلو.
2: المفروض انه ما احنا الان قاعدين ننزل، المفروض طيب. انه يا نثبت على نفس الرتم او نصعد او ندعم. وصلنا للخلطه والتشكيله المناسبه. احنا اللي دمر المنتخب عندنا للامانه هو التعصب.
0: طيب
2: يعني لازم تاخذ من كل فريق اثنين او من هذا اللي نشوفه. ايش المانع لو اخذ فريق كامل انا؟
0: طيب.
2: ربما اللي يسمعني الآن يقول أنت هلالي بحكم أنه وأنا هلالي فعلا. لكن والله إحنا منتخبنا لو يجيهم لعيبة من أندية أخرى حتى ولا لاعب هلالي.
0: أوكي طيب،
2: الأجدر هو اللي يلعب في المنتخب. نتمنى للمنتخب التوفيق وإن شاء الله يجيبون البطولة.
0: في عندنا مفاتيح بدينا، في عندنا مفاتيح بوجهة نظرك؟
2: الروح.
0: حلو.
2: والجمهور. إذا المفتاحين هذه ما نجحت في المباراة فصدقني ما راح نجيب البطولة.
0: طيب.
2: إذا أعطوا اللاعبين الروح واحترام للجمهور اللي يساندهم في الملعب،
0: أوكي.
2: إن شاء الله حيجيبهم البطولة.
0: شكرا لك أبو سام، أطلب منك تبقى معنا متابعة. الله يرضى عليك، الله يعافيك. خليك معنا سمحت، أنا برد شوي على الجزئية أنت قلتها وهو رأيك، نحفظه لك رأيك، أنت مقتنع فيه ولا صادره. بس لو أنا لاعب وبسمع منك

0: كلام مثل هذا بيجي احباط. يعني لعيبه عندنا لعيبه كل مباراه، والمدرب قالها قال امر مو طبيعي، كل مباراه في اصابه. الاصابات دي جت من الروح، جت من المستوى الفني العالي. احنا نقول اللي وصلنا له هنا زين ممتاز تمام، لا ننزل. انا اتفق معك تقول لا ننزل من الارجنتين، بس ترانا الحين في مرحله صعود، ما يقول وصلنا القمه لا. وانا فهمت كلامك انه المنتخبات الخليجيه متواضعه، بس ترى قطر بطلة اسيا مرتين، اخر مرتين اخيره، اخر مرتين قطر. الكويت والعراق ما عمرها صارت بالتاريخ ما سجل ولا جول في مرمانا في بطوله خليجيه، يعني انه الصفر نطلع بكلين شيت، هذا يبين لك لا احنا قدمنا مستوى عالي جدا. والحكم بعدين نقول عند المتابع الكريم، المتابع سمع كلامك وسمع الكلام الرأي الآخر اللي أنا أنقل رأيهم ومؤمن فيه، إنه لا المستوى اللي قدموا لعبتنا كثر خيرهم، بس بقى الجزئية الأخيرة تكمل على الوتير اللي كنتم عليها، اللي كنت المرات اللي راحت كنتوا حلوين، والله يوفقكم. مزيد المتابعين متابع عواد وحبتنا خالد، هلا أخي خالد حياك الله. ألو.
1: الله يحيي ضيفك أبو جهاد.
0: الله يحييك يا هلا والله وسهلا تفضل.
1: الله يسعدك. والله أول شيء أيا كانت النتيجة غدا إن أنا أحيي لعيبتنا.
0: حلو.
1: يعني قدموا أداء كبير في البطولة.
0: أوكي.
1: كلين شيت في أول ثلاث مباريات، العلامة الكاملة. المنتخب هالنسخة تحس إن في روح. تعرف شو الميزة في المنتخب هالنسخة؟ مش عشان لاعب ولا ملاعب، لكن سبحان الله يمكن عدم وجود سالم الدوسري، عدم وجود مثلا الأسماء البارزة، تشعر إنه مفاتيح اللعب ما في حول لاعب واحد. ما شاء الله، شوف صالح ابو الشامات، شوف سلطان مندش، شوف همام الهمامي، شوف عبد الله الحمدان، البريكان، ال سالم، في الجوانب الهجوميه وفي الجوانب الدفاعيه. بالعكس انا اشوف منتخبنا افضل نسخه من ناحيه الاداء الجماعي. مباراه قطر
0: بس ليش حملتها يا سالم المسكين اللي حمال؟
1: لا لا لا لا لا
0: حمال حمال حمال اذيه. يعني ايش دخل سالم المسكين اللي صار كله على طريقه هو بس؟
1: لا سالم الدوسري
0: انت اخذت معك الخبر خطيه.
1: لا لا بقول لك ولا يختلف على سالم اثنين.
0: إيه؟
1: انا الاقصده الجزئيه اللي المباريات اللي راحت، حتى سالم نفسه صار تحت ضغط مو طبيعي. صار الكل وكانه ما يتابع المنتخب، كان يتابع سالم. اللي يبي يدافع عن سالم يقول لك سالم سجل، واللي يبي يدور الزله على سالم يقول لك سالم ضيع.
0: اوكي.
1: فاحتشر انه هذا الشيء هو القائد سالم. يعني سالم اعتبر اللعيبه اللي معه 10، لكن سالم يعتبر يؤدي دور لاعبين او ثلاثه. انت يعني تعرف جهد دور سالم بشكل كبير يعني.
0: اوكي.
1: ولا يختلف على سالم احد، لكن انا اقول لك يمكن سبحان الله حتى اللعيبه خف الضغط عليهم.
0: طيب.
1: حتى سالم نفسه. الشيء الجميل انه مدربنا برضو عارف شو يسوي في المباريات المجموعات، يمكن ما قرا مباراه قطر بالشكل المطلوب ووصلنا الى ركلات الترجيح، وهذا الشيء انا ما كنت اتمناه. لكن اللي راح راح، الامارات عندهم افضليه علينا انهم ما لعبوا اشواط اضافيه. الامارات عندهم افضليه علينا انهم سووا تدوير، والامارات طيب. انا متابع جيد الامارات.
0: اوكي.
1: الناس تقول لك الامارات شوف الامارات ترى ما غيروا كثير من لعيبتهم عن البطولات السابقه. اللي تغير المدرب واضافوا لاعبين او ثلاثه، ترى ما تغير شيء. ترى هو منتخب الامارات اللي خرج من كاس العرب، هو منتخب الامارات اللي خرج على التصفيات من امام العراق، ما في ذيك الاضافات.
0: طيب.
1: عموما اللي انا اتمنى بكره مدربنا ولاعيبتنا الهدوء، ثم الهدوء ثم الهدوء، واللعب على نقاط الضعف الموجودة في المنتخب الإماراتي.
0: أوكي.
1: المنتخب الإماراتي منتخب قوي ومنظم، ولكن يسهل ضرب دفاعه.
0: تمام. أوكي.
1: في بعض الجزئيات وبإذن الله نحتاج إحنا نفرح، يعني 23 سنة ما شفنا بطولة، نعز الأشقاء ولكن مرحبا فيهم، لكن الكاس لا ما يأخذه
0: إن شاء الله. شكر لك أخوي خالد، حياك الله، إن شاء الله موفقين. أخضرنا مزيد متابعين 011-40-53. أبو نايف حياك الله أبو نايف. الو.
2: هلا بس بعد راس شانو
0: ورد ابو نايف. والنعم. حياك هلا بالغالي ابو نايف. هلا والله.
2: الله يديم عزك ان شاء الله من علو لعلو منتخبنا ان شاء الله.
0: اي.
2: واقول للاتحادين رغم ان الاتحادي يوصفني التشتت الاهلي. اما بالنسبه للاعلاميين لا يرهقون ادارتنا الرياضيه، غير بعض الاعلاميين، غير المدرب، سوي دولة ما يكفيها ما فيها موطننا، الله يعز مملكتنا ولا يعز عليها. هذا باختصار طال عمرك تبغى تحيي.
0: الله يسلم قلبك ويخلي لك حيك. طيب انت توقع رات. انت توقع المفاتيح اللي بيدينا وش اللي نتعول بعد الله بيدينا؟
2: معلش ما تعيد.
0: وش مفاتيح فوزنا؟ وش مفاتيح فوزنا؟ وش اللي تعول عليه بعد الله؟
2: بالنسبه للمنتخب
0: ايه منتخبنا،
2: والله انا بشوف منتخبنا بيظلم. انت بالصراحه، انت بالصراحه
0: اكيد
2: من مباراه لمباراه بيظلم في التحكيم. هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. ليش الفيفا ليش منتخبنا اصلا من ايام المرحوم الله يبارك تربطه فيصل بن فهد ومنتخبنا ويديم عز خطا السوس اسمه سيد امير خالد فيصل هو اساس فكره التاسيس المنتخب.
0: طيب
2: بس هذا باختصار.
0: شكرا.
2: انت ابخص بعد راسك.
0: الله يرضى عليك يا استاذ راسك.
2: ولا
0: يعني لا تهون
2: زي ما تقول ايش؟
0: لا تهون لا تهون.
2: لا
0: تهون لا تهون، انت واضعك يا طول العمر. شكرا لك الغالي، تحياتي لك ابو نايف. والله يوفق منتخبنا كله. شوف انت يمكنك رجل جريء وطرحك عالي جدا، فما بالعكس انت اثريتنا والله يسعد قلبك، وان شاء الله احنا موفقين. مسافه التحكيم هذه دونتها بعد ان شاء الله يصير عندنا وقت نتكلم عنها، بس انا ما ودي ننشغل باشياء مي بمفاتيحنا. المفاتيح احنا بيدينا، طول ما احنا مفاتيح بيدينا خلاص ننشغل فيهن اكثر، وهذا الاهم لنا. ابو سلطان متصلنا التالي، حياك الله ابو سلطان. الو،
3: مساك الله بالخير.
0: مساء الخيرات، حياك. هلا ابو سلطان. ابو سلطان الله يرضى عليك. سم تفضل، وش المفاتيح اللي بيدينا بوجهة نظرك؟
3: انا اولا اتمنى التوفيق للمنتخب ان شاء الله بكره
0: يا رب،
3: و لو يكون التشكيله المثاليه يبدا بهدونس انا اتوقع انه بيكون هناك فرق.
0: اوكي،
3: هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه فيه ملاحظه على ضيفك الكريم.
0: ايوه يقول ابو ماجد كثير
3: امتداد السلسلة امتداد السلسلة اصوات، ما اقدر اقول لك، ما ودي اسميها بمسمى، امتداد الاصوات يختزلون كل شيء في سالم الدوسري.
0: ما جاب طاري سالم ابد اليوم، ترى ضيفنا ما جاب طاري سالم اليوم ابد.
3: لا لا، قبل شوي يقول لما ارتحنا من سالم المنتخب طلع
0: هو.
3: ابو الشامات طلع الثاني والثالث.
0: مو بهو مو بهو مو بهو، هذا متصل، مو بهو مو بضيف.
3: لا لا لا
0: مو هو.
3: لا يا ابو ماجد، انا سامع الحلقه. الله
0: يعني ارجع اسمع العادة.
3: سواء هو اول المتصل، انا اذا ما هو انا اعتذر.
0: اعتذر من اخوك.
3: اي نعم، اذا ما هو ضيف انا اعتذر. انا اقصد هذه الاصوات المفروض ما يفرغ لها مساحه في الاعلام.
0: اوكي،
3: لان هذه اللي كل ما تقدم المنتخب خطوه تيجي وترجعه.
0: صحيح،
3: خطوات للخلف.
0: صحيح. اوكي، شكرا شكرا.
3: المنتخب له قائم على سالم، ولا يعني بيكون سالم هو السبب في. أنا أتوقع الكرة السعودية مشكلتها إدارية رقم واحد.
0: أوكي،
3: منذ تقريبا 20 عام.
0: طيب نتكلم بعدين عن المشاكل، احنا ودنا نشيع الفرح، لأن بكرة إن شاء الله الكاس يحترينا.
3: صحيح، ونرجو أن يكون بكرة الانتقاد، أن يكون في لو ما فاز المنتخب أن يكون في إطار الموضوعية لدعم المنتخب لاستحقاقهم لآسيا
0: إن شاء الله. شكرا غالي أبو سلطان، أنا سعدت وشرفتنا، وأطلب منك معاودة سماع الحلقة مرة ثانية عشان بس تطمن وتأكد. حياك الله. طيب ناخذ بعد نايف، تفضل نايف، حياك الله. ألو.
4: هلا هلا أبو ماجد.
0: الله يبقيك. هلا بك،
4: صار خيرات كريم.
0: الله يحييك. هلا والله غالي نايف.
4: أول شيء الله يسلمك أخي أبو ماجد، وأتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا
0: يا رب.
4: صراحة مباراة يعني إحنا ما ودنا نتكلم عن السالم ولا الأمور هذه، لا خلاص إحنا الليلة أخوي أبو ماجد وبكرة خلاص مع المنتخب باللاعبين. نعم. الموجودين إن شاء الله.
0: نعم.
4: وأتمنى إن شاء الله التوفيق لهم.
0: صحيح.
4: وأتمنى 60,000 إن شاء الله بكرة أبو ماجد.
0: نعم.
4: والمستمعين الكرام انهم ما يطلعون ان شاء الله زعلانين ابدا
0: يا رب،
4: وايضا باذن الله، لان اللي في بعض الناس يقول هذه مو مهمه والبطوله هذه اقليميه، لا بطوله مهمه ونص.
0: نعم.
4: ولازم نحققها.
0: صحيح.
4: لان يا ابو ماجد 23 سنه واحنا ما حققنا البطوله،
0: كثير
4: لازم نحقق البطوله هذه.
0: نعم.
4: تمهيدا لاسيا ان شاء الله، وصراحه كنا على اعصابنا مباراه قطر، بس الحمد لله اتمنى ان شاء الله ان نحسمهم الاشواط الاضافيه.
0: أوكي.
4: واللاعبين صراحة الموجودين كلهم خير وبركة إن شاء الله، وأتمنى أن المنتخب ما يندفع أمام المنتخب الإماراتي، لأن المنتخب الإماراتي أخوي أبو ماجد
0: إيه؟
4: منتخب أنت عارف يمكن أغلبه مجنس.
0: أوكي.
4: وعندهم النزعة الهجومية والكرات المرتدة سريعين شوي. أتمنى المنتخب أنه يكون في تحفظ، لا يندفع كثير على أساس أنه ما يلجم ما هدف في الشوط الأول.
0: أوكي.
4: وبإذن الله أنا متفائل بكرة، ودعاء المسلمين والسعوديين لنا للمنتخب ان شاء الله باذن الله ان الله ينصرنا ان شاء الله
0: يا رب. ما اعطيت المفاتيح، وش المفاتيح بوجهه نظرك؟ هل في مفاتيح نملكها خاصه؟
4: اي انا اقول لك اللي ينفلح اللي يملكها ان شاء الله. طبعا الكرات العرضيه

0: للمنتخب الإماراتي، الهجمات عن طريق الأجناح، التسديد من خارج المنطقة عن طريق كنو مثلا والشمات، هذه عدة مفاتيح أخوي أبو ماجد الملكة إن شاء الله
1: يا رب.
0: وأيضا أبو الشمات إن شاء الله والمجموعة كاملة بإذن واحد أحد منهم قادرين على تجاوز منتخب الإمارات اللي أشوفه يعني منتخب ما يخوف صراحة بكل أمانة.
1: إن شاء الله إن شاء الله نحتفل بكرة. شكرا غالي نايف، تحياتي لك. الله يرضى عليك. طيب آخر متصف مجموعة هذه العذر وقت، وإن شاء الله عندنا وقت بعد شوي بناخذ مجموعة ثانية من المتابعين. حياكم الله. 0-1-1-40-5-3 استطعنا مفاتيح أو مفتاح انتصار الأخضر وحمل الكأس بكرة بمشيئة الله. فهد حياك الله أخوي فهد. ألو.
2: مرحبا يا أبو.
1: الله يبقيك. مساء الخير. حياك هلا بغالي فهد، تفضل.
2: أتمنى الفوز إن شاء الله لمنتخبنا غدا
1: يا رب. وش المفاتيح اللي بيدينا فهد بوجهة نظرك؟
2: والله اني اتمنى اول شيء ان المدرب يبدا بالسالم، لاني اشوف المباراه هذه
1: سالم،
2: مباراه السالم
1: عبد الله سالم. اوكي اوكي
2: عبد الله سالم. نعم
1: احسبك جاي تتحارش. اوكي
2: لا لا الله يحفظك يا ابو على قد حالي انا بس.
1: كلنا قد حالنا، ربي يقبلنا ان شاء الله.
2: الشيء الثاني طال عمرك ما اتمنى يكون الضغط العالي مثل مباراه قطر، لان المنتخب مارس ضغط عالي في مباراه قطر يعني بشكل يعني كبير جدا، يعني
1: استعجل
2: ضغط لعدة القطر يعني كانوا ما يستلمون الكرة يمكن ثواني، يعني حتى الضغط كان عالي مرة.
1: أوكي.
2: ممكن يرهق اللاعبين هذا. أتمنى يكون يعني فيه تروي وهدوء شوي في
1: أوكي.
2: وأخذ المباراة تفاصيل يعني على تفاصيل حبة حبة يعني.
1: إن شاء الله. شركة ثانية فهد.
2: الله يحفظكم.
1: وياكم من يسمع. ان شاء الله بكره نحتفل
2: ان شاء الله.
1: بكره ان شاء الله نحتفل ان شاء الله بكره نحتفل. خليك قريب ناخذك بكره ان شاء الله. تحياتي لك.
2: بس مثل ما قلت يعني انا اتمنى يعني ان تكون مباراه السالم، يعني لان اتحس ان المباراه هذه راح تكون على عبد الله السالم يعني.
1: يمكن الله كريم.
2: اتمنى لو يبدا بالمدرب
1: ان شاء الله يعني. شكرا ان شاء الله. تحياتي لك، وجهه نظرك ونحترمها. وفي ناس كثيرين يقولون فراس، بس الاكيد الكل يقول اللي موجود في خير، ولا راح يقصر ان شاء الله. ضيفنا اليوم ذكركم جدا حبتنا والإعلام الرياضي متعب العواد. في أحد شد انتباهك حاب أتكلم عنه؟ أحد متصلين قال سالم الدوسري، وكان يعتقد إنه أنت اللي تكلمت عن سالم الدوسري.
3: لا بالعكس، والله ما إحنا هو سمع المتصل اللي قبله.
1: إيه نعم.
3: لكن والله كلهم جميلين وكلهم آراءهم جميلة، يختلفون بطريقة التفكير ولكن يصبون إن شاء الله في مصلحة المنتخب. وأنا والله العظيم يا أبو ماجد إني فخور إني أسمع هذه الأصوات، يعني عواطفهم رؤيتهم نظرتهم كلها جميلة.
1: جميل. بالنسبة للحضور الجماهيري إن شاء الله بكرة بنغلي نبي نقفل 60,000، لكن بالنسبة للحضور الإماراتي فتقول الأخبار أنه ضاعف الاتحاد الإماراتي عدد الطائرات الخاصة التي تتكفل بها لنقل مشجعي منتخب الإمارات إلى جدة من أجل مشاهدة مباراة كأس النهائي. وأعلن الاتحاد الإماراتي عبر حسابه في منصة الإكس عن رفع عدد الطائرات من 6 إلى 12، وذلك بسبب الإقبال عليها. ولاحقا نوه عن اكتمال العدد المطلوب للسفر على متنها ذهابا وعودة في يوم المباراة، وتكفله بشراء كافة تذاكر مخصصة لجمهور منتخب بلاده، على أن يعلن لاحقا عن آلية تسليمها. هذا وش معناته؟
3: معناته أنه هناك تحفيز كبير للجمهور الإماراتي، وحنا نرحب فيهم في بلدهم الثاني المملكة، وأيضا وجودهم سيصنع فارق كبير. لكن الكلمة الأولى والأخيرة للجمهور السعودي. الجمهور السعودي اليوم في تحديات، المجتمع في جدة اليوم، شباب جدة، شبابنا الموجودين في القريبين من الملعب أيضا لهم دور كبير جدا. دائما كل مباراة للمنتخب السعودي فيها لغة حسم، وحنا شاهدنا يعني احنا في يعني من ملعب الإنما او من ملعب الجوهرة دائما نتأهل الى كأس العالم، دائما نحقق ارقام مهمة جدا في تصفيات كأس العالم. لهذا انا واثق ثقة كاملة انه الجمهور السعودي سيمنح الاخضر الافضلية، افضلية الملعب، الدعم النفسي، شخصية المدرج ايضا بتكون بشكل قوي. الجمهور الاماراتي ايضا لهم الحب ولهم التقدير، ومنتخبهم جميل، ولكن حنا سنشاهد مباراة فنية عالية المستوى بكل المستويات. لكن اليوم تفاعلية اللاعب السعودي مع جمهوره، لأنه يعرف لغته، يعرف ثقافته، يعرف حضوره، عكس المنتخب الإماراتي. البعض يعني أكثر من تقريبا 80 إلى 85%

0: كلهم أجانب، هذه ما راح يكون له دور كبير الجمهور معهم أبو ماجد.
1: أوكي. موضوع سالم الدوسري، هل تعتقد أنه فعلا من اللي كاسب في أول خاسر في غياب سالم الدوسري؟ هل سالم برهن أنه هو ما له ذنب؟ هل سالم أحد المتصلين اللي أثار موضوع سالم أنت بوجهة نظر وقراءتك، أنه لأنه سالم زي ما تقول رونالدو في البرتغال، سالم مهم عندنا في دورينا، سالم نموذج يحتذى فيه للنشأ، عندنا لعيب صغار نقول لهم تبي تنجح خليك زي سالم الدوسري أو مثل بقية اللعيبة كلهم، بس بالمقابل النجم الأسطوري بيتعرض إلى ضغوطات تماما مثل ما رونالدو يتعرض ضغوطات مع المنتخب البرتغالي. يجي وقت من الأوقات اللاعب ليس مثل توهجها الدائم، لأن بالنهاية إنسان بشر مو بآلة. ولا ودنا نطول الموضوع لأن عندنا بعد أكثر من شغلة ودنا نتكلم عنها، بس سالفة سالم دام فتح موضوع أحد المتصلين وهو حديث دائر في مناسبات عديدة كثيرة، واحتمال نرجع وننتظر إن شاء الله بالصحة والعافية في بطولة آسيا ويرجع قائد منتخبنا سالم الدوسري في بطولة آسيا. عناوينك وش حاب تقول توضح وجهة نظرك أنت؟
0: أبو ماجد الصراع عندنا هذا ما راح الكابتن سالم لاعب خلوق، لاعب مؤدب، لاعب لم يسيء لأحد، لكن الكابتن سالم غير مسؤول إنه أحد يتحدث باسمه أو إنه الجمهور يدخلوا في صراعات. الكابتن سالم أعتقد إنه لاعب كبير، لاعب له حضور، أفضل لاعب في آسيا في 2025، لاعب له أرقام، لاعب له حضور مهم جدا، يلعب في نادي كبير، له تجارب مهمة جدا في كأس العالم للأندية، في كأس العالم أيضا للمنتخبات. اليوم طمس أو محاولة يعني أنه الكابتن سالم غاب وأثر أو أنه المنتخب، لا، اليوم لكل جيل، اليوم إحنا مستمرين في الأجيال الكابتن سالم بعيدا عن يعني معليش خلونا نكون واقعيين أبو ماجد، الجمهور يجب أنه اليوم يتعامل مع المنتخب كأرقام. قبل حلقتين أنا وأنت يا أبو ماجد هنا في هالمساء في هال في هذه في هذا البرنامج في هذا الخليج قلنا يا أبو ماجد إنه جميع لعيبة منتخبنا وصلوا إلى المنتخب من خلال دقائق كبيرة لعبوها مع أنديتهم في 8 جولات الماضية في الدوري في دوري روشن السعودي، وهذا دليل على منطقية فنية ضمت هؤلاء اللعيبة. اليوم بيرجع لنا الكابتن سالم الدوسري في آسيا، بيرجع لنا أيمن يحيى من النصر، بيرجع لنا في لاعب الاتحاد الغامدي، بيرجع لنا من الأهلي. اليوم يجب أنه يكون منتخبنا لكل الألوان. الكابتن سالم مثل ما قلت، كابتن سالم له حضوره لأفضل لاعب في آسيا، له أرقام مهمة جدا، ربما أنه ما توفق مع المنتخب في بطولات معينة، لكن سالم غير مسؤول إذا لم يكن هناك مثلا عدم استقرار تدريبي. احنا منتخبنا كل بطولة نجيب مدرب، يعني لا نظلم لعيبتنا، لا نظلم الأجيال اللي مرت علينا، احنا لم نستقر من تقريبا من 2018 إلى 2026 لم نستقر على مدرب. لهذا يجب أنه دائما إذا أردنا الانتقاد نرجع إلى ثقافة المراجعة. ثقافة المراجعة أن نراجع ماذا عملنا، لا ننظر للاعب في داخل الملعب، هناك تفاصيل أخرى، كل سنتين أو كل سنة مدرب، وهذه ترى رقم كبير أثر على المنتخب. بناء مدرسة، بناء منظومة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى استراتيجية معينة، تحتاج إلى مستهدفات. لهذا لا نظلم سالم عن أخطاء الاتحاد سابقا، ونمنح سالم فرصة قادمة. سالم قادر أنه يعطيك إلى 3 إلى 4 سنوات قادمة. أوكي. الأهم إنه إنه إنه إنه نكون مساعدين بدون لا ننضغط في شوف، إحنا نعترف إنه هناك إعلام متعصب ونعترف إنه هناك مشجعين متعصبين، لكن يجب إنه يقابلهم وجود عقلة، وجود ناس عارفة وش تعمل. اليوم لو قارنا، اليوم سالم حصل على على على أفضل لاعب في آسيا 2025 بترشيحات مدربين كبار، مدرب الياباني، المدرب كوريا الجنوبية، مدرب منتخب إيران، مدرب منتخب الأردن، أسماء قوية في اللجان عندما تختار لعيبة. اليوم يجب أنه منطقيتنا وتعاملنا مع اللعيبة لا نظلمهم، لا نظلمهم في الملعب. اليوم أنت عندك منظومة إدارية، ونشوف لو سألنا الكابتن سالم الدوسري سؤال أستاذ علي
1: أوكي.
0: قلنا له من هو أفضل مدرب مر عليك في المنتخب؟ بيقول والله أنا كل سنة بغير، كل سنة مدرب، ما إحنا عارفين، لكن شوفوا سالم في الهلال إيش قاعد يقدم، إنه هناك عنده استقرار إداري، عنده استقرار فني. لهذا نقول للعيبتنا دائما شخصية الفريق البطل هي الاستقرار.
1: طيب
0: لن الفوضى لن تخلق لك لا منتخب ولا فريق. اللاعب لن يعطيك، اللاعب يعطيك مع المنظومة. جميل. لن يعطيك الحاله.
1: جميل. بمناسبة حديثك عن دقائق اللعب، اعتمد اليوناني دونيس على عملية تدوير بين لعبتنا وفق دقائق اللعب الفعلية خلال المواجهات الأربع في دور المجموعات ونصف النهائي في بطولة الخليج 27 اللي احنا فيها، وتصدر ناصر الدوسري لاعبي المنتخب كأكثر لاعبين لعبا خلال منافسات البطولة بواقع 345 دقيقة، وحل بعده محمد العويس 325 دقيقة، وتلاه مباشر عبد الله العمري ب 305 دقائق، وتجاوز 10 لعيبة حاجز 200 دقيقة لعب، وهم محمد كنو 281 ومتعب الحربي 280 ومحمد ابو شمات 269 وفراس بركان 267، صالح ابو شمات 257، عبد الله حمدان وسلطان مندش كلي ولكليهما 254، همام الهمام 231، وجهاد ذكري 216، نواف بوشل 208. ايش تعليقاتك؟
0: شفت شلون كأبو ماجد؟ أرقام، أرقام أنت فخور فيها. أنت تخيل في 2022 رحنا لكأس العالم، أحد لعيبتنا خذوه من المركز الصحي عنده إصابة رباط، تخيل، ولا مباراة لعبها مع نادي. لهذا حنا قاعدين نتطور يا جماعة الخير. أنا أعرف أنه الناس الحين يقولون والله ودنا، كلنا ودنا نصنع وكلنا ودنا نسجل وكلنا، وأعرف أنه المنتخبات الخليجية اليوم حنا عندنا دوري قوي وعندنا مخرجات قوية وعندنا اليوم أساس التفوق الموجود في منتخبنا جودة دوري قوي. وقالها مدرب الكويت، وأنت قلت الكلام أبو ماجد قبل أسبوع الماضي
1: أوكي.
0: قال المنتخب السعودي يملك دوري قوي. لهذا احنا شو نقول؟ نقول لعيبتنا اقل لاعب وصل للمنتخب عنده 220 دقيقه.
1: أوكي.
0: منتخب البرتغال اقل لاعب واصل عندهم في منتخبهم، اقل لاعب واصل عندهم في منتخبهم مع جيسوس ابو ماجد 840 دقيقه.
1: طيب انا بستغل الوقت اللي بقاله وهو قليل جدا للحديث عن احتفالية الإنجليزي لاعب المنتخب الدولي إيفان توني بتأهل منتخبنا إلى نهائي كأس الخليج، لاعبنا طبعا الأهلي، في مشهد يعكس حجم الارتباط بينه وبين الكرة السعودية. ونشر توني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركلة جزاء التي نفذها مختار علي والتي أسهمت في عبور الأخضر لمباراة نهائية، متابعا احتفالات المنتخب السعودي بالتأهل في لفتة حظيت باهتمام المتابعين. ولم يكن توني مع المنتخب حالة مفردة بين اللاعبين الأجانب الذين ارتبطوا بالكرة السعودية، سبقوا في ذلك عدد محترفين الذين حافظوا على حضورهم ومتابعتهم الأخضر حتى بعد مغادرة ملاعب السعودية، من بين البرازيلي إلتون جوزيه لاعب النصر السابق والفرنسي غوميز مهاجم الهلال السابق. أقل من دقيقة إيش حاب تقول أو دقيقة كاملة؟
0: أقول يا أبو ماجد وهذه زاوية جميلة منك، المنتخب أصبح مشروع رياضي اجتماعي يتجاوز حدود اللعيبة السعوديين، يجمع كل من يعمل داخل كرة القدم السعودية، والكابتن إيفان توني أحد نجوم نادي الأهلي وداخل هذه المنظومة. إذا ثقافة سعودية أثرت على اللعيبة الأجانب اللي يلعبون معنا،
1: وإحنا كمختصين إعلام نقول شرائح المتابعين داخليين وخارجيين، توني في لافتته هذه يجذب اهتمام المتابع في الداخل، بس ودنا كلاعب دولي انه بعد يلتفت برا، بس ما دام انه حسابه اكيد متابع من شرائح متابعين انجليز واوروبيين، فمعناته وصل رساله وكثر خيره، واقل شيء احنا نقول له شكرا، هذا اقل شيء واحد يقول له شكرا، مثل ما اقول لك انت كذلك شكرا متعب، وصلنا لحلقتنا اليوم، تحياتي لك ابو جهاد.
0: شكرا لك ابو ماجد، شكرا للمعدين، شكرا للطاقم الموجود معنا اليوم، شكرا لكل مشجع اليوم شارك معانا يا أبو ماجد بثقافته بحضوره. نتمنى لمنتخبنا غدا الذهب، وإن شاء الله تكون أجمل إهداء من منتخبنا السعودي بصورة الجميلة
1: بمشاهدنا غدا نحتفل. تحياتي لكم مجددا، كان إذا معنا حبتنا المتابع الكرام الإعلام الرياضي متعب العواد، التحيات تتصل لكل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. أعتذر لمن لمع، يختم الوقت لاستقبال مشاركاتكم، لكن بمشاهدنا بكرة بنحتفل، بكرة قبل المباراة بس بعد بكرة إن شاء الله بنحتفل. ان شاء الله في بس انا قصدي بكره بنتابع مباراه الساعه بالمساء، بس قبلها بالعصر بيكون حديث مركز اكثر وشحذ الهمم اكثر، وقادرين على رفع الكاس اللي بيننا وبين هالوقت ان شاء الله. في نهايه حلقتنا اليوم تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الاعداد التقديم، وفي الاخراج محمد حميد. تمسوا على خير. استاد الخليج.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خليجي 27.
4: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية توالياً، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليج 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
2: وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلقة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، معكم نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي، حلقة ممتعة من خلال أثير إذاعة الرياض، 3 ساعات متواصلة معكم من المتعة ومن حصاد مراسلين، أخبارنا فقراتنا ممتعة في البرنامج، نمسي عليكم ونمسي على زملائنا. مساء الخير علي.
1: مساء النور يا ظافر، يا هلا وسهلا وكثر الله خيرك على هالقهوة الجميلة والرائعة.
0: تستاهل،
1: رائحتها تكفي يعني منعشة فعلا. اي
0: والله اليوم احنا كنا امس نتكلم في البن والقهوة،
1: هذا يوم 1 اكتوبر الله يحفظك.
0: لا بس اليوم انا مخلي 2 لا وحتى محمد مباشر عليه.
1: استاهل استاهل، الله يكثر
0: خيرك.
1: لا لا والله ريحتها ما شاء الله قهوة
0: فواحة
1: يعني.
0: إيه الأمور طيبة
1: إن شاء الله وكثر خيرك، ونقول يا مساء الخير لكل متابعي هوا بلادي، ويا مساء الجمال ومساء القهوة ورائحتها وانتعاشها في يوم جديد من هوا بلادي وحلقة جديدة يوم الاثنين 5 أكتوبر، يوم يجمعنا فيكم على مدى 3 ساعات إن شاء الله تكون جميلة ورائعة وممتعة وخفيفة مليئة بالفائدة والمتعة بما يطرح من قبلنا وقبل طاقم الإعداد الزميلة نورة المطيري وجمال العتيبي، ولا ننسى ربان الدفة القائد.
0: أي والله محمد الحميضي يستاهل يستاهل،
1: الرائع محمد الحميضي الله يمسيه بالخير. مساء الخير يا ظافر.
0: مساء النور علي، ومساء الخير لمستمعين الكرام. محمد عادل اليوم أنا

0: بلجي البرنامج كنت اسولف معك كذا داخل جو انا وياه في حماس في سوالف كذا، فلفت انتباهي لما قلت له تبي قهوه، قال والله ما يمنع صراحه، وكان متحمس للامانه.
1: حدد لك
0: النوع اي صنف طيب صنف القهوه يعني نوع القهوه
1: بارد يعني
0: لا يروح بالكم بعيد. لكن الجميل في الموضوع انه الكل يتفق على انه المزاج في القهوه مختلف تماما. في ناس تبي يعني خاصه في القهوه السوداء يعني في ناس يبيه بارد وفي ناس يبيه حار. اي والله ففي ناس يعني يجد المتعه في يعني شرب القهوه بالمزاج. فانت ما شاء الله عليك اليوم حتى استعدادك كذا مبكر وجاي بدري اليوم، والله ما شاء الله
1: بدري عاد اليوم بس
0: الله يسعدك. لا اليوم بدري
1: هذا اللي يفضحنا.
0: لا لا لا انا اقصد هلا انت تجي، لا انا اقصد اليوم ما شاء الله بوقت كافي يعني حتى الحديث معك.
1: شفتني اليوم متغير عشان ريحه القهوه اللي انت جايبها وطعمها وجمال هذه القهوه، فخلت يوم ينطق مع اني شارب قهوه اليوم قبل ما اجي، لكن سبحان الله مختلفه عن هذا.
0: لا هذه مختلفه تماما،
1: واضح ان اختيارك موفق.
0: لا لا الاختيار موفق وعشان كذا انا اليوم
1: الله يجعلها دائما ان شاء الله.
0: لا ما عليك ابشر بس اهم شيء مخرجنا الحين معطيه جو. انا عموما المستمعين الكرام خلونا نبدا معكم رحله انطلاقنا في هوا بلادي مع مخرجنا محمد الحميضي. فاصل غنائي وراجعين لكم.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحياكم في هوا بلادي. مستمرين معكم ان شاء الله خلال هذه الساعه في اخبارنا المنوعه. الجميل انه مستانسين وسهلين وامورنا طيبه من خلال اثير اذاعه الرياض، لكن الاهم والاجمل انه معكم في اخبارنا المنوعه. خلونا ناخذ خبرنا الاول مستمعينا الكرام من خلال برنامج هوا بلادي. دائما اخبارنا فيها نوع من الاثاره شويه، ولا كذا تحس انك انت تروح للمنطقه وتتحدث عنها وتاخذ. والله شيء يا اخي صراحه جميل صراحه.
1: وش اللي بتختار لنا؟
0: انا بختار لك انا كذا، هي اختيار طيب. طيب هنا ناخذ من خلال تنفيذ المشاريع والمنجزات. فنفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 44,000 جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة كان خلال شهر سبتمبر 2026. هذا ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال، رفع جودة التنفيذ، تحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. لذلك هذه الجولة علي أسفرت عن رصد أكثر من 3,000 مخالفة. والله عدد كبير.
1: صحيح.
0: 3,000 عدد كبير.
1: حلو التصحيح.
0: إيه. وهذا أيضا استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 20,000 بلاغ مرتبط بأيضا أعمال مشاريع البنية التحتية. وهذا ترى الأمانة عندها إطار مهم جدا في متابعة مستوى الامتثال، معالجة الملاحظات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يعني أبرز المخالفات اللي ممكن نشوفها أحيانا أن يكون في بعض المشاريع من دون ترخيص.
1: صحيح.
0: وهذه موجودة ترى. أحيانا ممكن يكون عدم الالتزام بمتطلبات الحواجز المؤقتة، تجد أنه في بعض الحواجز المؤقتة في بعض المشاريع موجودة لكن ما في. مثلا في بعض المشاريع تلقى أنه ما الشركة والمؤسسة اللي تعمل ما في عملية تنفيذ الحواجز، فهذه بعض المخالفات.
1: وسائل السلامة
0: يعني. هذه من وسائل السلامة.
1: حلو.
0: وكذلك تخزين المواد والمعدات والأدوات المستخدمة خارج نطاق العمل المرخص، إضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات الإنارة التحذيرية اللازمة في مناطق العمل. كثير من المشاريع اللي نشوفها اليوم لا، يعني في جزء في التزام وفي بعض المؤسسات ما في التزام. يعني أحد المشاريع عندنا موجودة في الحي اللي أنا فيه، يعني محترامي حتى الحواجز مضيقة عليك في الخط، يعني ما أخذ مساحة من الخط اللي أنت بتدخل معه. يعني هذا والله أنا هذا معيب يعني بصراحة، يعني ما أدري هندسيا إذا هذا

0: ايه
1: خلصوا منها يبدأ مشروع آخر في نفس المكان في نفس. فهي المفروض السرعة في في
0: السرعة في التنفيذ
1: تنفيذ على طول معالجة إذا كان والله مثلا انترنت أو كهرباء أو يعني معالجتها بشكل سريع وفوري. وهذا اللي احنا نشوف في بعض المشاريع بصراحة، والكثير من المشاريع فيها السرعة وفيها التفاعل، لكن بعض المشاريع ربما يكون نفس المنفذ الشركة بطيئة، عندها إشكاليات عندها. فأنا أقول بصراحة المتابعة والعقوبات لمثل هذه الشركات أمر
0: ليش
1: إيجابي.
0: ليش عندنا عملية التنفيذ في بعض المؤسسات يكون لم يعني في تنفيذ خطأ؟ هل هو لأنه يعني ما هو مؤهل لهالمشروع؟
1: يمكن أو غير، ما في متابعة، ما في دقة في الموضوع. لذلك وضعت الرقابة، وأنا أشوف أنه بصراحة فرض الرقابة الصارمة على مثل هذه الشركات، لأنه أنت قاعد تعطل سير وتسبب حوادث ومشاكل في الطريق. لذلك احنا نقول الله يقويهم إن شاء الله.
0: اللهم أمين. والله يعني الدولة
1: الرقابية الجهات الرقابية الله يقويهم على المتابعة مثل هذه المشاريع، وإن شاء الله الأمور تزيد.
0: الحمد لله يعني شوف احنا اللهم لك الحمد يعني الدولة تقدم وتدعم وتعطي مشروع، بس أنا أتمنى فعلا أن يكون في عملية يعني بعض المشاريع أن يكون فيها عملية اهتمام بالطرق المؤدية للأحياء، مداخل الأحياء، هذه والله واحدة من الأشياء اللي يعانيها الجميع في الأحياء جداً عموما يعني
1: جداً. وطبعا الطريق يعني هو أهم شيء بصراحة. أنت لما حتى الآن لما تروح مع أي مشوار مع أي طريق تروح تشوف هل والله في إصلاحات في الطريق تتجنبها. ليه؟ مهما كان الطريق قصير حيكون في زحمة وحيكون في يعني زحمة سير، وهذه الكل ما يرغب.
0: ايه واحيانا حتى الاحياء السكنيه احيانا يكون فيها ازدحام، عمليه دخول الاحياء، عمليه الكذا. لكن عموما بالتوفيق ان شاء الله لامانه الرياض ولجهودها المستمره في رصد هذه المخالفات من خلال اهتمامها بسير اعمال المشاريع وفق الجداول المحدده لها.
1: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفي ساعتنا الأولى وانطلاقتنا الأولى في هوا بلادي، ونروح إلى حائل وإلى زميلنا العزيز مرزوق العردان. الله يمسيك بالخير يا أبو صفوق.
2: يا هلا وسهلا علي وأيضا ضافر وزملاء كافة، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا والله مرزوق، يا مرحبا بهالصوت.
2: الله حييكم، الله يرضى عليك.
1: وين متواجد اليوم يا مرزوق؟
2: نعم طبعا كما تعلمون انه رزنامة حائل ما شاء الله بدت والمواسم بدت ولله الحمد. اليوم الخميس الماضي كنا في المنتجات الزراعية التي دشنا سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد يحفظه الله، واليوم احنا نتواجد في مشروع ضخم، مشروع قيم، مشروع صراحة على مستوى المملكة العربية السعودية. نشكر حقيقة أصحاب هذا المشروع، لأنه هذا المشروع هو رافد من روافد الاستثمار السياحي والترفيهي في نفس الوقت، وهو مشروع تل الرمان أو مزرعة تل الرمان.
1: يا سلام.
2: أكيد عندكم برضو يعني خلفية عن هالمشروع أو سمعتوا عنه أخويا؟
1: بلا شك أكيد طبعا، وحنا عارفين حائل ما شاء الله كل يوم تبهرنا بمنتج وب إنتاج رائع وجميل في حائل. واليوم تل الرمان هذا من المشاريع الرائدة والجميلة واللي تحتاج إلى تركيز وإلى تسليط الضوء عليها. فيعطيك العافية مرزوق، وحنا كلنا أذان صاغية نستمع لها الجولة الجميلة والرائعة منك.
2: بارك الله فيكم. وأيضا أنا أرحب بضيفي سعادة المهندس علي السبيعي، ونقول حياك الله أبو محمد معنا في هذه الجولة.
3: الله يحييك، مساء الخير لك والأخوان في الرياض والمستمعين الكرام.
2: الله يحييك
3: مرة ثانية، أعطانا فرصة للتحدث عن شجرة الرمان.
2: نعم نعرف المستمعين على هالمزرعة، كيف بدأت تفكر في هالمشروع ما شاء الله تبارك الله وهذا المشروع الضخم؟ أعطنا فكرة أخوي علي عن هالمشروع.
3: طال عمرك هي المزرعة هي تقريبا مزرعة يعني عريقة قديمة، احنا بدينا فيها في 1418 يعني زراعة متواضعة، وبعدين ركزنا على الشجرة. الشجرة انا صراحة انا اكلها يعني عندي اعتزاز كبير بشجرة الرمان، يعني أحيانا تقريبا أنواع جيدة يعني بوسيلة صيد جديدة.

0: و يعني الريع يكون عن طريق جهاز المحوري. يعني ممكن أول من أدخل الري المحوري في زراعة الرمان كنا يعني، وأول من أدخل سوق المزرعة في ثقافة تسويق الزراعي، وأول واحد ممكن دخلنا في مفهوم التجربة السياحية الزراعية يعني بالمزارع القديمة العريقة، ويعني سوينا تقريبا أثر زراعة الأثر يعني، دخلنا شيء يعني ما هو ربحي، إن نشرنا العقال للمزارعين ومناطق المملكة الحمد لله، فهي يعني أعتبرها يعني غير ربحي في نشر زراعة الرمان اللي يتميز في منطقة حريق طعمك.
1: نعم، استقبالكم للزوار والزائرين للمشروع يعني ما شاء الله تبارك الله، مشروع ضخم، مشروع جدا يعني سياحي وترفيهي في نفس الوقت. لو عطينا معلومة عن الموقع مثلا اللي يستمع لنا ويحب أن يزور المشروع أو يعني يأتي ويستفيد أيضا من هذه الخبرات الموجودة، وأيضا كما ذكرت أنه بعض العقل أنتم تعطونا مجانية أو لدعم يعني اللي يحب يزرع الرمان.
0: يعني أنا أقصد يعني مرة نقوله يعني إحنا نطمح إلى يعني أشياء كثيرة، منها مثل حسن التنظيم للزوار يعني وجمال المكان، ونطمح لأن الزائر يعني يجد تجربة مميزة يعني ممتعة يعني تتميز بأجواء زراعية أصيلة، يعني مثل في تنوع جميل في الجلسات، يعني ندخلهم متعة القطف داخل الحقل، يعني نهيئ لهم يعني بيئة. احنا تقريبا انتهينا من فصل الصيف، دخلنا في فصل الخريف، يعني اللي انت عارف الشجره سبحان الله العظيم هي بدايتها في شهر الربيع، موسم قصدي فصل الربيع، ونهايتها في فصل الخريف، وهي يعني يدخل ضمن 6 شهور فصل الصيف فيها، فهي متنوعة يعني تدخل في 3 مراحل من فصول السنة. فلما شهور مثل القطف، هنا الآن وقت القطف الثمار سبحان الله، حتى فيها الأوراق تتساقط، يعني يحس إن في إن هذا الفصل فصل خريف. ويمكن نحاول إن نكون مثلا هوية للمزرعة، إن الزائر يعني يتمتع داخل الحقل، وفي أشياء نحاول نطمح فيها أشياء كثيرة.
1: نعم، طبعا الأنواع والأصناف الموجودة لديكم أكثر من صنف وأكثر من نوع ما شاء الله تبارك الله، خلينا نتعرف عليها.
0: الأصناف كثيرة يعني ما نجع عندنا، يعني شفنا في طعم ولون وطبيعة، فيها الصنف الطائفي اللي موجود، وفي عندنا الصنف الأحمر، وفي الصنف الغامق يعني نقوله الرمان الأسود الغامق، اللي انت فيه هو الرمان الغامق.
1: نعم. طبعا انت ذكرت في بداية حديثك انه الري عن طريق الري المحوري، ويمكن هذا اللي يخلي ثمرة او شجرة الرمان لانها تحتاج الى رطوبة يمكن عالية، لذلك يكون هذا الطريقة مناسبة جدا مشابهة للرمان الطائفي او غيره.
0: بالضبط، يعني احنا نحاول نضع بيئه مهيئه لزراعه ثمار الشجره الرمان. في اكيد في اصناف تتحمل، في اصناف نجحت، في اصناف يعني ما هي مرغوبه، فكثيره الاصناف كثيره في الرمان.
1: نعم، طبعا احنا تحدثنا عن الرمان واصنافه واشكاله، لكن الان بتحدث عن الجزء الثاني من حديثنا اللي هو عن الاستثمار او التسويق مثلا. يعني خلال السنوات الماضية ما شاء الله والمدة هذه، هل نافستم السوق مثلا، دخلتم السوق، صدرتم لدول الخليج للدول كذا، ولا كيف؟ أحكينا عن المنافسة
0: بالنسبة ل يعني رمان حائل الحمد لله، يعني صار عليه إقبال من ناحية الطعم، من ناحية الشكل، من ناحية الحجم. احنا طبعا الناس اللي هم تعودوا علينا خلال فترة، احنا تقريبا لنا بداية الانتاج تقريبا له 20 سنة، فهم يعرفون المزرعة جيد، ومن خارج حائل مناطق المملكة سواء من دول الخليج من الدول العربية، في مشاركات كثيرة يعني مهتمين فيها. سوقنا الأسواق منطقة الشرقية، منطقة الرياض، جدة، في إقبال، في حطينا في المزرعة نقطة يعني تسوق يعني سوق المزرعة، في فيه ناس يجون خارج المنطقة يزورون المزرعة، فالحمد لله يعني نقطة بيع أساسية الآن صارت المزرعة.
1: يعني ممكن يجيكم طلبات شحن مثلا؟
0: في طلبات شحن ننسق مع الموزعين بالقصيم في الرياض منطقة الشرقية، يعني في أسواق جدة زي الحيبر، أسواق ابن داود، وأسواق الدانوب، في يعني موزع يوزع لهم. هذا العام الماضي نحن بداية التسويق خارج المنطقة، إن شاء الله نحاول إن شاء الله نوفر حاجة العملاء من ثمر المزرعة إن شاء الله.
1: وبالنسبة للأسعار أخوي علي؟
0: الأسعار إن شاء الله في متناول اليد، يعني حنا قسمنا الأحجام في كون هالسنة يعني أحجام الهدايا مظرفين يعني بعبوة مناسبة، في أحجام وسط، في أحجام من 4 كيلو 6 كيلو 14 كيلو، في أكياس في بعض العوائل يحبون الأكياس الكبيرة، يعني كل أذواق المستهلكين حاولنا نوفرها إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية والله يوفقكم إن شاء الله. وهذا المشروع هو مشروع سياحي استثماري في نفس الوقت وترفيهي وفي المزارع، ودائما عادة الناس يعني السياحة الريفية والمزارع كل يعني من بسبب أو ربما أنه المدن وزحمة المدن الكل يحب أنه يخرج من المدن إلى الريف وإلى المزارع. صحيح. وفي نفس الوقت يعني يجد ما يسر عينه وناظره في هذه المزارع.
2: يا سلام.
0: منطقتنا استثمار في جمال طبيعتنا المحلية في منطقة حائل، يعني هو الرهان الناجح، يعني في نجاح، يعني في نجاح أي محصول يعني يتجلى واقعا عندما نرى المزارع الذي ينتظر موسمه ليعرض حصاد يده. فالحمد لله يعني استثمار في جمال طبيعة.
3: أبص فوق، أهم شيء إنه في رمان ولا ما في رمان تروق مع الك،
2: يقول لك إنتاج.
1: ولا وليس كأي رمان أخوي ضارب.
3: إيه.
1: رمان حائل ذو جودة عالية.
3: الله.
1: أنصحك أخوي ضارب، أنصحك عند ابن داود ولا عند الهايبر عنده تجد أسأل عن رمان حائل.
3: الله يسعدك يا حبيبنا أبو صفوق، أنت دائم مبدع والله.
2: أي شيء من حائل جميلة.
0: جام
2: وتطورها ايضا وصولها الى الصناعات التحويليه، هذا امر جميل ورائع، يعني يشكر عليه المهندس علي. ودعواتنا له بالتوفيق ان شاء الله، وهذه فعلا وجهه سياحيه وزراعيه واعده ان شاء الله في حائل، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا يا مرزوق، وشكرا لضيفك الكريم، ودعواتنا بالتوفيق له في هذه المزرعه، مزرعه تل الرمان
1: ان شاء الله.
3: شكرا لك ابو صفوق، يا هلا،
2: يعطيك العافيه.
3: أهم شيء تأكل الرمان أنت محمد. هي. تحب الرمان؟ أي والله أنا أحس إنك ما لقيت شيء يعني يناسب. عموما ما عليه، يعني إلا ما تلقى شيء يناسب ذوقك الرفيع، وأنا عارف إنك دائما اختياراتك موفقة، يعني شهادة مني لك، فا يعني تستاهل محمد. عموما الروق علي
2: استاهل كرتون رمان صراحة. ولا جك عصير رمان.
3: مرزوق ارسل له من تل الرمان. الروق شوي.
2: يلا
3: فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، نرحب بالجميع وكل من انضم إلينا ومتابعتنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى، وعندنا مجموعة من حصاد المراسلين وجولاتهم المنوعة سواء السياحية أو التراثية أو الثقافية من أماكن مختلفة أو تغطية فعاليات بمشيئة الله، هي دائما معنا موجودة في هوا بلادي، بالإضافة إلى فقرات برامجنا أو برنامجنا الفقرات الثابتة معنا في كل حلقة من حلقات هوا بلادي. طبعا اليوم كنا في البداية في انطلاقتنا في منطقة حائل، والآن نروح إلى منطقة الأحساء مع زميلنا حسين السلطان في جولة رائعة وجميلة، جولة تاريخية نستمتع فيها مع زميلنا حسين السلطان. مساء الخير يا حسين.
1: مساء الخير يا علي، ومساء الخير على ظافر من أكبر واحة نخيل في العالم محافظة الأحساء. رحب فيك يا علي، انت ما شاء الله دائما تعودنا في البرنامج بأن يضيء محطات جميلة في بلادي من حائل وباقي مناطق المملكة. حقيقة حنا نتكلم في المملكة في مواقع تاريخية عديدة، وحنا في دولة شبه قارة ما شاء الله تبارك الله فيها العديد من المواقع. البرنامج هو نافذة حقيقة لكل من يستمع إلينا اليوم ليستمع لهذه المواقع التاريخية والمهمة والتي ممكن لأول مرة يسمع عنها.
0: صحيح.
1: حقيقة الحسا أنت تعلم أخي علي بأنها منطقة تاريخية وفيها عمق تاريخي ممتد لأكثر من 5000 عام تقريبا فيها عمق، لذلك اليوم حديثنا عن موقع هام جدا وهو مسجد زواتة. تخيل علي بأن هذا المسجد صليت في أول جمعة في الإسلام بعد المسجد النبوي.
0: يا سلام.
1: تخيل يعني هذا المسجد أيضا هو ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
0: يا سلام يا سلام.
1: هذا الاهتمام يعني علي من القيادة بهذه المساجد التاريخية وهي عديدة في الأحساء وباقي مناطق المملكة. أنا سوف أدع أيضا المجال لضيفي وضيفكم الأستاذ عبد العزيز العمير وهو المرشد السياحي ليتحدث أكثر عن مسجد زواتة. أبو عبد الله ما شاء الله مسجد يعني عمق تاريخي كبير لمحافظة الأحساء، نعطي المستمع الكريم نبدأ عن هذا المسجد.
2: أولا الله يحييكم، وفرصة سعيدة بأن أكون معاكم على هذا البرنامج المميز. طبعا لو تحدثنا عن الأحساء، الأحساء لها مسميات تسبق هذا الاسم، تسمى بإقليم البحرين وإقليم هجر وإقليم الأحساء. لو تحدثنا عن مسجد جواتة، هذا المسجد العريق الذي بني تقريبا في السنة 7 للهجرة، وبعض والبعض ذكر أنها بني قبل ذلك تقريبا في السنة 2 للهجرة. هذا المسجد هو أو في قرية جواتة أو مدينة جواتة، هذه المدينة أو هذه القرية هي سكنة بنو عبد القيس. في هذا المسجد أقيمت أول صلاة جمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أسلم بنو عبد القيس وتوجهوا للسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أسلموا مبكرين، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه في قوله تعالى أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فسر المفسرون بأن الذين أسلموا طواعية في السماء هم الملائكة، والذين أسلموا طواعية في الأرض بنو عبد القيس الأحساء والأنصار في المدينة. فلما أسلم وفد بنو عبد القيس توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وكان جالسا مع أصحابه في صبيحة ذاك اليوم، وقال لأصحابه لقد قدم عليكم وفد من هاهنا، هم خير أهل المشرق، وأثنى عليهم وأثنى على زعيمهم المنذر بن عائذ، وقال عنه إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذه من الصفات التي يعني معظم أهل الأحساء يتميز بهذه الصفات، الهدوء وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. لو تحدثنا عن المسجد، المسجد من المساجد الأثرية والجميلة، والذي ولله الحمد الآن له تقريبا 1441 سنة ولا زالت الصلاة تقام فيه. يمكن توقف فترة لكن لا زالت الصلوات تقام في هذا المسجد. طبعا هذا المسجد صلى فيه بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى فيه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي، وصلى فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان أميرا للأحساء. ف فطراز هذا المسجد الذي بني على الطراز الإسلامي والمشابه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبناء من الطين وجذوع النخيل وسعف النخيل وغيرها، فهذا يعتبر من هذا. طبعا مر بسنوات للتطوير ومراحل للتطوير، آخرها هي المرحلة الأخيرة في يعني مرحلة تطوير سيدي ولي العهد بالاهتمام بالمساجد الأثرية، وطور هذا المسجد ورمم على طراز يعني جميل وفريد، أعاد يعني بهجة هذا المكان وتاريخ هذا المكان وهذا المسجد.
1: أبو عبد الله، تقريبا السعة التقديرية لعدد المصلين هو 170 مصلي تقريبا للمسجد، لكن خلينا نتحدث أيضا عن المنطقة المحيطة بالمسجد وأهميتها كذلك، كون هذا الموقع أيضا هو موقع تاريخي.
2: طبعا احنا قلنا أن هذه المنطقة هي سكنة بنو عبد القيس، وكانت المدينة هي مدينة جواتة. طبعا المسجد في الأصل كان داخل حصن عظيم لبنو عبد القيس، فكان هو في زاوية الحصن، ولو رأينا مقدمة المسجد نرى أبراج للحصن، وهذا الحصن طبعا هو الذي حصر فيه بنو عبد القيس بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت معظم القبائل عن الإسلام، حاصروهم في هذا المكان واستعانوا بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليفك عنهم الحصار، حتى أن شاعرهم يقول: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، ألا لكم في قوم كرام قعود في جواثة محاصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يقشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. أيضا كان بنو عبد القيس يفخرون أمام القبائل بوجود هذا المسجد، حتى أن شاعرهم يقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، أيام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب. حتى ذكر بعض المؤرخين والشراح يقول أن لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت الصلاة في على وجه البسيطة إلا في ثلاثة مساجد: مكة والمدينة ومسجد بنو عبد القيس في الأحساء.
1: أبو عبد الله، حقيقة المعلومات قيمة، شكرا لك أبو عبد الله أولا على هذه المعلومات وعلى هذا الأسلوب الشيق الذي ندعو من خلاله لكل من يستمعنا الآن أن يبحث من خلال وسائل التواصل ويكتب مسجد جواتة ليشاهد ويرى هذا العمق التاريخي للمسجد. شكرا لك أبو عبد الله.
2: الله يحييكم، والله تشرفت بأن أكون معكم اليوم.
1: شكرا لك. إذن أيضا لا يسعني أيضا علي أن أقول في آخر هذا اللقاء: خذني لأعظم نقطة في دمائي، فهنا انطلاقة واحة الأحساء، أرض تزيت بالنخيل سماؤها فتألقت في أجمل الأزياء.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك وصح بوحك يا حسين، شكرا لك ولضيفك على هالمعلومات. والله أنا قاعد أقرأ عن هذا المسجد، بصراحة معلومات تاريخية ثرية، يعني الأحساء ما شاء الله واحة زراعية واحة تاريخية حافلة بالكثير والكثير من الأشياء الجميلة.
1: شكرا لكم علي، أنتوا اللي أتحتوا هذا المجال.
0: يا سلام عليك حسين، تسلم على اختيار هذا الموضوع يا حسين، وإن شاء الله متواصلين معك في مواضيع جميلة ورائعة كروعتك وروعة ضيوفك واختياراتك.
1: شكرا
0: لك يا حسين، يعطيك ألف عافية.

طيب احنا مثل ما ذكرنا لكم ان هو بلادي مليء بالمعلومات الثرية عن بلادنا وعن مواقع المملكة، عن مواقع في المملكة العربية السعودية، تاريخية وسياحية وثقافية، وهذه احد الاشياء التاريخية الجميلة اللي ذكرها الزميل حسين السلطان مع ضيفه الكريم اللي هو مسجد جواثة. وطبعا ما زال لدينا الكثير ان شاء الله من المعلومات والاخبار في طيب نكمل ابشر. وطبعا مثل ما قلنا احنا يا ربي لك الحمد بلادنا غنية بالمواقع السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، فلا بد انه شبابنا وشاباتنا يعرفون يعني تاريخ المملكة ويعرفون ماذا حدث والأشياء الجميلة وزيارة مثل هذه الأماكن والاطلاع عليها والمحافظة عليها. يعني احنا نحمد الله ونشكره في تنوع جميل ورائع في بلادنا الغالية والعزيزة اللي هي المملكة العربية السعودية، الله يحفظها لنا ويديم هذا التطور، وهذا التطور العمراني والثقافي والتراثي في جميع أنحاء مملكتنا الغالية.

0: يا اخي انا ودي بالبحر.
1: انت تحب البحر يا ضاح؟
0: اي والله
1: ما
0: من عشاق البحر.
1: ما يجيك دوار البحر؟
0: ما جربت يعني اني ادخل في العمق لها. بس تعرف يعني الا ما يكون
1: قلبك جامد ما شاء الله، واضح انك شجاع.
0: لا يعني شوف ممكن، شوف ترى كاول تجربه مثلا تدخل في عمق البحر، لا يعني لا تجازف، يعني خليك على الاطراف،
1: على الجال، على اطراف الجال على قولتهم،
0: عشان ترجع على طول. لا شوف في ناس عندهم فوبيا من اماكن معينه، يعني من اعماق البحر مثلا في دخول في قوارب، فيصير عنده دوار البحر، ولأنه لأول تجربة أو أول مرة إنه يدخل في العمق، فهذه مشكلة. ولذلك حتى لما تجد إنه بعض الغواصين مثلاً يقول لي ما عنده تجربة مثلاً في الغوص، فلا بد إن يكون مع مدرب.
1: صحيح.
0: ليش؟
1: لازم.
0: أنا مو معقول إنك أنت تروح من دون ما يكون عندك يعني حتى على مسافات معينة، وعلى مسافة معينة. ولذلك دائما خذ التجربه من القريب، خليك لا تروح،
1: لا تبعد، لا تبعد،
0: لا تبعد بعيد.
1: عموما هي تجربه حلوه،
0: هي تجربه
1: يعني. لكن يعني اذا انت والله ما انت معتاد عليها فلا لا تجربها.
0: انت جربت التجربه؟ جربت الرياضه،
1: ركبت سفن.
0: ايوه
1: بس طبعا مو عرض البحر، عرض البحر لا، لكن اماكن يعني شوي، ها
0: يعني
1: تحس انه ابعد شوي من الجال على قولتك.
0: اي مضبوط.
1: اللي تشوف الناس ذا تجربة كانت جميلة، ولو أنها مخيفة بصراحة. أنا أفكر في القصص اللي
0: تروى،
1: أي القصص اللي عن السفر، كانوا في السفن اللي يأخذون 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور.
0: أي والله كان معنا
1: بصراحة شيء والله العظيم مرعب، لأنه أنت تنقطع عن العالم في عرض المحيط أو عرض البحر. وأنا دائما ترى أحب الأفلام اللي كذا.
0: احد المغامرين يشوف، احد المغامرين كان يصور في اليوتيوب، موجود يعني هالمقطع موجود على اليوتيوب، صور انه داخل سفينه، طبعا هي سفينه سياحيه طبعا، وتاخذ من مكان لمكان، فكان في امواج قويه جدا، يعني يا رجل الموج يدخل
1: جبال ما شاء الله،
0: فبالتالي تجربه مخيفه نوعا ما صراحه.
1: صحيح.
0: وانا كنت اقول هالمغامر يعني سبحان الله، انا يعني اسال نفسي هالسؤال، ولو هو امامي سالته هالسؤال، هل حتجرب هالتجربه مره اخرى
1: للمغامر هذا؟
0: هو مغامر عربي طبعا، لكن في النهايه يعني اكثر من 100 دوله سافرها، لكن هالتجربه
1: كان فيها خطوره، يعني
0: خطوره صراحه. يعني امواج قويه جدا.
1: صحيح.
0: ولكن دائما يقول لك التجربه خير برهان. ممكن يكون هو لانه يعني الامام بيد الله سبحانه وتعالى، فالتنقل في مثل هالقوارب والسفن التجارية أو السياحية يعني يحتاج قلب جامد،
1: نوع من أنواع المخاطرة والخطورة، لكن مع الممارسة تصبح ايه الأمور هذه.
0: لذلك حنا ليش فتحنا هالموضوع علي؟ لحنا نقول أنه جدة فيها حراك سياحي على مدار العام لعشاق البحر.
1: ايه.
0: فجانب من الأشياء الجميلة لما يكون عندك أمواج البحر الأحمر وعلى جدة، وواحد جمالية، وأنت تستهويك حتى الجلسات البحرية، الهوايات البحرية، فيعني جدة اليوم أصبحت وجهة رائعة جدا، خاصة الحراك اللي حول مدينة جدة كعاصمة إقليمية للرياضات البحرية، مزار سياحي جدا. لذلك تستغل الجهات ذات العلاقة الامتدادات الساحلية للعروس، عروس البحر الأحمر، لأنها من خلال تنظيم الفعاليات النوعية الرائدة اللي تجمع بين الإثارة والاستدامة البيئية.
1: يا سلام يا سلام. ومثل هذه التجارب البحرية ترى في لها عشاق
0: ومقومات،
1: الغوص وعشاق الإبحار، في مقومات عديدة جعلت مدينة جدة وجهة سياحية بحرية ممتاز. وحنا نعرف أن جدة طبعا دائما تتميز بهذه الشواطئ الجميلة والشواطئ المفتوحة، باتت تستقبل الزوار بعد توفير أمانة جدة شواطئ عامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتولى الهيئة السعودية للبحر الأحمر ترخيص مشغل الشواطئ ومقدم الأنشطة السياحية الساحلية اللي يعزز جودة الخدمات وسلامة المرتادين. يعني حتى أنت تروح إلى هذا الساحل وتستمتع بالسلامة والمتعة وبالتجارب اللي على البحر بشكل آمن
0: جميلة
1: ومريح.
0: يعني فيها ترى فيها لفت انتباه للمقومات السياحية الموجودة، للأماكن السياحية الموجودة في جدة، حتى الواجهة البحرية. ولذلك يعني الجهود المبذولة اليوم في تطوير الواجهة البحرية في جدة واحد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة. وهي وجهة يعني سياحية بامتياز. فتنظيم وتحديد المناطق الخاصة بممارسة الأنشطة والرياضات البحرية، وجود أيضا فصل لمسارات وسائط الترفيه المائي عن مناطق السباحة الشاطئية، هو جزء لضمان سلامة المرتادين وجزء مهم جدا من الاهتمام بهذا الجانب السياحي. ولذلك هذه الشواطئ ترى تضم يعني نقاط مراقبة وأبراج، يعني أنت بتروح هناك ترى يعني كل شيء إن شاء الله بأمان من الله سبحانه وتعالى، والجهود المبذولة من رجال الأمن الموجودين المختصين في إيه. فبس إنك خذ معيار الالتزام بالأنظمة والسلامة، هذا معيار مهم جدا.
1: تحديد مناطق الممارسة يعني قالوا لك لا تتعدى الحدود المعينة،
0: فهم عارفين
1: لا تتجاوزها، لأنه هم عارفين ربما يكون العمق خطير ممكن
0: أو عوامات البحر ربما
1: أحيانا، وهذا من كثر ما نشوف من الأفلام ممكن تكون منطقة مليئة بأسماك القرش فعلا، في بعض ترى يتجاهل هذه الأشياء ويقول لك مخاطرة ويلا خليني أصور وخلينا عرفت وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يعني بعضهم يتباهى فيها أنه أنا وصلت المرحلة هذه وأنا ما أدري شلون، فهم ترى قاعدين يوصون.
0: أنا بس على أساس أنك تقول أنت يصيدونهم فاليوم مقطع، يعني أنا وكنت أتمنى أني أصور هالمقطع لكن يعني كنت بالسيارة فواحد مسوي أنه فاهم ذكي مستذكي شوي إيه ماشي من الإشارة، طبعا لف من الإشارة عاكس الإشارة أساس أنه يعني ما يوقف في الإشارة، فما أخذ العكس وهذا وأنه بيروح خلاص شايف اللي يقول صادوه دورية بوجهه والله العظيم مشهد ترى كان في يعني المشهد يعني ممكن تقول انه هذا فيلم شيء في الخيال، لكن الكل كانوا نفس من الاتجاهات الثانية كانوا بنفسه يوم شافوه.
1: وهذا هذا المفروض بصراحة
0: ليش تبي تلتزم بالنظام الحين لما شفت الرجل المرور
1: صعب موقف ترى
0: والله نزل من السيارة مصدوم عارف يعني خلاص يعني مسلم نفسه
1: هذا يستحق
0: لا المشكله استفزاز يعني انت متعدي الناس ولا وماخذ الاشاره كانك يعني مسوي مستذكي على الاشاره بس ما يدري ان الدوريه كانت مرصوده وشوي لب بوجهها وقف انا صراحه على المشهد صراحه انا اقول وهي رساله منا التزام بالتعليمات والنظام مو والله على اساس انك انت تستذكي على رجال الامن او حتى على الجهات التنظيميه او حتى على الجهات المنظمه في شواطئ البحر الاحمر، وانت
1: لازم تكون ثقافه
0: يخل عندك ثقافه
1: بصراحه.
0: احنا نقول ان ما يعني كلنا يصير عندنا اخطاء بس لا يعني التزم، اما انه اشاره اساس انك انت تستذكي على الرجل
1: ترى والله محرج تصير محرج مره يعني فعلا مثل ما ذكرت انت، انا قبل كم يوم في مخرج تعرف الان حاطين على المخارج كاميرات اللي يجي ما يلتزم بالمسار تم تصويره والله العظيم فعلا انا ماسك المسار الصحيح وكل ما امشي شوي لو واحد داخل علي داق اشاره وداخل علي خله يروح خله يروح، اكتشفت انه فعلا في ثقافه مفقوده
0: عندنا. ايه
1: لابد ان احنا يعني نضغط على انفسنا شوي نتعامل بهذا الاسلوب الاسلوب الثقافه المروريه احترام الاخرين احترام صحيح. القوانين يعني ما ترى مو تصنع، لكن والله لو احترمنا هذه القوانين كل شيء بيمشي، الزحمات تخف تتيسر الامور نصل بيوتنا ومشاويرنا وحنا مرتاحين.
0: والله من جد التزام بالنظام مطلب مهم جدا، هذه رسالتنا لكم سواء كان في بحر ولا في بر. تحياتنا لكم
1: سلام اولا
0: السلام تذكر المشهد عموما معكم مستمرين في هوا بلاد
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود يطهر وطن في الكون يا تاج الأوطان من زود يا عز المصلين في زود من عهد أبو تركي لي عهد سلمان للمجد حد ومجدها ما له حدود داري معلي شانها عالي الشان كن الفخر

في ديرة العز مولود يغيب لا غابت، وإذا بينت بان يلي رياضك خير ورجالك بفود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قالبك شروق ورقة وسنود، أنا أشهد راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض، وموجز لآخر وأهم الأنباء. سمو ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الجيش اليمني يحكم السيطرة على باب المندب ويواصل التقدم باتجاه صنعاء مع انهيار كامل للميليشيات الحوثية. مقتل وأسر المئات من الميليشيات الحوثية إثر عملية فجر اليمن التي تنفذها القوات اليمنية لاستعادة أراضي البلاد من الميليشيا الحوثية. بدء هجوم واسع للقوات اليمنية ضمن عملية فجر اليمن من عدة جبهات شرقي وشمال وغرب البلاد. التحالف يعلن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عملية فجر اليمن وتدمير 324 هدفا عالي القيمة للميليشيات الحوثية وتأمين الحماية الجوية لباب المندب. محليا، سيتيسكيب العالمي 2026 يناقش في الرياض أثر الهندسة المعمارية في ارتقاء جودة الحياة. وكالة الفضاء السعودية تطلق حملة وطنية للتوعية بعلوم الفضاء بشراكة مع وزارة التعليم. تجمع الشرقية الصحي يخصص 6 مواقع لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء هجومية رنانة تركت إرثاً تهديفياً خالداً يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبدالله.

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: كان الفضيل ابن عياط شجاعاً قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها وهو في طريقه إلى البيت، وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
3: خليجي 27.
4: دونت شواطئ مسقط قصة المجد العماني الأول عام 2009 عبر بوابة خليج 19 في بطولة استثنائية لم يكتفي فيها المنتخب العماني بانتزاع الكأس، بل شهد جدارا دفاعيا خارقا بقيادة علي الحبسي الذي حافظ على نظافة شباكه طوال المنافسات.
5: جنت وغضريه
6: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية
9: حيث يلتقي الشعر بأهله.
7: شاعر الراية.
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا مستمرين معكم من خلال أخبارنا وفقراتنا في برنامج هوا بلادي. طيب، ننطلق أيضا إلى خبر الهيئة الملكية تستضيف أكاديمي جامعة أم القرى وطلبتها في زيارتين إثرائيتين في مكة المكرمة. تفاصيل هذا الخبر أكيد بناخذه معكم، وأيضا هذه الزيارة وأثرها أيضا في هذا الجانب.
1: طبعا استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدد من أضاحي التدريس في جامعة أم القرى في زيارة إثرائية شملت متحف علوم الكون والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

0: فعلا جميل.
1: يا سلام.
0: وفي أنشطة أيضا وبرامج تقدم، ويطلع أيضا المشاركين على عدد من علوم الكون، معارض تتناول علوم الفلك والتوقيت والأجرام السماوية. والله موضوع جميل. يعني تذكر لما كنا في المدارس أول كانوا يودونك في حصة النشاط كذا، تطالع يعطونك ما أدري زي الجهاز كذا وتطالع نجوم، ما أدري
1: تلسكوب
0: زي الكاميرا كذا، بس أنك تطالع الأجرام السماوية كذا، يعني هي صورة ربما توضيحية. بس أذكر أنه كانت لما نروح في الحصة، في حصة العلوم أعتقد كانت أفضل حصة أساس تستمتع بالصور اللي أعطيها المعلم.
1: شوف أحيانا تكون أحسن حصة لأنك تطلع من الفصل، هذا الشيء في أحيان بعضهم يشوف أن التغيير هذا متعة
0: صدق والله.
1: أحيانا لا، ممكن يكون الهدف اللي أنت، نذكر في أيام الثانوي كان في مادة اسمها الأحياء، فكنا يعني أسبوعين كان مدرسها الله يذكره بالخير ويسعده إن شاء الله موجود حي ميت الله يغفر له ويرحمه، فكان يعني يخلينا نقوم بجولات في مزارع، يعني نشوف الكائنات الحية، نشوف الأبقار، نشوف طريقة البسترة في المصانع. كانت سبحان الله يعني ما يغيب أحد في الحصة دي، ما حد يغيب لأن فيها طلعة من المدرسة،
0: ولا لما تروح المختبر
1: وتكتشف وتكتشف وتشوف تتعلم شيء جديد، كنا متطلعين كنا متحمسين. فهذه أنا أشوف أنه الأشياء العملية تجذب الطالب أكثر من الأشياء النظرية، لما تطبق وتشوف تفهم المعلومة أكثر وترسى. لذلك البسترة هي عندي الآن ما سبحان الله راسخة في ذهني، لأني شفتها أمامي وطبقت، ويعني شفت العملية كاملة أمامي. غير أنك تحفظها البسترة رفع درجات الحرارة ثم انخفاضها، فلما تشوف فلذلك
0: متعة.
1: التجارب العملية تجارب تخلي المعلومة
0: تستمتع. على فكرة أنا زرت المركز العلمي في الطائف، واحد من المراكز المهمة جدا في استقطاب العلوم ومبدعي العلوم والمشاريع البحثية. فعندهم قبة علمية مغلقة طبعا، وفيها تلسكوب أيضا مكبر، لكنك تشوف يعني متعة أنك تشوف الأجرام السماوية فعلا، وأحيانا تشوف بعض يعني النجوم اللي يوضحونها لك بصورة جميلة. صورة علمية طبعا، معك مشرف من وزارة التعليم متخصص في هذا المجال، ولذلك تستمتع فعلا. أنا زرتها كان كزيارة إعلامية، فللأمانة وغطيناها فعلا، كانت متعة جدا رائعة ومميزة، وما ودك تطلع منها القبة.
1: سلام.
0: فمثل هالزيارات الإثرائية فعلا بين الجامعات وبين الأكاديميين وطلاب الجامعات ترى تعطي أيضا مزيد من التعاون الأكاديمي، التعاون الإثرائي المعلوماتي. فشكرا
1: ورسوخ أيضا المعلومات ثباتها عند الطلبة وعند
0: صحيح الطلبة. أنا أشكر الهيئة الملكية على مثل هالمبادرة، ومثل هالمبادرات النوعية والعلمية هي فرصة أيضا لمنسوب الجامعة للإطلاع على تجارب مختلفة في الجوانب العلمية.

0: سلام، تحب السياحة أنت البحرية؟ أنت اليوم كلها بحر بحر بحر، إيش قصتك على البحر؟
1: هو اللي يختار الخبر يعلق علي أنا. يلا نحب البحر نحبه.
0: لا لا لأن شوف يعني علي، أنت اليوم مشاريعك بحرية صدق، أنت عندك مشروع بحري
1: في أحسن من البحر.
0: باين واضح واضح، أنا ترى ما يعرفك إلا أنا الحين.
1: لا لا والله صراحة يعني فعلا، لأنه هذه الأماكن يعني بصراحة هي اللي تحس فيها راحة نفسية، منتجعات تغيير جو.
0: عشان كذا المستمع خلينا ناخذها في جولة بحرية في جازان. مشروع سفن جازان هي مؤشرات إنشائية متقدمة، 7 ملايين ساعة عمل آمنة. سفن جازان واحد من المشاريع الترفيه السعودية اللي أصبحت اليوم بنسبة الإنجاز في هذا المشروع تحديدا 70%، ولذلك مسجلا في الوقت ذاته مؤشرات متقدمة في السلامة المهنية.
1: يا سلام.
0: شكرا لمثل هالمشاريع النوعية يعني. فجازان مقبلة على مشروع ضخم.
1: صحيح. والمشروع هذا طبعا يا ظافر، حلو أبغى أقول طبعا يا ظافر،
0: أنت بغيت تقول طام ميس يلا معنا
1: مشروعات. يأتي المشروع هذا ضمن جهود سفن الرامية لتوسيع خيارات الترفيه وتطوير وجهات متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة.

0: تنويعها وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، وهذه من الأشياء الجميلة اللي يحتاجها المواطن للتغيير. ترى التغيير حلو
1: والله، جميل جدا، لأن المشروع أكثر من 7 ملايين ساعة عمل آمنة دون إصابات، مهدر للوقت، وهذا إنجاز يعكس فعلا مستوى تطبيق اشتراطات الصحة والسلام المهني في موقع المشروع. ترى مواقع المشروع الضخمة لابد أن يكون عندك اشتراط والالتزام بالسلامة المهنية، هذا جزء من التأكيدات اللي دائما تؤكد عليها الشركات الكبرى في مثل هذه المشاريع.
0: طيب المشروع هذا يا ظافر بعد اكتمال وش حيكون؟
1: المشروع وجهة سياحية رائعة وترفيهية أساسا. يعني كنا يمكن قبل فترة كنا نتكلم عن سفن تبوك، الآن سفن جازان، فهي أنشطة ترفيهية وتجارية ومطاعم، تجارب عائلية في موقع واحد، فتعزز عندك فعلا جانب الترفيه أيضا للمهتمين بزيارة جازان، الفعاليات اللي عندهم.
0: يا سلام.
1: فهو على مساحة 60,000 متر مربع.
0: يا سلام،
1: يعني مساحة كبيرة جدا.
0: طبعا هو حيضم عدد من التجارب الترفيهية مثل ما ذكرت ظافر، متنوعة بدءا من الشراكات العالمية والتجارب المطورة محليا، تشمل أبرز التجارب ديسكفري أدفنتشر اللي تقدم بيئات غامرة مستوحاة من عالم الاستكشاف الواقعي. وهذا طبعا من الأشياء الجميلة اللي ذكرتها، حب الاطلاع وحب الاستكشاف الله. عند الشباب وعند
1: جانب هوت ويلز إي كارتينج، يعني هذه واحدة من الأشياء أيضا الاستكشاف، تجربة والله صراحة فيها حماس. الناس
0: علامات عالمية شهيرة يجيبونها عندنا ونستمتع فيها، يعني لا تروح ولا تجي، كل شيء عندك،
1: كل شيء. وعلى فكرة ترى جازان يعني اليوم واحدة من الوجهات السياحية البحرية الرائعة جدا، يعني فعاليات موسم شتاء جازان مثلا رائعة جدا. يعني العام الماضي شاهدنا موسم رائع وحافل، وكان فيه العديد من التجارب. اليوم جازان مقبلة على يعني وجهة مشاريع سياحية رائدة ومتنوعة، فلذلك اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن هذه وجهة مميزة في جازان. الأهم أنه دائما نقول أنه المشروع إن شاء الله في متطلبات فعلا الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذا أيضا يشمل قياس الانبعاثات الكربونية والعمل على رفع كفاءة استهلاك الموارد وأيضا تعزيز رعاية العاملين. فشكرا للعاملين في هذا المشروع، وشكرا لمن يقوم على هذا المشروع. دائما وأبدا معكم في هوا بلادي، لكن كذا نروق مع مخرجنا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي ساعتنا الثانية في هذه الحلقة. ما زلنا متواصلين معكم ولدينا العديد من الجولات والفقرات المنوعة في هوا بلادي في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. نروح إلى منطقة نجران وزميلتنا سلمى الصالح في جولة مباشرة وموضوع جميل ورائع. مساء الخير يا سلمى.
1: مساء النور. يا هلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: حياكم. يا هلا يا ضافر. يا هلا يا علي. بكم بمنطقة نجران.
0: الله يحييك. كيف الأجواء في نجران الأيام هذه يا سلمى؟
1: والله الأجواء جدا جميلة.
0: ما شاء الله.
1: صراحة وصراحة مع هذه الأجواء حبيت أني أختار لكم موضوع جميل جدا يحبه الجميع.
0: يا سلام.
1: عن الخيول.
0: يا سلام. من اللي ما يحب الخيل؟ هذه من ثقافتنا العربية الأصيلة.
1: صحيح صحيح.
0: يلا حنا كلنا أذان صايغة يا سلمى لهذه الجولة الجميلة.
1: حياكم الله وحياكم أيضا مستمعينا. تعد الخيول العربية الأصيلة جزء من الموروث العريق في منطقة نجران، حيث ارتبطت بتاريخ أهلها وثقافتهم وهويتهم، وما زالت تحظى باهتمام واسع من الملاك والمهتمين بهذه الرياضة العريقة. نتحدث أكثر استضفنا رجل الأعمال ومالك مربط اليورو والمدرب الأستاذ تركي مسفر أنكيس. حياك الله يا أستاذ تركي ويا أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله. يا مرحبا ولي الشرف في استضافتكم في هذه القناة، وسعيد جدا باللقاء هذا ومستعدين وبسم الله نبدأ.
1: حياك الله. بداية أستاذ تركي، ما الذي يميز الخيل العربية الأصيلة عن غيرها من سلالات الخيول؟
2: أولا الخيل العربية الأصيلة تمتاز بتناسق الجسم، ذكائها العالي جدا، شجاعتها الفريدة عن الخيل الباقية، بالإضافة إلى طول الرقبة، تقعر الرأس وقصر الرأس، وفيها سبحان الله شجاعة، خلنا نقول أقرب إلى الرجل العربي أكثر.
1: طيب لو تكلمنا عن منطقة نجران، ماذا عن تاريخ تربية واقتناء الخيل العربية في نجران ومدى ارتباطها بالموروث في المنطقة؟
2: الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران، يعني أقدر أقول أن أول بروز أو استخدام لها كان في آبار حما تقريبا قبل حوالي 7000 سنة في النقشة هناك، وكان هذا أول أنسنة للخيل مع الإنسان، وأيضا موجودة في

0: الأخدود، في نقش الأخدود على الحصان ذو القرن، خلنا نقول قبل حوالي 500 سنة قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا أول استخدام للخيل، واستخدمت تربيتها في الهجوم، في العدي عليها، في استخدامها في السفر وما إلى ذلك، بالإضافة أنها مرتبطة ارتباط كامل في منطقة نجران مع الموروث، خصوصا في الفلكلور النجراني في عرضة الخيل، هي المنطقة الوحيدة على مستوى العالم العربي اللي عندها عرضة خاصة بالخيل، ويحضرون بعض الأشخاص المخصصين بدق الطبول، وتبدأ الخيل ترقص، وعلى قولة الشاعر يقول فيها: يا سابقي حقي عليش رفع المعنق والشليل، وحقش علي نارد لمهاب الذليل. وهذا أكبر دليل على ذلك. فتبدأ الخيل تتراقص، والمقصود من ذلك استعراض قوة الخيل وشجاعة فرسانها والمنطقة.
1: هنا في منطقة نجران بعض المناسبات نشوف الشباب من الخيال يمتطون الأحصنة، حتى بعضهم كذا يعني فطريا يعني.
0: بالضبط نعم، وهذا اللي مخلي كل أسرة وكل بيت موجود فيه الخيل في نجران.
1: طيب أنت كمدرب أستاذ تركي وكمالك للخيل، هل توجد سلالات وأنساب من الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران؟
0: طبعا أقدر أقول أن كل بيت والسلالات جدا قديمة، وكل بيت في نجران موجود فيه، ولو جينا بنحصرها أو بنعدها صعب جدا. ليش؟ لأن فعليا كل قبيلة من قبائل نجران كان عندهم سلالتهم الخاصة لخيل نجران الأصيلة، ولا زالت موجودة ولا زلنا محافظين عليها. صح دخل فيه بعض الخيل الإضافية اللي احنا أضفناها، زي مثلا مجالي أنا الآن في الخيل جمال العربية الأصيلة، ولكن لا زلنا محافظين على خيلنا ولا يمكن نفرط فيها.
1: جميل. طيب ما هي أبرز التحديات للخيل في منطقة نجران؟
0: والله منطقة نجران تحتاج شوي خلنا نقول اهتمام. طبعا أشكر صاحب السمو الأمير جلوي ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ورئيس ميدان الفروسية جابر بن حفل، وأيضا مدير الزراعة في منطقة نجران لدعمهم السخي دائما المستمر. ولكن المنطقة تحتاج إلى عيادة للخيل عشان خلنا نقول بعض حالات الخيل الصعبة في مرض وكذا، لدرجة أن في بعض من أبناء منطقة نجران مثل ظافر الله يرحمه، ظافر بن علي الوايلي، كانوا متطوعين يروحون يأخذون دورات وعلى أساس أنهم يعالجون الخيل، لأن بعد المسافة بين نجران والرياض يتعبنا شوي. فنحتاج شوي خلنا نقول أطباء العيادة تساعدنا في الحفاظ على الخيل يعني حاليا.
1: طيب كارتباط أهل نجران بالخيل وحبهم للخيل، كم عدد الاصطبلات في منطقة نجران؟
0: حاليا الاصطبلات المسجلة مع ميدان الفروسية في المنطقة المخصصة لتصلال ما يقارب 100 اصطبل تقريبا أو أكثر شوي، ولكن فعليا الأعداد جدا جدا كبيرة، يعني لدرجة أني أجزم أن كل بيت موجود فيه خيل، ولكن يعني في بيوتهم، فتكون خلنا نقول شوي خاصة، ولكن بشكل عام النظامية تتجاوز 100 اصطبل.
1: طيب
0: يعني في مراكز تدريب، في مراكز تعليم قفز حواجز، يعني مثلا عندنا مركز فاخر الخيل العربية الأصيلة، مركز مربط اليور مثلا مربطنا، فيها مربط واي هورس، في مربط الهدد، في مربط أقنى، في عدة مرابط كثير يعني.
1: طيب أخيرا يا أستاذ تركي، ما علاقتك بالخيل؟ مدى أنا أشوف الآن حسب الحديث اللي صار بيننا قبل اللقاء إن في اهتمام بالغ بالأحصنة وبطريقتها واهتمامكم فيها في الإصطبل الخاص فيكم، ما هي علاقتك بالخيل؟
0: والله أقدر أقول أني أنا ولدت في أسرة فعلا من وعيت على الدنيا فيها خيل، فارتبطت فينا ارتباط جدا والله العظيم، ان احنا نحبها اكثر من انفسنا وزي انفسنا فعلا، يعني لدرجه اني ممكن اقصر على ذاتي واكمل للخيل، لانها انا ما اسميها يعني على قد عقلي، انا ما اسميها حيوان، بالعكس هذه خلقها الله من الريح، هي والجمال هي من الصخر والخيل من الريح، فهي بعيده كل البعد عن الحيوان بالنسبه للتصنيفي انا الشخصي، فهي مخلوق وكائن جدا جميل. ارتباطنا فيها
1: طيب على مستوى منطقة نجران، ودنا ناخذ فكرة عن الإنجازات اللي حققتها على المستوى الشخصي أو بالمستوى العام في منطقة نجران.
0: الحمد لله لها تحقيقات دولية داخل منطقة، أو خلنا نقول داخل المملكة، عندنا بطولة الخالدية، بطولة الأمير سلطان بن عبد العزيز، عندنا بطولة جدة الدولية، بطولة الصواري، بطولة حائل الدولية، بطولة الشرقية، بطولة مركز الملك عبد العزيز ديراب، الحمد لله كلها محققين فيها، وبإذن الله

0: توجهنا مستقبلا لتمثيل المملكة خارج السعودية؟
1: بإذن الله بإذن الله. حقيقة الكلام معك أو الحديث معك شيق أستاذ تركي، ولكن نحن الوقت يحكمنا، وصلنا لختام رسالتنا. شاكرين لك أستاذ تركي هذا الحضور وهذه المعلومات عن الخير.
0: الله يعافيكم وشكرا جدا على لقائكم، شاكر لكم وللأخوة الزملاء الإظافر المتابعين.
2: شكرا لك
0: جدا.
1: شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، لنعود معكم إلى الزملاء في الاستديو.
2: شكرا لك سلمى، يعطيك العافية سلمى.
3: شكرا لك ولضيفك الكريم.

0: فوق المخرجة
1: جدا جدا جدا.
0: ليش؟ عجب الموضوع حق الخيال العربي
1: لأنه يرى قدامه اثنين خيالة وانت واضح انه والله من ملامحك كذا راعي خيل ما شاء الله.
0: لا وين ما تعداك العين ما تعلى الحاجب
1: ترى مدحناك ما ذمنا
0: لا العين ما تعلى الحاجب.
1: ودي واحد يقول لي
0: لا بقى نتكلم انه انت بعد معي ما شاء الله تبارك الله انت العمدة حقنا
1: تعلم منكم
0: اي والله الشيخ حقنا الله. ابونا ابونا.
1: طيب نركب هالخيول وننطلق الى فاصل ابونا يلا نركب خيولنا ونطلع فاصل
0: اي بلا طيارة
1: لا المرة هذه محليا
0: طيب. فاصل نروق شوي وراجعين
1: نرجع لهم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوران.
5: الحمد لله السلام حالنا.
1: شغف واحد وصوت واحد.
6: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
7: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
8: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
7: ونسمع نبض الناس أول بأول.
9: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
10: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
7: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: إن شاء الله ربع ساعة إلى 10 دقائق إن شاء الله، وندخل ساعتنا الثالثة، وما زلنا متواصلين معكم في أخبارنا وفي فقرات برنامج هوا بلادي. لكن نروح إلى خبر عن الرياض واستضافتها للمعرض الزراعي السعودي 2026 بمشاركة أكثر من 330 عارض. فطبعا الرياض
1: تستضيف حدث مهم جدا،
0: الرياض دائما متصدرة دائما في المعارض.
1: اليوم وجهة العالم وحتى الوجهات الخليجية للعاصمة الرياض، لكن المعرض الزراعي السعودي 2026 هذه النسخة 43 سيكون خلال فترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، سيكون في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات المعارض في ملهم برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنظيم أيضا شركة معارض الرياض المحدودة. الجميل في هذا أنه سيشارك فيه أكثر من 330 عارض من أكثر من 28 دولة، إلى جانب 14 جناحا دوليا على مساحة تتجاوز 19,000 متر مربع. يعني ما شاء الله
0: مساحة كبيرة،
1: مساحة كبيرة ومشاركة مهمة جدا
0: جدا. طبعا الحدث يضم معارض متخصصة تشمل النسخة 43 من معارض الدواجن والثروة الحيوانية والمطاحن والأعلاف والصحة الحيوانية، والنسخة 31 من معرض الأغذية الزراعية، والنسخة 14 من معرض تصنيع الأغذية وتغليفها، والنسخة 8 من معرض الاستزراع المائي. تخلى المعرض انعقاد المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة اللي يناقش مستقبل القطاع الزراعي في المملكة والفرص المتاحة فيه والمبادرات الزراعية والتقنيات المتقدمة، وأيضا دورها في الأمن الغذائي لجانب قضايا الزراعة والمناخ وتمويل المشاريع والتقنية الحيوية وعلوم التربة وإدارة المياه، وكل هذه الأشياء مهمة جدا يا ظافر.
1: صحيح،
0: في خلق بيئة زراعية مستدامة،
1: لأنه هذه الجلسات والورش اللي تعقد من خلال مثل هذه المعارض علي، خاصة وجود تطبيقات الروبوتات، الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي اليوم اللي أصبح اليوم ركيزة مهمة جدا لكافة القطاعات الحكومية وفي الجانب الزراعي. كان معني مبتكر إذا تذكر شذا الشمري اللي هي الدرع الزراعي الذكي.
0: صحيح.
1: يعني هذا جانب مهم جدا لمثل هذه المشاريع والملتقيات. المبتكرين في مجال الزراعة ترى استضافتهم في مثل هذه الملتقيات تعطيك أيضا خلينا نقول تصور كامل عما وصل إليه العالم في المجال الزراعي،
0: وحتى بدون استضافة هم مبادرتهم نفس
1: جميل
0: المطورين والمكتشفين والمبدعين. حضور هذه المعارض وهذه الأحداث المتخصصة ترى مفيدة لهم، لا تنتظر أحد يدعوك، لأن مثل هذه المعارض مفتوحة للجميع. صحيح. والحضور للجميع، الفائدة لك أولا وآخرا. طبعا المعرض يجمع أصحاب المزارع، رجال الأعمال المحليين والدوليين والمهتمين وصناع القرار، ويتيح المشاركة للمشاركين عرض التقنيات والحلول الزراعية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تطوير الأعمال في هذا القطاع. لذلك حنا نقول هذه أهمية إقامة مثل هذه المعارض.
1: صحيح.
0: لا ننتظر دعوة،
1: لا
0: إذا كنت مهتم بهذا الجانب فبادر بالزيارة، حتفتح لك فرص كثيرة، حتلتقي برجال أعمال، بأصحاب أفكار، رواد أعمال، تستفيد منهم كثير في هذا الجانب.
1: عموما المجال الزراعي كبير جدا، يعني المستثمر الزراعي اليوم، خلينا نقول انه الاستثمار الزراعي اليوم اصبح مهم جدا من خلال السياحه الريفيه، من خلال تعدد المنتجات، من خلال ايضا الاهتمام بكل ما في مقومات الزراعه من تقنيات جديده في عمليات الري، في عمليات ايضا الزراعه لانتاج المحصول، الصناعات التحويليه.
0: طبعا زميلنا مرزوق وتل الرمان، مزرعه تل الرمان.
1: فانت عندك اليوم نظره للمستقبل مو بس على مثل هذه المعارض. نعم. بالتوفيق ان شاء الله للقائمين على هذا المعرض ومزيد من النجاحات ان شاء الله.

0: يا سلام، جاء الحين ملعبنا ها.
1: زالت الرياضة تسيطر على إقامة المعارض والبطولات،
0: لأنه لا، وخاصة في

0: مجال اللغة العربية والثقافة.
1: صحيح.
0: فمؤتمر اللغة العربية والثقافة يختتم أعماله في الرياض بعدد من التوصيات، هذا من خلال مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. اختتم مؤتمر السنوي الدولي الخامس بعنوان اللغة العربية والثقافة، التدخلات والأبعاد. الموضوع جميل، وعقد في مدينة الرياض، كان من يوم 23 إلى 24 ربيع الآخر، يعني كان من 4 إلى 5 أكتوبر، يعني ما شاء الله قريب يعني الموضوع.
1: اليوم انتهى.
0: اليوم انتهى. فمشاركة باحثين ومتخصصين في مجالات اللغة العربية والثقافة، انعقاد المؤتمر أيضا ضمن جهود المجمع في دراسة موضوعات اللغة العربية في سياقاتها العلمية الثقافية، وفتح المسارات البحثية اللي لها صلة بالهوية والتراث، وهذا نحتاج كثير، الإبداع، التفاعل الحضاري، الثقافة الرقمية، السياسات اللغوية والثقافية. فما شاء الله تعدد الموضوعات علي يفتح لك أفاق أنك تناقش مثل هذا الموضوع في مجال اللغة العربية.
1: صحيح. موضوع المؤتمر طبعا انطلق من الصالة الصلة الوثيقة بين اللغة والثقافة. فاللغة تسهم طبعا مثل ما نعرف في تشكيل الهوية وحفظ الذاكرة ونقل المعرفة، وتتأثر في الوقت نفسه بالتحولات اللي تشهدها المجتمعات. يعني اللغة تشوفها متطورة. صحيح. تتغير من جيل إلى جيل، لذلك نعرف أنه هذه أهمية اللغة، مواكبتها للتطلعات الجديدة، للثقافات الجديدة. فطرق إنتاج الثقافة وتداولها وتكتسب العربية في هذا السياق أبعاد متعددة، تصل بحضورها في التراث والخطاب الثقافي والتفاعل مع الثقافات الأخرى والإنتاج الأدبي والفني والبيئات الرقمية والسياسات اللغوية والثقافية، وصولا إلى استشراف مستقبلها في المجالات الإبداعية والاقتصاد المالي.
0: السلام. طبعا أنا الأمانة التوصيات اللي موجودة فيها توصيات حلوة وجميلة كلها، يعني فيها إشادة بدور وزير الثقافة في هذا المجال، إشادة بالدور أيضا في مجال المسارات العلمية والثقافية، حضورها في الهوية، العناية بالدراسات اللغوية، الدعوية لتوسيع أيضا البحث في حضور اللغة العربية. يعني الحقيقة أيضا تطوير المحتوى الثقافي، إحنا بحاجة لتطوير المحتوى الثقافي في مجال اللغة العربية وبرامج التعليم، وخاصة لغير الناطقين بها. فيعني فيها اكتساب لمجال اللغة العربية، دعم البحوث يعني خاصة في مجال التخطيط اللغوي واللغوي والسياسات الثقافية، ودعم التشريعات، مواصلة الحوار العلمي، وهذا مطلوب من خلال هذه المؤتمرات. فشكر القائمين على مثل هذا المؤتمر في مجال اللغة العربية، لأنه يهتم بثقافتنا وأصالتنا. فالقرآن الكريم هو باللغة العربية، لغتنا هي لغة القرآن الكريم، فنفخر بهذه اللغة، ونفخر أيضا أنه يكون مثل هذا المؤتمر يبحث مستجدات ما وصلت إليه الهوية والتاريخ، وبعض الكلمات حتى اليوم اللي ممكن تكون دارجة لكنها تحتاج إلى تأصيل في مجال اللغة العربية. فنسعد بمثل هذا المؤتمر، وشكرا للقائمين عليه.

0: والله يا علي صراحة أنا الأمانة يعني ما بين المعرض السعودي الزراعي وما بين مؤتمر اللغة العربية يعني فتحنا آفاق جديدة، إنه إحنا كل يوم عندنا شيء جديد وجميل وممتع ونسعد فيه، ونسعد إنه فعلاً يعني في التخصصات المتعددة اللي موجودة عندنا، سواء كان في اللغة العربية المختصين في مجال الزراعة، المختصين في مجال الصناعة، فهذه تعطيك فعلاً وين تبي تروح، أي الخيارات اللي تحدد،
1: بيئة متجددة.
0: بيئة متجددة صحيح. فعموما خلونا كذا نغير عليكم البيئة اللي عندنا نروق شوي عليه ناخذنا فاصل غنائي مع مخرجنا وراجع لكم بحماس فيها أولادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: استعادت الملاعب البحرينية ألق الموهبة الإماراتية الاستثنائية عام 2013 في خليج 21 عندما قاد النجم المبدع عمر عبد الرحمن المنتخب الأبيض نحو منصة التتويج مستحقا عن جدارة حصد جائزة اللاعب الأفضل في الدورة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، وننطلق ايضا من خلال اخبارنا وفقراتنا في هوا بلادي. لكن ما لفت انتباهي هو منتخبنا الوطني في كاس الخليج. خلونا كذا ناخذ الجانب الرياضي في كاس الخليج، ويمكن ما اخذنا كثير فيه لانه من اخبار، لانه ما شاء الله في برنامج رياضي يعني يسلط الضوء عليه اللي هو استاد الخليج. لكن علي، يعني ما لفت انتباهنا اللي هو المنتخب السعودي في هذه البطولة كان الحقيقة مغاير تماما، يعني بشكل مختلف، ويثبت انه اليوم عندنا لاعبين ومبدعين في الملعب في الميدان بصراحة. وشاهدنا مباراتنا الأخيرة امام الأشقاء في قطر، كان صراحة إلين ركلات الترجيح على أعصابنا، بس الحمد لله بيضوه.
1: الحمد لله، يعني منتخبنا السعودي في هذه البطولة ربما تكون بطولات الخليج هي اكتشافات جديدة.
0: صحيح،
1: ودائما يولد نجم من نجوم كرة القدم سواء في الخليج أو في المملكة العربية السعودية، تكون انطلاقته بطولة الخليج. والحمد لله يعني كانت هذه البطولة يعني فالخير لنا إقامتها على أرض المملكة في جدة، ووصلنا إلى نصف النهائي وحنا كلين شيت بدون أهداف مسجلة علينا، وكانت نتائج ما شاء الله أعلى الأهداف مسجلة والنقاط كاملة، تجاوزنا مجموعتنا نصف النهائي. كانت طبعا الحمد لله يعني أنه أمام المنتخب القطري، وكانت ضربات الترجيح الحاسمة في هذه المباراة إلى الوصول إلى النهاية أمام المنتخب الإماراتي، والمنتخب الإماراتي من يعني من المنتخبات المتطورة اللي نتمنى إن شاء الله أن تكون مباراة غدا، هو يوم الثلاثاء تقريبا النهائي، تكون يعني نهائي خليج جميل، يكون في مكتشفات كأسماء، وأيضا هذه البطولة اللي تربط أبناء الخليج بعضهم ببعض ولها نكهة وميزة خاصة.
0: أيوة والله،
1: لذلك نشوف الإعلام الخليجي يركز عليها بشكل كبير كبير،
0: لأنه
1: هي الانطلاقة،
0: هي الانطلاقة. وترى علي، ترى على فكرة يعني ممكن المتابع والمستمع الكريم يرى أنه هالبطولة يعني هي بطولة تجمع الأحبة الخليجيين، يعني الأحبة في دول من التعاون الخليجي والمشاركين في هالبطولة، هي بطولة حبية في النهاية، هي تجمعنا المستحق للبطولة. صح ان احنا نقول ان شاء الله ان السعودية
1: يا رب المرة الرابعة ان شاء الله
0: باذن الله، فيعني ان نقول ان شاء الله ان لنا، ولكن ايا كانت النتيجة فهي تعبر عنه اللي ياخذها ترى يستحقها، وبلا شك بطولة يعني مهمة بالنسبة لنا في الخليج، لانها تجمعنا كلنا على قلب واحد. فبالتوفيق ان شاء الله في هالبطولة للمنتخب الوطني.
1: يا رب ان شاء الله.

0: السلام. انت تسمع دائما يقولون لك شتاء طنطوره
1: الله
0: ايه، ولما نسمع هالكلمه في فعاليات موجوده
1: اكيد لازم فعاليات الشتاء،
0: لكن طنطوره ايه طنطوره اللي ما يعرف عن المعلومات عنها ابى اخليه يعرف المعلومات بادق واشمل في جولتنا القادمه. زميلنا محمد الحميضي بيخلينا كذا نسمع هالجوله الممتعه عن طنطوره.
2: طنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم

في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت طنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. في برنامج هوى بلادي لا نزور الطنطورة كزوار، بل نعود إليها كأبناء تشتاقهم الحجارة وتحتفظ بهم الظلال. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: ومن طنطورة إلى أيضا مجال العمارة والبناء، لأنه هي مرآة يعني في كلا الجانبين، تعكس الجانب الثقافي والهوية الثقافية والتاريخية، إلى جانب أيضا تطور ثقافتنا وتاريخ المملكة العربية السعودية. ففي هذا السياق دائما ما نبحث نقول أن المطور العقاري والمهتم بفن العمارة وجودة الحياة يعطيك مجال واسع في تشكيل الهوية البصرية وتأثير البيئة والمجتمع أيضا على التصاميم المعمارية، وخاصة في مجال التراث العمراني والهوية العمرانية. لذلك سرنا يكون معنا على الهاتف الآن الأستاذ فهد الأحمدي، المهتم بالعمارة وبفن العمارة وجودة الحياة. حياك الله أستاذ فهد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أخوي.
0: كيف يا هلا وسهلا، حياك الله ويسعد مساك. والله حنا اللي نسعد فيك أستاذ فهد يا حبيبنا.
1: ربي يخليك
0: أستاذ فهد. دائما نقول إنه حنا هويتنا هوية تاريخية وتراثية وفيها جانب من الأصالة، لكن من وجهة نظرك أنت شخصيا يعني كيف ممكن أحافظ على هذه الهوية في ظل اليوم ما نشهده في تطور متسارع للمباني المودرن والأنماط الغربية؟ كيف نحافظ على هذه الهوية؟
1: طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أرجع وأعيد وأقول شكرا لهذه الاستضافة الجميلة،
0: شكرا
1: لكم بوجودي هنا. اليوم عشان نحافظ على الهوية العمرانية لازم نبدأ نفهمها أول شيء، يعني قبل ما نحاول ننقل شكلها أو شيء. الهوية أعمق من أنها تكون واجهة سواء تراثية سواء إضافة للمبنى. لازم نفهمها عن طريقة تعامل البيت مع المناخ، تعامل البيت مع الخصوصية، علاقة الإنسان بالجيران والشارع. يعني مثلا لما نيجي نستحضر الحضارة الحجازية، نقدر ناخذ فكرة عن الحضارة العمارة الحجازية، فاحنا بنتكلم عن الرواشين.
0: اي نعم،
1: الرواشين ليست جمالية فقط، بل دورها انها تلطف الضوء، تحفظ الخصوصية. الرواشين تخلي فكرة الفناء في داخل البيت مساحة مفتوحة كبيرة، وتطورها يعني بيكون في مواد وتقنيات معاصرة اليوم.
0: اها، طيب استاذ فهد، هل في يعني انماط عمرانية اليوم أثبتت نجاحها من خلال بيئتنا وثقافتنا وتكيفت مع المناخ رغم في ظل التطور الحاصل الآن، وخاصة في جانب العمارة؟
1: نعم أكيد، يعني إحنا الأنماط المعاصرة اللي نزلت اليوم، إحنا نتكلم على 19 نمط، هذه معلومة جانبية. 19 نمط اليوم جات كيف؟ أصلاً لما نيجي ناخذ على سبيل المثال العمارة النجدية.
0: أي نعم،
1: العمارة النجدية في مناطق حارة وجافة وسط الرياض، يعني في وسط الرياض، العمارة الحجازية ساحلية، عمارة الخليج، كل واحدة من هذه خلينا نقول الأنماط اتعاملت بالمناخ المناسب لها. يعني لما نيجي ناخذ مثلا نجد، كان البناء بالطين، الطين بارد يحفظ البرودة، الفتحات الخارجية بتكون صغيرة. فهذه كل العناصر ارتبطت بالتكيف مع المنطقة الحالية اللي انت فيها. زي ما قلنا في الساحلية جينا على الحجازية، كانت الرواشين بغرض تلطيف الأجواء، وهناك الطين أتبنى في شرق الرياض، شمال الرياض، أو في نجد عموما والقصيم وكذا، كانت السبب الرئيسي لها أنها تلطف الأجواء وتحفظ الخصوصية.
0: جميل جدا. يعني من خلال هالأنماط ال 19 اللي أنت ذكرتها كمعلومة أستاذ فهد، يعني معناته إحنا اليوم عندنا ما شاء الله تنوع كبير جدا في مجال العمارة وفنون العمارة، واليوم حتى ممكن نصمم تصميم معاصر عمراني على المودرن بتراثنا وثقافتنا وهويتنا، صحيح؟
1: بالضبط بالضبط. يعني أنا اليوم خليني مثلا أقول لك أجزاء من ال 19 نمط. إحنا نتكلم عن منطقة الرياض، أنا عندي الطراز النجدي، العمارة النجدية، العمارة النجدية الشرقية، العمارة النجدية الشمالية، العمارة السلمانية، فأتوزعت المناطق، نبي على مثلا الحجاز، الساحلية الحجازية، المدينة، أرياف المدينة، أبها، مرتفعات أبها، زي كذا. يعني كل نمط بيحافظ على التراث اللي موجود. إحياءها اليوم من وظيفتها، يعني أنت البنايات بتكون مودرن، بتكون كلاسيك، إيش ما يكون التصميم، لكن الهدف الرئيسي إنه تطعم بالعمارات والأنماط اللي تكلمنا عليها عشان تحافظ على الهوية التراثية أو القديمة.
0: طيب كيف ممكن يعني نغير المجال الطراز العمراني في ظل وجود التقنيات اليوم المتقدمة أستاذ فهد؟ يعني الذكاء الاصطناعي، المواد البناء الذكية، لأنه نقول لك فن المعمار، يعني هذا مصطلح موجود، فن المعمار وتصميم المدن، فكيف ممكن انه يتغير هذا الواقع وممكن يغير ايضا على هذه الهويه؟
1: حقيقه انا دائما عندي كلمه اقولها، نحن لا نبني بيوت بل نبني اسلوب حياه.
0: جميل،
1: هذا اهم، يعني خلينا نقول بالبنط العريض نتكلم فيها
0: اهم نقطه. اي صحيح،
1: اهم نقطه العماره هي تجمع ما بين ابداع وقدره واختيار الفكره واختبارها قبل تنفيذها. فاليوم المعماري تلاقي بيكتشف دائما البدائل الافضل، القرارات الافضل، هذه من بدايه المراحل التصميميه الاولى. الذكاء الاصطناعي زي ما تفضلت اليوم، يعني في ادوات بتسهل وبتسرع العمليه. يعني انا اليوم واحده من الاشياء اني لازم اشوف خيارات التوزيع للمبنى، تحليل الرياح، الضوضاء، الاداء البيئي، اتوقع انه هذه بتاخذ مني وقت، بس في وجود الذكاء الاصطناعي بمجرد ما تعطيه البيانات وبتدخلها يبدا يحلل لك في وقت اسرع. وحتى المساحات العامه يقدر يستفيد منها الناس، المساحات اللي خلينا نقول مشتركه بين البيوت خارج البيوت، فما بالك باللي داخل البيوت. حتى البناء، مواد البناء الذكيه اليوم يفيدني الذكاء الاصطناعي في اختيار الزجاج المناسب اللي يكون بتضليله عاكس للشمس، حافظ للحراره، عاكس للحراره. وقس على ذلك برضو، يعني جميع المواد اللي بتستخدم اليوم اكيد بيفيدني الذكاء الاصطناعي بشكل جدا رهيب وشكل جدا كبير. لكن لازم المعماري يكون له قيمه، يعني في تحديد الاستحقاق اللي احنا نبنيه.
0: من اي ناحيه؟ من اي ناحيه استاذ فهد؟
1: يعني كيف تحافظ على هويه المكان؟
0: ايوه،
1: كيف نصون الخصوصيه للمكان؟ كيف نصمم خلينا نقول مثلا لو تكلمنا على احياء فحي يشجع الناس يكون فريندلي، صديق للمشي، للرياضه، للقاء.
0: جميل،
1: فهذه مدعومه بمساعده الذكاء الاصطناعي. طبعا وكمطور يهمني انه انا مثلا تكون التقنيه ملموسه، بس في نفس الوقت البيت يكون مريح، تكلفه التشغيل والصيانه تكون مدروسه، ما تكون مهلكة للساكن، زائدا المساحات بتخدم ساكنها.
0: يا سلام، والله كلام جميل. هذا لفت انتباهي من خلال حديثك أستاذ فهد، أنه حنا اليوم حتى في مجال التخطيط والبناء وبداية التخطيط في مجال بداية العمارة مثلا أو فناء منزل أو كذا، أنه أنا اليوم أبدأ بالذكاء الصناعي ممكن يغنيني عن يعني جانب تخطيط ومكلف في نواحي مالية، واستفيد من هذه التقنية في جانب هذا البناء والمحافظة على هويتي والطراز العمراني الموجود عندي.
1: يعني احنا اليوم اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي ما بيكون 100%.
0: يعني احنا مثلا نضرب مثلا نسبة معينة استاذ فهد.
1: نعم، يعني انا اليوم مثلا اجي بصمم البيت او خلينا نقول بنعمل المخطط للبيت، اكثر شيء مهم بالنسبه لي حركه الناس الساكنين في البيت. يومياتهم، هم كيف عايشين، ايش الشيء اللي يناسب. ما هو دائما الذكاء الاصطناعي بيحلل لك الاشياء الشخصيه بالشكل المناسب، لكن بنستعين به صراحه، بنستعين به عشان يخدمنا ونقدم افضل خدمه موجوده او افضل منتج.
0: جميل. اليوم هل نحن بحاجه ايضا الى ان تكون عندنا الاحياء السكنيه بطرازات معمارية معينة جميلة تعطينا هوية انطباع المدينة، هوية المنطقة، خاصة أن تعطي جمالية للمكان، جمالية للهوية والتراث، وهذه أيضا ربما يكون فيها توزيع مهم جدا في تراث أستاذ فهد في عملية المحافظة على الطراز العمراني والأنماط العمرانية؟
1: طبعا هي مؤثرة ومهمة بشكل جدا كبير، انه انا حتى الاحياء السكنية بيكون شكلها واحد، تكون مصاحبة او صديقة لكل السكان. يعني انا اليوم بنتكلم على على على عامل جدا مهم اللي هو التصميم، يعني يغير في سلوكيات الانسان داخل البيت وخارجه. يهمني إدارة الحي، يهمني الشعور بالأمان داخل الحي، يهمني تشكيل العلاقات داخل الحي. أنت في النهاية في حقبة زمنية مرت علينا جارك ما تعرفه،
0: صحيح،
1: لعدة أسباب. بس إحنا اليوم الأنماط العمرانية اللي موجودة بتنسيق الأحياء وتنسيق الشوارع والجيرة والبنى نفسه تساعد على تشكيل العلاقات من أول وجديد. يعني مثلا الحي اللي بيكون فيه ممرات وحدائق
0: وممشى
1: نعم، ومساحات خضراء، مساحات الخضراء، المساحات الخضراء يعني هذه من أهم الأشياء. هذه طبعا تقدم فيها ترابط اجتماعي، فيها راحة نفسية، فيها نشاط بدني، فبتساعد. نعم مؤثرة وبتساعد.
0: في إحدى الدول الأوروبية، يعني ما أعرف الدولة تحديدا، لكنه في أحياء سكنية ما شاء الله كلها موجودة بهوية الدولة نفسها، فأعطى الجمال صراحة ممتع جدا، يعني رائع جدا، حتى توحيد الألوان، يعني هذا المكان بلون، هذا المكان بلون، لكنه بهوية الدولة. فأنا بصراحة أتفق معك أنه فعلا يعني تعطينا انطباع بهويتنا وثقافتنا، لكن ممكن يكون فيها توسيع أيضا في التكلفة في الجانب الاقتصادي للبناء، وتطبيق أيضا معايير العمارة الخضراء المستدامة.
1: نعم، أنا اليوم يعني زي ما قلت لك في البداية، أنا قبل لا أبني المبنى أبني أسلوب الحياة. من ضمن أسلوب الحياة إنه أنا أعرف تكلفة المبنى وعمره. المبنى كم حيقعد معنا؟ 50 سنة؟ أنا يهمني في 50 سنة هذه أعرف متى تكون التكلفة عالية ومتى تكون التكلفة ما هي عالية، سواء كان في الإنشاء، في الكهرباء، في المياه، في الصيانة، في استبدال الأنظمة. يعني هذا أهم شيء تبني عليه التوازن للميزانية والاستدامة.
0: مثلاً
1: يعني القرارات التصميمية هي اللي تبدأ معايا. يعني مثلا على سبيل المثال، البيت أحد البيوت واجهتها شرقية، فأنت بتتكلم على واجهة شرقية في الصيف، يعني حاول قد ما تقدر تبعد أن يكون الواجهة زجاجية. زجاجية معناته في زيادة أحمال مكيفات، في زيادة فاتورة، في تفاصيل كثيرة. فدورنا اليوم أنه نرتب الأولويات في القرارات التصميمية عشان نخرج بمنتج يخدم، خلينا نقول، كل بيت بعينه أو كل منزل بذاته.
0: يا سلام، والله كلام جميل ومنطقي، وأنا والله سعيد معك بهالحوار الجميل أستاذ فهد، والحديث بقية معك، توعدنا إن شاء الله أن يكون معك مساحة أوفى وأجمل في هالموضوع تحديدا.
1: يا رب يا كريم، تحت الأمر.
0: شكرا لك أستاذ فهد،
1: وإن شاء الله لنا لقاء قريب.
0: شكرا لروحك الجميلة، يعطيك العافية أستاذ فهد الأحمدي المهتم بفن العمارة وجودة الحياة، يعطيك العافية.
1: حياك الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. الجميل في فن العمارة والمحافظة أيضا على الهوية البصرية للمدن، تأثيرها أيضا على المجتمع، على التصميم المعماري، لإضافة التحولات الحالية، التمسك بالأصالة والتراث العمراني، هذه أيضا تعطيك أهمية رغم وجود التقنيات الحديثة واستراتيجيات الاستدامة الموجودة. ولذلك هذه الأنماط يعني فعلا تسهم في قراءة الماضي، استشراف المستقبل الموجود عندنا في البناء العمراني اللي يوازن بين الجمالية الوظيفية والهوية الثقافية. وهذا أيضا موضوع مهم جدا وكبير، لأنه المحافظة على هويتنا وثقافتنا هو أصالة مهمة جدا. مستمرين معكم في هوا بلادي، لكن فاصل وراجعين لكم. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالورال،
6: الحمد لله السلام حالنا.
2: شغف واحد وصوت واحد
7: في بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند 4 عصرا على إذاعة الرياض.
8: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

ودعت ما خلقت على غير مثال، وأحكمت هذا الكون بيد القدرة والكمال، ونشرت على مخلوقاتك آيات الجلال. فسبحانك، سبحانك يا ذا الإكرام، سبحانك يا ذا الجلال. إلهي أنت المنعم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الحكمة هي تلك الجوهرة النفيسة التي إن وجدت في شخص رفعته إلى أعلى مراتب الفضل. فالحكمة هي القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهي ليست مجرد معرفة أو علم، بل هي نتاج للتجارب والتأمل والفهم العميق للحياة. فالعقل السديد هو ما يميز الإنسان الحكيم ويجعله يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتقدم ومتى يتراجع. الحكمة لا تعني غياب الأخطاء، بل تعني القدرة على التعلم منها وتحويلها إلى دروس. يقال أن الشخص الحكيم يرى في كل مشكلة فرصة وفي كل تحدي درسا، ويقول سقراط: الحكمة الحقيقية الوحيدة هي في معرفة أنك لا تعرف شيئا. هذا الاقتباس يعكس أهمية التواضع في الحكمة، فالحكيم هو الذي يدرك محدودية معرفته ويسعى دوما للتعلم. تجدر الإشارة إلى أن الحكمة تظهر في الأفعال أكثر مما تظهر في الأقوال. فكم من إنسان قال كلاما جميلا لكنه افتقر للحكمة في أفعاله. ومن الأمثلة البليغة قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي في أن تردد. فالحكمة تتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات وعدم التردد، لأن التردد قد يفوت الفرص ويزيد من الخسائر. والحكمة كذلك تظهر في القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو تافه، وتحديد الأولويات بدقة. من الحكمة أيضا معرفة قيمة الوقت وكيفية استثماره، فالحكيم يعرف أن الوقت مورد ثمين لا يسترد إذا ضاع. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعض. فالحكمة هي أن يستثمر الإنسان وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع. ولا ننسى أن الحكمة ترتبط بالصبر، فالصبر من مفاتيح الحكمة، ومن فقد الصبر فقد نصف الحكمة. والحكيم هو من يتحلى بالصبر على الشدائد ويعرف كيف يحولها إلى فرص للتطور والنمو. ختاماً، لنتذكر قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فلنسعى جميعاً لاكتساب الحكمة في أقوالنا وأفعالنا، فهي من أعظم النعم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان.

0: خليجي 27.
1: ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا، الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليجي 25 عام 2023.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي وفي ما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة وفي ساعتنا الثالثة. رحب بالجميع ونتمنى إن شاء الله استفدتوا وقدمنا لكم المتعة والفائدة في الفقرات الماضية وفي حصاد المراسلين، ولكن بقي معنا جولة مباشرة جميلة ورائعة من منطقة أبها مع زميلنا سعيد مشهور نختم فيها هذه الجولة في هوا بلادي. مساء الخير يا سعيد.
1: نور يا علي،
0: حياك الله.
1: والله يحييكم في أبها وجماليات أبها.
0: وين متواجد اليوم يا سعيد؟ و

0: والله
1: عنوان.
0: التواجد يا علي صراحة الاسم جذاب عند بائعة الورود.
1: يا سلام، هذه قصة، هذه بائعة الورود، يا سلام،
0: قصص
1: رواية جميلة.
0: ومجلدات حقيقة في تحت هذا المعنى.
1: أجواء جميلة وورود، الله يجعل أيامكم
0: وأجمل.
1: جميلة يا سعيد.
0: نعم جميعا يا ربي إن شاء
1: تفضل.
0: الله ومستمعينا الكرام. حقيقة علي في أحد المواقع الجميلة السياحية لفت انتباهي أخوات كريمات عندهم منتجات محلية وأيضا ورود طبيعية.
1: حلو.
0: ندردش معهم شوي ونشوف هذه الفكرة الجميلة ومدى نجاحها حقيقة. مدى نجاحها في هذا الموقع الجميل.
1: جميل.
0: فالله يحييك أختي الكريمة. حدثينا إيش تبيعين؟
2: أنا أبيع منتجات أنا أسويها في البيت، ورق عنب وفطاير وسمبوسة وبيتزا. أيوة. وعندي برضه الورد. الورد أكثر طلبية صراحة على الأجواء.
0: أول ما بدأتي بالمنتجات يعني الغذائية ولا بالورود؟
2: لا للأمانة الغذائية.
0: طيب كيف جاتك فكرة الورد وكيف شفتي إقبال الناس والمجتمع عليه؟
2: للأمانة الورد له منظر حلو مع الأجواء والناس يقبلون عليه بشكل يعني ما شاء الله.
0: صحيح.
2: أيوة يعني أكثر طلبا، وبرضه المنتج الغذائي أكثر شيء هم يبغون يعني
0: طعم خفيف كذا.
2: أيوة.
0: سمبوسة.
2: أيوة.
0: فطير عطاي.
2: أيوة. خصوصا الأسر المنتجة يعني يبغون شغل البيت.
0: طيب كيف شغلك في البيت علشان يطمن المستمعين وأنت
2: بنات
0: الوطن؟
2: للأمانة أنهم
0: أكلكم اللي أنت تأكلوا منه.
2: نعم وأعجبهم الصراحة. للأمانة الزباين يرجعون يطلبون يعني يأخذوا مني مرة ويرجعون يأخذون مرة.
0: عرفوا أنه عندك جودة والسعر معقول. جميل.
2: سعر معقول جدا في متناول جميل
0: ما شاء الله. حسي الورود يعني أكثر اللي يطلب الورود في هذه المواقع زوار ولا من أهالي أبها؟
2: لا يعني زوار.
0: أكثر شيء
2: زوار.
0: طيب.
2: أيوة والله.
0: طبعا لازلنا في يعني المنطقة العتيد هنا وتحديدا في أبها من لازال الحر في مواقع أي. نعم. فحقيقة موقعك جميل و يعني أسلوبك صراحة جميل. أبغى أسأل عن المجتمع، كيف دعم المجتمع لك؟ كيف دعم الناس اللي تبيعين منتجات في البيت وأيضا ورود حقيقة غاية في الجمال؟
2: صراحة والله يحبون يدعمون الأسر المنتجة للأمانة، يقولون بنت بلدنا ونحب أن ندعمها والحمد لله. يعني كل شيء بأمانة وضمير يعني من ناحية الجودة والنظافة اللهم لك الحمد.
0: طيب عندي اثنين في الاستوديو، ظافر وعلي الشهري، نبغى نعطيهم صحن هنا عشان ما يقولوا أنا أخذت مجانا ولا شيء. إيش رأيك؟
2: بالعافية.
3: الله يجعلها
2: بالعافية.
3: الله يسعد. سعيد ما تقصر ولا تقصر الأخت
1: الله يبارك
3: ضيفتك.
1: لها في
3: إيه والله.
1: رزقها إن شاء الله ومشروعها الجميل.
0: احنا بنوصل لكم أيضا الكلام الجميل إنكم في البال دائما حقيقة.
3: الله يسعدك من طيبك يا سعيد.
1: الله يبارك فيك
0: جميعا إن شاء الله وجميعا في مجتمعنا هنا صراحة يحتاجون منا الدعم، الأسر المنتجة يحتاجون منا الكلمة الطيبة.
3: صحيح.
0: منا وفينا زي ما نقول.
3: والله هذا المطلوب، وهذا يعني مجال مفتوح جدا لمن يسمعنا اليوم انه يدعمون هالأسر المنتجة اللي دائم تقدم يعني اكلات البيت واكلات ومنتجات سعودية نفتخر فيها واصالتنا وموروثنا وتاريخنا.
0: النظافة والطعم والجودة.
3: صحيح.
0: حقيقة.
3: الله يحفظهم ان شاء الله ويبارك لهم في مشروعهم.
1: آمين.
3: وشكرا لك والله يا سعيد، يعطيك العافية على هالجولة الممتعة.
0: بأمان.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله سعيد. يا هلا وسهلا.

0: الأمان الأسرة المنتجة، بما أنه يعني فتح سعيد موضوع الأسرة المنتجة، علي دائما فعلا نشاهد الأسر المنتجة أو حتى الأخوات الموجودات في على الطرق أو الأماكن يعني المتنزهات السياحية أو الحدائق، جهود شخصية لكنها جهود يعني تعطيك طابع الحفاظ على هالأصالة والموروث،
1: تاريخ الموروث صحيح،
0: الأكلات الشعبية الموجودة، تنوعها، وهي دائما من يعني مطبخ البيت، يعني مهم جايبين لك شيء من برا.

0: لا تلقى يعني في أشياء شغلات بسيطة، لكن الأمانة تجد أنك تقول تأكل أكل بيت.
1: طبعا أفكار شبابية وأفكار بناتنا وشبابنا رائعة جدا، يعني جدا صراحة المحافظة على هذا الموروث وعلى هذه الثقافات والغذائية في المملكة العربية السعودية، ودائما لازم يحتاجون دعم بصراحة.
0: صحيح.
1: وأنا أشوف والله أنه في حرص عندهم، حرص على يكون منتج جذاب، يعني أنك ترجع لهم أكثر من مرة.
0: صحيح.
1: وتحاول أنك تشتري منهم، فلازم ندعمهم، لكن في بعضهم ترى يعني يزود في الأسعار شوي.
0: أي هذه رسالة والله،
1: هذه نقطة يعني شوي ممكن تخلي الزبون يجيك مرة ما عاد يجيك مرة ثانية، عشان تحافظ على الاستدامة، هي القصد الاستدامة.
0: صحيح.
1: ترى أحيانا الظافر ولا قطع الواردك أحيانا يكون يعني في عدد كبير يجيك مبالغ بسيطة، لكن العدد كبير فيوفي معك، لكن لما يكون عدد قليل ومبالغ عالية أنت ممكن تكون هنا معرض للخسارة وفشل.
0: صحيح. وهذا اتفق معك في هالجانب، وهذا يعني يعني نحتاج إلى تثقيف في عملية تسويق المنتجات، وخاصة في عملية تسويق للأسرة المنتجة في هذا الجانب، لأنه أنت ما نبيك يعني لا أنت ولا حتى شابنا ولا شابتنا أنه يخسر.
1: أكيد طبعا.
0: فهي رسالة مهمة جدا في عملية الاستفادة أيضا من هذا المجال من خلال خفض الأسعار شوي ومقارنة بالأسواق الموجودة في المطاعم، وحتى تكسب أيضا زبائن. في اليوم لما تكسب عدد كبير جدا أكيد كل شخص بيحكي ترى أنا أخذت من مكان الفلاني، أنا أخذت من إيه، فيصير عملية تسويق مجانا وبدون مقابل. فهذه
1: وحنا ما نقول اعطفوا عليهم، لا لا
0: لا لا,
1: لا مش
0: هم محتاجين عطف، هم محتاجين فقط دعم في هالجانب.
1: عرض قاعدين نعرض لك بضاعة وأنت تشتري، أعجبتك البضاعة ترجع مرة ثانية، ما أعجبتك البضاعة ما
0: عرض وطلب هي في النهاية.
1: نعم نعم.
0: وهي تسويق للمنتج.
1: أفكار حلوة اللي سمعناها اليوم مع سعيد، إنه ما شاء الله يطبخون طبخات أكلات شعبية، بالإضافة إلى الورود، يعني ترى في الورود في
0: حلوة
1: يعني
0: فيها لمسة.
1: إيه فيها.
0: ترى على فكرة في رمضان أنا أشوف العدد كبير جدا من الشباب، خاصة من فئة خلينا نقول على بلهجتنا العامية العزابيين. العزبية تلقاهم يعني على طول عند الأسرة المنتجة صافين يأخذون فطور. فالله يرزقهم بالعكس. والله العظيم أننا نستمتع لما نجد أنه في شاب أو شابة سعودية وعندهم منتج يبيعونه أو أسر منتجة، والله نفخر بهالشيء. والله نفخر بهالشيء، ولا مجاملة، مو على أساس أنه على المايك ونتكلم أنه والله بكلام إعلامي، لا لا لا، والله نفخر بالشاب السعودي أو الشابة لما تكون في مكان وتبيع وتكسب
1: ويكسب ورزقها. أيوه. الله يبارك لها إن شاء الله. هذه جوانب، لأن إحنا ما ندري وش الخلف هذا الموضوع، تعي العائلة، تعي نفسها. أيوه. أسرة ومشروع تجاري،
0: أو ممكن من حب وشغف. يعني
1: ما أنا أقول لك يعني هو مشروع تجاري جميل ورائع، لازم ندعمهم فيه، والله يوفقهم إن شاء الله، وأهم شيء الاستدامة.
0: استدامة في المجال. شكرا لك علي الشهري، شكرا لمحمد الحميضي، وشكرا أيضا لزملاء في فريق الإعداد. إن شاء الله طبعا نورة وجمال العتيبي يعطيهم العافية. نلتقيكم إن شاء الله في الغد، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: خليجي 27.
7: ابتسم الحظ أخيراً للمنتخب البحريني في شتاء الدوحة من عام 2019 عندما كسر عقدة السنوات العجاف وعانق الذهب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه خلال منافسات النسخة 24.
8: جنت
9: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
10: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
11: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
12: مع إطلالة موسم جديد
13: شاعر الراية،
12: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
10: شاعر الراية،
12: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
14: ديرتي

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
2: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها القول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه، فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولاً فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل، لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل، أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس، الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء.

0: على إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. تراث ومعمار،
0: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي، معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
2: خليجي 27.
3: شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1994 منعطفاً تاريخياً للأخضر، حيث نجح المنتخب السعودي في معانقة لقبه الخليجي الأول خلال النسخة 12 تحت إشراف وتخطيط المدرب الوطني القدير محمد الخراشي.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
6: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، النوم المنتظم هو جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، لأنه يدعم التركيز ويساعد الجسم على تنظيم عملياته الحيوية. حاول قد ما تقدر أنك تثبت موعد النوم والصحيان، وقلل من استخدام الشاشات قبل النوم، وهيئ بيئة هادية ومريحة تمنح جسمك فرصة أفضل للراحة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. شخصيتك، جاذبيتك، أسلوبك في الكلام، كلها لها تفسير واحد أو مصطلح واحد ناس كثير يسمونه كاريزما. أنت عزيزي المستمع، شنو تعريفك للكاريزما؟ خلونا نسمع منكم.
7: الكاريزما بشكل عام جاذبية، والجاذبية تكون في أكثر من أمر، يعني قد تكون بالشكل، قد تكون بالمنطق، قد تكون بطريقة التفكير، قد تكون باللبس. الكاريزما يعني مصطلح أنا أعتبره جاذبية، بس هو متحول من شخص إلى شخص وفهم شخص إلى شخص.
8: الكاريزما بالنسبة لي مش لفت الأنظار، بل خلنا نقول قدرة على ترك أثر من دون افتعال، من غير غرور، أن يكون الشخص حاضر باتزان، بصدق، خلنا نقول بتواضع، يكون مزيج ما بين الثقة والتواضع، الخلق العالي.
9: كاريزما معناها كيف الناس يشوفون الشخصية اللي قدامهم، إن كانت شخصية قوية أو لها حضور وجذابة يسمونها كاريزما.
6: أعزائي، الكاريزما مو مجرد جمال أو صوت جميل، هي قوة تأثير تخلي الثانيين يشعرون أنهم مرتاحين، يحسون بالاحترام،

0: يعجبون بالشخص، لكن كيف نفعلها بيننا ونثبت حضورها في تعاملاتنا؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي خبيرة الإتيكيت. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة.

0: أو الفضل أو الجاذبية، ولكن مع مرور الزمن انتقلت إلى مفهوم أوسع وأصبحت صفة للشخص الذي يمتلك قدرة على جذب الآخرين. مفهومها ببساطة هي قدرة الشخص على ترك أثر من خلال حضوره، من خلال تواصله، من خلال حتى شعوره بذاته وشعور الآخرين بالتقدير معه. وفي حاجة مهمة، الأشخاص يعتقدون أن الكاريزما متعلقة زي ما ذكرتي بالشكل، بالجمال، بالصوت، بالمظهر، لكن هذا غير صحيح. أحيانا نجد شخص جميل ومظهره لافت لكن ليس لديه حضور أو إحنا نسميه قبول لدى الآخرين، والعكس. فالفرق أنه الكاريزما ليست مقدار ما نأخذه من انتباه الآخرين، وإنما مقدار ما نتركه من أثر فيهم.
1: نعم. طيب، من خلال تعريفك نحس أنه الكاريزما يعني مو مفهوم إذا كانت فطرية يولد الشخص فيها، أو أنه بإمكانه أنه يعني بما أنه ما عنده كاريزما أنه يدرب نفسه يكتسب المهارة ويصير عنده كاريزما؟
0: فعلا هناك اعتقاد أن الشخص إما أن يولد كاريزماتيا أو لا. الحقيقة هي أكثر مرونة، الشخص ممكن يولد وعنده قدرات معينة مثل الجرأة، القدرة على التعبير، السهولة في التواصل، لكن في أشياء ممكن يكتسبها مع الوقت وتؤثر في الآخرين مثل طريقة الحديث، لغة الجسد، هذه ما يولد بها الإنسان ولكن يكتسبها وبالتالي تؤثر في الآخرين وتجعل من شخصيته شخصية كاريزماتية.
1: نعم،
0: فهي مكتسبة،
1: مكتسبة أكثر من أنها تكون فطرية.
0: صحيح.
1: طيب، أبغى أدرب نفسي في حضوري الشخصي بحيث أن يكون عندي كاريزما، إيش ممكن أسوي؟
0: كلنا نعرف في محيطنا الاجتماعي أو العملي أشخاص يتحدثون جيدا لكن حضورهم ضعيف. إحنا نتكلم، بما أننا نتكلم عن الكاريزما فنتكلم عن الحضور، وعندنا أشخاص نتذكرهم يقولون كلمة واحدة لكن ينتبه لها الجميع. طيب ليش؟ أنا بسألك هذا السؤال أستاذ علاقات.
1: والله ما أدري، بس فعلا في أشخاص ملفتين كذا، ومو بالضرورة زي ما قلت إنه يكون جميل المظهر، لا، ممكن شخصيته جذابة، طريقته، أسلوبه.
0: هو السر في الحضور، الحضور هو طريقة دخولك للمكان، وقفتك، مشيتك، نظرتك، ابتسامتك، كيف تجلس، كلها ترسل رسائل قبل أن تتكلم، وأيضا ترسل رسائل بغض النظر عن مظهرك، سواء كان مظهرك جذاب أو غير جذاب، لكن هذا ما نسميه الحضور. في حاجة لابد أن ننتبه لها، هو أن نفرق بين الحضور والاستعراض. بعض الأشخاص يعتقدون أنه لما أستعرض أنه أنا شخص يعني جذاب وأنا شخص لدي طريقة معينة في الحوار ولدي لغة جسد جيدة أنه أنا كاريزماتي، وهذا شيء غير صحيح. الحضور هو أنك تهتم بالتفاصيل، تفاصيل المظهر، لغة الجسد، وتكون واعي بتصرفاتك. لكن الاستعراض هو كأنك تقول أنا هنا، شوفوا أنا قاعد يعني قاعد أقدم شيء حلو، أنا قاعد أجذب انتباهكم، ألفت انتباهكم، وفي فرق بينها.
1: نعم، بما أنك أنت جبتي طاري لغة الجسد، ويعني الشخص مثلاً اللي عنده الكاريزما، كيف مثلاً وقفته، كيف مشيته، كيف جلسته، حتى طريقته في الحوار، أساس نفسر برضو لغة الجسد تبعه.
0: الشيء المهم اللي لابد أن يعني نلفت له أنه لغة الجسد أساساً ما تصنع الكاريزما، هي ما تصنع الكاريزما وحدها، لكنها قد تدعم الكاريزما أو تضعفها. خلينا أعطيك مثال، التواصل البصري. الشخص المتواصل بصريا بشكل صحيح وبشكل مناسب، يعني ما هو التحديق في الآخرين ولكن التواصل البصري أثناء الحديث وأثناء الاستماع، هذا شخص أيضا مؤثر في الآخرين بدون ما يتكلم، وهذا اللي أنا أعنيه بلغة الجسد التي تدعم الشخصية الكاريزماتية. أيضا الابتسامة، ابتسامة تكون دافئة وليست مصطنعة. أيضا وضعية الجسد تكون وضعية الجسد مريحة وغير مصطنعة. إشارات اليدين، الإيماءات سواء بالرأس أو بالعين أو غيرها، كلها ترسل رسائل للآخرين وتؤثر فيهم حتى من غير ما يشعرون.
1: نعم، بالنسبة لأسلوب الحديث أيضا نلاحظ أنه في شخصيات وقت اللي يتكلمون هادين، في عندهم مستوى هدوء وروقان كذا خطير، مع ذلك ملفتين جدا للانتباه، في حين بالمقابل نشوف شخصيات انفعالية أسلوبها أيضا مؤثر. اختلاف الكاركترات هذه شلون يخلق كاريزما؟ مين فيهم الكاريزما يفترض؟
0: أنت ذكرت أنه من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أن الكاريزما أنك تستطيع التحدث عن كل شيء أو تستطيع التحدث

0: تتحدث بنبرة صوت مرتفعة أو تستأثر بالحديث طوال الوقت. والحقيقة أن الكاريزما ليست في كمية الكلام ولكن في جودة التواصل، متى أتحدث، كيف أتحدث، ماذا أقول. زي ما ذكرتي، شخص ممكن يكون هادئ لكن يجذب الانتباه إلى حديثه أكثر من شخص يعني قاعد يرفع صوته أو قاعد يستأثر بالحديث. فالسر في جودة التواصل، لغة الجسد، طريقة الحديث، نبرة الصوت كيف تكون متوازنة، أيضا اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ وانتقائها.
1: كيف هنا أقدر أفرق بين الشخص الواثق من نفسه اللي يتكلم بقوة وبمنطق وبين الشخص المغرور عنده كاريزما ولكن نسبة الغرور عنده أيضا عالية؟
0: صحيح، فعلا هناك فرق بين الثقة وبين محاولة أني أثبت أنه أنا واثق من نفسي. الشخص الكاريزماتي ما يحتاج أنه يذكر الناس دائما بقيمته وبأفضليته وبأنه شخص مميز. كلما قل احتياج الإنسان لإثبات نفسه زادت ثقته وقدرته على الظهور بثقة. باختصار، الثقة تقول أنا أعرف قيمتي، لكن الغرور يقول أنا أحتاج أن أثبت قيمتي وثقتي.
1: نعم، هنا نيجي برضو لمواقف يمكن تهتم فيها نساء أكثر أيضا، وهو برستيجي، أنه أنا أبغى أثبت أن أنا كاريزماتي وفي نفس الوقت أحافظ على مستوى معين من البرستيج. شلون المعادلة هذه؟
0: هو في خلط أساسا في مصطلح، في مفهوم، في فهم الناس لمفهوم البرستيج والكاريزما. هي مختلفة اختلاف بسيط عن بعضها البعض. الكاريزما مثل ما ذكرنا هي القدرة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، لكن البرستيج هو كيف تظهر أمام الآخرين أو كيف تعطي نفسك إطار أو صورة معينة لا تحيد عنها أمام الآخرين. وهي ليست معنية بالأشخاص فقط، معنية حتى بالجهات. يعني أحيانا نقول الجهة هذه لها برستيج معين، أي لها إطار ولها شخصية تظهر فيها أمام الآخرين، وكلها أمور مكتسبة، كلها أمور يمكن تطويرها، ممكن التدرب عليها، سواء البرستيج أو الكاريزما.
1: جميل، أكيد أنه زي ما في ضوابط لهذا الإطار، أكيد في أيضا سلوكيات ممكن تنزل من مستوى تقتل حتى، فلو نذكر بعض هذه الأخطاء.
0: من الأخطاء اللي هي أو اللي نسميها المواقف الصعبة، أنه الشخص الكاريزماتي يعتقد أو يعتقدون الناس أن الشخص الكاريزماتي لا يغضب أو لا يختلف مع الآخرين في رأي أو فكرة أو توجه. ولكن الحقيقة أن الشخص الذي يتميز بالكاريزما هو أنه يعرف كيف يدير غضبه، يعرف كيف يختلف مع الشخص الآخر بدون أن يعني ينحى ناحية الجانب الشخصي، يعني يتحدث أو يختلف بشكل موضوعي، ما يحول كل خلاف إلى معركة لإثبات نفسه. أيضا إذا أخطأ يقول أنا أخطأت ويعتذر. الكاريزما في المواقف الصعبة ما يعني أنك تسيطر على الموقف، لكن يعني أنك تسيطر على نفسك داخل هذا الموقف.
1: جميل، فهنا إدارة المواقف في الكاريزما هي جزء من الكاريزما أصلا.
0: صحيح، إدارة نفسك داخل الموقف.
1: جميل، هل مثلا إذا الشخص لاحظ أنه عنده المقومات أنه أنا يعني أصبح شخص كاريزماتي، هل بإمكانه أنه يتدرب عليها شخصيا ولا لازم عن طريق أشخاص أو عن طريق دورات مثلا؟
0: هي جزء من تطوير الذات، ممكن يتدرب عليها الشخص بشكل شخصي، ممكن يعني كثرة التعرض للمقاطع المعنية بهذا الجانب، دراسة الأشياء أو قراءة، حتى القراءة في المواضيع المتعلقة بلغة الجسد، هذه كلها تطور قدراتك الكاريزماتية. يعني ما تحتاج أنك تدخل دورة تدريبية مكثفة أو تأخذ مدرب شخصي عشان تكون شخص كاريزماتي، لا، ممكن المسألة تطوير ذاتي بحت.
1: نعم، هي دعوة للجميع أنه يطورون من ذاتهم في هذا المجال تحديدا، لأنه فعلا يبني الشخصية بشكل إيجابي. شكرا لك الأستاذة تغريد العلكمي، خبيرة الإتيكيت.
2: كيف يمكن لعادات بسيطة أنها ترفع مناعة الجسم بدون أدوية أو مكملات؟ النوم الكافي لدعم وظائف المناعة، شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم، تناول الخضروات الورقية يومياً، تقليل السكريات التي تضعف المناعة، ممارسة المشي لتنشيط الدورة الدموية، تجنب التوتر المزمن قدر الإمكان، وأخيراً غسل اليدين بانتظام لمنع انتقال العدوى.
1: يقولون السمنة مقبرة الجمال، لكن ممكن أيضاً هتكون مقبرة الصحة. عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن السمنة وخطورتها وأفضل الحلول لها، ضيفنا اليوم استشاري طب نمط الحياة دكتور أحمد كمال. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلاً وسهلاً فيكم وشكراً على هذه الاستشارة الجميلة، وكالعادة مواضيعكم مميزة.
4: اشرحها ونورنا
1: دكتور. السمنة يعني إحنا يا النساء يعني الأرق الكبير بالنسبة لنا أنه الوحدة يزيد وزنها، بس هو بشكل عام هو يعد مرض، ولو تشرحه لي من الناحية الطبية إيش هو؟
3: جميل. طبعا إذا نفسر السمنة بشكل بسيط للأغلب، فإحنا نقدر نقول أن السمنة ليست عبارة فقط عن ارتفاع في رقم الميزان، وإنما هي مرض مزمن متعدد العوامل يزيد فيه الجسم قدرته على الاحتفاظ بالدهون، وبالتالي يؤثر على الوظائف الطبيعية الأخرى. احنا عادة يعني نقدر نشوف السمنة ونفسر السمنة بشكل بسيط وسهل عن طريق حساب معدل كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس، لكن في نفس الوقت البادي ماس اندكس لا يفرق بين الدهون والعضلات، فهذه نقطة جدا مهمة. فأحيانا احنا نقول انه مثلا اذا كان اكثر من 25 فهذا يعتبر ارتفاع في الوزن، اذا كان اكثر من 30 فهذا يعتبر سمنة من المرحلة الاولى، اذا كان اكثر من 35 فهذه سمنة من المرحلة الثانية، واكثر من 40 فهذه سمنة مفرطة. لكن اذا جينا بنسوي مثال، فاحنا ممكن نلاقي شخص كتلة معدل كتلة جسمه 30 وهو شخص رياضي، وايضا شخص معدل كتلته 30 لكنه شخص سمين. فهنا شخص، هذا الشخص يعتبر شخص رياضي وعنده عضلات كبيرة هي اللي رافع وزنه، والشخص الآخر هو شخص سمين واللي رافع وزنه هو الدهون. فهو ليس الشيء السهل اللي احنا نشخصه او
1: نحتسبه
3: في البيت او في شخصيا او ذاتيا، لا، يحتاج اننا نفسرها ونحسب كمية الدهون وكمية العضلات ونفسر الموضوع بطريقة طبية افضل.
1: إيش هي العوامل اللي يعني تساعد على السمنة أو تؤدي إلى السمنة؟ هل هي بس الأكل ولا الوراثة ممكن تلعب دور؟ النوم، حركتنا، نمط حياتنا اليومي، قد إيش كل هذول يساهمون في زيادة الوزن؟
3: طبعا إذا جينا بنقول إيش العوامل الأساسية التي تؤدي إلى السمنة، تجي على رأسها الاستعداد الوراثي، إنه يكون في يعني تاريخ موجود في هذه العائلة بالسمنة. هذا واحدة من الأشياء يعني الشائعة جدا، واللي نستطيع نقول أو نتنبأ بشكل كبير جدا اللي هي أحد العوامل الأساسية في حدوث السمنة، وبالتالي نبدأ خطة وقائية مبكرة حتى لا يصاب هذا الشخص بالسمنة. فالاستعداد الوراثي نقدر نقول واحد. ثاني شيء طبعا اللي هو تنظيم الدماغ وإشارات الدماغ للجوع والشبع والمكافأة، هذه واحدة من العوامل الأساسية اللي للأسف تتضرر بالتكرار والكثرة. يعني كل ما الشخص كان عنده شراهة أكثر للأكل، تضرب بعض أو تتأثر بعض مراكز الدماغ وأيضا مراكز الجوع والشبع والمكافأة والدوبامين في الجسم، وبالتالي يكون هذا عامل محفز ومساعد لحدوث السمنة. طبعا الأكل عموما ونوعية الأكل، سواء كان المعالج أو المصنع أو الفاست فود، المشروبات السكرية، قلة الحركة وقلة النوم، لأنه أنا دائما برضو أقول لكل يتابع معايا يا عرفات أنه تبغى تخسر وزن نام كويس.
1: عاد إحنا أقل شعوب الأرض نوما، إحنا رقم 3 على مستوى العالم في قلة النوم
3: للأسف. فالنوم الجيد بالعكس أنت تخلي جسمك يعيد تنظيم هرموناته، وأيضا يحرق دهون ويستفيد من هذه الدهون بطريقة طبيعية. فالنوم يحرق الدهون ويخفف الوزن. طبعا التوتر والقلق لفترة طويلة هذا يعد من أكثر الأسباب لحدوث السمنة، لأنه يرفع الكورتيزون ويرفع من يعني قابلية تخزين الجسم للدهون في حالة الطوارئ التي يمر فيها. فالجسم ما يعرف إيش اللي قاعد يصير، فهو يخزن لأن أنا ممكن أمر في مرحلة الطوارئ في الفترة القادمة. طبعا واحدة من العوامل الأساسية اللي هي الأمراض الهرمونية، إذا كان يوجد أمراض هرمونية طبعا هذا يعتبر عامل. وخلينا نقول أخيرا أنه كثرة تجربة أنواع الحمية، لأنها فقد الوزن واستعادة الوزن، فقد الوزن واستعادة الوزن، فتجبر الجسم على الحفاظ على نمط معين وعدم خسارته لهذه الدهون. فبالتالي الأشخاص اللي كل شوي يدخلوا في حمية ويوقفوها ويدخلوا في حمية ويوقفوها، كذا يكون عامل مساعد إنه الجسم يحتفظ بالدهون وتؤدي إلى السمنة.
1: طيب للأسف إنه هذا الشخص سين من الناس سمين، إيش هي المشكلات الصحية اللي ممكن ترتبط بزيادة الوزن بالعموم؟
3: ممتاز. احنا دائما نقول ان السمنه مو فقط من بسبب الاكل، وانما بسبب التفاعل البيولوجي في الجسم مع السلوك والنوم والبيئه المحيطه وايضا الحاله النفسيه، فهي كلها تتدخل في موضوع او مسببات للسمنه. لذلك احنا لابد اننا نعيد ترتيب موضوع الاكل وسلوكنا وفكرنا وتعاملنا مع هذا الاكل، نمط حياتنا الصحي وحركتنا ونومنا، البيئة المحيطة لابد أن نخليها أكثر فاعلية وأكثر مساعدة وتساعدنا بشكل كبير على خسارة الوزن وعدم وجود أكل مصنع ووجبات سريعة من حولنا، وأيضا الحركة وتحسين نمط الحياة وأيضا حالتنا النفسية، فلابد أن نركز على هذه الأمور.
4: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات. يقولون أنه الحميات القاسية أو اللي يسمونها حميات الطوارئ هي أسرع طريقة عشان يعني ينقص الوزن.
3: طبعا أنا الحمية خلينا نعرف كذا بشكل بسيط أنه الحمية القاسية تعني أنه اضطراب في مجموع البروتين والمعادن والفيتامينات. الحمية القاسية هي عبارة عن فقدان للعضلات وممكن فقدان لبعض وظائف الجسم أو تأثر بعض وظائف الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تساقط في الشعر، تكسر في الأظافر إلى آخره. طبعا الحمية القاسية معناتها زيادة في احتمال حصوات المرارة، وأيضا ممكن تكون زيادة في الشعور بالجوع والانشغال طول اليوم وطول فكر هذا الشخص بالطعام، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل نفسية مع الطعام وتأنيب الضمير إنه أكل، فإحنا ندخل في في في في أشياء معقدة. لذلك يوجد فرق كبير بين حمية قاسية ونظام غذائي منخفض السعرات محسوب المكونات الغذائية. طبعاً الشيء الطبيعي اللي دائماً أحب أوصله للناس إنه لا نتفاخر بإني أنا في أسبوع واحد خسرت 5 كيلو أو 10 كيلو، هذه مصيبة.
1: هذا شغلنا احنا الحريم.
3: للأسف يعني هذا لا شيء لا يدعو للمفخرة، بالعكس هذا شيء انت قاعد تأثر على منظومة جسمك. الطبيعي الوزن الطبيعي اللي ممكن الشخص يفقده أسبوعيا هو من 500 جرام إلى 1 كيلو ماكسيمم. أما أني أنا اخترت 3 كيلو في أسبوع أو 10 كيلو في أسبوعين أو هذه الأشياء كلها، للأسف هذه أشياء غير صحية بتاتا ولها عواقبها ومضاعفاتها مستقبلا.
1: أيضا دكتور، من الحلول السريعة أنه قضيها مشروبات أعشاب، مثلا زهورات من هنا، مشروبات بروتين مثلا، أنا بعوض فأخذها أخذ البروتين كمشروب. أيوة. إيش رأيك؟ أيوة. فيها هذه
3: طبعا هذه من للأسف يعني الشائعات المغلوطة. لا يوجد شيء اسمه مشروب مذيب للدهون، ما في شيء زي كذا. يعني علميا آلية خسارة الدهون معروفة علميا، ترتبط بشكل فسيولوجي مع الجسم بأشياء يجب أن تحدث حتى يتحقق استهلاك الدهون. فما في شيء أنه أشرب المشروب الفلاني أو خذ لك هذه الوصفة الفلانية راح تخفف أو تذيب الدهون. تعريف إذابة الدهون هذا خاطئ،
1: تسويقي فقط.
3: نعم، في بعض المشاريب بطريقة غير مباشرة تسوي شيء كذا، لكن بنسبة يعني 3-5% وشيء لا يذكر ولا يتم ولا نستطيع الاعتماد عليه في خسارة دهون تؤثر على جودة الحياة، وإحنا عندنا تارجت نبي نوصل له. ف3% و2% و5% كماكسيمم هذا ليس رقم يعني. فبالتالي ما نقدر نعتمد عليها. لابد أن يكون في نمط حياة واضح صحيح نلتزم فيه، أغذية معينة نلتزم فيها محسوبة، نأخذ الموضوع ببساطة وليس بتعقيد. الرياضة، المشي، يعني في أشياء كثيرة احنا حتى ممكن نقولها بعد شوية لها أثر كبير في تحسين وتعزيز حدوث النتائج الإيجابية.
4: طبقها صح.
1: خلينا إذن نطبقها صح، وعطينا مجموعة نصائح واقعية ممكن تطبق على أرض الواقع، تختص مثلا بالنشاط البدني، بالنوم، إدارة التوتر في حياتنا، بحيث أنه أنا أخسر الوزن الزايد هذه بس أنه بطريقة صحية ما تأثر على يعني صحتي بشكل عام.
3: ممتاز. أنا عادة دائما أقول برضو لكل اللي يتابع معايا أنه شيء بسيط أنت تقدر تسويه بعد الوجبة مباشرة راح يحسن منظومة مقاومة الإنسولين وحساسية الإنسولين، وأيضا عدم ارتفاع السكر في الدم، وأيضا عدم احتفاظ الجسم بالدهون، ألا وهو المشي 10 إلى 15 دقيقة بعد الوجبة. تخيل أنه هذا الشيء البسيط جدا له أثر كبير كبير جدا في عدم ارتفاع سكر الدم، وبالتالي عدم ارتفاع الإنسولين، وبالتالي عدم احتفاظ الجسم بالدهون وفتح مخازن تخزين الدهون في الجسم. فقط امشي 10 إلى 15 دقيقة بعد الوجبة مباشرة والموضوع راح يتغير بشكل جدا كبير. دائما أقول لهم أنه أثناء الوجبة ركز على البروتين وخفف من النشويات البسيطة اللي هي زي الرز والمكرونة والأشياء والخبز والدقيق والعيش. هذه الأشياء للأسف ترفع الإنسولين وترفع السكر، وبالتالي تتحول بشكل مباشر إلى دهون وتتخزن في أماكن داخل الجسم كدهون. طبعا لما نأكل ما يفترض أننا ننشغل بالجوال ولا بالتلفزيون، لأنه هذا يخليك تأكل بدون إدراك ودائما تأكل الكميات أكبر، فما تقدر تتحكم بكمية الوجبة. برضو من النصائح اللي دائما أقولها إن إحنا نحط صحن معين ونخلي نص الطبق هذا خضار. الخضروات عادة فيها سعرات أقل من الأشياء الأخرى، فبالتالي هذا راح يحسن الموضوع بشكل جدا كبير. برضو دائما أقول إنه لابد إننا نحدد أوقات الوجبة وعدم تعويض الوجبة الفائتة. مو معناته إذا فات علي مثلا الوجبة اللي راحت خلاص لازم أكل ضعف الكمية في الوجبة القادمة، لا، إحنا ممكن نخفف. فلابد إننا نحدد وقت الوجبة ونخفف من الوجبة اللي بعدها وما نعوض يعني الوجبة الفائتة، بالعكس إننا نخفف الكمية. طبعا القياس والمتابعة، احنا دائما نقول ما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته، فلا بد انك تقيس ارقامك، تعرف انت كم خطوة مشيت في اليوم، تعرف انت كم محيط خصرك، تعرف انت كم وزنك، ما هو نسبة الدهون ونسبة العضلات اللي عندك. لازم تستخدم جهاز الإمبادي اللي هو يقيس هذه الأشياء داخل الجسم. طبعا تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة ثم تمارين المقاومة يا عرفات، ولو قلتها 10 مرات
1: الناس حلينها بالكارديو يا دكتور.
3: ما هو أفضل شيء؟ ما هو أفضل شيء؟ أفضل تمارين يعني على الإطلاق تمارين المقاومة، وهي لأنها إحنا في علم طب طول العمر اللي هو اللونجيفيتي ميديسين، في طب نمط الحياة اللايف ستايل ميديسين، في عموما في حتى في الفاميلي ميديسين اللي هو يتعامل مع الأمراض بشكل مباشر، إحنا نركز على تمارين المقاومة بشكل أساسي، لأنها تحول وتصنع عضلات يستطيع الإنسان استخدامها في رفع جودة حياته. العضلات هذه تزيد من قدرة تحمله، من أيضا تزيد قدرة تحمل المفاصل، تزيد قدرة وتصنيع العظام بشكل أكبر، وقلة التعرض لا قدر الله للكسور في المستقبل أو في التقدم في العمر. فتمارين المقاومة تخفف أيضا من مقاومة الإنسولين، تحسن من حساسية الإنسولين، تخفض مستوى حدوث لا قدر الله أمراض القلب والشرايين، الأمراض الاستقلابية والأمراض الأيضية مثل السكر والضغط وهذه الأشياء كلها. فتمارين المقاومة يعني هي الأفضل ever.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة، ونقاشنا الجميل عن اسمنا اليوم. شكرا لك يا دكتور.
3: العفو، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، واتمنى لكم كل التوفيق ونمط حياة صحي دائم بإذن الله.
1: إن شاء الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
5: عيشها صح.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
12: ديرتي حبيبتي،

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: خليجي 27.
8: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
9: في دقائق.
10: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالبا تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلا إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائما حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تمام التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض، أهلا بكم في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد الغانم، والبداية بالعناوين.

0: سمو ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الجيش اليمني يسيطر على المخا وباب المندب ويتقدم في عدة جبهات أخرى. واشنطن تجدد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وتجدد رفضها للإرهاب الحوثي. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة مع استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى السبت المقبل. إلى التفاصيل. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء، فيما أكد الجيش اليمني السيطرة على المخا وباب المندب ومناطق استراتيجية في الساحل الغربي والتقدم في جبهات تعز ومأرب وحجة.
1: في عملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، أطلق الجيش اليمني عملية فجر اليمن على الساحل الغربي التي أدت إلى السيطرة على باب المندب ومديرية ذوباب، ضمن عمليات تستهدف استعادة السيطرة على مزيد من المناطق الساحلية، فيما دك الطيران الحربي مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء تمهيدا لتحريرها من يد الميليشيا الإرهابية. مصادر عسكرية أكدت أن القوات المسلحة اليمنية فرضت حصارا على عناصر حوثية في قطاع باب المندب وجزيرة ميون، مشيرة إلى مقتل وأسر العشرات من عناصر الجماعة خلال العمليات. وقالت الحكومة اليمنية إن قواتها تواصل تحركها باتجاه معسكر العمري في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية وتأمين المناطق المحيطة بمضيق باب المندب. تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد مساندته جوياً لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض واستمرارها على مدار الساعة، كما أكد التحالف استمراره في التعامل مع الأهداف المتحركة وتأمين الحماية الجوية في باب المندب، وأعلن عن تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن، وذلك بمشاركة 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. محمد الخديدي.
0: إلى ذلك، قال القيادي في الحركي السلمي الجنوبي لليمن سالم الخليفي إن ما حدث من انتصارات للجيش اليمني يسطر ملاحم يسجلها التاريخ.
2: أبارك للشعب اليمني العظيم بهذه الانتصارات التي تحققت اليوم منذ فجر اليوم، وهناك انتصارات تتحقق على مستوى الجبهات بشكل عام في المحافظات اليمنية. إنما هذا النصر الذي أعطي اليوم هو بشارة الأمل للشعب اليمني قابل في المحافظات التي ترتاح تحت وطأة هؤلاء الميليشيات التانوتية المغرر بها والذي تنفذ أجندات طارئة. اليوم وما نقرأ في المشهد السياسي ومن خطاب فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي قبل 3 أيام أنه هناك يعني فعلا عملية التطهير وعملية تحرير اليمن من كل الشوائب ومن كل الميليشيات ومن كل الأدوات التي عبثت بهذا الوطن العزيز على قلوب كل اليمنيين. فما حصل اليوم من انتصارات في عدة جبهات في عدة مناطق يعطينا الإشارة والبشارة لأن الشعب اليمني سينعم بالخير والأمن والاستقرار في القريب العاجل، وسيكون جزء لا يتجزا من النسيج العربي في هذه الجغرافيا التي تاخرت اليمن عن اشقائها كثيرا.
0: الصحفي اليمني

0: حسن غالب وقراءة أوسع للتطورات الحالية في اليمن.
1: منذ أشهر أعتقد وحتى منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كانت هناك مؤشرات واضحة على تحول نوعي في المسار السياسي والعسكري اليمني هذا العام تحديدا. ومنذ بدايتي كان هناك أيضا تحول واضح في مسألة توحيد غرفة العمليات العسكرية، توحيد القرار العسكري، حتى في منح تأهيل وتدريب القوات المسلحة اليمنية وامتلاكها لعدد من الأسلحة النوعية، ودخول أيضا الطيران المسير على الخط، وتفعيل دور الطيران الجوي التابع للقوات المسلحة وتعيين قائدا لها. فكانت هناك كثير من المؤشرات أن الوضع اختلف، ولذلك حاولت ميليشيا الحوثي ومنذ أشهر من خلال تصعيدها التي عملته سواء في الساحل الغربي أو في محافظة تعز وبقية المحافظات، وانطلاقا أيضا من الأطماع والأجندة الإيرانية، حاولت لاستباق الأحداث، وهي كانت تستشعر ترتيب الصفوف لدى القوات المسلحة، فحاولت أن تقوم بالتصعيد الذي قامت به وأن تقوم باستهداف القوات المسلحة اليمنية، استهداف المدنيين، استهداف حتى المملكة العربية السعودية ومقدسات المقدسات الإسلامية في مكة وفي المدينة.
0: ومنذ أن سيطرت الميليشيات الحوثية على عدد من المدن اليمنية وهي تواصل إجرامها بحق الشعب اليمني من خلال تنفيذ انتهاكات وممارسات بحق المدنيين العزل، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وآلاف الإعاقات الجسدية بحق أبناء الشعب اليمني. في التقرير التالي نتابع التفاصيل.
2: منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من هذا العام، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 59 ألف جريمة قتل وإصابة بحق المدنيين في اليمن جراء رصاص وقذائف وألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية. وبحسب تقرير حديث للشبكة، بلغ إجمالي الضحايا نحو 59 ألف مدني، بينهم أكثر من 17 ألف قتيل ونحو 42 ألف مصاب، بينهم نساء وأطفال. وسجلت الألغام الحوثية وحدها أكثر من 7700 ضحية بين قتيل ومصاب، فيما تعرض مئات المدنيين لإعاقات دائمة بينهم أطفال. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية التي خلفتها سنوات الحرب وما خلفته ممارسات ميليشيات الحوثي من قتلى وجرحى وأشخاص يعانون من إعاقات دائمة، فضلا عن استمرار خطر الألغام التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودتهم الآمنة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا وجبر الضرر.
0: وتأتي عملية فجر اليمن بالتزامن مع تقديم تحالف دعم الشرعية إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض، وإعلانه فجر اليوم عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العملية وتدمير مئات الأهداف للحوثيين.
3: دعم مستمر وموقف راسخ مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني، ترجمه دعم عمليات كامل من تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها لبناء المستقبل. ويؤكد التحالف أن الاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة من نهب وحصار وتهجير وتجويع إلى جانب تقاسم موارد الشعب وتمزيق النسيج الاجتماعي وكذلك تجنيد الأطفال لمشروعها الإجرامي انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة. بيان تحالف دعم الشرعية شدد على أن العدوان على العاصمة المقدسة ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهداف المتعمد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، فضلا عن استهداف السفن السعودية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال الحوثية الإرهابية. حق أصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها

0: وأراضيها والمقيمين عليها انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين بالتزامن مع استمرار مساندتها لليمن للتخلص من الإرهاب الحوثي وقطع دابر التهديدات التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة الدولية.
1: جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده بالاتفاقيات الأمنية مع المملكة، مشددا على أن واشنطن ستفي بتعهداتها تجاه المملكة في ظل التصعيد المتواصل مع ميليشيا الحوثي في اليمن، ووصف الصراع بأنه خطير ومعقد، وأكد أن ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، مجددا التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها. وكان روبيو قد اتهم إيران بالوقوف خلف جانب من التصعيد الحوثي، مشيرا إلى وجود يد إيرانية وراء بعض الهجمات. دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم السبت المقبل. وكانت التوقعات أشارت إلى أن مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، كما أشارت التوقعات إلى تأثر مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية بأمطار من خفيفة إلى متوسطة. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: سمو ولي العهد يجتمع مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الجيش اليمني يسيطر على المخا وباب المندب ويتقدم في عدة جبهات أخرى. واشنطن تجدد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وتجدد رفضها للإرهاب الحوثي. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة مع استمرار الأمطار على معظم المناطق حتى السبت المقبل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج محمد الفلاج. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم يوم الاثنين كالمعتاد الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور محمد.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. لعلنا نبدأ في بداية حلقتنا هذه بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448-1449 للهجرة، 2027 للميلاد. مرئياتكم دكتور حول هذا البيان؟
2: طب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني هذا البيان هو البيان التمهيدي، وبالتالي سيكون هناك بيان آخر في نهاية هذا العام لإعطاء الصورة الأوضح عن إن شاء الله العام 2027. كانت الأرقام بتشير أنه يتوقع أن يكون هناك إيرادات بواحد تريليون ومئتين واثنين ريال مليار ريال، أيضا هناك نفقات بواحد تريليون وثلاثمائة اثنين وتسعين تريليون ريال، أي عندنا فارق بحوالي 190

ليش أنا عندي إنفاق أكبر؟ يعني اليوم الإنفاق المتوقع أنه يكون 1 تريليون و300 مليار، بينما الإيرادات 1 تريليون و200 مليار. وأيضا كيف ممكن الدولة تمول هذا العجز؟ احنا بنعرف أنه في السنوات ما بعد إطلاق الرؤية 2030 يمكن الميزانية السعودية دائما أصبح بنشوف أن والله عندنا عجز في الميزانية في كل عام، لكن السبب الرئيسي الحقيقة خلف هذا العجز هو زي احنا ما بنعرف أنه اليوم الرؤية لديها مشروعات ضخمة وكبيرة، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون لدينا عجز، ودائما بنقول أنه هذا هو العجز اللي اختارته الدولة، بمعنى أن الدولة لديها القدرة وعندها الرؤية الواضحة في عملية أنه لابد يكون عندي إنفاق عالي خلال هذه السنوات من أجل أنه والله إحنا ننجز المشروعات الرئيسية. فبشكل عام أنت اليوم يعني لازم ما ننسى أنه اليوم المملكة يعني هي في المرحلة الثالثة من الرؤية. فاليوم لما بنتكلم على مرحلة ثالثة فإحنا بنتكلم على مرحلة تعظيم الأثر واستدامة الرؤية السعودية 2030، لأنه في نهاية الأمر حينما نصل ل 2030 لا يعني ذلك أنه نتوقف، لا، أنت اليوم قاعد تبني في الاقتصاد الوطني، تبني في البنية التحتية، في الخدمات اللوجستية، في القطاعات غير النفطية، وبالتالي هذا البناء هو من أجل الاستدامة لما بعد الرؤية، وبالتالي أنت بتتكلم على الجيل الحالي والجيل القادم وهكذا. هذا هو اليوم اللي احنا نستهدفه. فعندنا منظومة متكاملة من التوجهات طبعا والاستراتيجية، عندنا ممكنات مالية واقتصادية ما في شك أنه هي تسهم في ترجمة الأولويات اللي احنا نركز عليها، بحيث أنه تصبح برامج ومبادرات ونلمس هذا الأثر في المرحلة الثالثة. يعني اليوم مرحلة كيف بالفعل يصبح عندي أثر واستدامة. الأمر الآخر تحسين جودة الحياة والارتقاء بجودة الخدمات. المملكة ما في شك اليوم حينما تعزز من قدرتها في الاقتصاد سينعكس ذلك على المجتمع، سينعكس ذلك على المتغيرات في المجتمع ككل، لأنه من الطبيعي اليوم حينما تحسن من الخدمات من اقتصادك الوطني فأنت تحسن من الخدمات اللي بتقدمها، وخصوصا الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة عالية. أيضا ستخلق فرص لهؤلاء المواطنين والمقيمين من خلال، طبعا أتحدث عن فرص العمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وغير كذا أنت ستعزز من الأمن الاقتصادي، وهذا ما في شك سيرفع من جودة الحياة ويعني يتماشى مع رؤية المملكة 2030. الأمر الثالث أنا أعتقد أنه اليوم ما في شك التركيزنا يجب أن يصب أيضا حينما نتحدث عن الميزانية عن وضع القطاعات غير النفطية، الوضع القطاع الخاص. يعني المملكة اتخذت إجراءات قوية جدا وغيرت في التشريعات والقوانين حتى يكون هناك أثر أكبر للقطاع الخاص من خلال تطوير زي ما قلنا الأنظمة والتشريعات والتماشي الحقيقة مع أفضل الممارسات العالمية. والحمد لله احنا اليوم بنلمس، يعني حتى ذكر البيان ان هناك مشاركة للأنشطة غير النفطية تصل الى ما يقارب 57%. بنتذكر احنا العام الماضي كنا بنتكلم على 55%، اليوم تحسن الوضع وامتد الى ما يقارب 57%. هنا تبدأ عملية تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال انه بالفعل قاعدين نلمس الحراك الموجود في القطاع الخاص ودعم استقرار القطاع الخاص، لأنه في نهاية الأمر القطاع الخاص يحتاج أن يكون هناك مرونة في سلاسل الإمداد، تحسين في بيئة الأعمال، تحسين في البيئة التشريعية، طرح متصل على الفرص اللي بتعزز من قدرة القطاع الخاص، وبالتالي حينما يصبح لديه فرص استثمارية الأكيد أنه هو يعني يستطيع على مواجهة أي صدمات وأي تحديات ربما تواجهه. الاستثمار الأجنبي احنا بنعرف انه المملكة عندها يعني رؤية لتوسيع الآفاق الاستثمارية من خلال انه تقدم بيئة استثمارية تنافسية. واحنا قلنا انه تتذكر كنا ناقشنا في احد الحلقات كيف انه المملكة استطاعت خلال سنوات بعد اطلاق الرؤية 2030 انه بالفعل يصبح عندنا عدد كبير جدا من المقرات

0: الإدارات الإقليمية
1: صحيح.
0: لشركات غير سعودية تجاوزت 700. هذا العمل الحقيقة ما كان يعني حدث بشكل عشوائي، لا، كان هناك بناء للوصول لهذه الأرقام. وزي ما ذكرنا، المستثمر الأجنبي دائما يبحث عن ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول الاستقرار السياسي، وهذا تتمتع فيه المملكة العربية السعودية. الأمر الثاني الاستقرار الاقتصادي، بمعنى أن تكون البيئة الاقتصادية جاذبة على مستوى التشريعات، على مستوى الأنظمة، على مستوى الشفافية، الوضوح، وأيضا على مستوى توفر الفرص. اليوم البيئة الاستثمارية ما في شك أنه هي بيئة جاذبة جدا، سواء للمستثمر الأجنبي أو حتى للمستثمر المحلي. الأمر الثالث الربحية، يعني دائما الاستثمار يريد الربح في النهاية، يبغى يحقق أرباح، وهذا إحنا دائما بنقرنه ب اليوم الممكنات الموجودة في الاقتصاد السعودي. الحمد لله، أنا أعتقد أنه يمكن الرؤية أو الميزانية، ميزانية السنة الجديدة، حتى وإن يعني وجدنا والله نتوقع أن يكون عندنا عجز بحوالي 190 مليار، لأنه زي ما ذكرنا هناك إمكانية للسعوديين وهي تغطي هذا العجز. طبعا إحنا بنعرف أنه في تحديات جيوسياسية بالتحديد، فكيف ممكن يصمد الاقتصاد السعودي أمام التطورات اللي ممكن تحدث يعني في السنة القادمة؟ ما في شك، خلينا يعني نستذكر أهم أرقام تحدثت عن توقعات أيضا من صندوق النقد أو حتى من وكالات التصنيف الائتماني، اللي أنا أعتقد أنه جميعها تتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية أسرع في التعافي مما يحدث في عام 26. يعني عام 26 هو عام استثنائي، نعرف أنه وقعت الأزمة في شهر مارس اللي هي أزمة مضيق هرمز، وأيضا التحديات في البحر الأحمر مع بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. هذه المشاكل الجيوسياسية انعكست على قطاع النفط بالتحديد، لذلك المتوقع أن يكون هناك تراجع في عام 26 اللي هو العام الحالي في الإيرادات الأنشطة النفطية بما يقارب 21.8%، وهذا مسبب ومعروف السبب اليوم، لأنه عندنا تحديات سلاسل الإمداد وتصدير. لكن في نفس الوقت عندنا توقع بأن يكون هناك نمو، وإن كان سيكون في تباطؤ أيضا، لكنه ما زال في نمو في القطاع غير النفطي. أنا بتكلم على هذه السنة. في السنة الجديدة إن شاء الله تعالى المتوقع أن يكون هناك تعافي للاقتصاد السعودي، بشرط أن تكون الأوضاع الجيوسياسية أفضل، أو أنه يعني تنتهي إن شاء الله تعالى. هذه الأمور ستساعد في أنه نشاهد نمو في الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى ما يقارب 8%. هذا نمو كبير جدا في السنة الجديدة. يمكن شخص يسأل على أي أساس بنيت هذه التوقعات؟ أنا بقول ببساطة، وهذا بناء أيضا على ما ذكره يعني وكالة آخر تصنيف اللي هي وكالة ستاندرد أند بورز، كانت وضعت هذا يعني وضعت هي نمو يصل إلى 8.7%، بسبب أنه أولا سيكون هناك عودة ل يعني تصدير النفط، حل مضيق أزمة مضيق هرمز، وبالتالي الأرقام هنا أنت بترجع لمستويات التصدير العالية، وبالتالي حيكون عندك نمو وارتفاع في الأنشطة النفطية. بالإضافة أنه كثير من المشروعات اليوم إحنا عندنا بدأت في مرحلة الاكتمال، لذلك إحنا كنا نتكلم أنه على كيفية صناعة الأثر. صناعة الأثر هذه يعني كيف تكون؟ تكون أنه بالفعل اليوم أنا عندي مجموعة من المشاريع اللي أصبحت قائمة وبدأت تعمل بشكل كبير. فببساطة اليوم أنا أعتقد أنه المملكة استفادت من الاستثمارات التي قامت بها في فترات، نتكلم على أكثر من 45 سنة، وتحدث بالتحديد على خط شرق غرب، وبالتالي أصبح لدى المملكة مواني في البحر الأحمر، أيضا المنافذ البرية والجوية خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي نعيشها. والحمد لله اليوم بيمر قرابة يعني حوالي أكثر من 40% من مجموع الصادرات غير النفطية، وأكثر من 48% من الواردات السلعية يعني طبعا خلال فترة هذه الأزمة. الحمد لله، أنا أعتقد أنه هذا انعكس بشكل إيجابي على قدرة السعودية على إدارة الأزمة. لذلك اليوم إحنا حقيقة التوقعات في السنة القادمة أنه تستمر في مسألة الإنفاق، وهذا ترى أمر مهم. أيضا يزيد هذا الإنفاق حتى يصل إلى 1,500,000,000,000,000 في العام 2029، وهذا أيضا رؤية تعطيك إلى أي مدى هناك يعني دراسة حقيقية. بالنسبة للدين السيادي، كنت تطرقت يمكن وتحدث البيان

0: لأنه اليوم إحنا عندنا ما يقارب حوالي 32 إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن عندنا سقف لا الدولة وضعته من خلال مركز إدارة الدين في وزارة المالية، إنه 40% هي الحد الأعلى للدين السيادي. لكن أنا أعتقد إنه مع نمو الناتج المحلي سيكون دائما الدين السيادي في مستويات معتدلة، بنتكلم من 30 إلى 35%، قد لا نصل حتى ونتجاوز 35%، لأنه في نمو عندي في الناتج المحلي الحقيقي، وبالتالي هذا يقلل من نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي. والسعودية حقيقة استفادت كثير من الأسواق الدين وفي أوقات يعني مهمة، بالإضافة إنه مركزها الائتماني يساعدها. الحمد لله اليوم أنت في تصنيف A بلس و A، طبعا أنا بتكلم على تصنيف سواء كان فيتش أو موديز أو حتى ستاندرد أند بورز. وماذا يعني هذا التصنيف لما نقولك والله أنت في الفئة A؟ يعني أنك قادر على الوفاء بالالتزامات، وأيضا قادر على أن تحصل أو تدخل أسواق الدين بأفضل الأسعار، نتكلم على الفائدة. بالإضافة إلى ذلك أنه حتى النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي عند وكالات الائتمان هي أن تكون نظرة مستقرة، لم يكن هناك مثلا تراجع، مثلا نقول والله نظرة مستقبلية سلبية، أبدا لم يذكر، بالعكس كانوا بيتوقعوا نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه تعطيك إلى أي مدى اليوم الاقتصاد السعودي الحقيقة هناك ثقة كبيرة جدا فيه، وهذا طبعا من خلال التجارب اللي مرت فيها. فالحمد لله نعتقد هذه كلها يعني أمور إيجابية. الإنفاق أنا أعتقد اليوم تستمر الحكومة في المملكة في توجيه الإنفاق نحو تنمية رأس المال البشري، رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تعزيز كفاءة يعني الدعم والإعانات الاجتماعية حتى تضمن وصولها إلى الفئات الأكثر استحقاق، وهذا ما في شك بيعزز الأثر التنموي. أيضا يدعم الإنفاق اليوم تعزيز دور القطاع الخاص، تحفيز الاستثمار ورفع مساهمته في الاقتصاد. وفي نفس وخلينا نقول برضو إنه هذا الإنفاق اللي الدولة هي ثابتة في عملية الإنفاق التوسعي، إلا إنه في مرونة أيضا، بمعنى إنه في استجابة لأي متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية. تحديد الأولويات هذا أمر ما هو بسيط، المملكة اليوم تعمل على وضع الأولويات في عمليات الإنفاق، وين الأولوية في عملية الإنفاق يتم الإنفاق عليها مباشرة. أضف إلى ذلك جودة وكفاءة في الإنفاق، وحينما نتحدث عن جودة وكفاءة الإنفاق فإحنا بنتحدث على أنه بالفعل أن كل ريال يتم إنفاقه اليوم على أي مشروع أو على أي مبادرة أو على أي استراتيجية هناك فائدة اقتصادية عائدة، هناك قيمة مضافة. هذه هي كفاءة الإنفاق اللي تعمل عليها اليوم الحمد لله الدولة، وهذه طبعا ما في شك بتحفظ يعني جودة المالية العامة، وبتحفظ الحقيقة خلينا نقول إنه سياسات المالية عندنا تكون مرنة وقادرة في عملية التخطيط سواء على المدى المتوسط أو حتى على المدى البعيد. يعني حقيقة أنا أعتقد إنه يمكن اليوم البيان التمهيدي يعطي بالفعل اطمئنان على إن شاء الله أن يكون استمرارنا في عملية الإنفاق وحتى الإيرادات، مع ثبات زي ما ذكرنا بعض المخاطر اللي لا زالت في مرحلة عدم اليقين، لأنه في نهاية الأمر أنت اليوم جزء من هذا العالم، وأي مخاطر ربما تتعرض لها فهي أكيد تحديات، لكن المهم كيف ندير الأزمة وكيف نستطيع معالجة أو خلينا نقول مواجهة هذه التحديات بحيث أنه ما تؤثر بحول الله وقدرته على اقتصادنا الوطني
1: بحول الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالبيان التمهيدي للميزانية العام المالي 2027. دكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ مالية والاستثمار بجامعة الإمام. دعنا ننتقل لموضوعنا الثاني حول التخطيط المالي المبكر للشركات العائلية. دكتور، في البداية لابد من التعريف بما نتحدث عنه قبل أن نتحدث عنه، وهو الشركات العائلية. فالبعض ربما يحتاج إلى تعريف وتوضيح بخصوصها وما تعني، ثم ننتقل للحديث عن أهمية التخطيط المالي والمبكر لهذه الشركات.
0: جميل. طبعا ما في شك اليوم احنا بنعرف انه لما بنقول والله هذه شركة عائلية معناته انه هناك افراد من الأسرة لديهم حصة ملكية هي الأعلى في تملك هذه الشركة، وبالتالي لذلك يطلق عليها حتى ربما تسمى بأسمائهم والأمثلة كثيرة. والله شركة سين، شركة صاد، هذه كلها من الشركات العالية. بل إنه اليوم حتى عندنا في في السوق، سوق يعني المساهمة، هناك شركات مساهمة عائلية موجودة وبأسماء عائلية وبدأت عائلية. لذلك اليوم الموضوع في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه يلامس يعني خليني أقول لك في صراع دائما بين الملكية والحوكمة. بتجد إنه الأسر التي تقوم بتأسيس شركاتها في وقت مبكر اللي هم المؤسسين، يعني حاجة كانها جزء منهم، من الصعب أنهم يبدأوا خلينا نقول يعملوا عملية التخطيط أو الحوكمة، وهذا واحد من أكبر التحديات. يعني عرف يعني في كثير من الشركات العائلية أنه أفراد هذه العائلة هم يحبون يديروا حتى هذا العمل، ما يحبون أنهم يكون عندهم يعني أفراد من خارج هذه من خارج العائلة. لكن مع الوقت الوضع أصبح مختلف. يعني اليوم مع خلينا نقول حتى التحديات الاقتصادية دفعت كثير من الشركات العائلية الكبيرة أو حتى المتوسطة أنه يتفكر بجدية في مسألة التحول المؤسسي، لأنه في نهاية الأمر أصبح هناك وعي، وهذا ترى مهم. اليوم الوعي في الأسرة هو اللي يقود الأسرة أو الشركات العائلية إلى بر الأمان. اليوم كثير من الشركات حينما توصل لمرحلة من الوعي والإدراك أنه بالفعل حتى يكون هناك استدامة، هذه مهمة للأسرة وشركتها وثروتها، يجب أن يكون لدينا حوكمة وشفافية وميثاق يقود هذه الشركة إلى بر الأمان. دائما إحنا بنقول الشركة العائلية تبدأ بحلم شخص، لكن التحدي الحقيقي هو أن لا ينتهي الحقيقة هذا الحلم. وفي غالب الأحيان متى ينتهي؟ إذا انتهى الجيل. يعني ليه بيقولوا دائما والله هذه الشركة في الجيل الأول من العائلة أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث؟ فدائما نجاح المؤسس هو يبني الثروة، ونجاح الأسرة هي أن تحافظ على هذه الثروة وأن تستطيع نقلها وتنميتها من جيل إلى جيل. هنا تأتي يمكن هي يعني أهمية التخطيط المبكر، لأنه أفضل أنا أعتقد وقت لترتيب مستقبل الشركة العائلية هو إذا كانت الأسرة متفقة والشركة ناجحة، وما هو إذا وقعت المشكلة ووقعت الخلافات يقولوا تعالوا خلونا نصلح الوضع. لا، أنت اليوم من يعني لما بيكون عندك تخطيط مبكر، يعني أنت بتسبق أي مشاكل ممكن تحدث، وبوعي كامل من أفراد الأسرة والشركة، ولله الحمد تقدم عمل مثالي، ما في شك أنه أنت تدعم هذا النجاح بنجاح أكبر. لكن تخيل أنه يكون في تأخير في عملية التخطيط لمستقبل هذه الشركة ومستقبل يعني نجاحها، حتى تقع الخلافات وبعد كده يبدأ يفكر يقول لك يا الله ليتنا سوينا من قبل،
1: يطيح الفأس في الرأس.
0: وقع الفأس في الرأس، ولذلك حينما يقع الفأس في الرأس يعني شوف خلينا بنتكلم بشفافية وببساطة عشان المستمع يفهم فين المشكلة الحقيقية. المشكلة ليست في الخلاف ترى، المشكلة الحقيقية دائما إنه الخلاف بين أفراد من أسرة واحدة. يعني اليوم أنت لما تختلف مع شريك ليس من أسرتك المشكلة تعتبر أخف.
1: صحيح.
0: للأسف هناك يعني اليوم الخلاف مع الأخ أو مع ابن العم ولا مع القريب من الأسرة، المشكلة أن الخلاف يمتد لأفراد الأسرة كلها.
1: صحيح.
0: فتجد يحصل الخلاف بين أخوان في الشركة، أبناءهم يختلفون وبناتهم وينتقل للزوجات وهكذا
1: يرثون الخلاف. نعم.
0: للأسف عشان كذا المسألة اللي بنتكلم الموضوع دقيق جدا، ويحتاج الحقيقة إلى فهم كثير من المؤسسين لو عرفوا حقيقة أنه ما سيحدث بعد وفاتهم في أبنائهم يمكن يقفل الشركة قبل ما يموت، لأنه ما يتمنى أن يشوف أبنائه في خلاف ولا بناته ولا فلذلك مهم حقيقة عملية التخطيط المالي حتى نحمي هذه العلاقات، هذا الرحم، هذه الأسرة. لازم نحميها، لا يمكن أن تحميها ما لم يكن هناك حوكمة حقيقية وشفافية. فالتخطيط المالي في الشركة العائلية أنا أعتقد أنه لا يبدأ بعملية أنه والله كم نأخذ وكم نأخذ، ليس أرقام، هو الحقيقة بالاتفاق والثقة والبناء من أجل الأسرة. بعد كده الأمور تجي. فاليوم أنا أعتقد أنه لابد أول حاجة، وترى هذه من يمكن من أهم النقاط، أن لا يكون هناك خلط بين مال العائلة ومال الشركة. في فرق كبير جدا، يعني المؤسس قد يكون في البداية هو المالك وهو المدير وهو صاحب القرار، لأنه فترة معينة أو فترة خلينا نقول بداية الفترة الأساسية، فمن الطبيعي جدا الواحد يوقف على مشروعه وبيصير هو المدير وهو المالي وهو كل شيء. لكن في في في مرحلة لاحقة حينما يبدأ أو يكون في أولاد أو حتى الأولاد يجيبوا أولادها يدخل الأبناء الأحفاد، الأمر ما يصبح بهذه الآلية ويجب أن يتغير. فيجب أن نعرف بوضوح بعد أو في مراحل لاحقة من سيدير الشركة، كيف سيتم إدارتها، إيش الأرباح اللي توزع، كم المصروفات المتعلقة بالأسرة، وكم المصروفات اللي المفترض أنه هي تكون في الشركة أو يتم إعادة استثمارها. يعني الشركة العائلية ما هي محفظة شخصية للعائلة الحقيقة، لا أبدا، هي شركة وبالتالي لها شخصية مستقلة، هذا مهم. الشركة العائلية لديها شخصية مستقلة، لا مو معناته أن هي الشركة لوالدك أو لعمك أنه هي محفظة خاصة لك أبدا. وهذا وهذا الذي دائما يعطي النجاح وتحفظ حقوق الأجيال القادمة. فلا بد أن تبدأ باحترام الاستقلالية، يجب أن تحترم استقلالية الشركة. فالفصل بين الملكية والإدارة مهم جدا. امتلاك شخص لنسبة معينة 10-20% من الشركة لا يعني أنه هو مؤهل حتى أنه يكون مدير، لأنه للأسف إذا كان هذا هو الفكر السائد في الأسرة أنه والله صاحب النسبة مثلا خلينا نقول الأكبر في التملك أنه لابد أن يكون رئيس تنفيذي أو أنه يكون يعني المدير عام الشركة، طيب إذا ما كان مؤهل لا يعني أن تمتلك في الشركة أن تكون صاحب قدرة على اتخاذ قرارات تنفيذية أبدا. قد أنت تكون شخص لديك المال ولديك يعني الثروة في هذه الشركة لكن ما عندك الفكر الإداري. ففي كثير من الأحيان الفصل الحقيقة بين الملكية وبين الإدارة في غاية الأهمية. اليوم أنك تحضر مدير مالي محترف ومدير تنفيذي محترف ومدير تسويق محترف، أنا أتكلم أنك تجيبهم من السوق ليسوا من العائلة، هي التي تحافظ على استمرار الشركة.
1: جميل.
0: وبالتالي ليس شرطا أنه تضع والله نضع الأولاد ولا نضع البنات في هذه الشركة وبعد كده تصير المشاكل.
1: طيب لو كان في أبناء الشركة من هم مؤهلون إداريا؟
0: جميل السؤال أستاذ خالد. طبعا في حاجة خليني أشرحها اللي هي ميثاق العائلة. ميثاق العائلة هو وثيقة خلينا نقول تحفظ أو تنص على القواعد التي يجب أن يتفق عليها أفراد الأسرة. ترى أنا بحاول أبسط المعلومة حتى يعني نوصلها بالمفهوم السهل. اليوم وجود ميثاق عائلة في أي شركة الحقيقة هو وثيقة مهمة حتى لا تقع الخلافات. فهي حينما تكتب ويتم الاتفاق عليها هي تحمي هذا الكيان من الوقوع في مشاكل وخلافات، وتحمي الأسرة الحقيقة من كثير من الأمور. طيب زي ما ذكرت في سؤالك أستاذ خالد، اليوم لنفترض أنه والله عندنا أبناء ما شاء الله تم تعليمهم أفضل تعليم وتم حقيقة تأهيلهم وإلى آخره أكيد، لكن في نهاية الأمر هناك رؤية للعائلة وهناك قيمة، بمعنى في رسالة وفي رؤية لهذه الشركة وفي سياسة معينة يجب أن نطبقها. ومن هذه السياسات والشروط التي يجب الإشارة لها دائما في هذا الميثاق، على سبيل المثال شروط التعيين لأفراد الأسرة، كيف يتم تعيينهم، يعني نضع شروط، كيف يتم ترقيتهم، ما هي الرواتب والمزايا اللي يحصلون عليها. هذه الأمور الحقيقة تحدد يعني من يستطيع أن يعمل في الشركة، وأيضا تحمي من تضارب المصالح. يعني اليوم في بعض الشركات، وهذه حقيقة يعني اليوم موجودة، واطلعت حقيقة على بعض يعني ميثاق بعض الأسر في الشركات، لديهم شروط يعني ألا تقل خبرة الابن أو الابنة عن 5 سنوات في الاندستري في القطاع الخاص، أو لابد يكون عنده خبرة في هذا المكان. ما يعينوا أحد فريش، ما يعينوه، لازم تروح تجيب خبرة. فأول شيء يكسبونك وبعدين يستقبلونك في المجال. الأمر الثاني في سلم رواتب محدد، يعني مو لأنك أنت والله من الأسرة إنه حيكون لك يعني راتب مختلف أبدا. أيضا مسألة يعني لا يمكن أن يتم تعيين أخوان أو من الأسرة واحدة في إدارة، هذه من الأشياء اللي تم حقيقة موجودة في ميثاق بعض الأسر، إنه خلاص في واحد عندنا في المالية ما نجيب واحد ثاني في المالية، حتى ما يكون هناك يعني زي ما بيقولوا تضارب مصالح أو يعني أمور تؤثر على حوكمة هذا العمل. وللأسرة أن تضع الشروط اللي هي تناسبها، لأنه هذا الميثاق تؤسس الأسرة وتوثقه. فاليوم هذه الأمور الحقيقة هي التي تحكم العمل، فيعني قواعد مسبقة، يطلبوا مؤهل مناسب، خبرة خارج الشركة، وظيفة مماثلة وإلى آخره تحميك. يعني من الأشياء اللي أذكر كان أحد الأشخاص الحقيقة يعني هذه والله يعني يعني لو كانت الأسماء بتسمح إن احنا نقول والله بعض الشركات العائلية يعني هي شركات موجودة اليوم في سوق الأسهم ومميزة، كان بيقول لي إنه يعني جاني أحد أفراد الأسرة قال إنه يبغى يتعين، فقال له الحقيقة الشروط ما تمشي معك، يعني ما يمكن تعيينك. قال له يعني أنا يعني أحد أبنائكم، فرفض تعيينه لأنه ما تنطبق عليه الشروط، دون أن يحصل هناك خلاف بينهم. قال العودة نرجع للميثاق الأسرة، أنت ابن عمي ولا يمكن أن يخسرك، لكن ميثاق الأسرة لا يسمح بتوظيفك. وبالتالي شوف كيف أنه ميثاق العائلة لهذه الشركة حمى وقوع أي خلاف، وهذا هو الأصل الحقيقة، الرجوع للميثاق حتى ما يكون هناك خلافات. لأنه زي ما ذكرت في أول الحلقة قضية الخلاف في الأسرة مشكلته كبيرة جدا، لأنه يمتد للآخرين ويصبح يعني للأسف وإصلاح ما انكسر ربما يكون صعب، وفي كثير شركات وأمثلة اختفت بسبب هذه الخلافات. فمهم الحقيقة أنه يكون هناك وعي عند الأفراد وعند الأجيال القادمة أنه ما بناها الآباء والأجداد يجب أن تتم عليه المحافظة عليه من خلال الامتثال للقواعد والسياسات التي يشير لها ميثاق العائلة وعدم تجاوزها. وهذا اللي احنا بنقول حتى في مسألة توزيع الأرباح، وهذه ترى يعني قضية مهمة اليوم في أسر عندها سياسة توزيع، في ديفيدنس بوليسي كذا، سياسة في توزيع الأرباح، لا يتم توزيع الأرباح بشكل يعني عشوائي لا. وهذه أنا أعتقد أنها أحد أكبر مصادر الخلاف في الشركات العائلية، إذا بالفعل تحولت احتياجات أفراد الأسرة الشخصية إلى سياسة مالية للشركة. يعني ما لنا شغل والله في واحد عنده كذا نديله أكثر نعطيه، لا، الأمور الشخصية على جنب واستقلالية الشركة الحقيقة في طرف آخر،
1: ما في مجاملات يعني
0: أبدا.
1: جميل. طيب هل يعني الشركات العائلية بحكم أنه فيه قرابة بين أفراد يعني أو بين الشركاء، هل هذا عنصر قوة أو عنصر أحيانا ضعف لأنه قد تتسلل المجاملات أو ما شابه ذلك؟
0: هذا اللي كنت بقول أستاذ خالد اليوم، الاستقلالية الكاملة للشركة هي التي تحمي الشركة، يجب أنه ما يكون في هذا النوع من المجاملات. ويجب أصلا شوف دائما القضية تبدأ بالوعي. الأسرة حينما يكون لديها وعي واحترام لميثاق هذا العائلة في هذه الشركة، ما أبدا ما حتجد الحرج ولن تحرج الآخرين، لأن هم يعرفوا السياسة ويجب أن يتفهمها الجميع. يعني اليوم أنت قبل ما تروح يعني إن كنت شاب أو أب بيتوسط مثلا لولده عند الأسرة، لازم تعرف أنه في ميثاق ما تحرج مثلا الآخرين. حتى اليوم على فكرة يمكن يعني خلينا نقول ثلاثة دوائر في الأسرة. اليوم عندنا ما في شك المالك أو الملاك، وعندنا مجلس الإدارة، وعندنا الإدارة التنفيذية. في بعض الأحيان لا يصلح أن يكون هناك ولا أحد من أفراد الأسرة في الإدارة التنفيذية، إما لأسباب عدم يعني أنهم غير مؤهلين، أو لأسباب ربما أنها يعني لوجود خلينا نقول يعني بعض الأحيان يكون في أمور عائلية خاصة ما تسمح الحقيقة أن نضع أحد في هذا، يعني حتى لا يصنع خلافات أسرية. لكن وجود الأسرة ربما يكون في المجلس الذي يشرف ويوجه، وهو مجلس الإدارة، يكون هناك ممثلين، أو يكون مالك وخلاص ما أنت عندك ملكية، لكن لست موجود لا في مجلس الإدارة ولا في الإدارة التنفيذية. بل من مصلحة الأسرة في بعض الأحيان أن يكون هناك، خصوصا كل ما بتكبر الشركات الأكيد أنه يحتاجوا إلى خبرات متنوعة وخبرات رائدة. ومرحلة على فكرة الانتقال من اليوم، حتى مسألة الانتقال من شركة يعني ذات مسؤولية محدودة أو فردية إلى شركة مساهمة مغلقة أو مفتوحة، ترى هذا يعني أيضا يحتاج إلى جهد وإلى عمل. فمهم أنه يساعدك الحقيقة في عملية الانتقال المؤسسي المحترفين من أصحاب الخبرات. لذلك استئجار الحقيقة أو استقطاب الأشخاص أصحاب الخبرة من خارج الأسرة، هؤلاء لن يجاملوا، هم سيعملون من أجل الحقيقة أن هم يقدموا أفضل ما لديهم حتى يبقون. صحيح. فالأسرة بتكون صريفة على هذا، على استقطاب المحترفين. يعني فالتعاقب القيادي قد يقف بالنسبة للأسرة إذا كان الأب حقيقة محترف وصاحب خبرة ومؤهل، أبناء لا، فمعناته يجب أن يقف التعاقب القيادي هنا وخلاص، لأنه للأسف ما أهلنا أولادنا. طيب فين نروح نجيب المحترفين؟ قضية ليست قضية والله إنه أبويا كان مدير عام أنا لازم أجي مدير عام، لا، هذه الحقيقة إذا كان هذا الفكر موجود أعتقد يعني بداية الخسارة. هذه ليس دائما الأبناء مستعدون لمثل هذا، يعني خلنا نقول التعاقب. فالمؤسس اليوم أنا أعتقد أنه لابد أنه يستثمر في أفراد الأسرة حتى أنه بالفعل يجهزهم للمستقبل في حال أنه هم هيكونوا يعني يعملون في هذه الشركة العائلية. الأمر الآخر، يعني اليوم احنا دائما بنقول لا تورث الابن فقط الثروة، لا، ورثوا المعرفة اللي تحمي الثروة، لأنه في نهاية الأمر هذه الثروة تحتاج إلى من يحميها
1: ويديرها.
0: الأبناء اللي ويديرها. إذا كنت أنت فقط حتركز والله على أنه أنا أورث أبنائي المال دون أن يكون عندهم وعي ومعرفة بأهمية والله هذه ترى يعني تمت الآباء والأجداد تعبوا على هذه المنشأة.
1: صحيح.
0: أنت فتبدأ يعني لابد أن يتغذى بالمعرفة حتى يحمي هذه الثروة للأجيال القادمة. هناك بعض الشركات في اليابان اليوم تتكلم على الجيل الرابع، وأبعد من كذا يعني في المملكة يمكن ربما وصلت بعض الشركات إلى الجيل الثالث. فاليوم هذا نجاح، ترى هذا ما هو سهل.
1: صحيح.
0: انتقال من الجيل الأول، وعلى فكرة يمكن أصعب انتقال هو الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، لأنه دائما الأباء المؤسسين في الجيل الأول لديهم الحقيقة الرغبة بحكم أنهم مؤسسين لهذه الشركات ولديهم الوعي في انتقال هذه الثروة وهذه الشركات إلى الجيل الثاني، فما يكون في صعوبة حادة. حتى الجيل الثاني بيكون تشبع ويعني معاشر المؤسسين فشاهد. المشكلة دائما تقع دائما في بداية الجيل الثالث، لأنه الجيل الثالث في غالب الأحيان هو الجيل اللي ما شاهد المؤسسين، وبالتالي تجد أنه في غالب الأحيان ما عنده انطباع حقيقي ومعرفة حقيقية على ماذا فعل الأجداد، فهو يشاهد الأباء. فإذا ما كان الجيل الثاني عنده استثمار حقيقي في الجيل الثالث وتجهيزه بالمعرفة وتسليحه بالمعرفة الحقيقة لحماية ثروة العائلة وحقوق العائلة، أنا أعتقد أنه هنا تبدأ حقيقة عملية التفكك في يعني في هذا في هذه الثروة، ثروة العائلة. لذلك أنا أعتقد أنه من أصعب المراحل هي الانتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث في المنشآت العائلية. ويظل يعني اليوم إحنا عندنا الحقيقة اهتمام كبير جدا في المملكة في يعني الوعي والمعرفة والتطوير من أجل أنه بالفعل يصل الحقيقة أو تصل الشركات العائلية، لأنه ما في شك هي أيضا مؤثر في اقتصادنا الوطني، بيوظفوا وبيفتحوا بيوت وبيستثمروا في الاقتصاد، وهذه كلها ما في شك الشركات العائلية لها دور كبير. وعلى فكرة أغلب الشركات اليوم في العالم تجد أنه هي شركات عائلية تتجاوز 80، واليوم في المملكة لدينا أكثر من 90% من الشركات هي شركات عائلية. الشركات العائلية أرقامها مرتفعة، وهذا ترى موجود في كل دول العالم. والمهم أن يتم الاستثمار بشكل حقيقي من خلال التوعية والمعرفة إلى تحويل هذه الشركات من شركات يعني عائلية مفردة أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة.
1: جميل.
0: حتى وإن بدأت بمساهمة مغلقة وبعد كذا اتجهت إلى المساهمة المفتوحة.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، شكرا جزيلا لكم.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك ولكل المستمعين.
1: وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن إخراج محمد الفلاج، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
6: يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء الذوق والشوق على كل اللي يسمعونا ويسمعوا أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس. أنتم على الموعد دائما وإحنا وياكم متواصلين على 011-40-53. تعاليل ومجلسنا الدائم والعامر بتواصلكم الدائم من خلال مواضيعنا اللي نطرحها ونقاشاتنا وأراكم وأفكاركم وبعض سواليفكم الطيبة وبعض الذكريات وبعض المواقف الطريفة ناخذها ونقضي فيها خلال الساعتين القادمة.
1: تعاليل
5: من جديد، حياكم الله إلى تعاليلنا، سعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة تيكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا بكم للموضوع المطروح في كل ليلة، موضوعات اجتماعية وبعضها خفيفة تربوية تعليمية سلوكية في حياتنا اليومية وتعاملنا حتى مع دائرة العلاقات بين وبين الجيران والأحبة والأقارب وكذلك الزملاء العمل. دائما في كل مناسبة تجينا وتمر علينا وش يصير في بالنا؟ هدية. كيف احنا نقدم هدية اثبات وجود وحضور لذلك الشخص؟ صح ولا لا؟ في اي مناسبة تصير انت ودك تقدم هدية، والله يا اخي يحتاج هذا الرجل هدية تقديرا لهذا الانجاز لهذا العطاء، او حتى في هذه المناسبة اللي حدثت. فاحيانا يقودك يعني الفكرة هي اللي تقودك الحقيقة لاختيار الهدية، والفكرة هذه كيف نبعت اصلا، كيف وصلت، هل هو احتياج لذلك الرجل يحتاج إلى هذه الهدية، فسبقت أنت إلى هذا الموضوع واشترت هذه الهدية وهي في لحظة ما كانت عليه صعبة المنال، صعب يصل لها، لكن هي في بالك وبين يديك، والله فرصة أني أهديه في ذات الوقت أسعده، ينبسط أن الهدية اللي كانت عليه صعبة المنال تكون بين يديه. هذا الأمر جدا جدا عظيم على نفسه إذا عرف أن هذه الهدية نفسها من سنوات وفجأة أنت قدمت هذه الهدية في هذه المناسبة السعيدة. لما تكلم عن الهدية، هذا العرف قديم ترى، زمان، مو بأمس اليوم، من زمان. والمفهوم الهدية ترى من أيام الحج، هم إذا رحوا الحج يحجون خذوا لهم بعض الهدايا ورجعوا لأهاليهم إلى الديار، قدموا لهم شيء من الهدية وهي مقبولة، تعبر شيء من العطاء، من الحب، من المودة، على الصفاء، دائما فيها إشعار وتقدير واحترام لهذه العلاقة، فيها توطيد، وبعضهم أصلا يريد أن يكون صداقة جديدة من خلال تقديم الهدية، لأنها أثر عظيم، أثر عظيم في النفس يا أخي. اليوم عندنا مناسبات، عندنا الأعياد، عندنا شهر رمضان، عندنا مثلا زيارة الأقارب في مناسبة، مولود، زواج، ترقية صديق، ولا لا، هذه كلها تحدث أحيانا. حتى في زيارتنا للمرضى الله يشفيهم ويقوم بالسلامة، واحد يدخل ما يقول أخي جد يد فاضية، تدخل معك هدية، في شيء يجب أن تقدمه. والمعنى هنا ليس الهدية بمفهومها أنها هدية ثمينة، لا لا، الأصل من ذلك الحب، الإخلاص، التقدير في هذه المناسبة أنك أنت حضرت وقدمت له هذه الهدية، وأحيانا تدخل عليه بابتسامة، هذه كافية، كافية الابتسامة. لكن كيف أن نريد هذا التماسك الاجتماعي يحدث في دائرة علاقاتنا الاجتماعية؟ والدليل يا أخي شوف محلات الهدايا اليوم مش كثرة، 3-4 جنب بعض في الشارع الواحد، في الحي اللي عندك، في الشارع الثاني، في البيت، كثيرة. هذا انعكاس أنه مفهوم الهدية عندنا منتشر في مجتمعنا، دليل قوي انتشار مفهوم تقديم الهدية بين الناس. مناسبات اليوم كثرت ولله الحمد، مناسباتنا سعيدة كثرت، فالناس يقدمون هذه الهدية، موسم الأعياد، النجاح، عندنا مثلا الزيارات البصيرة، واحد جاء من السفر إنجاز، إنجاز علمي، قدمنا الهدية. صار في ثقافة اليوم توسع في افتتاح محلات تجارية وتقديم الهدايا، وحتى ذلك بعد سبحان الله تقديم الهدية تنوعت في الأفكار، تعددت، كل واحد يقدمه بطريقته. يعني في ظل وجود هالمحلات والله الحمد يعني تحسن المعيشة الاقتصادية، صارت الأفكار مزدهرة متعددة اليوم. كيف واحد اليوم يقدم الهدية في ظل مناسبات السعيدة، مناسبات الخطوبة، الزواج، حتى الولادة، حتى الانتقال لبيت جديد، مو سمنا نزالة، هذه هدية الآن. لكن في بعضهم ذكي، كيف يقول هذه نزالة، بيت جديد فيحتاج إلى أثاث أو شيء من الأجهزة الكهربائية، فسبقه إلى هذا الموضوع. في ذات الوقت أيضا الجيران يقول لا خليني أقدم له هدية، ليه؟ ليه؟ تكوين علاقة جديدة مع جار جديد وتو نازل الآن في حي جديد، فقدم له أول شيء الهدية، هذه بداية توطيد هذه العلاقة، علاقة المحبة وعلاقة الجيرة بينه وبين الحي بشكل عام. عدل للنساء ممكن يتفوقون في مسألة الذهب أو المجوهرات أو الساعة الثمينة والعطور والمكياج والماركات العالمية، هذا ملعبهم يعني، وفي عندهم بعد جانب العاطف هذا يقودهم إلى اختيار هذه الهدية. في أي مناسبة دائما نقول لا، لازم هدية، لازم نوجب، لازم نزور، لازم نعطي، صعب نتخذنا فاضي أي تكون هذه الهدية، لكن مبنية على ذوق صاحبها، يعني هذا اللي يميز الهدية. فأنت لما تقدم هديتك الآن للشخص الحبيب اللي تحبه، العزيز، الصديق، القريب، إلى الزوجة، تشوف يا أخي قائمة على مبدأ الذوق أو قائمة على مبدأ الاحتياج، إن هذا الآن بهدي لي، وش يحتاج هو الآن، وش يحتاج، يمكن هدية نفسها من زمان، عنده شيء ماركة من زمان، فأنا أجي وأقدم له هذه الهدية، فكانت يوم الأيام حلم، أنا جيت وحققت له في يوم ظلنا السبت السعيد.
6: لذلك طبعا في جانب ثاني طلال، طبعا في عالم ثانية، في نوع ثاني من حقين الهدايا، يجي يقول يعني مثلا يجي يقول لك قل لي وش تبي واجيب لك. في ناس تبادر بالهدايا، وفي ناس يجيك يقول لك مثلا قل لي وش تبي اجيب لك من هدية،
5: يخيرك
6: اي يعني هذا السؤال،
5: وان كان طلب صعب وتوهق،
6: مو خله يتحمل يعني هذا السؤال ممكن يفرح ناس، اوكي، ويخليهم على طول ما شاء الله يفتح لستة قائمة الأمنيات، فهمت؟ وفي ناس ثاني يقول لك والله لو بقول لك يا طويل العمر وش تشتري لي، وين راحت المفاجأة، وين احساس انك اخترت لي شيء من نفسك. فهذا نوعية. وفي نوعية ثانية يجي مثلا زي الأزواج، يجي يقول والله انا ما اعرف ذوق البنات ولا اعرف وش يعجبك، خذي هالمبلغ وروح اشتري اللي بخاطرك وعلى مزاجك، ويمكن يسويها مع أمه أو الأب مع بنته، يبي يفرحها ويضمن أنها تأخذ شيء تحبه وتحتاجه، وهي ممكن تشوفها أحلى هدية لأنها أدرى وش تبي هي. وفي ناس يقول أنا مو بس أبي الشيء، أبي أشوف وش بتختار لي، أبي أعرف وش شفت وذكرك فيني. يجي هنا الواحد طبعا الفئة هذا يقول لك أدخل المحل وتبدأ شغلش الحيرة، يدخل المحل وهو متحمس ما شاء الله عليه، وبعد نص ساعة تبدأ الأسئلة، عندها مثله يعجبها اللون يناسبها، ويمكن تشتري شيء وأنت مقتنع أنك جبت الهدية المثالية، تكتشف بعدينها على ذوقها. يعني يجيك واحد يقول والله ليتني هنا أني سألت وارتحت. عشان كذا اليوم نبي نتكلم، يعني تحبون أحد يسألكم وش تبون هدية أو يفاجئكم، والفلوس عندكم هدية تسعدكم أو اختيار الشخص له طعم ثاني؟ يعني إذا قالك شخص وش تبي أهديك، تفرح لأنه بيجيب اللي بخاطرك أو تحس أن المفاجأة راحت؟ ولا إذا جاء قال لك خذي فلوس واشتري على ذوقك، لما الزوج يقولها لزوجته أو الابن لأمه، ولا تشوفونها طريقة حلوة مريحة، أو تتمنون أنه يختار الهدية بنفسه؟
5: هذه الفكرة الرئيسية في موضوعنا اليوم عن اختيارك الهدية، وهذا أجمل ما يميز الحقيقة صاحب الهدية ذوقه. يعني في بعضهم يقول أنا بالعكس، أنا خلي يجيب لي الهدية بطريقته بذوقه، أبي أشوف هو الآن يفهم ذوقي، يعرف أنا وش أحتاج ولا لا. في أي نعم، لكن تخيرني يا أخي من شاور ما عطى وش تبي هدية، يعني كأنك ما تبي تعطيني يعني، ولا تبيني أختار الشيء اللي يناسب يعني ذايق. في كل الأحوال الرد يقول لك لا يا أخي ما يحتاج هدية، شوف تكيل هدية. يعني هذا ردنا المثالي والإيجابي. على كل حال 011-40-533 أهلا بكم إلى تعاليل من الإعداد حصة المغيليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل، والليلة هذه الجميلة نبي نسمع فيها آراءكم. والليلة ليلة هدايا وليلة مودة وليلة حب وليلة تقدير وليلة معزة وليلة هدايا، يعني تقرب النفوس لبعضها. كنا نتكلم قبل الفاصل يعني في موضوع اللي هو تحبون أحد يسألكم وش تبون هدية أو يفاجئكم، والفلوس عندكم هدية تسعدكم أو اختيار الشخص له طعم ثاني.
1: حياكم الله عن طريق الاتصال 011-40-53. أهلا بالدكتور طلال.
2: مساك الله بخير.
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا يا دكتور.

0: ما يهمني كل يوم اسمع برنامج.
1: الله يحييك، برنامجك وإذاعتك دكتور طلال تسعدنا دائما ونستفيد يعني من آرائك وطروحاتك.
0: أول شيء أنا سعيد طال عمرك بوجودي معكم.
1: الله يحييك.
0: أولا، ثانيا الموضوع جميل جدا على فكرة، الموضوع هذا يقرب القلوب إلى بعضها
1: يعني. يا سلام،
0: هو رمز المحبة على فكرة،
1: والعطاء والود وصفاء النفس ويوطد كذلك العلاقات،
0: سواء كان عند أهل بيتك أو عيالك أو أطفالك أو حتى زي ما تفضلتوا حتى المريض نفسه. المريض نفسه لما تقدم له هدية صح، حقيقة ينشرح صدره وينشرح قلبه، وفي نفس الوقت يحب حتى يعني أنه يخفف عن آلامه.
1: صحيح،
0: فهذا الموضوع حقيقة الهدايا يعني موضوع كبير وشيء وليس على مستوى العالم كله.
1: صحيح، ترى مو فقط على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات والكيانات وعلى مستوى الدول كذلك.
0: أقول لك موقف يا أبو عبد الله سم، عشان أعطي فرصة للإخوان سم والأخوات. يعني أنا مرة زرت مريض، ومريض حقيقة يعني كان متضايق نفسيا وكان عنده عملية ومتخوف من العملية.
1: نعم.
0: فدخلت عليه بهدية، وهو طبعا من الجماعة من ربعنا يعني. الهدية دي يعني قربته كثير جدا.
1: الله.
0: انه كان رافض العملية، فقلت له، قعدت اتكلم معه واقول له ترى العملية مهمة جدا، ويا فلان كذا وكذا وكذا وكذا وهذا، وهذه هدية صغيرة جدا على الاقل انك تربطك بيني وبينك وبين الاطباء وبين هذا، وكانوا موجودين
1: والله.
0: فقال لي يا شيخ على بركة الله يلا.
1: الله يا اخي تحمس، ودي اعرف الهدية يا دكتور.
0: نعم، شوف رمز الهدية.
1: صح،
0: شفت أدت إلى فيه.
1: هو يا دكتور الحقيقة ترى اللي يميز كذلك الهدية اختيارها،
2: فكرتها
1: اختيارها. نعم. يعني أنت لما تختار الهدية تشوف هل هي موافقة الميولة رغباتها ولا لا.
0: صدق، فلهذا السبب الهدية حقيقة رمز من رموز المحبة، وليس عربون المحبة. صحيح، هي رمز من رموز.
1: صحيح، والعطاء كذلك.
0: والعطاء. نعم.
1: الله يحفظك يا دكتور، والله أسعدتنا بهالاتصال والمشاركة الطيبة، وفكرة يعني جميلة هالملمح البسيط أنك تقدم الهدية لزيارة المريض، وهذا ربما يغفل عنه كثير من الناس.
0: الله يجزاكم خير جميعا، وأنا سعيد حقيقة بوجودي معكم.
2: يا مرحبا،
0: أتمنى لكم التوفيق.
2: وإياك إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا للدكتور طلال الشعبان، دكتوراه تخصص آثار إسلامية، بروفيسور في جامعة الملك سعود، على استماع ومشاركت لنا في تعاليل.
2: اهلا وسهلا. 011-4053 محمد.
3: يا هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا، يسمونك محمد هدايا.
3: ايه ان شاء الله.
2: حياك الله.
3: الله يحييك.
2: شلونك؟
3: الحمد لله.
2: اسلم، ها كيفك مع الهدايا محمد؟
3: والله انا ما هديت لحد، يعني في ناس يهدوني ولكن انا ما هديت لحد
2: ولا الاهل ولا شيء.
3: هديت لعيال اخواني لما يولدوا.
2: ايه.
3: اعطيتهم هدايا.
2: اي
3: يا الاخوان لما يولدوا عيالهم ولدوا اعطيت لهم هدايا، هذا اعطيته فلوس وهذا اعطيته يعني.
2: طيب انت تحب احد يقول لك وش تبي من هديه؟
3: لا لا لا لا، ما حتى انا ما احب يعني اقول لواحد ايش تبي انت هديه. ما هي حلوه، ما هي حلوه، انت جيب له الهديه المناسبه. مثلا جيب للطفل هديه مناسبه اذا كان طفل، وللكبير هديه، وانا ما يعني جيب له اي هديه انا اقبلها، ما أحب أحد يقول لي اشتبه هدية.
2: المشكلة ما هي هنا، المشكلة أنه ممكن أبغى أجيب لمحمد هدية، بس عارف اللي أبغى فرح، ولكن ماني عارف إيش اللي يناسبه.
3: لا لا لا لا لا لا، كيف أنت عارف؟ لازم بيض الحين أنا رجال فوق الستين. يجيب لي هدية حق صغير ولا يجيب لي
2: أنت فوق الستين يجيب لك عروس.
3: إيه إن شاء الله. نعم، مدوروا لنا. ايوه، انا لو واحد قال لي تشتي
2: وهديه
3: اقول له
2: ابو عروسه. ايوه، يروح يجيب لك اللعبه هذيك.
3: ايوه، لكن انا ما اقول له يعني ما حلوه تقول
2: يعني. انت تشوف انه الهديه تجيبها من نفسك وعمليه المفاجاه فيها هي حلاوتها.
3: ايوه،
2: بارك الله فيك يا عم محمد. شكرا لك.
3: العفو.
1: 011-40-53 فهد. حياك الله، كيف الحال فهد؟
4: جزاك الله بالخير، منورين.
1: جزاك الله بالنور، الله يحييك. يا مرحبا، اتصالك احلى.
4: تحمسون، الله يسلمك، تحمسون على الاتصال. انا توي متصل فيكم الاسبوع الماضي والحمد لله.
2: الاسبوع الماضي.
4: اي، انا اتكلم عن واحد يعني شايب ولا عمره اتصل في الاذاعه.
2: كل واحد جاي يقول لي انا عمري 50-60 ما ادري وش، ترى باقي الحياه حلوه.
4: اي والله الحمد لله.
2: لا تقول قول شباب
4: شباب شباب،
2: إيه؟
4: شباب فوق الستين.
2: اي ترى رفعوا سن

0: الشيبان الحين في الوقت
1: العمر كله يا فهد، الصحة والعافية. سم تفضل.
2: والله شوف، موضوع الهدية أنا عندي مشكلة فيه صراحة. مشكلة عميقة يعني، مشكلة بسيطة يعني. أنا ما بيندح نفسي، الحمد لله يعني كريم يعني في الحياة
0: ما شاء الله،
2: لكن أي والله الحمد لله يعني، والناس كلهم فيه بخير. لكن موضوع الهدية بالذات أنا عندي إشكالية. أول يعني موضوع الهدية أول الناس تعرف قل وكذا وما عندهم شيء، فيعني تحبذ الهدية. بس الحين يعني وش تبي تعطي؟ يعني زي موضوع العيد، العيد كان له فرحة أول. ليش؟ لأن الناس
1: أنت لا أخ فهد، أنت مشكلتك الآن في الهدية، في الفكرة نفسها، كيف أختار
2: نفسها
1: يعني كيف أختار الهدية؟
2: لا لا لا، كهدية أصلا.
1: شلون؟
2: كهدية أصلا ليش تهدي؟
1: لماذا تهدي؟
2: إيه؟
1: طيب الهداء في وقت المناسبة،
2: ما في مناسبات
1: لا تهدي،
2: ما في خلاص
1: لا تهدي.
2: أي كل الحياة
1: مهي بإجبار، هي مهي بإجبار.
2: أنا عارف إن مهي بإجبار.
1: طيب شلون تقول عندي مشكلة؟ ليش خليتها مشكلة؟
2: لأن مشكلة الناس يعتبرون الهدية لازم تهدي.
1: ما هم لازم في مناسبات، مثلا عندنا في الأعياد نعطي الصغار العيدية، هذه مبلغ من المال، شيء رمزي، عيدية حتى يفرحون، لأن لها أثر نفسي وانعكاس لهم ولنا كذلك احنا اذا شفنا سعادتهم. هذا واحد. المناسبة الكبرى مثلا عندك الان خطوبة، عندك زواج واحد من عيالك، ما تهدي شيء تعطيه؟
2: مش بهديه يا ابن الحلال، انت تقول الحين العيدية كنا نفرح فيها احنا صغار، ما
1: عندي الصغار الان. طيب. الصغار لا، الصغار ما عندهم عيديات الان عندكم؟
2: الا انا اعطيه.
1: طيب شلون تقول لي؟ شلون تقول لي لا؟
2: انا اقول لك، ما اقول لك لا انا.
1: طيب.
2: بس اقول لك يعني كفرحة ما هي زي اول.
0: ليه يا أخي؟ تخيل لحظة لحظة لحظة لحظة، أنا جيتك يا فهد صل على النبي،
2: خمس ريال عشر ريال
0: لحظة لحظة، أنا جيتك اليوم مثلا مبطين منك وفجأة تلاقي مدخل في يدي بشتلك، ما بتفرح؟
2: الكبت مليان شوي، في ناس يعيون على شوي تصلي.
0: طيب شريت لك طيارة، ما بتفرح؟
2: طيب
0: شرائك قوية صح؟
2: طيارة يلا حلو.
0: لا لا شوف الفكرة، هل أنت مع معناها ولا في قيمتها؟
2: لا لا مع معناها، مش
0: أوكي أيه؟ اتفقنا. أيه؟ يعني انت الان لو دخلت على اهل بيتك بهديه بسيطه وارده ولا اي شيء، ولا تعرف بعض الاهالي يحبوا المواعين، جبت لها قدر اصلي
2: والله بالنسبه للزوجه بالذات هي اللي ما يعجبها العجب صراحه، يعني ما عجز حاول اهدي حاول، ما في ما
0: انتم عايشين إيه؟ معنا على الارض يا جماعه ولا فين؟ ها
2: ترى انا قال لي رومانسي يعني.
1: وفهد فهد لما احد مثلا من جماعتكم سكن في بيت جديد تزورونه، تزورونه يدكم فاضيه ولا معكم شيء؟
2: الا الا اقول
1: طيب اذا ما عندك، انت ما عندك مشكله مع الهديه اجل، شو تقول عندي مشكله؟
2: لا لا عندي مشكله، انا عندي مشكله، انا مصر على كلامي.
1: وش المشكله؟
2: اقول لك انا عندي مشكله، انا اقول لك موجوده في المجتمع.
1: طيب
2: اسويها
1: وين المشكله؟
2: بس غلط اني اهديك. انا الحين عندك غلط وهديك قلم.
0: طيب اها انت عندك مشكلة في انه انت بتهدي الهدية اللي ممكن يحتاجه هو
2: او اللي على ذوقه، اهديك عطر وانت ما تحبه.
0: طيب
2: تاخذ مني تقول شكرا وكذا ما ادري ايش، اهديك مثلا عطر ب500.
1: انت لحظة يا فهد عشان بس نستوضح ونفهم الان مشكلتك الان مع الهدية في الاختيار.
0: ايه انه يبي يهدي الهدية وايش اللي يحتاجها الطرف الثاني، يحس انه يبي يستفيد منها.
1: طيب احنا هسه نتجاوب
0: ولا انه هو واضح.
1: فهد انت مشكلتك في الاختيار،
2: اختيار
1: الهدية، هذه المشكلة الرئيسية
2: وعدم الحاجة إليه أصلا.
1: اترك عدم الحاجة، هذا خطأك أنت، عدم الحاجة. لحظة خلنا نتكلم، هي في الهدية والاختيار.
2: لحظة ليش حاسس أني محاكم؟
1: أنا أسألك، أنا تقول في مشكلة، أنا ودي أفهم وين مشكلة الهدية مع الهدية. ترى يعني هي منذ القدم موجودة وصان عليها الرسول، يعني هي توطد العلاقات وتقرب النفوس.
2: أنا شوف أنا ما ناقشك فيها شرعا، أكيد هذا ما فكرة.
1: ليش طيب تحولت إلى مشكلة؟
2: انا ما اقول لك، انا اقول لك انا نظرتي لها.
1: أيه؟
2: ما هو انها مشكله ولا غير مشكله،
1: هو اصلا مساله اختيار الهديه اهم ما يميزها ترى هي مساله الاختيار. يعني مثلا فهد لما كنا انا وياك على علاقه افهم فهد وش يحتاج، فهد وش رغبته، هو يميل للعطورات، هو للساعات، هو للسفر، هو مثلا لشيء في خاطره من زمان ما تحقق، هنا انا اجيبها لها كافئه له.
2: وانا اخوك في اقوى من علاقه الزوج وزوجته.
0: طيب
2: من الزواج ما يدري وش يهدي زوجته، وانا واحد منهم
1: الان. هذا يعتمد اي هذا نفس الكلام اللي قلته قبل شوي. الان انت يجب ان تفهم الان وش احتياجاتها، هي وش تحتاج، وش الفكره اللي في بالها، وش هي نفسها، وش اللي كان بالنسبه لها صعب المنال، كانها حلم انت تحقق لها من خلال هالهديه في ذات المناسبه السعيده.
2: يا أخي أنت أنت أنت نفسك أنت ذوقك يختلف.
1: ما هو بذوقي أنا، ذوقه هي، احتياجه هي.
2: أنت أنت كشخص، أنت كشخص ذوقك يختلف من مرة إلى أخرى، يختلف.
1: تتكلم عن الزوجة أنت الآن.
2: طيب هي كيف هي أصلاً يختلف ذوقها مرة.
1: احتياج مرة. احتياج يا فهد احتياج، أتكلم أنا عن احتياج.
2: ما حد محتاج رجال الحين.
1: شو ما حد محتاج؟
2: هذه نقطة الأساس.
1: طيب بيض الله وجهة نظر يا فهد.
0: وجهة نظر يا فهد،
1: الله يحفظك، طول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، في أمان الله. أهلا وسهلا.
0: 011-40-5-3 معنا اتصال.
1: خالد
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير ورضا والعافية.
1: ساك الله بالنور. أهلا يا خالد.
3: الله يبقيكم. شلونك يا سمي خالد؟
0: أهلا وسهلا، يلا حيا.
3: الله يسلمك، عساك طيب.
0: شلونك؟
3: وخير الله يسلمك.
0: دائما انا دائما كل يوم يجيني واحد خالد يكون له واسطه. يلا تفضل.
3: لا الله يسلمك. هذا في موقف يا استاذ خالد حصل لي يعني قبل فتره.
0: ايه،
3: جيت ركبت مع واحد يا طويل العمر، وصلني مو بالمكان اللي نبيه.
0: ايه،
3: نزلني في المكان يا طويل العمر والرجال راح وتركني.
0: ايه،
3: ما ندور لي وقتها.
0: ترك في مكان مقطوع.
3: ايه، دور لي اقول لك. ما عاد ما شفت الا موقع مش اسمه اللي هو البرامج الثانيه، طلبت منه وشوه، جاء واحد وخذني.
0: أها.
3: ما فيها اي والله.
0: طيب هذا وش رابطته مع موضوعنا اليوم على الهدايا؟
3: الهدايا نرجع للهدايا. الهدايا يا طويل العمر، اي الهدايا، تهاد وتحاب.
0: اسلم
3: ومن قال سالم، تهاد وتحاب، لان الهديه ما في مثلها. يعني مثل ما تقول واحد يهدي
0: انت تحب انه احد يجي يقول لك، يعني تحب يسألك يقول وش تبي من هدية، ولا تحب الواحد يفاجئك؟
3: لا ولا من طيبة خاطره مفاجأة.
0: حلو،
3: تضيع لذتها كذا.
0: حلو، يعني أنت من النوع اللي تحب إنه الواحد يجيب لك الهدية ويفاجئك فيها.
3: إيه أحسن شيء.
0: طيب
3: يقول سم.
0: أنت إذا تبي تهدي مثلا أمك، أختك، بنتك، زوجك، أي أحد، تيجي تقول خذ هذه الفلوس واشتري لك هدية؟
3: والله يا طويل العمر لا والله، يعني اشوف ايش المناسب
0: يعني اقصد انك يعني في اوقات بعض الاشخاص يقول والله ما اعرف ذوق البلانت، ما اعرف الذوق، بس ايش اسوي، يروح يعطيها فلوس يقول خلاص هذه قيمه الهديه حقتك واشتري بها.
3: والله يا طويل العمر يعني الواحد يعني اذا ما تقول يعني خليها بظروفه، يعني عادي، يعني ما هو بشرط انه يعني يهدي عادي.
0: يعني أنت تشوف أحلى إنه الواحد يروح يشتري ويجيبها ويفاجئ الطرف الثاني.
3: إيه هذا، صح؟ هذا الكلام. إيه نعم صحيح، صدق.
0: بيض الله وجهك.
3: وخلني أسلم على طالع.
1: هلا يا خالد، حياك الله. شلونك، عساك طيب.
3: الله يسلمك.
1: الله يحفظك، طول عمرك. طيب، جعلك طيب. يا مرحبا يا خالد. حياك ربي، في أمان الله. أهلا وسهلا. سم
3: العدوك، بس بغيت طلب له أنت.
1: أغنية
0: يبغى خالد عبد الرحمن. ها؟ تبي خالد عبد الرحمن؟
3: جابها سيد خالد الحذاء.
0: مو أمس أمس أمس
1: أمس محمد الفلاج.
3: أجل نبي محمد فنان العرب محمد عبد الوسائل.
1: وأمس شغلنا أبو نورة.
0: يلا اللي تابرون فيه.
1: إيه أمس كله أبو نورة أبو نايف.
3: يلا على اختيارات.
1: الله يحفظك خالد، طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
0: هلا وسهلا.
1: الله يرعاك، في أمان الله.
0: 011-40 يلا سوي، خلينا نقول.
1: يلا المايك لك يا خالد.
0: يلا المايك لك يا طلال، واحد يتعزمون. 011-40-5-3. من معنا؟ اوه ابو سعود.
3: يا
0: هلا
3: يا هلا،
0: ارحب. يلا حيا.
3: يا هلا،
0: شلونك؟ هلا وسهلا. هيا الله ابو سعود.
3: يا هلا بكم، يا هلا جميعكم، يا هلا بكم.
0: يا الله، شوف ابو سعود يجي على الهدايا وعلى الود وعلى المحبه وعلى الذوق. الله
3: والله انا بالحب، انت قريبي انا بالذوق، والله ما زي من ذوقك،
0: ما نيجي الا من بعدك طال عمرك، انت الخير والبركه.
3: ذوقك عالي جدا والحمد لله والشكر اللي انتم موجودين ونسمع صوتك.
0: يا هلا ابو سعود. ها شلونك ابو سعود مع الهدايا؟
3: والهدايا ترى بعض الناس ما يدري ايش معنى الهديه، وبعض الناس ما يهدي، يمشي مع رجل كبير صغير خاص عام عادي ما يهدي له، ما عنده للهديه قيمه نهائي.
0: اللي المستقبل ولا اللي يبي يرسل؟
3: لا لا لا لا، اللي بيرسل.
0: أي.
3: أنا أكثر الناس أنا راعي لهم ما يعتبرون الهدية شيء نهائي.
0: حلو.
3: ما يهدون، يمشي مع رجال كبير صغير له قيمة ما له قيمة، ما يقدر الهدية ولا هذا. هذا ما عنده ذوق ولا عنده إحساس أبدا.
0: وش تعني الهدية يا أبو سعود؟
3: الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم تحادوا وتحابوا.

0: ما في كلام. الهدية لها قيمة عند الرجل أنت تهدي له. ما أقول أنا أهدي له بعشرة ريال، أهدي له بألف ريال، الهدية قيمة عند المستقبل واحد، ما في كلام.
1: هي حالاتها أنك تفاجأه ولا حالاتها أنك تسأله؟
0: لا لا، سألته ما بفايدة، ما تعتبر هدية، تعتبر أنك ما ضهية ويعني عادي.
1: مثلا أنت عندك بنتك وجيتها ويعني أنت تبي تشتري لها هدية، وجيت قلت لها وش تبين من هدية حلوة ولا؟
0: أترك الأهل، المرأة، البنت، الولد، الأخو، لا الهدية ونهيله الهدية للرجل البعيد، ما منك، ما من بيتك، خارج نطاق البيت، هذا اللي لا قال لها هدية. ولا مثل البنت، مثل أخت، مثل الزوجة، عادي تعطي دراهم، تعطي دراهم تقول اشرب كيف، أنا هذه هدية تسمن عندي، عادي. لكن الهدية اللي لها قيمة اللي للرجل البعيد، أعطي رجل بعيد، وهذه اللي قال لها هدية. أن قدر ورد الهدية أهلا سهلا، لأنه يقول والله يا رجل أنت هديت أنا هدية، وأنا اليوم بهذه المناسبة عندك مناسبة أنا بقدم لك هدية.
1: هي الهدايا محبة.
0: نعم، ما بكلام، الهدية لها قيمة مع الرجل، ما فيه. وبعضها ما يعرف الهدية وشي، ولا يعرف مقدار الهدية نهائي نهائي.
1: أنت هذا اللي أنت مؤاخذ عليهم، اللي تقول هذول الأشخاص اللي ما يعرفون الهدية بحياتهم مشكلة.
0: والله والله مشيت مع ناس أنا إنهم ما يعرفون هدية ولا يدوم شيء. لا صرت أنا وياه ما بهدي، أبو هدية رجل يقول وش تهدية، شوله عمل بك معروف، مقدرك طيب، كنت على بيعمل معروف، رجل هذا له حق الهدية أهدل، ما هو حق الهدية كيف؟
1: وصلت يا ابو سعود، بارك الله فيك.
0: وانا ولدي اليوم.
2: هلا يا ابو سعود، حياك الله. يا شلونك؟ عساك طيب.
0: ما اصبر، لازم اسمع صوت.
2: الله يحييك، نورتنا، وانت صوتك احلى هديه يا ابو سعود.
1: على الطاري،
0: هلا،
1: ايش احلى هديه جاتك؟
0: والله يا احلى هديه جت من طال عمرك طيب، جانا من له رجله من اهل بقعه. هذه من أفضل الهدايا عندي، يسوى ريال ولا يسوى مليون، والله أفضل هدية جت منه.
1: كان لها وقع عندك؟
0: إي والله وقع له عندي للآن، موجود والله الحمد لله. هو من البقعة وأنا من المسجد، بيننا وبينهم 250 كيلو.
1: تستاهل. تستاهل.
0: لا قيمة عندي.
1: يلا ليلتك سعيدة يا أبو سعود، في أمان الله. الله يحفظك، الله يحفظك. هلا
2: 011-40-53 هاني.
3: هلا والله،
2: حياك ربي، كيف الحال؟
3: والله بخير.
2: من وين يا هاني؟
3: من الرياض.
2: ونعم، أهلا وسهلا بهاني
3: يا حبيبي. والله كنت بس تعقيبة عن موضوع الهدايا، أن الهدايا ما تجي إلا من محب وغلط.
2: صحيح.
3: فهو كل واحد اللي بيهدي يهدي، واللي ما بيهدي هو يعني مو شيء إلزامي، بس أنه يعني هي ما شيء كبيري،
2: شيء في الخاطر هو يجي أصلاً، يعني سبحان الله المشاعر هي اللي تقودك.
3: بالضبط، هذا هو. فأنت كنت هذه الهدية تطلع شيء من الخاطر. فاللي يقول أنا ما أعرف ولا شيء عنده، أنا ما لي شغل بشيء اللي عنده، شيء طلع من عندك أنت، هذا يعبر عن الغلا والمحبة.
2: وصحيح فعلاً، حتى المهدى إلي أصلاً أول ما يشوف الهدية بيشكرك، لأن هي عارف أصلاً مجرد وجودها عندي في هالمناسبة السعيدة أنك ما نسيتني.
3: بالضبط، هي تذكير وتقريب
2: وتوطيد العلاقة.
3: بالضبط، العلاقة. أيوة. واللي يقول أنا ما أعرف وش أهدي، لا، وشي أنا طبعاً مو أنه أني أمدح ولا زي كذا، أنا أحب أهدي بس ما أحب أهدي.
2: طيب، وش طريقتك في اختيار الهدية يا هاني؟
3: يعني اكيد من غالي، من هذه احد الا من غلط، فلما اكون مع واحد اعرف اللي بخاطره.
2: أيه، تجيب له شيء اللي يحتاجه، هو
3: شيء يحتاجه او شيء مميز. مو شرط انك تشتري شيء، في اشياء مميزه، في مثلا خدمات، في يعني في اشياء كثيره.
2: اي والله صحيح، اليوم ترى في شركات حتى توفر لك الهديه، يقول لك بس وش نوع المناسبه.
3: الحين حتى مو بس الشركات، حتى لو تكون باي مكان بالعالم، يعني الحين عندنا اهل وسبا بالخليج كله، فاقدر اهدي باي مكان، باي، مو شرط انه مدينتك. الحين السوشيال ميديا صار يوصلك
2: يا رجل.

0: حتى الهدية تطلبها من خارج المملكة، النوع الفلاني والشركة الفلانية والموديل اللي تبيه ويوصلك عند باب بيتك.
1: يعني ما تعذر.
0: الحمد لله، هذا يدل ان في توسع اليوم في انتشار مفهوم الهدية وثقافتها وفي طريقة اختيارها والمعايير كذلك ايضا في مسألة الجودة من عدمها، هذه كلها موجودة، وهذا انعكاس ايضا للمدى ايضا لتحسن المعيشة الاقتصادية. كل هذه وفرت لنا عدد من السبل في اختيار الهدية.
1: سبل واشياء
0: مع انها سبحان الله على كثرتها تجعل الانسان في حيرة.
1: لا لا ما اللي في حيرة هذا يعني عنده
0: مش آه وش عنده
2: مثل ايش الافكار يا هاني؟
1: ما اسمعك.
2: مثل ايش الافكار هي؟ ترى ترى فكرة الهدية حلوة دائما لما تكون في فكرة كذا، يعني ما هي ما هي تقليدية.
1: انا مثلا احب اسوي لوح خاصة اخلصها يعني بيدي، انا اسوي الفن هذا اهدي، احب اهدي هذا الشيء لان في اشياء يعني ممكن تروح ممكن تخلص ممكن تهرب، بس اللوحة يكون رمزها تعبيري وجدا جميل وتبقى عوام مديدة وذكرى جميلة.
0: طيب يا هاني، تتفضل اهداء الهدية مثلا في مناسبة شخصية ولا مناسبة عامة مثل الأعياد مثلا رمضان، ولا شخصية إذا أنجز مثلا إنجاز علمي ترقية على مستوى المهنة نقدم له هدية؟
1: هو الأفضل الإنجازات الشخصية، دراسة، تخرج، يعني أشياء تحمد السلامة، بس الأعياد والمناسبات هي خاصة لأكبر السن.
0: أحسنت.
1: أيوة جد خالة، هذا هو بالمجمل يعني.
0: كلام جميل يا هاني، ما شاء الله عليك، شكلك تحب الهدايا، عندك محل هدايا يا هاني ولا؟
1: لا ما
2: في في شغله قالها في البدايه انه هو ما يحب ان احد يهديه، صح؟ ليه؟
1: لان انا عندي مشكله اني لازم الهديه ترجع باقرب فرصه، خلاص ضلت شغل بالي لين ما ارجعها.
0: اي بس اذا هدوك لا ترفضها.
2: ايه
0: اقبلها.
1: لا مستحيل ارفضها.
0: ايه الهديه تقبل.
1: الهديه تقبل وصان عليها رسول الله وما ينفع.
0: وخايف من الرد، خايف يجي هدية كبيرة أقول شو أردها الحين.
1: أيه
2: فرضا هدا بسيارة إبلش.
1: لا لا سيارة بعيدة شوي.
2: ما في شيء يستغرب، ترى الناس طيبة.
0: إذا هداك سيارة عطى يا أخت.
1: أكيد.
0: الله يرزقك يا هاني ووفقك يا كريم.
1: الله يا رب وياك يا رب.
0: الله يحفظك. هلا وغلا. هلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 نوال.
3: هلا مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا يا نوال، حياك الله.
2: مساء النور، اهلا وسهلا.
3: هلا هلا هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا.
3: شو اخباركم
2: يا مرحبا. حيا الله نوال.
3: حياكم الله. في هدية حقي ولا ما في؟
2: يا بنت الحلال الله جابك الحين، نبي نبي سواليفكم انتم البنات، لانه اغلب اللي اتصلوا الان كلهم رجال. السؤال لكم، انتم من النوع اللي تحبون احد يقول وش تبين هدية، ولا يعني احد يعطيكم الفلوس ويقول يلا هذه هديتك؟
3: لا عادي يعني مثلا.
2: ايش الاحلى؟
3: عادي الاثنين حلوين.
2: عشتوا
3: الاثنين حلوين يعني.
2: لا لا لا بامانه انا نوال، نوال خلنا نتكلم شويه، انه في انتم يعني تحبون احد يقول وش تبون هديه، ولا حالاتها انه يجيب الشيء يعني كذا مفاجاه؟
3: والله شوف، أنا بالنسبة لي أنا حاسة جميل إن أحد يجيب لك شيء فاجئك فيها. أنا صراحة جايبين لي صديقاتي هدية التقاعد للحين ما فتحتها صراحة، بس يعني شكلها جميل وحلو الحمد لله رب العالمين، فبالعكس أستانس. أنا وقبل أسبوع بعد، قبل شوي الأخ يقول يوصلون، صحيح يوصلوا لي بعد هدية عن طريق البيت قبل أسبوع. بالعكس جميل جدا إن أنت مثلا أحد يهديك بدون ما تدري، يعني انت مثلا الحين مثلا انا المهدي،
2: أي.
3: انا اللي بهدي، فاجي مثلا اشوف خالد وطلال حاس وش الشيء اللي هم يحبونه يعني من تحت الطاولات. انا دائما اسال من تحت الطاوله.
2: تجسين يعني النبض كذا.
3: ايوه يعني اشوف وش اللي نفسه، وش اللي ما عندها، فانا اجيب لها الشيء اللي ما عندها. وانا الحمد لله رب العالمين مو مدحن فيني يا طلال وخالد، بس الحمد لله انا ذوقي جميل في الهدايا يعني.
0: وذوقك كل احتياج المهدى اليه
3: الاثنين يعني، ذوقي الصراحه يعني حتى في العطورات، مع ان العطورات الناس تقول لك ما تحب الا اللي هي اللي تشم على، بس الحمد لله انا ولا مره هديت عطر قالوا لي مو حلو.
2: تتوفقين يعني؟
3: اي اتوفق فيه الحمد لله رب العالمين يعني. فانا اجي مثلا من كذا من تحت الكرسي اطالع وش اللي ناقصها وش اللي مثلا ما هديت لمنا، فانا اجي راح اجيب لها الشيء اللي ما عندها يعني. في مره من المرات هديت احد من صديقات الشيء قالت يا الله كانش حاسه ان انا ابغى دي الشيء يعني. فهي تقول يعني حد قال ليش والله انت من نفسك؟ لا والله انا كذا قاعد كنت يمكن لاحظتيني مره قاعده اسال وش تحبين وش ما ادري ايش وكذا، وانت ما سالتيني اياها فش تكلمتين وانا لقطها وجبتها.
2: حلو
3: ايه، فجميل الهديه حلوه واحنا نحبها، ما في حد يقول ما احب الهديه.
2: لا لا ما في حد
3: ابدا، لا حد يجي يقول ما احب، بالعكس اصلا اختيار الهديه مو صعب،
2: احنا نستقبل هدايا فلوس. لا يا طويلة العمر شوفي، لا الله يحفظك إن شاء الله، بالعكس لا لا الله يكثر خيرك. الفكرة فين يا طويلة العمر؟ إنه هل الهدية لما يجي واحد يعني يقول لك وش تبين من هدية تتجرأين؟
3: والله إذا قريب مني خالد يعادي بقول أنا خاطري في الشيء الفلاني
2: طعمها أحلى
3: حلوة، لا جات مثلا من أخا ومن
2: أم هي هين أنا أتكلم إيه إنه
3: حلوة من أخك يعني من ناس قراب لك يا خالد، صعبة يعني بجي صديقتي بقولها أبغى اشتري لي هدية الفلانية.
2: لا لا إنه أنا حلوة. يعني جات صديقتك وسألت قالتك وش هي محتارة ما هي داري وين تجيك يعني تجيب لك هدية، فجات قالت والله ودي اشتري هدية وش تبي من هدية؟
3: يعني إيه إذا هي قريبة مني، أنا قلت لك إذا هي قريبة مني بقول والله أنا ما أبغاش تكلفين على حالك، بس إذا أنتي أنا مصرة
2: أيه.
3: مصرة تجيبي لي هذا الشيء، أنا خاطر هذا الشيء تقدرين تجيبي لي، ما تقدرين تجيبي أي شيء على ذوقك.
2: تحسين طعمها راح صح؟
3: لا لا
2: والله
3: لا صراحة لا والله، أنا والله العظيم لو تعطيني كاسة ماء يدية أقول هذه حلوة.
2: تقول لو تقول أنا نفسي والله تشتري لي كرسي جابر مثلا هذاك الذهب ولا
3: لا لا ما أقول
2: عاد أنتم البنات عليكم طلبات.
3: لا لا انا قنوعه خالد والله العظيم قنوعه، انا ما اقول شيء، قلت لك قبل شيء حتى لو خشيت ماي تعطيني اياها اعتبرها هديه، والله قنوعه انا اي شيء يجيني اخذ واقول الحمد لله رب العالمين، بالعكس اقول كثر الله خيره او كثر الله خيرها لانها ما نسيت.
2: صار معك موقف مع احلى هديه؟
3: مع احلى هديه يعني ان انا مثلا قلت هذه اي والله في ما في يعني مواقف
2: هديه جات كانت مفاجاه يعني
3: ما في يعني وش بيجيبون لي يعني ما بيجيبون لي لا ذهب ولا ساعه يعني، ما في مره جابوا لي سياره والله شروا لي بيت عشان اقول احلى هديه يعني ذهب خاتم تعليقه يعني هذا ابسط الاشياء يجيبونها لي او ساعه يد
2: وفي الاخير تقتنعين بغرشه وانت تبين طياره مدري سياره
3: لا لا
2: هين
3: الله لازم يصير عليك
2: لا بالعكس الساعه المباركه يا نوال وليلتك سعيده
3: تعالوا بكره في برنامج بكره مباراه بتخلوا في برنامج
2: ايه عندنا بكره برنامج ايش نترككم كذا برضو احنا معاكم
3: ما حد يشارك بكره
0: لا لا ان شاء الله بتكون تغطيه للمباراه ان شاء الله باذن الله كل التوفيق الدعوات ان شاء الله بنفرح كلنا باذن الله بكره ليله السعوديه خضراء الله يوفقهم شكرا لك يا نوال الله يحييك تحياتنا لك يا نوال اهلا وسهلا في امان الله 011-40-53 اهدون المنتخب ان شاء الله فرحه لكل السعوديين ابراهيم
4: هلا والله
0: حياك ربي وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بالشاعر يا مرحبا
2: يا
0: ابراهيم
2: يا مرحبا
4: والله طلال كيف حالك ابو عبد الله
0: طيب طيب حالك يا مرحبا
4: بخير يا خالد
2: مساء الورد مساء الورد
4: ايش قلت قبل شوي كرسي ومين
2: كرسي وشو جابر ولا ايش؟
4: اي كرسي جابر انت طالع على تعرف كرسي جابر انت
2: الحمد لله قد ما ترنا خليك ساكت بس
4: يلا خليك ساكت كبير شوي في
2: العمر هو انا اقول خليك ساكت عشان لا عاد يقلب المواجع
4: هلا يا طلال
0: حياك ربي يا مرحبا ابراهيم كيف الحال؟
4: يا هلا طلال
0: شلونك عساك طيب؟ الله يطول عمرك يا مرحبا ابراهيم طيبين جالك طيب سمي ابراهيم
4: يا الله دايم هلا ابوي انت وعن الهديه اليوم
0: نعم صحيح
4: اي طيب ممكن تعيد لي السؤال
0: هو الان الفكره الحين يعني كثير من الاحبه الكرام اللي شاركونا الكل متفق الحقيقه على اهداء الهديه في المناسبات الكبرى كالأعياد أو رمضان أو مناسبة شخصية لحقق إنجاز علمي أو ترقية على مستوى المهنة، وبعضهم يريد أن يوطد العلاقة بينه وبين الجار أو بينه وبين القريب، يقدم له هدية حتى يعني تؤكد أن هذه رمز العطاء والإخلاص والحب والمودة بينهم. لكن المشكلة وين الآن؟ كيف نختار الهدية؟ كيف نختار؟ هل ممكن أنا أجيب له هدية في احتياج المهدى إليه، أشوف إبراهيم وش يحتاج وش نفسه فيه وش يبي وراح أجيب له هدية في مناسبة سعيدة، ولا أجيب له شيئا على ذوقي وأحيانا ما تناسبه ولا تصير مثلا عنده بكثرة موجودة ومع ذلك أنا زدت عليه الحاجة؟
4: والله شوف يا طلال، هي هدية تنم عن دوافع محبة وغلط،
0: ما في شك. طيب اختيارها كيف
4: بغض النظر عن قيمتها السوقية؟
0: ما في شك، كلام جميل، لكن كيف نختار الهدية الحين؟
4: والله مشكلة، أنت بتجيه تقول أنت وش اللي يناسبك،
0: هذا من شاور ما عطى
4: من شاور ما عطى، وبعدين أنت تحط موقف محرج.
0: إيه يعني ما هو بقى بيقول أجيب شيء شوفت كحلة هدية،
4: يعني تشوف ميوله، يعني ميوله الشخص،
0: إيه رغباته،
4: رغباته يعني أي. ميوله هل يميل، حتى لو يستلم كاش بعد ما عندك مشكلة، يعني أي. إذا يعني ظروفه تخبر منه
0: صحيح، إذا شفته في ضائقة مالية ولا في أزمة ممكن تكافئ. نعم أحسن،
4: فلوس إذا طال عمرك مثلا بان بيت جديد وكذا ممكن تشوف، ممكن تجيب له طقم دلال وهذا
0: ممتاز، وهذا كلام جميل.
4: إذا طال عمرك زواج طبعا مال كاش، ما على ما قال الفلوس ما
0: في، وأحيانا في الزواج يعني هو تقدم، لكن بمفهوم العانية يعني تخفف عنه أعباء الزواج.
4: أي العانية يعني بما معناها طبعا كاش هذا. فأما طال عمرك يعني تشوف ميولة، إذا كان طال عمرك شباب وهذا ومتخرج ولا شيء تجيب طيب وعطر له كذا ومعه يعني ساعة أو قلم أو
0: متفاعة. وإن كان متخرج من الثانوي يجيب بلاي ستيشن ولا لا؟
4: بس أنا كان من الثانوي ما كان عندنا بلاي ستيشن
0: يعني. واللي كان والمتقاعد نعطيه قصيدة
4: والمتقاعد تعطيه قصيدة طال عمرك على جهوده وعلى
0: ما شاء الله عليك،
4: أكيد أنك تبي قصيدة.
0: والله إن كان شيء قريب سم نبرة دينك.
4: والله أبد، لا ينتامر أمر يا أبو عبد الله،
0: فوق الأمر يا إبراهيم، الله يحييك
4: أنت على ما قال أخوي الصغير،
0: ما عليك زود، الله يحييك، طول عمرك.
4: في والله طال عمرك يعني خلاص يعني كفيت الوفيت بالموضوع،
0: بيض الله وجهك ما قصرت، وهذه عن ألف قصيدة.
4: لا طيب أبشر لك، يقول تجبر الإنسان بعض الظروف ويستشير، لا أبغى أجيب لكم ثانية، يقول يدك لما مديتها
0: لا تحرى وش تجيب.
4: ها
0: أي اسلم
4: أي أي
0: المره الجايه ابراهيم وش رايك، خلها المره الجايه احسن، خلها المره الجايه تنقينا قصيده زينه ونسمعها كامله، الله يحفظك.
4: لا موجوده الحين، اذا تبغاها ما عندك مشكله،
0: ما طلعتنا بشيء الحين، راح الوقت ولا اسمع.
4: يزرع الفلاح ويحصد لحانه الحصاد، ويتعلم من دقاق، ويزرع الفلاح ويحصد لحانه الحصاد، وما عندك مشكله خلاص
0: اسمع. بيض الله وجهك ما قص.
2: الله يحفظك، الله يحفظك ابراهيم،
0: الله يطول عمرك في امان
2: الله. لا
0: ابد، مشاركتك ترى عن الف قصيده، الله يحفظك، شكرا لك يا ابراهيم، حياك ربي، في امان الله، اهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 اتصال جديد، مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كيف الحال يا احمد؟
5: الله يسلمك ويخليك يا اخي،
0: حياك ربي. من وين يا احمد؟
5: انا اساسا سوداني مقيم في السعوديه.
0: ونعم ونعم،
5: الله يبارك فيك، كلية 22 سنه مقيم في السعوديه.
0: ما شاء الله،
2: مرحبا بك،
5: الله يديك العافية.
2: حبابك عشرة؟
5: لا يعني أنا سعودي بمكنة سودانية.
2: ونعم الحلال، كل القلب واحد.
5: الله يخليك، موضوعكم والله كان جميل جدا وشيق، وأنا أول مرة أستمع له والله صراحة يعني.
2: يا مرحبا.
5: لا الله يبارك فيك، أخونا اللي كان قبل الفترة اللي قبل الاتصالات هذه اللي قبل شوي كان يتكلم وين عندي مشكلة مع الهدية، هو ما عنده مشكلة مع الهدية كمفهوم، هو عنده مشكلة في فن اختيار الهدية، في فن اسمه فن اختيار الهدايا. هنا في المملكة العربية السعودية هنا أنا شفت أشياء كثيرة أكبر من الهدية، اللي هي مفهوم التكافل اللي أنتوا بتسموه في الزواجات عانية.
2: أي.
5: إذا في واحد جام فتح شرى بيت ولا حاجة ولا عمل كده، بتعطوه الأشياء اللي ممكن يستخدمها يوميا. دي هنا الهدية من فعل أهدى أو عطى أو قدم، لكن أنتوا هنا في السعودية علمتونا حاجة كويسة جدا جدا من غير الهدية اسمها التكافل، استمروا عليه. والله أنا مطفش، أنا أقول كلمتين ديل وبس.
2: الله يحفظك. لا بالعكس، بس أنت من النوع اللي تحب تهدي؟
5: جدا أحب أهدي جدا، بمناسبة وبدون مناسبة.
2: نوع الهدية انت من النوع اللي تجس النبض ولا من النوع اللي تشوف الهديه اللي تناسبك وتحس
5: لا لا لا. انا الشخص اللي انا اللي انا هديه ممكن اخذ عنه تصور بسيط اشوف وش هو اللي يحب، حتى لو كان ابتسامه ممكن ابتسم في وجهه واعتبرها انا هديه.
2: يا اخي اتصالك اتصالك اليوم هديه.
5: الله يديك العافيه ويخليك يا اخي. الله يخليك يا اخي، انا شرفت والله.
2: السعال بارك يا احمد، ان شاء الله تكون مستمر معنا دائما في التواصل.
5: الله يبارك فيك ويخليك يا اخوي.
2: اهلا اهلا وسهلا احمد، شكرا لك. 011 40

0: خمس ثلاثات. أم صالح.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ورحمة الله.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: خير يا مال الخير.
1: يا هلا
0: أبو سعود. يا هلا هلا
1: أبو سعود. يا هلا.
0: حي الله أم صالح.
1: الله يسعد أبو سعود دائما ويسعد.
0: أي والله وأنتم كذلك. أسلم يا أم صالح، كيفك مع الهدايا؟ من النوع اللي له وقت ولا ما له وقت، ولا من النوع اللي لما تبي تهدين كيف تهدين وشلون؟
1: والله الهدايا هي لها أوقات، يعني وقت، يعني مثلا مناسبة التخرج، مناسبة زي ما تقول أولادة، يعني واحدة عندها مولود جديد نزورها، لازم نزورها بهدية، وأوقات العيد، أوقات يعني واحد نازل مثلا مسكن جديد لازم يعني ناخذ له هديه ونشوف الشيء اللي هو يحتاج، يعني ما تروح تشاور وتقول انت ايش ناقصك وايش تبغى، هذه ما هي زينه، يعني ما احسها حلوه يعني تقول.
0: طيب
1: فكان هنا نشوف يعني الشيء اللي نحس انه ناقص على صاحب المنزل ونشتري له يعني هديه.
0: حلو.
1: زي كذا يعني قبل شهرين او ثلاثة شهور كذا تخرجت حبيبتي
0: ما شاء الله، مبروك.
1: كلنا اهدانا، يعني اللي اخذ لها فلوس واللي اخذ لها يعني ساعه واللي اخذ لها صور واللي اخذ لها، يعني على حسب طاقتك انت، على الهديه حلوه، ما هي يعني لازم انك تجيب شيء غالي وتجيب شيء يعني فوق طاقتك يعني،
0: لكن
1: الطاقه لازم الهديه شوف انها يعني فيها يعني تآلف بين الناس، بين العوائل، بين تقرب القلوب يعني بعضها البعض، يعني زي ما.
0: طيب ام صالح، انت الان أحلى هدية جاتك؟
1: والله أحلى هدية جاتني ساعة من صالح، الله يخليه لي ويطول لي في عمره إن شاء الله، وجاتني عطور من بناتي. قدم عطور من بناتي، يعني برضه مفاجأة كذا اللي هم جايبينها، يعني
0: هي حلاوتها في المفاجأة اللي جاتك.
1: جوالات هديتهم، يعني اليدي ساعة، اليدي جوال، اليدي على حسب، يعني على حسب طاقتي وعلى حسب ظروفي وعلى حسب، يعني ما ذاك الشيء الغالي اللي
0: احتياج
1: وحسب والمودة والرحمة يعني بينك وبين الأصغار، يعني
0: صادقة. احنا يوم نقول أغلى هدية هي لما تيجي أغلى هدية من الشخص نفسه.
1: ايوه أكيد.
0: وش مكانها يعني عندك؟
1: ما قيمتها هي معناها، يعني الهدية تأخذ لك باقة ورد تحط فيها شيء يعني كذا تغلف تضبط وتعطيها للشخص اللي ودك يعني تهديه.
0: بس في شغله يا ام صالح، احنا صرنا مكررين الهدايا، صار عندنا كذا، في اغلب الناس عندهم الهدايا مكرره. يعني كيف مكرره؟ يعني انه مثلا مريض نروح بورد، ولا كان زمان يا طلال يروحون بعصير ومويه، عرفت؟ تلاقي عند المريض ما شاء الله تبارك الله مريض مسكين ممكن ممنوع من الشرب ولا من اي شيء ولا من سكريات ولا
1: والله.
0: انا اقصد مثال، أنا أقصد مثال إنه إيش الأفكار اللي ممكن نستخدمها نقدر نفعل فيها الهدايا، يعني نخليها توصل أو مكانتها أحلى ويقدر يستفيد منها.
1: أكيد كل شيء يستفيد منها، أنا أعطيته فلوس يستفيد منها، أخذت له هذا يعني زي ساعة زي عطور زي هذا برضه يستفيد منها، وإن كان زي ما قلت لك يعني منزل وزي كذا زي العوائل حقت المنزل يستفيد منها صاحب المنزل.
0: الله يبارك فيك يا مصالح ويديم عليك الصحة والعافية يا رب، وفرحاني بسمع صوتك الله يحفظك.
2: هلا وسهلا. 011-40-5-3 الحب شاركنا موضوعنا الليلة عن تقديم الهدية. يبدو لي الإشكال الآن في مسألة كيف نقدم الهدية، يعني كيف نختار الهدية المناسبة للمهدى إليه. في بعضهم يقول هذا الرجل مثلا ممتاز في اختيار العطورات، فكيف نختار له أصلا هدية عطورات وأستاذ فيها، يعرف مكونات العطر ويعرف أنواعها والبراندات والشركات والصناعات ومن أي دولة، فكيف أنا أهدي عطر؟ طيب شخص آخر مثلا عنده هواية في السيارات، كيف أنا أهدي شيء مثلا مرتبط بالإكسسوارات للسيارات هو متخصص في المجال، وآخر مثلا متخصص في الساعات يعرف مثلا برانداتها ويعرف شركاتها، كيف أهدي له ساعة وأصلا أستاذ فيها؟
0: تخيلت لو واحد يحب الأغراض حق السيارات أجيب لرديتر كذا هدية.
2: تقاطعتني تبي تخرب السالفة.
0: لا لا والله عشان رديتر عرفت جات في راسي تو.
2: سهام.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير على الجميع.
0: أهلا

0: أهلا
1: المساهلة.
0: يا سهام، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: كيف الحال يا سهام؟
1: تمام الحمد لله،
0: الله
1: أنا تمام
0: يحييك
1: والله على الإذاعة.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا
1: الله
0: بركها من ساعة
1: يخليك،
0: سمعنا
1: الله
0: صوتك.
1: يبارك فيك، الله يسلمك.
0: يا مرحبا، تفضلي.
1: بخصوص الهدايا
0: أي
1: بالدرجة الأولى، طبعا أنت ما راح تهدي حياة لشخص،
0: صح،
1: طبعا بتكون أنت تعرف وتعرف شو يحتاج وش يبي،
0: ممتاز،
1: فبناء عليها أنت بتجيب اللي هو يبي.
0: صح،
1: نادرا جدا إذا أنت مرة توهقت ما تدري وش يبي، هنا عاد اللي يبني معك قدم له.
0: صح، كلام جميل. يعني الأفضل يا سهام نعطيه الهدية اللي يحتاجها.
1: نعم
0: هي.
1: صح،
0: طيب السؤال
1: لأن
0: كيف نفهم؟ لازم يكون قريب منا أكثر
1: أكيد طبعا،
0: عشان نعطيه.
1: أي
0: أي
1: لأنك
0: نعم،
1: أنت بتصير عارف وش يبي، وهم مع الوقت ترى راح يقول لك أنا ودي الشيء ذا، أنا عندي الشيء ذا ماني قادر أجيبه، أو أنا خاطري هالشيء، ترى مع السوالف تبين.
0: صحيح،
1: أي
0: بيض الله وجهك يا سهام،
2: بارك الله فيك،
0: ساعتين بالاتصال،
1: تسلم،
0: شكرا لك، الله
1: الله
0: يحفظك،
1: يسلمك، شكرا.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله.
3: 011-40-53. خالد،
4: جزاك الله بالخير يا أستاذ خالد،
3: مساء النور، هلا وسهلا، يلا حيا.
4: شلونك؟ طيب
3: بخير يا مال الخير، شلونك؟
4: والله بخير بالشركة. خالد الرحيل من المدينة المنورة.
0: ونعم ونعم، الله يحييك.
4: ما عليك زود أستاذي،
3: تفضل.
4: الموضوع شيق اليوم.
0: سم تفضل شاركنا.
4: ايوه، لكن المشكله ما هي في الهديه، المشكله في اللي يقبل الهديه، مين يقبلها؟ يعني في ناس يقول لك يكسف بخاطرك كذا، ويقول لك ايش الهديه انا ما اقبلها وكذا، فعشان كذا الواحد يعني احيانا يتجنب الحرج، عرفت كيف؟ ولا والله يشوف معناها، والهديه يعني والله يعني صراحه ممتازه جدا، عارف كيف؟ ف يعني شيء صراحه ايجابي حقيقه، لكن المشكله في الجهه المقابله، مين اللي يقبل الهديه؟
3: واجهت احد يعني قدمت له هديه ورفضها او ردها؟
4: لا، مش كذا، قلت له حاب اقدمك هديه، قال والله معليش يعني شو اسمه،
0: يعني انت كذا تشاوره يا خالد.
4: ها؟
0: تشاوره، تقول ممكن اقدم لك هديه.
4: لا، انت لانك اذا جبتها وكسبك ما اخذها فتكون خسرت في الشيء ذا، عرفت كيف ولا لا؟
0: هو ياخذها، كيف ما ياخذها؟ وش السبب انه يرفضها؟
4: والله ما تدري.
0: لا ادري، لا انت تدري ليش رفضها. اي ليش رفضها؟
3: شكله صادق.
4: وثاني حاجه
0: انه ما خلصنا من اول حاجه عشان تودينا ثاني حاجه،
3: لا تنجز.
0: ما خلصنا اول حاجه، ليش رفضها؟
3: صادق،
0: ما تسمعنا انت، وينك فيه؟ في الطريق.
4: أنا في الشارع والله.
0: طريق يعني غير الشارع ولا شلون؟ طيب يا خالد، الله يحفظك، طول عمرك، شكرا على اتصالك، حياك ربي، في امان الله. 011-40-53. حامد،
5: يا هلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
3: هلا وسهلا،
5: والله الحمد لله بخير، وتعاليل اجمل هديه لكم التحيه.
0: الله يحييك يا حامد، حياك ربي.
5: هلا انت وخالد
3: يا مرحبا.
0: سم،
5: الحقيقه حواركم ثري وجميل، وعندي تعليق بس بالنسبه لسؤال الاخ خالد قبل قليل، لما يقول فلوس، طبعا عندما تسال الانسان صعب جدا انه يقبل منك، فلذلك على حسب ان الهديه تدل على مقدار فيها، الانسان الكبير له هديه معينه، مثلا العود او البخور، الشباب لهم هديه معينه، الاطفال اليوم الحقيقه انا عندي احفاد واحديتهم
3: ما شاء الله
5: شعارات بالنسبه اليوم الوطني، واليوم يوم المعلم، فايضا نقدم الهديه لكل معلميننا الذين
3: نعم.
5: علمونا والذين نفتخر باننا درسنا على يديهم
3: فعلا.
5: لكن الحقيقه الاخ فهد قبل شوي قال انه يحتار او انه لا بالعكس الهديه هي رمز محبه وود، احيانا تكون ورده اجمل من انك تهدي شيء كبير او ثمين.
3: ما هو الفكره يا حامد انه في بعض الاشخاص ممكن يحتار، ليه؟ لانه يبي يعني عارف الهديه يكون لها وقع اكبر في داخلك، عرفت يعني، يبي يفرحك اكثر، فهو ممكن يحتار في مرحله انه كيف يختار الهديه اللي
5: ما يمنع. يعني عندنا مثلا الان انا اسوق بين العلا والمدينه، من الأمثال الشعبية عندنا يقول الغايب اللي ما يفرح مثل الميت اللي ما يورث، فلذلك يعني الهدية حتى ولو كانت بسيطة

0: بل انه احيانا في بعض المواقف تزيل الجفاء بين الاشخاص.
1: يعني وما في شك كلامك صحيح يا حامد يعني، لكن يبدو لي اللي يحتار مثلا في اختيار الهدية يمكن هو ما فهم اصلا الشخص المهدى اليه، ما يعرف وش رغباته وش يحب وش النواقص اللي عنده، فهو يدخل في دائرة الحيرة الآن، وش اشتري له وش اعطيه وش ما اعطيه، ثم احيانا ينصرف عنها يقول لا خلاص ما يحتاج اقدم الهدية. هو ما عنده ثقافة الهدية، في ذات الوقت ايضا ما يعرف وش رغبات المهدى اليه، لذلك تجنبها ووقع في مشكلة، هو ظن ان في مشكلة الآن.
0: صحيح والله كلامك يعني منطقي، ويمكن انا مريت الاسبوع الماضي بموقف انه في احد المشايخ اكبر مننا له التقدير كل خارج المملكه، تخيل انه يتصل 14 15 مره لانه انا وعدته اني ازوره وتاخر في انه بسبب سفري. قال لي ابدا لازم، انا وعدتك بالهديه وهذا لازم تزوره. فواحد يتصل عليك 14 15 مره حتى تاتي لاستلام الهديه وهو إنسان كبير ومريض، فهذه بلا شك تدل على قيمة للمهدي.
2: صادق.
0: الهدية هي جميلة أن تعاليل يتفرق لها.
2: بالعكس.
0: والأمل أنه تشيء يعني أحيانا الهدية حتى البسيطة لها أثر في المهدي.
2: موجودة الحمد لله وما زالت، وإحنا في كلامنا اليوم أنه نحاول دائما ما نذكر الأشخاص على قولهم نأكد. ولا هي موجودة والناس تتهادى وتتحاب الحمد لله يعني موجودة. بارك الله فيك يا حامد، شكرا لتواصلك معنا.
0: أهلا
2: شكرا شكرا
0: خالد ومواضيع والإعداد الجميل لموعد
2: يعني. بارك الله فيك.
0: من هو يعني ينشر الثقافة والمحبة والود بين الجميع.
2: شكرا لك.
0: شكرا لإذاعتنا الحبيبة. أهلا
2: وسهلا. 011-40-53 عبد الله طلال في شغلة أنا أبي مشاعل. طيب مشاعل
1: خلاص كذا طلال بعدين رحت مشاعل كنت أبي كذا على طول
2: على طول هو
1: على طول قطعت السالفة
2: كنت أبي أنا عندي مشكلة بيحكيها
1: على طول
2: مشاعل.
3: ألو السلام عليكم. مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مشاعل، أهلا وسهلا.
3: يعطيكم العافية
1: الله يعافيك. حياك الله
3: محمد مسمعينكم، يعطيكم العافية جميعا.
1: أهلا وسهلا.
3: الله يسعدك. والله موضوعكم الليلة جميل. أنا أجمل شيء بالحياة الهدايا. أنا توني فتحت قبل شوي بس أتمنى أن يقول كلام ما حد قاله، يعني ما أحب أكرر فبتكلم في نقطة معينة.
2: مكرر
3: لا ما يعني يكون الكلام مكرر.
2: تفضلي تفضلي.
3: ما في شيء يضحك ترى.
2: لا لا بس بيضحك على أنه مكرر.
3: لا في كلام يتكرر.
1: طيب تفضلي يا مشاعر. قولي. تفضلي تفضلي.
3: إيزي تفضلك أستاذ. طيب أول شيء نتفق إن الهدية رمز تقدير، شيء تقدير للشخص
1: ممتاز.
3: اللي أنت بتهدي تقدره، مو ضروري تكون هدية غالية، مو ضروري تكون هدية يعني مادية. أحيانا الهدايا المعنوية، أحيانا كلمة شكر، تقدير للشيء اللي قاعد يسويه الشخص، هذه هدايا أكبر وأعظم من الهدايا المادية. في شغلة أنا لاحظتها في ناس كثير، إذا ما هديتها أو مثلا أهداك شغلة في مناسبة وأنت نسيت، مثلا سحيت الدنيا تلاهي وما رديت للهدية، هذا يزعل ويعصب وتقوم الدنيا.
1: يمكن حين ما يعصب تجي في خاطرة شوي.
3: اي يجي في خاطرة تحزف نفسه. لا ترى في ناس يزعلون بشكل مرة قوي. فمفترض أن الإنسان ما يعني ليه تزعل؟ أنت أعطيت هدية طيب خاطر خلاص. أهدي نفسك، كافئ نفسك، أعظم تقدير في الحياة هو أنك تقدر ذاتك.
1: أي. لكن يمكن مفهومه مختلف يا مشاعل. يعني أنا ملا في مناسبة سعيدة جاني شخص وحداني ذكرني في هالمناسبة السعيدة وشاركني هذه الفرحة، فهو الآن ربي رزقه فرحة ثانية، إنجاز علمي، إنجاز مهني، وأنا ما حضرت هالمناسبة ولا شاركته، هنا يجي شيء في الخاطر.
3: نفس الشخص ولا الشخص اللي هديته؟ يعني انت قصدك
1: اللي هداني في فرحتي وشاركني الفرحه نجح وتفوق في انجازه، انا غبت عنه هالانجاز، ما يجي في خاطره يا اخي انا كيف انا
3: يجي بس يكون بسبب. احيانا تنسى، احيانا واحد يكون مسافر مثلا، احيانا تروح عن بالك تاريخ معين. ما نتكلم عن المناسبات الخاصه جدا زي مثلا منزل جديد، عيد ميلاد، ما ادري وش، عيد زواج، ما ادري. نتكلم عن الاشياء العامه في الاعياد، في المناسبات، في الأشياء
2: دي.
3: قدر نفسك.
2: مشاعل قد صار معك موقف زي كذا؟ أحد زعل منك ولا زعلتي من أحد؟
3: لا لا لا الله لا يجيب الزعل والله. أنا
2: هي الهدية فيه. هي الهدية أصلا سبحان الله لما توصلك تكبر الشخص في قلبك أكثر، أوكي،

0: فأنت تلقائية من النفس الطيبة ودك تردينها بأي شكل كان.
1: شوف في نقطة بعد ثانية، لما تجي يعني في نوع من الهدايا ترى معنوي أكثر. أنت قلت قبل شوي الشخص مثلا يحب شغلة، أروح أهدي مثلا شغلة، يعني واحد مثلا يحب العطر، تمام؟ أروح شفت مثلا معاه عطر، فأروح أجيب له عطر نفس العطر اللي هو يستخدمه أو نفس البراند اللي هو يستخدمه نفس. لا ليه؟
2: لكن أي لحظة، هذا لحظة، هذا جانب الآن، حلو برافو عليك، هذا جانب. إن نقول إذا كان مهتم مثلا في مجال العطورات وأجيب له عطر وهو عنده، ما لها قيمة الهدية، خلاص فقدت القيمة. لكن لو كان في خاطر عطر موجود في دولة فلانية ويتصنع عند الشركة الفلانية ونفسه يشم هالعطر ويقتنيه، رحت أنا جبت وتعنيته وقدمت له، شوف الفرحة كيف.
1: لا أنا عندي فكرة أحلى. أنت تجيب له، يعني هو مثلا يحب براند معين، خلينا نقول غير العطورات، يعني ساعة مثلا أو عطور أو أي شيء هو يحب الشيء ذا، تمام؟ أنت تجيب له نفس الشيء اللي يحبه، تمام، نفس الشركة أو نفس البراند أو نفس الشيء اللي يحبه، بس تجيب له على ذوقك أنت. أنا ضد إني أروح أشتري له على ذوقه. ليش؟ في ناس يقولوا لا بشتري له على ذوقه، الشيء اللي يحبه بجيبه له، الشيء اللي يحبه هو مال منه، يعني
2: هو يبيها الآن، كيف مال منه؟
1: لحظة لحظة، هو ما جرب غيره. يعني خلنا نفترض مثلا أن عندي واحدة من صديقاتي، هذه فعلا صارت معي، تستخدم نوع عطر معين من شركة معينة، عمرها ما غيرت، ما هي مقتنعة، تقول العطر هذا أنا مستحيل أغيره، لي مدري كم سنة ما أغيره.
2: ما تجيبين مثله؟
1: لا.
2: أي ممتاز، إيه، لأن فكرتي تختلف، فكرتي تختلف. أنا أتكلم يحب مثلا هذا البراند ويحب هذا العطر، لكن عندهم منتج جديد هو ما جربه، ما بعد شراه ولا قدر اشتريه الآن، لأنه ما يباع مثلا في المملكة. فأنت يا أنك تروح تجيب له وتسعى له وتشتري له العطر وتقدم له هدية تفاجأ.
1: يعني شبه بعض، نفس الفكرة، بس إنه فعلا أنا ضد إني أجيب له شيء موجود عنده أو شيء على ذوقه هو. خله يعني يشوف شيء جديد، خله يجرب شيء هو يحبه، مثلا يحب العطرات جيب له عطر، يحب الاكسسوارات جيب له اكسسوارات، يحب مثلا شغلة معينة
2: إيه، بس جيب له شيء غير موجود عنده. يعني يحب العطرات جيب له عطر ما بعد شمه، يعني غير موجود على الطاولة.
1: على ذوقي أنا، على ذوق الشخص
0: اللي
1: أنا بهديه.
0: مشاعل، ما تفكرين تجيبين هدية يعني تكون مختلفة تماما، فكرتها جديدة؟ يعني
1: مش فكرة جديدة، هو على حسب، هم قالوا شيء حلو، يعني أنا سمعت فينا وفي ناس كثير حتى في حولي يقول بجيب شيء هو يحبه، زي ما قال أستاذ طلال، يعني شغلة يحبها مثلا مي موجودة عنده، أو عطر جديد نزل من براند يحبه، فروح أجيب له شيء ما استخدمه. نفس الفكرة ترى يمكن، بس أنا بجيب له شيء مو على ذوقه هو، يعني بجيب للشركة الحبة بس على ذوقي أنا، عطر يعجبني أنا، اللي يجرب شيء جديد. في ناس ما يقتنع أنه يجرب شغلة جديدة.
2: طب إذا ما عجبه؟
1: لا لا مستحيل.
2: يلا توهقتي صدق، مش تراك انه مستحيل. والله ترى العطورات بالنسبه تراها اذواق، لان فيها مكونات، في شيء حمضيات، في شيء عود، في عنبر، في لذر، يعني ما حد يعرف ان هذا يناسبني او لا.
1: المغامره حلوه، دائما غامر تكتشف، ما ادري، انا اقول قليل جدا انك تغامر بشغله، او يعني تروح تجيب مثلا هديه من نفس الشيء اللي يحبه، يعني انت ضرب عصفورين بحجر، شغله يحبها، براند يحبه بس على ذوقك انت، خله يشوف يعني مفهوم جديد، خليه يجرب.
2: الله ما ادري، انا ودي اني اعطيه الهديه وينبسط يفرح فيها، حتى اذا تعطر قال والله هذا العطر من طلال، ما يشتري له عطر ويحطه عنده في الدج ولا يستخدمه
0: ولا يعجبه،
2: لانه ما عجبه ولا اخذه مجامله.
1: الهديه ذكرى، الهديه ذكرى. في شغله بعد نقطه بس ما بطول عليكم، في هدايا معنويه اجمل بكثير، ويعني ذكراها وبصمتها تبقى لاخر العمر، زي مثلا سهم صدقه لشخص.
2: اي صحيح، اي احسنت.
1: في شغلة بعد حلوة، شخص يعني مثلا اشتراك لشخص في نادي، هذا أفكار جديدة ترى، يعني للحين أحس أن أنا ما مين مقتنع فيها، تشترك لشخص مثلا في نادي، تشترك له مثلا في دورة معينة، دراسة معينة، فترة معينة، من الأفكار الجديدة.
0: هذا اللي احنا نتكلم فيه، أنه يا مشاعل بحكم أنه في بعض الأفكار حلوة وفعالة وما هي تقليدية، يعني
1: مو قصة إني مثلاً عطر والله بستخدمه شوي ولا حاجة بلبسها في يدي وخلاص، أو مسألة إني والله جاني هدية من فلان فبردها، لا، حال هدية ترى بقيمتها بالوقت اللي تترك، بالبصمة اللي تتركها في داخلك،
2: في الأثر، في الأثر. نعم، كلام جميل. نعم. مشاعل، الله نعم. يحفظك، طول عمرك،
0: شكرا لك،
1: الله يسعدكم،
2: سعدتينا بالاتصال والمشاركة، شكرا يا مشاعل.
0: 0-11-40-5-3 متعب،
3: مساكم الله بالخير.
0: الله بالنور، هلا وسهلا،
3: شلونكم؟ طيبين
0: يا مرحبا.
3: والله موضوع جميل ومثري وممتع،
0: حمسناك. حمسناك تروح دحين تجيب هدية؟
3: لا، شوف الموضوع، الهدية بسيط، الهدية فيها مشكلة، ان طبعا انا مع مبدأ من شاور معط،

0: حلو، يعني ما تسأله.
1: نعم إن شاورت نزلت من قيمة الهدية، لأن بعض الناس إذا أعطيته هدية مثلا يزهد فيها، يقول والله جاب لي شيء قليل ولا شيء رخيص، ولا لو شريت له عطر، العطر مستهلك، بيدخل النت بيشوف كم سعره، بيقول هذا قيمتي عنده.
2: إيه هذا لا تهديه، هذا اللي يسوي كذا لا تهديه، هذا ما يستحق الهدية أصلا. اللي ينظر إلى قيمتها ولا يروح يبحث من وراك من أي مركز ولا من أي محل ولا من أي موقع اشتريت منه، هذا لا يمكن يستحق الهدية أصلا، لأنه ما قدر قيمة الهدية في وقتها ولا حتى المناسبة.
1: المشكلة أن حنا يعني في زمن الحين الناس في رخاء والناس يعني مرتاحة، فأنت إذا بتعطي هدية، الهدية لابد أنها تكون شيء كمالي، ما تكون شيء أساسي.
0: يعني مثل إيش يعني، أو أنه إيش الفكرة اللي تبي توصلها أكثر، وضحها.
1: أنا دائما عندي مبدأ الكاش ينهي النقاش، إذا عندك رقم حساب الشخص حوله وارسل له رسالة في الواتساب وقال قل هذه مني لك، وإذا بتروح سوي حاجة في ظرف عائلتك وأنت على ما قالوا واللي تجيد بها نفسك. وفي شيء أفضل من كذا ويصلح يعني حق الوالدين، حق الأخوان، حق الأهل، حق زوجتك، عيالك. الكاش حلو وتخلي الشخص وهو يختار بنفسه حلو، وتصير أنت في نفس الوقت ما شورته. امازون موجود فيه كل شيء، فوق اي تو زد بطاقه امازون.
0: يعني تقول انه ممكن من الاقتراحات انه ممكن تعمل لها هديه يشتريها بنفسه، تشحنها له
1: لا انت في بطاقه اهداء امازون.
2: اي بس هتجيب من طاري ماركات، يعني لا تجيب شركات ولا تجيب مواقع، تتكلم بشكل عام. تقول خلاص ممكن تعطي بطاقه تسوق مدفوعه الثمن، خلصنا
0: ما تعب.
1: بطاقة اهداء على
2: مدفوعة الثمن، خلاص تسوق. اي نعم، بيض الله وجهك كما تعب، شكرا لك على التصل.
1: لكن عندي نقطة بس بسيطة. يوم تسكبون يوم يقول مساء على طاري القصيدة، انا عندي بيت للشاعر محمد السعيد الله يذكره بالخير، شلت من حمل السنين ولا عسرني في حياتي غير نكران الجمايل، ما تغير مذهبي لكن كسرني، ضيعت المعروف بعيال الحمايل.
2: والله متعب، تصدق ان اعظم هديه اللي ما ترد هو الرد الجميل.
1: اي والله
2: ترى من اعظم الهدايا هذه اللي ما يقدر انسان يردها.
1: والله انا اخوك بعض الاحيان في ناس لهم جمايل،
2: ما في شك. والله احنا جبنا اشياء معنويه وجبنا اشياء ماديه، لكن فيه الجميل هذا اللي والمعروف اللي يسدى الينا صعب نرده.
1: اي والله هذه
2: لانه ما يقدر بثمن.
1: اي لان بعض الاحيان انت اصلا ممكن تعيش وتموت وانت ما قدرت ترجع له، مثل شخص مثلا خلنا ما نقولها بطريقه نفس ما حبيت، وانت يعني سعالك في موضوع ما او رفع اسمك الى ناس في جهه معينه او حاجه او رشحك لشيء معين.
2: اي نعم،
1: هذا ممكن انت تجلس لين مثلا تتقاعد وانت ما تقدر ترجع.
2: اي نعم بيضة، الا الدعاء في ظهر الغيب.
1: الا الدعاء وادعو على الله.
2: نعم الله يحفظك متعب، يطول عمرك.
0: بارك الله فيك.
2: شكرا لك اتصال وعلى المشاركه معنا.
0: 011-40-53. زين
3: السلام عليكم ورحمه.
0: عليكم السلام ورحمه الله. يلا حيها.
3: الله حيك يا اخ استاذ خالد، يعطيك العافيه.
0: يا مرحبا، تفضل يا زين.
3: البرنامج ما شاء الله بروحك طيبه ومرح.
0: الله يحفظك.
3: ولا قصور استاذ طلال،
0: يا هلا.
3: ولو المخرج ما شاء الله وكلكم منسوبين الاذاعه، الله يعطيكم العافيه.
0: الله يحفظك، تفضل يا زين.
3: بالنسبه للهديه، اما انه اساله واقول ايش تبي من هديه، هذه مره ما يعني ما تنهضم صراحه.
0: انتم مثلا لو جاك ابوك ولا اخوك ولا زوجك ولا شيء يبي يهديك ولا هو عارف،
3: لا سألني بقول شكرا، ما لا تكلف على نفسك صراحه.
0: يعني هذا الباب يخلي ردك بالطريقه هذه.
3: اي والله يعني صعب اقول والله ابغى الحاجه الفلانيه اجيبها، يعني لكن كل شخص طبعا اللي كان الواحد قريب للشخص يعرف، اكيد انه يعرف الاشياء اللي ما هي عنده او الاشياء اللي هي دائما يبغاها او شيء زي كذا، لكن الشخص بعيد يعني واحد من هناك يعني أقدم له الهدية اللي يعني على الغالب إنها يعني تكون متعارف عليها أو شيء زي، رغم إن في هدايا أحيان زي مثلا شخص يحب العلم، يحب الأشياء، يهدي له كتب، يهدي له أشياء يعني يستفيد منها زي كذا. بس والله
0: بارك الله فيك يا زين، شكرا لتواصلك معنا.
3: الله يعطيكم العافية،
0: حفظك المولى. أهلا أهلا، الله يحفظك. هلا
2: أهلا وسهلا أبو ناصر.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله

0: نحطه في حرج ولا له لزوم انه يهدي، سواء اخ ولا قريب ولا رحيم. وهذا اللي انا حبيت اقوله، الله يسلمكم واشكركم.
1: يعني انت مع انه اذا اعطيت الهديه لا تكلف على، اذا انت عارف طرف الثاني انه مكلفه عليه او شيء في ردها او حاجه، حاول انك تكون خفيفه عليه،
0: تكون خفيفه عليه، وسواء قبلها ولا ما قبلها انت قادر كثر خيرك، ما انت قادر ما في داعي انك تزعج نفسك وتكلف نفسك. هذا اللي انا بقوله. وحديث المصطفى دليل على انه ما في شك انه يدعو للمحبه، وانه الهدايا يعني محببة، لكنها إذا تكلف على الشخص ما لها لزوم.
1: أبو ناصر، جاتك هدية كذا وأبهجتك؟
0: ربما تجيني وتبهجني، ولكن أني أشعر أنها تكلف الشخص الآخر.
1: لا لا، أتكلم أنه لا لا، شوف بعض الهدايا لها وقعها في النفس.
0: نعم
1: صح. يعني تجيك هدية ممكن من شخص ما كنت متوقع، ولا فاجأك، وممكن حتى سبحان الله الهدية تبهج الخاطر. في هدية قد وصلت كذا وكل ما تتذكرها تنبسط؟
0: اي ما في شك انه لجت هدية يصير عندك لها وقع، لكنه ما هو ضروري، لو ما جابها يظل غالي، الغالي غالي.
1: اي هي احنا متفقين، بس اقصد انه ما حدث واقع صار معك من فترة وباقي تتذكر هالهدية؟
0: لا
1: ما حصل.
0: لا ما حصل.
1: بارك الله فيك يا ابو ناصر، ولا هنت بيض الله وجهك.
0: شكرا لك،
2: الله يعافيك. يا مرحبا ابو ناصر، سعدتنا بالاتصال وهالمشاركه معنا.
0: الصوت المميز،
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك ابو ناصر، دائما نستفيد من ارائك وطروحاتك معنا في برنامج تعالي. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
1: طلال، قبل ما نختم موضوعنا اليوم، انا من الناس اللي اعاني في الفكره.
2: شو فكره؟
1: فكره الهديه دائما.
2: كيف
1: يعني؟ ما احب انه مثلا انه باقة ورد، أوكي؟
2: اختيار الهدية.
1: إيه الاختيار في فكرته. أحب إنه يكون يعني عارف، أحتار أقعد أبغى يعني شيء نادر يبقى، ما هو تقليدي مثل العالم. أحب إنه أشوف أحد يكون عنده أفكار حلوة كذا جديدة خارجة عن الصندوق حلوة.
2: هو الورد ترى يقدم للنساء على كل حال، لكن يمكن زيارة المرضى نقدم لهم الورد الأبيض، يعني
1: إيه هي ألوانه هيل،
2: إيه للصفاء والنقاء. لكن الورد بشكل عام هو للمرأة.
1: ما حددت على الورد، أقول مثال إنه ورد تروح للمريض تعطيه عرفت اللي شخص ثاني ما أدري، أبغى أشوف أي فكرة ثانية مثلا.
2: صحن فواكه يعني ولا كيف؟
1: عصير كوكتيل.
2: طيب على كل حال، يعني كل اللي شارك معنا في موضوع المطروح، اختيار الهدية والآراء كلها جميلة ورائعة جدا في مسألة اختيار الهدية. وجود الشركات الكبرى اليوم، محلات تقديم الهدايا، ربما أيضا يعني قتلت موضوع الحيرة عند كثير من الناس في مسألة اختيار الهدية. هي تسألك فقط وش المناسبة، تعطيك اقتراحات. وبعض الشركات الآن على موقع الأونلاين عدد كبير من الهدية والباكيجات الموجودة، تختار ما يناسب المناسبة وتهديها. يعني الموضوع مطروح وأصبحت اليوم عندنا ثقافة وتجارة واستثمار. أهلا وسهلا بالجميع بعد الفاصل مع ضيفنا الفنان مالك بن يحيى.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين مهبة النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تعاليل

0: من جديد حياكم الله إلى تعالي، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض، وفي زاويتنا الأخيرة حديثنا مع النجوم وعن المشوار الفني اللي دائما ما تكون قريبة من الفنان، فيها محطات يتعلم منها وفيها أعمال يقدم فيها شيء من إحساسه للناس، يترجم هذه المشاعر عن طريق هذا الصوت. ضيفنا اليوم فنان بدأ من عام 2018، شارك في عدد من المناسبات والحفلات من بينها موسم الرياض الأول وحفل الباحة، أصدر أعمال غنائية أحدثها أغنية حبنا بكلمات عبدالله مبارك، وكان فيها رؤية موسيقية من الحان وإشراف عبدالله خضران ومالك بن يحيى، إلى جانب أعمال العديدة اللي شارك فيها بفاعلية في نادي الموسيقى في المدينة المنورة. الليلة سنتعرف عن ضيفنا الفنان، عن الحكايات وعن وقوفه أمام الجمهور وكيف يختار الأعمال يقدمها للناس. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان مالك بن يحيى، حياك الله يا مالك، كيف الحال؟ مالك
1: هلا وسهلا يا
0: مالك، كيف الحال؟ شلونك يا مالك؟
1: والله بخير، أسعد الله مساكم جميعا، أسأل الله مساء المستمعين الكرام في إذاعة الرياض على برنامج تعالي.
0: يا مرحبا،
1: أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، نكون إن شاء الله ضيوف خفيفين عليكم إن شاء الله.
0: الله يحييك، أسعدتنا والله بهالإطلالة المسائية وبهذا الحضور الجميل الأنيق. اليوم حديثنا عن الفن وعن جمال الفن، وحديثنا اليوم ما في شك يعني إن راح نستمتع بأعمالك الفنية.
1: الله يخليك، أنا الحين كثير مستمتع بهذه اللحظات الجميلة معاكم،
0: ونبي الجمهور يستمتع بعد بآخر إصداراتك أغنية حبنا كلمات عبدالله مبارك والحان عبدالله خضران وبصوت ضيفنا الفنان مالك بن يحيى. نستمع ثم نعود.

0: تعاليل.
1: الله
2: الله
1: الله الله الله، وش هالجمال يا مالك.
3: الله يسعدكم. أنا صراحة لي الشرف إنه الأغنية يعني تكون مسموعة لأول مرة في إذاعة الرياض على برنامج تعاليل معكم أستاذ خالد أستاذ طلال.
1: الله يحييك.
3: يعني لي وشي يشرفني كثير كثير كثير.
1: وتستاهل والله يا مالك. هذه إذاعة الوطن وهي داعمة لكل المواهب السعودية، وفرصة طيبة اليوم إن الجمهور يتعرف على الفنان مالك بن ميحيى عن طريق أعماله الغنائية، وكذلك أيضا مشاركاته في موسم الرياض الأول وفي حفلة الباحة والمدينة المنورة، يعني لك نشاطات موسيقية. لكن ليش البداية بدأت عام 2018؟ وين كنت قبلها؟
3: والله كنت قبلها كنت أعد نفسي عشان أظهر عشان أكون واجهة جميلة للفن في المملكة العربية السعودية، واجهة جميلة لامتداد للكبار. فكنت أشارك في كثير من الحفلات، الحفلات المناسبات الزواجات والحفلات.
2: من متى بدأت؟
3: أنا بدأت تقريبا 2013 في بدأت من الكورال، وبعدين تصاعدت كذلك، صرت أمسك حفلات وصرت أغني في حفلات. وفي 2018 قررت أني أعمل أول عمل سنجل بعنوان وعد مني، كان من كلمات الشاعر محمد الفهادي وجه لتحية ومن ألحاني، وكان ولاقى صدى كبير وعد مني. ولكن كنت يعني على أبجديات الفن، لسه دوب أتعرف على صناعة الأغنية في هذاك الوقت، وذاك الوقت مو مثل هذا الوقت في التقنيات في كل حاجة. فكان وعد مني بدأت المسيرة كاحتراف نقدر نقول، ومن ثم شاركت أيضا في موسم الرياض في 2019 في البوليفارد، ومن ثم كمان شاركت في الباحة، وبعدين أطلقت أغنية 2022 كلها من غيابك من كلمات عبد الله عسير ومن الحان عازم، ووجه له التحية هو قاعد يسمعنا الآن. وكان عمل جدا جميل ولاقى أثر كثير و صدى جميل جدا، وهي تطورت أكثر. ومن ثم في 2025 أطلقت أغنية من يعز اللي يعزه من كلمات عبد الله مبارك ومن ألحاني، كانت كذا لها خصوصية خاصة في اختيار المواضيع، كنت أتكلم فيها عن الصداقة، فكان عمل على العود مرة جميل. وحبيت هذا العمل اللي هو الرابع اللي هو حبنا تكون النقلة في حياة مالك بن يحيى، يعني من هنا قلت هذا عمل النقلة اللي توكم سمعتوه الآن في الإنتاج الموسيقي مع إرسيون، ما قصروا معنا طبعا الشاعر عبد الله مبارك، وأيضا الملحن الجميل برؤية الموسيقية الفنان الكبير عبد الله خضران، تعاونت معاه في هذا العمل، وكان عمل فعلا صنع بحب، سواء كان في اختيار الكلمة، سواء كان في اختيار اللحن، في حتى أدائي لو تلاحظوا في في كذا طاقة جميلة جدا، حتى في الاختيار، حتى في الهوية البصرية.
1: أنت اللي تختار يا مالك ولا الشاعر يقدم لك النص؟
3: أنا بشوف أستاذ الكريم، أنا بالنسبة لي يهمني الموضوع، يهمني أبني أرشيف لمالك بن يحيى، هذا الاسم سي في مرة حلو عند المستمع، لما أرجع بعد كم سنة أحس أني اخترت في كل أغنية كان مشروع موضوع معين أنا يعني لي قبل المستمعين، لأنه أنا إذا وصل للموضوع حوصل بصدق للمستمع، سواء كان هذا موضوع أن في له دراما أو في له حب أو في له مثلا مثل ما مشكلة اجتماعية نقدر نقول نتكلم عنها، بس بطريقة مالك، بهوية مالك وبهوية فريق العمل اللي معاه. أنا مش لحالي، في الشاعر وفي الملحن، نسوي ورشة عمل كذا بسيطة في كل مشروع ونشوف فين الاتجاه، فين المسار يأخذنا. يعني مثلا زي حبنا قلنا نبغى عمل على مقام العجم، عمل جميل جدا يوصل للناس بحب، نبغى كلام سهل ممتنع مثل أغاني التسعينات، مثل أغانيات أستاذ راشد الماجد أستاذ عزيز عبد الله، رهيب والله رهيب. كانت في هذيك الفترة كانت الجملة اللحنية الجميلة فيها تفاصيل موسيقية ولكن توصل القلب، أنا حبيت أجدد هذا الشيء عشان يكون امتداد لهم.
1: الآن طيب يا مالك، الآن برأيك وش الموضوعات المناسبة للغناء الآن في ظل انتشار عدد كبير من المواهب اليوم، وصار الموضوع فيه منافسة من الشباب، انتشار وسائل التواصل، المنصات الرقمية اليوم، صار الواحد في حيرة الآن وش الموضوع المناسب اللي نطرحه؟
3: كم موضوع كلمات؟
1: أي نعم، الموضوع اللي تختاره أنت ويناسب الناس.
3: أنا بالنسبة لي أنا شوف أنا هو مختلف، شوف عشان المساحة الآن مفتوحة لكل مين، والمساحة الفنية كبيرة جدا. أي. أوكي، فأنا أشوف إنه في ظل الزخم هذا يظل السهل الممتنع هو اللي يوصل للناس. كل ما كان الموضوع فيه كلمة جميلة، كلمة راقية، كلمة ممكن تكون مستدامة، جملة مستدامة مثل حبنا مثل الثواني ما يوقف هذا الشر، كلام سهل يسمع أي أحد.
1: هو الحقيقة أنت يبدو لي في لحظات كذا فترات تمر على الناس أغاني حب، بعدين يرجعون أغاني خيبة الأمل والخيانة، وبعدين أغاني فيها فراق، وبعدين يرجعون للحب مرة ثانية رومانسية. ما اللي يقود هالمشاعر؟
3: نعم
1: الفنان نفسه، الأغنية،
3: الفنان، نعم حالة الأغنية، نعم حالة الأغنية. ممكن يكون من لحن، من لحن، من توزيع موسيقي معين. أنت في بعض، حتى في بعض الأغنيات مو شرط الكلمة هي اللي تسرقك، ممكن أو تأسرك، نقدر نقول بالأصح ممكن جملة موسيقية تأسرك وتشكل حالة عند المجتمع، عند في وجدان المجتمع. في يعني مثل تترات المسلسلات مثلا، ما يحضرني الآن، ولكن في بعض التترات أو في بعض المؤلفات الموسيقية نسمعها تأثرنا. وذلك على ذلك نفس الشيء أنا كفنان مثلا حاب أصنع في موسم الصيف هذا، أخرت الموسم الصيف اللي حسيت موسم الصيف إحنا نزلنا في أغسطس شهر
1: 8 أي نعم
3: أي نعم. فلما نزل ليش؟ لأن حسيت الناس كلها مسافرة والناس حابة تسمع يعني كذا أغاني خفيفة، أغاني حب بس فيها عمق كبير. أوكي. وفعلا فلما طرحت العمل، هو طبعا وصل الآن 500,000 أبشركم،
1: ممتاز،
3: وتوفقنا فيه. والناس صارت تبعث لي على المنصات، يرسلوا لي وهم مسافرين يشغلونها في الشوارع، في واللي في الكافيهات. فأنا هذا الشيء يعني لي، واللي يقول لي أنا بنتي تسمعها في ثلاثة أفون حساسة مطوف تسمعها يا مالك الله على هذه الأغنية الجميلة، الرسائل. فأنا حسيت أني في هذا الصيف كذا أثرت في الناس بشكل خفيف، وكنت ضيف خفيف عليهم من خلال هذه الأغنية في عمل الرابع هذا حبنا.
0: يعني أنت تقصد أنه برضو التوقيت، المواسم تحكم.
3: أكيد أكيد.
0: يعني زي هذه الأغنية حبنا، إيش كانت فكرتها؟ يعني أنت برضو متعمد على أساس أنه دخلتنا على الشتاء؟
3: نعم أنا لا متعمد أنها تكون في الصيف. حتى في الهوية البصرية لو ترجعون لمنصة اليوتيوب، في في في في في, في الهوية البصرية أنا كلمت رسام اسمه أسباني اسمه كريس، وجه له تحية. فقلت أنا لازم حتى الأغنية، بل أغنية باكج كامل، مو بس صوت، مو بس أغنية، مو بس كلمة ولحن، لا مشروع كامل، مشروع حب مالك في محبنا غير مالك في مثلا من يعز اللي يعزه مثلا، غير مالك اللي في كل من غيابك. أبغى متلقي اللي يسمع مالك يعرف أنه مالك مختلف في كل مشروع. فأنا كان اختياري في حبنا أن تكون أغنية فيها فرح، فيها فيها لو شفتوا إحنا سوينا كأنيميشن الهوية البصرية، قصة كذا ستوري كأنيميشن، رسوم متحركة.
1: صح.
3: نعم، إنه الشمس يحب القمر، الطيور، النباتات. فلو تلاحظوا تشغل عندكم الأغنية
1: صحيح.
3: هوية بصرية.
1: صحيح.
3: جميل.
1: هو اختيارك الآن للأغنية أول شيء شدك فيها النص الكلام ولا اللحن؟
3: أنا قلت للشاعر عبد الله مبارك، أنت أعطيتني قبل كذا أغاني فيها اجتماعية وفيها دراما، لا أنا بغني فيها حب. فأنا كلمت الأستاذ عبد الله خضران، قلت ليش رأيك؟ قال أبد، أنت بس أبغى أعطيني كذا القصائد. جمعت القصائد من عند الله مبارك، كلمت عبد الله خضران، عملت بيني بين لينك، قلت طب إيش رأيك في هذه؟ قال أبد هذه عندي، بس أنت لا تتدخل في اللحن. بس أبد أعطيت القصائد.
1: عارفينك عارفينك ملحن أنت.
3: ايوه. فهم خايفين مني عبد الله. قلت لا ابد، صوتي كله عندك، ما عندك مشكله، انت طلع مني شيء انا ما ادري عنه. وهذا دور ملحن حقيقي يعني. عبد الله خضران ملحن جميل، وتعامل مع اسماء كبيره قبل كذا، من ضمنهم الفنان استاذ رابح صقر. فقلت له انا ابغاك تحط صوتي بالقالب اللي انت تبغاه، لانه انا بالنهايه ترجمه لمشاعر الشاعر ولمشاعرك انت كملحن.
1: صح.
3: ايوه، فانا اداه الموصل للمستمع. ففعلا هذا اللي صار الحمد لله، وأغنية جميلة. أنا حتى طريقة مغناي ترى مختلفة عن طريقة مغناي ما سبق. وهذا اللي حيكون إن شاء الله في كل أغنية عندي. في أغنية درامية جدا جدا شتوية، وإن شاء الله حتكون معاكم حصرية إذاعة الرياض
0: بإذن
3: بعد كم شهر إن شاء الله في الشتاء
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: مختلفة عن حبي.
1: أنت قلت يعني الحقيقة كلام جميل يا مالك، تقول الملحن الحقيقي هو يكتشف الصوت، صوت الفنان بما فيه.
3: أيوة. طبعاً.
1: أنت تشعر بأن صوتك اختلف مع أكثر من ملحن، تغير الصوت عندك أو طريقة تعاملك مع الأغنية؟
3: الصوت نفسه، ولكن الأداء،
1: الأداء وحتى إمكانيات الصوت.
3: أيوة، لأنه هو الملحن ممكن يقرأ فيك شيء أنت ما تستوعبه كفنان. الفنان لما أنا مثلا أروح حفل مثلا، هذا حتى في الحفلات مثلا ألاقية، مثلا لما أغني في الكلور مثلا من المنطقة الوسطى أو من المنطقة الغربية عندنا أو من المنطقة الجنوبية، ما شاء الله في المملكة مليانة في الكلوريات.
1: صحيح. أو حتى في القرار والجواب وحتى في بعض المقامات، هذا يبان عند الملحن.
3: أكيد الملحن الشاطر هو اللي يخرج من الفنان شيء هو ما يعرف عن نفسه، يكتشف نفسه في منطقة.
1: وهذا صار معك؟ صار معك أكيد. يعني في ملحن اكتشف قدراتك الصوتية؟
3: عبد الله خضران. أنا أشوف عبد الله خضران حطني في قالب يصعب علي، أنا صار عندي مسؤولية تجاه الأعمال الجاية. يعني حطني، وانا اتمنى ان شاء الله في ملحنين حنذكر اسميهم الان بعد شويه، اتمنى اشتغل معاهم يعني الصراحه.
0: طيب انت الان يعني يبدو انه بدا النضوج عندك صح؟
3: يعني طبعا اكيد بعد العمل هذا الرابع ستأنق الاختيارات يعني.
0: يعني هل يعني وجودك في نادي الموسيقى اللي بالمدينه يعني

0: كان له دور برضو في هذا النضوج الآن؟
1: لا، موضوع مختلف. نادي الموسيقى، أنا فنان مستقل من زمان، ولكن نادي الموسيقى موضوع مختلف. نادي الموسيقى لما جو كلموني على موضوع آخر، أني أعطيهم ورش في ورش في لأني تعلمت أنا طبعا عند أستاذ عبد عمر في جدة، تعلمت وأشكره كيف الشخص يغني بطريقة معينة فنتاج هذا الشيء أنا نفذته في نادي الموسيقى من خلال الورشة التدريبية. فتعاونت معهم لفترة معينة وهم منحوني الثقة وأنا منحتهم أيضا من خبرتي، فهنا موضوع مختلف كتمارين وكمشاركات، فكنت متعاون معهم في المشاركات ووجه لهم تحية، كان مجموعة جدا جدا جميلة. فهو عملت ورشة مع الأطفال في جمعية الثقافة الفنون، كانت ورشة مرة جدا جدا جميلة وأثنوا عليها الآباء والأمهات، وحتى كان لهم حضور كبير، عملت لهم كذا فوكاليس جميل وكيف أنك تغني صح وكيف أنك أنت تتعامل مع صوتك حتى في الحياة بشكل عام، كيف أنت كيف تلقي كيف كذا، هذا موضوع آخر يعني.
2: هذا كان في نادي الموسيقى في المدينة؟
1: صحيح، كنت متعاون معهم صحيح في نادي الموسيقى لفترة.
2: وش دور هذا النادي؟ ماذا يقدم للمواهب وللفن بشكل عام؟
1: في نادي يضم مختلف الأعمار من مختلف الفئات المجتمع، في الهاوي، في المحترف، كانوا يجتمعون يعني في مكان واحد، مثل ما تقول متنفس فني نقدر نقول، يتبادلون في ثقافات الفن، معرفة الفن. شاركنا قبل فترة في اليوم الوطني في جمعية الثقافة والفنون، كانت مشاركة ختامية جدا جميلة. فهو يقدم في مثلا العود، وفي عندنا مثلا القانون، في عندنا سلسجة يوسف يونس، ويعلمون الناس جدد ومحترفين، وفي ناس أطفال معانا. هو نادي كبير، مجتمع موسيقي نقدر نقول.
0: مالك، في بعض الفنانين يرتبط خلاص مع شاعر ومع ملحن،
1: نعم،
0: ويستمر معه، هل أنت مع المدرسة هذه أو من النوع اللي تحب لا والله أنا أحب أنه أبدل مع الملحن، فكرة جديدة، كلمات شكل ثاني؟
1: لا، أنا كذا وكذا، أنا عارف النظام اللي أنت في بيتك القديم والطورة، أنا نفس الشيء هذا الشيء، يعني أحافظ على التيم الفريق العمل اللي معايا اللي آمن فيني وصدقني وصدقته، وبنفس الوقت أكبر الدائرة. طبيعي الفنان لازم، الفنان جزء من يكون.
2: حلوة هذه يا مالك، آمن فيني وصدقني وصدقته.
1: نعم، يبيك أنت كفنان تبحث عن اللي يصدقك.
2: يبيك تكلم الشاعر يكتبك قصيدة بس. الشاعر خليه قصيدة، وعبد الخضران جاهز.
1: هذا عبد الخضران دائما جاهز.
2: خله حصري الإذاعة. أنت على فكرة أنت دخلت جانب التلحين ولا لا؟ أصبحت ملحن.
1: نعم، أنا عندي كذا عمل تلحين. أيه. أكيد عندي.
2: هي مجرد رؤية فنية موسيقية ولا دراسة؟
1: لا، ممارسة صراحة.
2: ممارسة.
1: وهواية. نعم. أيه. نعم نعم. وكانت أعمال جميلة يعني أثرت في الناس، يعني عندك وعد مني في أول عمل.
2: أيه.
1: وثاني عمل من يعز اللي عزك أعمال رسمية لي أنا. الله. عملتها بالألحاني.
2: ممتاز. وش تعزف على آلة يا مالك؟
1: أنا جالس الآن أبحث عن شخص يعني يعلمني على عزف آلة العود. الله. يعني أنا سمع نعم كثير، لأن نفسي أتعلم، لأنه هذا أكيد حيفتح لي آفاق جديدة.
2: يا سلام. نعم. يا سلام. نعم. العود طربي يا مالك، مناسب لك.
1: نعم
2: مناسب.
1: أتمنى إن شاء الله.
2: مين من الملحنين ودك تتعاون معه؟
1: الله، أنا نفسي أتعامل في كل، يعني إحنا لو نقول أسماء كثير صعب، ولكن الموسيقار دكتور طلال.
2: الله.
1: يعني
2: الله.
1: أنا الله. مدرسة كبيرة فنية.
2: ما في شك.
1: وتغنوا من خلال أجيال وأجيال من الفن. عندك كمان طارق محمد.
2: الله. هذا مع تركي دائما ترى مع بعض توأم.
1: الله. نعم. أنا يعني كل ما أغني له أغني إحساسه بصدق، يعني أتمنى يوم من الأيام في مسيرتي يسجل اسمه في مسيرتي، يعني هذا شرف لي. في كمان الملحن عبد القادر الهدهود، الملحن أحمد الهرمي، في كثير يعني اللي هو جميل، يعني كلهم صراحة.
2: الشعراء
1: اللي ذكرتهم. الشعراء. في فيصل السديري، أنا أحب كثير فيصل السديري، المدرسة، الأمير سعود بن محمد، الأمير سعود بن عبد الله، هذه الأسماء يعني شكلت في وجداني. كمالك شكلت وجداني لما أغني لهم، أغنيها بصدق، يعني لما أغني كذا في أغنياتهم أغني

0: بصدق.
1: طيب غنى لنا شيء من اختيارك الآن، من الأسماء اللي ذكرتهم الآن،
0: من
1: سمعنا شيء.
0: الأغاني يعني ال طيب
1: إيه،
0: سمعنا.
1: يمكن يسمعونك الآن يقول الله مالك، ويصير تعاون كذا على الهواء، ما تدري.
0: والله أتمنى، والله أتمنى، أتمنى ليش لا، بالعكس أتمنى. طيب في عمل لتركي، إحنا تذكرنا تركي.
1: إيه صحيح.
0: الله يقول لك لضاقت الدنيا وحزن، لا صار عندي حكي واجد، غصب عني سكت، لا صار عندي حكي واجد، غصب عني سكت، لا زاد شوقي، حاولت أقاوم ما قدرت، حاولت أقاوم ما قدرت.
1: الله الله الله الله عليك، الله. هذه من الحان طارق محمد.
0: صحيح.
1: اي نعم. وكلمات واحد، الشاعر واحد.
0: الله اوجه له الف تحيه.
1: اي نعم.
0: داعم للشباب كثير، واتمنى ان يكون يوم من الايام احنا، يعني هذا طموح بالنسبه لي، انه مثلا الواحد الشاعر الملحن سهم، الملحن ياسر ابو علي، احنا يعني كذا، واحنا وصلنا للتارجت تبع الفنان.
1: تستاهل والله مالك، وباذن الله راح توصل. يعني نشاطاتك واعمالك اللي قدمتها ومشاركاتك كذلك على المسرح في موسم الرياضة الأول، مشاركتك أيضا في الباحة، كل هذه راح تعطيك بإذن الله دفع الأمام حتى تصل للتعاون مع الكبار.
0: بدعمكم ووجودكم دائما ما نستغل
2: بإذن الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، كنت معنا الليلة ضيف لطيف وخفيف.
0: شكرا للاستضافة الجميلة أستاذ خالد، أستاذ طلال، شكرا دائما إذاعة الرياض داعمة لنا، شكرا للبرنامج تعالي، أتمنى لكم دائما النجاح، وكنا ضيوف خفيفين عليكم إن شاء الله، ودائما جديدا عندكم إن شاء الله.
2: يا رب يا رب. كان معنا الفنان السعودي مالك بن يحيى. هذه نهاية اليوم حلقتنا في تعاليل، التحية موصولة من الإعداد حصن المغليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد فلاج. إلى اللقاء إن شاء الله يوم الغد، تصبحون على خير.
1: ليلة الغد إن شاء الله بإذن الله ستكون ليلة خضراء، سنكون إن شاء الله في تغطية حية متواصلة مع المنتخب السعودي، الدعوات للأخضر السعودي بالفوز بنهاية كأس الخليج، وفرحتنا إن شاء الله في الاستديو معكم أنتم المستمعين. اتصالاتكم الله يحييكم، بكرة في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تراث ومعمار،
4: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية بحي العليا، الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة، 1989 للميلاد، بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة، ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
5: جنت وغضريه،
6: والقوافي ناغمت بيت قصيده، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
8: جمهور الشعر واهله، من مطلع ضايه سلامي للعموم.
9: مع اطلاله موسم جديد
10: شاعر الرايه،
9: حيث يلتقي الشعر باهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. فرسان التمكين البرنامج اللي يسلط الضوء على كل المبدعين والموهوبين. في عالم لا تتوقف فيه الأفكار عن التحليق ولا تعرف فيه الطموحات حدودا، يولد الإبداع من سؤال وتبدأ الاختراعات من فكرة، ويصنع الطموح فرقا يغير حياة الإنسان. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي نلتقي فيه مع العقول اللي آمنت بأن المستحيل ليس نهاية الطريق بل بداية لفكرة جديدة. هنا نسلط الضوء على المبتكرين والمخترعين، على أصحاب الأفكار الاستثنائية والمشاريع الواعدة والتجارب اللي تحولت من مجرد حلم في الخيال إلى إنجاز يلامس الواقع. في كل حلقة نقترب أكثر من قصة فارس من فرسان الابتكار، نكتشف كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهته، وكيف استطاع أنه يحول شغفه إلى إنجاز وفكرة.

0: فكرته إلى أثر، وطموحه إلى رسالة. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج يتحدث عن الاختراعات، بل هو مساحة نؤمن فيها بأن كل إنسان يمتلك قدرة على صناعة التغيير، وأن وراء كل إنجاز عظيم فكرة، ووراء كل فكرة شخص قرر أنه يبدأ. واليوم بناخذكم كالعادة في رحلة بين الابتكار والمعرفة والطموح، نتعرف على تجارب ملهمة، ونستمع إلى أصوات صناعة الفارق، ونكتشف سوا أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بأيدي المبدعين. كونوا معنا لنكتشف معا من هم فرسان هذا الأسبوع، وما الذي صنعوه، وإلى أين يمكن أن تصل بهم أفكارهم. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ رحلة التمكين. مع تطور التقنيات الحديثة تتجه الابتكارات اليوم نحو إيجاد حلول أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع التحديات وتقديم خدمات تسهم في تحسين حياتنا ومستقبلنا. في هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين نسلط ضوء على ابتكار يجمع بين الهندسة وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي، مشروع طائرة مسيرة ذات إقلاع وهبوط عمودي تجمع بين خصائص الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات متعددة المراوح، مما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عمودياً مع إمكانيات التحليق لمسافات أطول وبكفاءة أعلى. ويعتمد هذا الابتكار على النمذجة والمحاكاة الهندسية وتحليل ديناميكية الطيران، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار. يهدف تطوير نظام طيران مسير أكثر مرونة وكفاءة، وقابل للاستخدام في العديد من المجالات الهندسية والميدانية. وتبرز أهمية هذا الابتكار في قدرته على خدمة مجالات متعددة، لأنه من خلال هذا الابتكار يمكن الوصول السريع إلى المناطق المتضررة أثناء الطوارئ والكوارث، وتقييم الأضرار ودعم عمليات البحث والإنقاذ من المناطق الواسعة أو الوعرة، كما يمكن استخدامه في المراقبة والمسح الجغرافي وتصوير مساحات كبيرة بكفاءة، ومراقبة البنية التحتية مثل الجسور وخطوط الكهرباء والأنابيب والمنشآت إلى آخره، دون الحاجة إلى الوصول المباشر إليها. ويمتد أيضا إلى المدن الذكية والزراعة ومراقبة البيئة والحياة البرية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوصيل، وأيضا إلى المواقع الصناعية والنائية التي يصعب الوصول إليها. إنها منظومة تجمع بين الفكرة والهندسة والذكاء لتقدم حلا مبتكرا يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات. فكيف بدأت هذه الفكرة؟ وما التحديات اللي واجهت تطويرها؟ وما الآفاق اللي يمكن أن تصل إليها مستقبلا؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال ضيفتنا تاليا شكري الشريف، طالبة هندسة في جامعة الملك عبد العزيز. تالا، نبغى نتعرف منك عن البداية وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: أنا الطالبة تاليا الشريف، طالبة في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز في مسار واعد. مشروعي يركز على تصميم نموذج طائرة بدون طيار ثلاثية الأبعاد من نوع روتر UAV لتحسين المسارات الجوية، تحقيق رحلات جوية أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. الشيء اللي ألهمني، اليوم قطاع الطيران يشهد تنقل جوي ذكي وتطور هائل، لكن في المقابل يوجد تحديين رئيسيين: استهلاك العالي للطاقة والوقود، والارتفاع في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المسارات الجوية الثابتة. الإلهام جاء من رغبتنا في ربط الذكاء الاصطناعي بالهندسة الجوية لتطوير حل سعودي مبتكر يتماشى مع تطلعات المملكة في الاستدامة البيئية ورؤية 2030.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها، وما الذي

0: يميزه عن الحلول الموجودة.
1: المشكلة الرئيسية الطائرات التقليدية والطائرات الدرون تنفذ رحلاتها عادة عبر مسارات جوية مسبقة التحديد. هذه المسارات ما تأخذ بالاعتبار أن تغيرات الحية لحظة بلحظة، مثل تغيرات اتجاه الرياح، الطقس، الحمولات المتغيرة، تغيرات ديناميكية الهواء، مما يستهلك الطاقة مضاعفة وينتج انبعاثات كربونية أكثر. ميزتنا في نقطتين رئيسيتين: الجمع بين مرونة الإقلاع والسرعة، اخترنا تصميم طائرة تيتروتر المحركات المائلة. هذا التصميم يجمع بين ميزة الإقلاع الهجين العمودي مثل المروحيات VTOL بدون الحاجة لمدرج، وفي نفس الوقت لتحليل المحركات طرديا تحلك كطائرة ذات أجنحة ثابتة للسرعة والمدى الطويل. ثاني نقطة، طبقة الذكاء التنبئي. نحن ما نعتمد بس على تصميم الهيكل، بل أضفنا محرك تحسين ديناميكي يعمل بنموذج تعلم الآلة والشبكات العصبية، يقدم هذا النظام مسارا جويا ثلاثية الأبعاد يتكيف بلحظة مع العوامل الجوية لتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأقصى.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: المشاريع المتقدمة في الهندسة دائما تسحبها تحديات ممتعة للتطوير. التحدي الأول تعقيد الفيزياء والديناميكا الطيران، وكيف تعاملنا مع هذا الشيء بإشراف الدكتورة فاطمة عبد الهادي وبدعم من زميلاتي وبحثي وتطرقي في عدد من المشاريع الهندسية من مهندسين سعوديين. أنشأنا بيئة محاكاة عالية الدقة سداسية درجات الحرية باستخدام برامج هندسية متقدمة لربط الفيزياء الواقعية بالتحكم الرقمي. التحدي الثاني دمج الذكاء الاصطناعي مع المحاكاة الفيزيائية. جعلنا الخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتعلم استهلاك الطاقة تتنبأ بالمسار الأمثل.
0: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
1: المشروع يعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومتقدمة جدا مقسمة إلى ثلاث طبقات: تقنية النمذجة والتصميم الهندسي، تقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. النمذجة والتصميم الهندسي استخدمنا في تطبيق SOLIDWORKS، وتقنيات المحاكاة والديناميكية الطيران استخدمنا فيها الماتلاب، تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة استخدمنا فيها البايثون.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: إلى الآن ما تم تطبيق المشروع بشكل فعلي على أرض الواقع، ولكن جميع المعلومات وجميع الدراسة قابلة للتطبيق الحقيقي.
0: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: تطوير مشروعنا الخطة المستقبلية توجد عدد نقاط، أهمها هي تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع وتغيير البترول أو الطاقة المستخدمة للطيران من البنزين العادي إلى الهيدروجين الأخضر، حيث يكون أقل انبعاثات كربون وطاقة بقرابة مستوى البنزين العادي. تجنبنا فيها الطيران بالطاقة الشمسية لضعف قوة الطائرة. ممكن تستخدم هذه الدرون في المزارع، في المرشات، في خدمات الإسعاف، المراقبة البيئية، ومستقبل في تطوير الطائرات بدون طيارة مستخدمة في الشحن، وعدة خدمات لوجستية في النقل الذكي أو حتى في المراقبة الميدانية. ختاماً أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر كليتي في جامعة الملك عبد العزيز وجامعتي وبرنامج واعد على الدعم المستمر في جميع مشاريعنا. تم دعم الجامعة في هذا المشروع من بداية إشرافه واستخدام اللابات إلى الوصول لهذه المرحلة، وهي جائزة المركز الثاني في مؤتمر أيوم في منطقة تبوك

0: وجائزة الورقة البحثية المتميزة، وتم نشر البحث في هذا المؤتمر.
1: فرسان التمكين.
2: وفي ختام رحلتنا اليوم من فرسان التمكين، تعرفنا على ابتكار يجمع بين الطموح والمعرفة والهندسة، ويقدم تصورا جديدا لما يمكن أن تقدمه التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع. طائرة مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا والتحليق لمسافات أطول، ليست مجرد تقنية مطورة، بل هي مثال على كيف يمكن للفكرة أن تتحول إلى مشروع، وللمعرفة أن تتحول إلى ابتكار، وللابتكار أن يصنع أثراً حقيقياً، ومن خلال تطبيقاتها المتنوعة. رأينا كيف يمكن لمثل هذه التقنيات أن تسهم في الطوارئ والكوارث والبحث والإنقاذ ومراقبة البنية التحتية والمسح الجغرافي والزراعة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات اللي ممكن تحتاج إلى حلول أكثر مرونة وكفاءة. لكن خلف كل ابتكار قصة تبدأ بسؤال، ثم فكرة، ثم تجربة ومحاولات وتحديات، وصولا إلى نتيجة يمكن أن تفتح بابا جديدا للمستقبل. وهنا تكمن رسالة فرسان التمكين، أن نكتشف العقول التي لا تكتفي برؤية التحديات بل تبحث عن الحلول، وأن نسلط الضوء على المبدعين الذين يحولون أفكارهم إلى واقع ويجعلون من المعرفة طريقا للإنجاز. فربما تبدأ فكرة صغيرة اليوم لتصبح غدا مشروعا كبيرا أو اختراعا يغير حياة الكثيرين. إلى كل مبتكر ومخترع، وإلى كل صاحب فكرة وطموح، استمروا في التجربة وتعلموا من التحديات، ولا تتوقفوا عن البحث عن حلول جديدة. فالمستقبل لا يبنى بالأمنيات وحدها، بل بالعلم والعمل والإصرار والأفكار التي تجد طريقها إلى الواقع. كل الشكر لمستمعينا الكرام ولضيفتنا تاليا الشريف. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فارس جديد من فرسان الابتكار، وقصة جديدة من قصص الطموح والإنجاز. من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902،

0: في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية توالياً، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليج 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها قول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة، فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه. فيه لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا، فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة، والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية، لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل. لكن المشكلة انه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي. لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل. أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك، ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس. الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا، هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم، أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر. تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج،
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: في بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
5: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
3: وهو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذه شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
5: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتجنا له.
3: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا؟ أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
5: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
5: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
3: طب أنت قلتي هذا الكاس. نعم. المعياري؟
5: نعم الكاس المعياري.
3: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
5: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن يتغير مع الوقت.
3: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح. ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة.
5: صحيح.
3: هل معقول تقدرين تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم
5: فعلا
3: بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
5: لا نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أي. أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
3: لما أجي أصمم عطر.
5: نعم.
3: نبدأ بأي حجم؟
5: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة. بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
3: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا.
5: نعم.
3: نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة.
5: فعلا.
3: من الزيوت.
5: نعم.
3: طيب كيف تحددين النسب؟
5: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة، كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
3: هرم العطري.
5: نعم.
3: اللي هو فيه الافتتاحية،
5: اللي فيه الافتتاحية، وبعدين يجيك القلب. بعدين يجيك القاعدة.
3: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
5: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
3: أي تقصدين بناء على العطر ما له علاقة بالهرم؟ يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
5: على حسب الزيت العطري.
3: أيه. لأن في زيوت ثقيلة.
5: أيوة في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
3: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعين بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
5: تمام. أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. اولا اخذت الكاس المعياري، واخذت اللي هو القطرات، وسحبت من الزيت العطري، وقطرت بالنسبة تبع الافتتاحية، بالنسبة اللي أنا أحتاجها بالافتتاحية.
3: ممتاز.
5: وبعدين أخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبة اللي أنا أحتاجها، والقاعدة نفس الشيء سحبت منها بالنسبة اللي أنا أحتاجها، ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
3: طيب قولي لنا إيش المكونات اللي استخدمتي في عطر الرزة؟
5: المكونات اللي هي الافتتاحية أخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وأيضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
3: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس المعياري؟
5: حطيتها في الكاس المعياري. نعم. وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
3: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
5: نعم، من نفس العلبة أمزجها. ممتاز. وبعدين أخذ اللي هو العلبة العطر وأصبها على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها نأخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
3: يعني الكحول تحطينها في علبة العطر هذه؟
5: علبة العطر هذه
3: ما تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت؟ ما تخلطينها مع الزيوت؟
5: ممكن تحطينها مع الزيوت، بس لازم تعرفين نسبة ال
3: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
5: علبة العطر بعد المزج.
3: ممتاز.
5: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم، يعني بالثلاجة لمدة يومين.
3: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
5: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب كنت أقول للبنات ما ترجونا، قالوا لي
3: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
5: تترج بس بشكل بسيط، يعني بشكل
3: كده تدورينا.
5: تدورينا. نعم.
3: بدون فوق تحت،
5: بدون ما تحركينا مثل الرضع.
3: تمام.
5: تمام. فبعد كده تحطينها بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلا ريحتها. وممكن تستخدمين عادي العطر.
3: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق؟
5: يتعتق. نعم.
3: أنا سمعت أنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
5: لا، شوفي العطر إذا كان جاهز وخالص، يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز، هو أصلا مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل أنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
3: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت صناعة، أو العطر. تصميم العطر.
5: نعم، وقت صناعة العطر.
3: بعد كذا لا، ما ينفع.
5: بعد كذا لا، الأفضل أنه ما ينحط. في أهم شيء أنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
3: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تطقى واحدة على الثانية؟
5: طبعا لازم أن احنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
3: يعني ما في طريقة إلا التجارب؟
5: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.
3: نمر فيها خسائر أجل.
5: أي والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم العطور يعني ما قدرت تطلعي.
3: أنا أعشقهم بس ما صمم طبعا، بس أعشقهم انتقائية جدا.
5: بس أنت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص أنا ما رح أطلع من هذا العالم، لأني أنا دخلت وأحس أني تحت بحر بحر.
3: طيب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر، يعني
5: تنفر. هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس، الكبس فيه اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرت، يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوة، فما ينفع. فأنت الأفضل أنك تحطينها في العلبة، العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه.
3: أيوة.
5: بشكل سريع بحيث أنك تقدرين تستخدمينها أو تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
3: والزيوت من وين تجيبينها؟
5: كلها موجودة.

0: موجودة في سوق الجملة، بس لابد انك تاخذينها من اماكن معروفة
1: اي
0: وذو جودة، لان احيانا اذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فانت تصنعين عطر على اساس انك الزيوت، على اساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
1: طب كيف احنا نقدر نخلي العطر ثابت
0: أي.
1: 24 ساعة؟ ما نحب ابو 6 ساعات و12 ساعة، لا 24 ساعة. كيف نخليه ثابت كذا؟
0: كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح. بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا احنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلا الهرم العطري كله نسب، فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي هي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
1: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

لا شيء كان يوحي يومها بأنك ستأتي، أنت القادم بتوقيت هزة أرضية. كيف لم تتنبأ بقدومك الأرصاد الجوية؟ ولا أسعفتني في التهيؤ لك خبرة العريقة في توجس الكوارث العشقية. لا شيء كان يوحي يومها بأنك ستأتي، مباغتا جاء حبك كزلزلة، صاعقا كغفلة، فاضحا كحالة ضوئية، مذهلا متألقا ممتعا موجعا مدهشا كما البدايات، متأخرا كما الذوات. أنت الذي من فرط ما تأخرت كأنك لم تأتي. لما جئت؟ لما جئتني إن كنت ستعبرني إعصارا وترحل؟ أكثر من حبك، عاصفة حبك التي تمر بي على عجل وتخلف داخلي كل هذه الفوضى. أكثر من حبك، أحب وجودك المفاجئ أكثر من انبهارك بي. أحب اندهاش الحب بيننا في ليلة لا شيء كان يوحي فيها بأننا سنلتقي. وأذكر تلك الليلة، ذهبنا حيث خلنا الصبر يذهب بنا إلى طاولة ساهرة في مقهى، بعدما قررنا أن نواجه جالسين زلزال الحب المباغت. أذكر على ضوء خافت كنا نبدد الوقت ليلا بارتشاف القهوة، خوف إيذاء الفراشات الليلية وهي تقترب أكثر من قنديل حبنا دون توقف. كنا نحتسي كلمات لا تنتهي عن حب لم يبدأ، نذيب في فناجين البوح سكر الرغبة. ذلك المساء لم نختر أن نكون أوفياء، وثمة أشياء لا اسم لها اختارتنا، ومدينة لم تكن لنا وكنا لها لليلة، حصرتنا بذاكرة الأمكنة وبذعر الوقت الهارب بنا وبحمى اللحظات المسروقة. ذلك المساء قلبنا منطق الأشياء، لم ندعي الوفاء، لكن مررنا دون قصد بمحاذاة الخيانة. كم سعدنا يومها، أكثر مما قلت لي. أحببت بوحك الموار لكلام بيننا لم يقل، وفوضى الحواس بين صوتك وصمتك. ليلتها أكثر مما فعله بي حبك كان حبي لحقائب كانت جاهزة قبلك، وطائرة تتربص بي لتأخذني صباحا هناك حيث يمكنني أن أقاصصك بارتدادات الغياب. أنت الذي ذات زلزال عاقبتني بمجيئك في ذلك اليوم، الذي لا شيء فيه كان يوحي أنك ستأتي، وكل شيء كان يجزي أنني سأرحل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: كانت نور النهار أميرة رائعة الجمال حسنة الطباع. قال لها أبوها السلطان ذات يوم:
1: اسمعي يا ابنتي، جاءك اليوم ثلاثة خطاب يريدون الزواج منك.
2: يا أبي، أنا لا أفكر في الزواج الآن.
1: مصير أي فتاة إلى الزواج يا نور، وهؤلاء الثلاثة جميعهم من أصل كريم. الأول حسن بن سلطان البلدة المجاورة لنا، والثاني همام بن قائد جيشنا، والثالث مسعود بن شيخ التجار، كلهم أبناء أصول، وهذه فرصة، فما رأيك؟
2: أمرك يا والدي السلطان، أريد أن أراهم حتى أختار من بينهم الزوج المناسب.
1: سأطلب منهم أن يحضروا لمقابلتك في الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: حدد السلطان موعداً للخطاب الثلاثة، وفي الوقت المحدد حضروا، وقبلتهم الأميرة نور النهار ورحبت بهم أحسن ترحيب، ثم سألتهم واحداً بعد الآخر:
1: لماذا تريد الزواج مني؟
2: سمعت كثيراً عن جمالك وحسن أخلاقك في بلدي فأحببتك.
1: وأنت؟
3: أحببتك منذ رأيتك في حفل انتصار جيشنا في الشهر الماضي، وأنت تلقين الزهور على جنودنا العائدين من المعركة.
1: وأنت؟
4: أما أنا فأحبك أكثر الجميع، ومستعد لتلبية أي طلب تطلبينه ولو كان في آخر بقاع الأرض.
1: كلامكم جميل، لا أدري ماذا أقول لكم الآن. اسمعوا، سأتزوج من يحضر أجمل هدية تدل على شدة حبه لي، فما رأيكم؟
5: موافقون.

0: خرج حسن وهمام ومسعود من القصر وتفرقوا. سافر كل منهم إلى بلاد بعيدة باحثاً عن الهدية التي سيقدمها إلى الأميرة نور النهار. وبعد شهور تقابل الثلاثة في أحد المواني البعيدة.
1: انظرا انظرا ماذا أحضر.
2: تفاحة؟
1: نعم، هذه ليست تفاحة عادية بل تفاحة طبية.
3: أراها كغيرها من التفاح.
1: من يأكل هذه التفاحة يشفى من أي مرض يصيبه.
2: تفاحتك ليست شيئا بجانب هذا البساط.
3: هذا البساط الرخيص هديتك للأميرة نور؟ لا أرى فيه أي نقش جميل أو نسج بديع.
2: هو بساط سحري.
1: بساط سحري؟
2: أجل، فهو ينقل من يركبه إلى المكان الذي يريده في لمح البصر.
3: تفاحتك الطبية يا حسن وبساطك السحري يا همام لا يساويان شيئا بجانب هديتي. انظرا.
1: ماذا؟ مرآة؟
3: نعم، مرآة عجيبة.
2: تقارن هذه المرآة الحقيرة ببساطي السحري الذي ينقلني إلى أي مكان أشاء بسرعة مذهلة.
3: انظر في المرآة يا همام وسوف ترى. كل من تود رؤيته الآن ستجده أمامك على صفحة المرآة.
2: هذا عجيب، ماذا أرى؟ هذه هي الأميرة نور تنام على السرير. هي مريضة. نعم مريضة، فنساء القصر يقفن حول سريرها يبكين وقد ظهر عليهن الحزن والقلق. ماذا ننتظر؟ لا بد من السفر إليها حالا. أسرعا، فليس هناك وقت.
1: ولكن كيف سنصل إليها ونحن هنا في هذا الميناء الذي يبعد عن قصرها آلاف الأميال؟
2: بساطي، بساطي السحري سينقلنا حالا إلى قصر الأميرة. اركبا، هيا قفا معي فوق البساط. أيها البساط، طر بنا إلى قصر الأميرة نور. أسرع، فهي مريضة جداً.

0: طار البساط السحري بحسن وهمام ومسعود، وبعد وقت قصير كان البساط يهبط بهم في حديقة القصر. أسرع الشبان الثلاثة للقاء الأميرة، وبعد أن استأذنوا سمح لهم بدخول حجرة الأميرة. كانت نور نائمة على السرير، وقد ظهر عليها الإعياء والتعب من أثر المرض. اقترب حسن من سرير الأميرة ومد لها يده بالتفاح.
1: أرجو من الأميرة نور النهار أن تقبل هذه الهدية، إنها التفاحة الشافية، الذي يأكلها يشفيه الله من كل الأمراض. تفضلي كليها وسوف تشفين بإذن الله.
2: شكرا.
1: كليها حتى آخرها، كليها يا أميرتي.

0: الحمد لله، أشعر الآن بتحسن كبير بعد أن يأس الأطباء من شفائي.
1: شكرا لله، هذه هديتي لك أيتها الأميرة الغالية. مرآة، من ينظر فيها يرى أي إنسان يود رؤيته. لقد نظرنا فيها ورأيناك وعرفنا أنك مريضة، لذلك أسرعنا بالحضور إليك.
0: هدية رائعة، شكرا.
2: لا لا لا، هذا بساطي السحري ينقلك إلى أي مكان تشائين في سرعة مذهلة.
0: أشكركم جميعا على هذه الهدايا القيمة. أنا الآن في حيرة من أمري، لا أستطيع المفاضلة بينها، ولا أدري من أختار منكم.

0: تختارينني أنا، فلولا تفاحتي ما شفيتي.
1: نعم، فقد أنعم الله علي بالشفاء بسبب تفاحتك.
2: ماذا كانت تنفع التفاحة إذا لم نشاهدك في المرآة ونعرف أنك مريضة؟ إن المرآة هي التي أعلمتنا بمرضك ونبهتنا إلى الإسراع في المجيء إلى هنا.
1: معك حق، فمرآتك العجيبة هي التي أنبأتكم بأمر مرضي وجعلتكم تسرعون في الحضور إليّ.

0: وكيف كنا سنحضر إليك يا عزيزتي في الوقت المناسب لولا بساطي السحري الذي نقلنا من مكاننا البعيد إلى قصرك في دقائق معدودة، فكان الشفاء بإذن الله على أيدينا.
1: هذا صحيح. الحقيقة يا أعزائي، أنا حائرة، لا أستطيع أن أقرر من أختار منكم. لو سمحتم اتركوني لحظة وانتظروا في قاعة السلطان حتى أفكر وأدبر أمري وأعرف الشخص الذي أختاره زوجا لي.

0: خرج الشبان الثلاثة وجلسوا في قاعة السلطان ينتظرون الأميرة نور النهار التي ستقرر من منهم سيكون زوجا لها. وبعد قليل حضرت الأميرة وهي تبتسم، ووقف الخطاب الثلاثة متلهفين لسماع قرار الأميرة.
1: فكرت كثيرا واهتديت أخيرا إلى قراري. أنتم جميعا قد أحضرتم هدايا قيمة ونفيسة، هدايا لم أرى مثلها في حياتي. بعد تفكير قررت أن يكون زوجي وشريك حياتي صاحب التفاح.
2: هل تسمح مولاتي فتخبرنا لماذا وقع اختيارها عليه؟
1: اخترت صاحب التفاحة لسببين. الأول أن الله شفاني بتفاحته الطبية، والثاني أنها الهدية الوحيدة التي فقدها صاحبها، فقد أكلتها، وإذا أراد استردادها ما استطعت إجابته إلى طلبه. أما البساط السحري والمرآة العجيبة فهما موجودان معنا الآن، وتستطيعان استردادهما في أي وقت. شكرا لكما.

0: وهكذا تزوج حسن صاحب التفاح من الأميرة نور النهار، وعاش الاثنان في سعادة وهناء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: طارق المهيزع. السلام عليكم. حين تدخل مكتبة أديب كبير فقد تعجب إذ تجد فيها بعض الكتب التافهة وتجله عن أن يقتنيها فضلا عن أن يقرأ فيها. والواقع أخي المستمع أن المكتبة تشبه المائدة والكتب تشبه أطباق الطعام، ولا تستغرب لهذا التشبيه، فالكتب هي غذاء الروح والعقل.
1: وكما أن مائدة الطعام يوضع فيها البصل إلى جانب اللحم والخيار إلى جانب المحشيات والمشويات والخفيف مع الثقيل، كذلك مائدة الفكر والعقل نحتاج فيها أحيانا إلى الكتب الخفيفة، كما نحتاج غالبا إلى الأطباق الدسمة، أعني الكتب الدسمة.

وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا. فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا.

0: الذي يخيف العصافير لا يصيدها.
1: البخيل والطموح لا يشعران بلذة في هذه الحياة.

0: أخي المستمع، يرتب علماء النفس حاجات الإنسان على شكل سلم أو هرم، فهو يحتاج أولاً إلى الضروريات كالغذاء والماء والهواء، ثم يحتاج إلى الزواج، ثم إلى الإحساس بالانتماء أي إلى الصداقة والجماعة. ورأس الهرم في حاجات الإنسان ومتطلباته هو تحقيق الذات. وتحقيق الذات مستمع العزيز يختلف من إنسان إلى آخر حسب الثقافة والطموح، ولكن عمل الخير ودعم المشاريع النافعة من أرقى وسائل تحقيق الذات.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: أيها الصديق المستمع، نحييك وندعوك لقضاء ساعة معنا في استوديو رقم واحد.
1: استوديو رقم واحد يعده ويخرجه مهدي الريمي.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج استديو رقم واحد. في بداية اللقاء نقدم الفرقة الموسيقية بقيادة وإشراف يونس الخطيب، كمانات صبر البحطيطي، عبد الرحمن الدلي، سمير توفيق، سمير تينسا، خضر عزام، رمضان التلاوي، مصطفى زكي، قانون الهادي العبيدي، ناي فتحي، محمد علي، تشلو، محمد غنية، قيثار البشير العياري، إيقاعات علي محمد علي، داود بوادي، خالد الدغش، وراضي درويش. يشترك في الإعداد صالح الحميدي، ومن الشؤون المالية خليفة دريس، من الهندسة الإذاعية عبد الحميد خليل، من الاستعلامات منصور البقومي، صالح الأثيم، وعبد القادر مسعود. نبدأ الآن أيها الإخوة في مشاركات الحضور. نأخذ مشاركة من مشاركات الإخوة الحضور. نبغى يعني نشوف من الصفوف الأخيرة. أنت وأنت، يلا أنت اللي بالوسط والثاني، يلا تفضل، أنتم باللي قدام.

0: الاسم
1: احمد السرة.
0: طيب ايش عندك احمد؟
1: شعر.
0: شعر نسمع. طيب
1: عنوانه انجح وشريك سياره.
0: من هو له هذا الشعر؟
1: والله ما ادري
0: بس حافظه يعني. حافظ. طيب
1: اللي ينجح باختباره لازم ينشر له سياره، وقت العطله للتمشي زاد النجاح بزياره. جمع له جملة وقاية قام واق مثل الفارة، أرقل جميع الشوارع ينفذ من حارة لحارة، أوذى الناس وأوذى نفسه سد الدرب وأوذى جارة، وعقب الأصر أدى مجهوده رايح فحط في الزبارة، أرقل جميع الشوارع ينفذ من حارة لحارة، أوذى الناس.
0: ليش أنت خفت يوم جيت؟ كنت حافظها بس يوم شفت الجمهور يعني. يلا قلها. في غيرها؟
1: حط الخمسة جنب الخمسة مترين وموسع الدوارة، وصف قالوا اللي بقلب لكنها قلبة شطارة، واحد أحد ودي المستشفى حطوا فيه منها جبارة، واحد ودي للثلاجة حتى يجون القبارة، هذا مؤلمهم بالتالي جتهم عصابة منهارة.
0: طيب في ثاني عندك؟ بس؟ طيب شكرا. حلوة. ايه هذا صفيت له، انت زميله ولا لا؟ طيب ايش اسمك انت؟
2: خالد عبد العزيز معدي حمد ناصر ماضي.
0: اوف والله صك ذا شرعي. ها يلا يا خالد ايش عندي؟
2: عندي نكت وعندي الغاز.
0: طيب نسمع النكت.
2: تبغى نكته؟
0: خلي الميكروفون قال له. طيب
2: فيه واحد شايب ذا شايب بين حياه والموت في النحو الاميه، سووا معه مقابله قال وش طموحك؟ قال طموح ياخذ شهاده الدكتوراه.
0: طيب ها حلوه. وش يدريك يمكن يرجع ويكون قوي. يلا.
2: وفيه ذا
0: فيه ذا ها
2: طيب ها فيه رجال ومرة ورجال ومرة جيران، وقالت الحرمة مد زوجها وش تشوف في عيوني؟ قال أشوف في عيون الحب والحنان. ذيك الحرمة جارتهم تسمعت، قالت ما زوجها يوم جاء من الشغل قالت شوف عيوني؟ قال شوف عيون سلغمص. وش اشوف عيون؟
0: طيب
2: في ناس راحوا للبر في ذا القايلة يدورون ضبان، شفت راحوا؟
0: لا بالله ما شفت.
2: طيب سمعت؟
0: اي سمعت.
2: راح يدورون ضبان والحق ضب دخل جحرة، قعدوا يخبطون على جحرة يبغون يطلع، طلع ولده قال ولده قال ناد ابوك، قال وش تبغى ابوي؟ قال ناد ابوك، قال طلع مع باب الحريم.
0: طيب حلو. نسمع اللغز. ايوه صب قولها. ايوه بس هو يقول صب قولي. يلا
2: ليل فيه لغز، ليل ولا هو بليل، له جناح ولا هو بطير وشو؟
0: له جناح ولا هو بطير وشو؟

0: ليل ولا هو بليل له جناح ما بعد كمل اللغز.
1: ايه
0: وش بعد؟
1: ليل ولا هو بليل له جناح ولا هو بطير خلاص هذا
0: بعد. لا مو بخلاص.
1: وش
0: انا اقول ناقص تعرف انت حله؟ طيب
1: اقول وش هو؟
0: ايه قله
1: العين.
0: العين طيب
1: اعلمك شلون.
0: ايه
1: السواد ليل بس يعني سواد
0: له جناح اللي هو الجفن.
1: ايه بس ولا هو بليل يعني ما هو بليل الصدق اذا
0: ايوه
1: له جناح الرموش.
0: ايه
1: ولا هو بيطير
0: وبعدها عناء فسر الماء بالماء. طيب خلاص
1: خلاص.
0: طيب شكرا لكم تفضلوا. شكرا. الآن نأتي إلى الفرقة الموسيقية ليقدموا لنا مقطوعة موسيقية وبعدين نطرح السؤال. تفضل.

شكرا لكم. اللي عرف المقطوعة طبعا اسمها الموسيقية هي لأغنية فلكلورية يغنيها طبعا هيغنيها ها. طيب خلنا نشوف. تفضل. ايوه

0: الاسم
1: راشد عبد الله ابو نيان.
0: طيب راشد ايش الاغنيه هذه؟
1: شو اسمها؟ يا اهل الهوى ما ترحموني وعذابك يا ابن سمعان، ما ارحموا ولا تركوني، تعوذي من كل شيطان، سيد العرب انت عيوني، يا منتي في كل انسان.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

جاوبني، بص لي، قرب كمان، قرب هنا جنبي، جاوبني، بص لي.

على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة

بعيد عن الدنيا عايش معانا بعيد عن كل عين عن كل عين ده الهوى والحب والأشواق عشاننا مخلوق

عشاننا مخلوقين.

وتحت أعطافه نشوى ونشوانا. لم يشهد المغفض الفضي قبلهما.

عفة وتقد نبدي حياء ونبدي عفة.